في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المونستير.

0: يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجة إذاعة المنستير. نلتقي إذن على إيقاع أصواتكم العالية، نستحضرها بحب كبير، فتهب أصواتكم في الأثير رياحا من الشوق تعصف بنا ويعصف بنا الحنين إلى لحظات اللقاء. مساء الخير نقولها للقلوب الجميلة البهية الدافئة وللأرواح الشفافة للأحاسيس الصادقة لموجات الأثير حين تهطل على محراب الفكر، لأسماعكم حين تستجيب للنداء. مساء الخير أيها الليل الجميل. إذن مساء الخير نقولها ونعزفها الليلة ونلتقي ونفتح المحراب على ضوء الكلمة، والكلمة كانت درب استمرارنا في هذه الدنيا. نضيء محراب الليل على أثير موجات ذات المنستير بأضواء القصيدة القادمة للتو من عناق سدم. عناق سدم هو كتاب شعري صدر مؤخرا في طبع أنيقة عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان للصحفية والشاعرة والباحثة سامي حسين. عناق سدم، والعناق هو سلام المسافر للمسافر في الضفة الأخرى. أولا منذ البداية مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا، حللتي سهلا ونزلت أهلا في في إذاعة المنستير.
1: شكرا لك، أسعد الله مساءك ومساء كل الذين يستمعون والذين لا يسمعون والذين يسمعون.
0: طيب جميل جدا. طيب الصحفية والشاعرة والباحثة سامي حسين الأكيد تعود النظارة والمشاهدون لقاءها على الوطنية الأولى في تمام 8 مساء وهي تقدم نشرة الأخبار الرئيسية.

0: وهي تقدم نشرة الأخبار الرئيسية. يشد انتباهك الحضور الركحي البحر. يشد انتباهك أيضا التفاعل الطبيعي مع تفاصيل الأخبار. سلاسة في تقديم نشرات الأخبار. احترام كبير للغة العربية بقوانينها الصرفية والنحوية. الليلة نكتشف الضفة الأخرى من الشخصية الإبداعية للصحفية سامية حسين، وهي الكتابة الشعرية، من خلال تقديم إصدارها الشعري عناق سدم. في البداية مبارك هذا الإصدار سيدة سامية.
1: بارك الله فيك وبارك لك وعليك. شكرا أسعد على هذه المقدمة الرقيقة. تحية لمستمعينا وتحية لكل الذين يعتبرون الكلمة أمانة، لأنه كل ما أستحضر أني فعلته أو أفعله في علاقة بالكلمات هو أمانة بالنسبة لي.
0: جميل. عن هذه الأمانة سنتحدث، وعن الشعر الذي ينبثق زنبقة راقصة سنتحدث الليلة. عن هذه الشخصية اللي صراحة يعني تتصف بالمصداقية والموضوعية، اكتشفت فيها ذكاء كبير وجرأة وصراحة. كل كلام ضيفتنا هو شعر، الشعر ينساب منها تلقائيا، وتبين لذلك من خلال حواراتنا ونحن نستعد لإعداد هذه الحصة. ضيفتنا هي مثقفة، هي ذات ثقافة عميقة. الليلة سنتحدث عن هذه الثقافة، سنتحدث عن هذه التجربة الشعرية. نذكر أنه يشاطرنا ضوء المحراب هذه الليلة الأستاذ الطهر بن غديفة وأيضا الأستاذ حمزة بالحاج. سيدة سامية، منذ البداية نتحدث هنا عن الكتابة الشعرية. في قولة يقولها لويس أراغون، يقول لك لولا الشعر لا أصبنا بالسكتة القلبية. هنا سؤالي، الذي يكتب الشعر ونحن نكتب الشعر ونمارس هذا الصراع للبقاء يعني منذ الولادة، هل الشعر بالنسبة إليك هو لسان الذات أم هو لغة النفس؟
1: هو لهذا ولذاك، لأني أتمثل الشعر كما أتمثل سامية، فالشعر بالنسبة لي هو أنفاس سامية. فهل توجد سامية دون أنفاس؟ إذن لا يمكن أن توجد. هو الحركة الطبيعية أو عملية التفكير في الكتابة الشعرية أو التفكير للكتابة الشعرية أو التفكير في ولي الشعر، هو حركة طبيعية في فطرتي. أتذكر أني قبل حتى أن أزاول مقاعد الدرس في سن 5 سنوات ونصف كنت أكتب.
0: طيب، حديثنا عن بداياتك الشعرية، نتحدث عن المؤثرات في تكوين هذه التجربة الإبداعية، كيف بدأت وبماذا تأثرت؟
1: هو الحقيقة البداية كانت تأثر بحناتي وحنيني. لأن حناتي وحنيني والدا أمي عليهم جميعا رحمة الله، كان يكثرني الذهاب إلى الحج برا. فكان كلما عاد من الحج حمل إلينا دروس
0: الرحلة.
1: دروسها النفسية والدينية والأخلاقية. ونتذكر جدتي حناتي، يعني أمي كانت صارمة في حب يعني. وكان جدي كذلك. ثم عليه رحمة الله أيضا خالي توفى منذ أشهر قليلة. كان له فضل كبير في أني أحببت العربية. وأنا حتى لا أستجري أن أسميها لغة، لأن اللغة من اللغو، ولا أعتقد ولا أفكر ولا يمكن أن أوجد في حالة أن أنظر إلى العربية على أنها لسان، يعني إلا لسان. لا يمكن أن تكون إلا لسانا، لا يمكن أن تكون لغة، لا يمكن أن يكون فيها لغو. طاقتها، سياقاتها، ذبذباتها، الروح التي تملأها وتملأ بها هي ما حولها، لا يمكن أن تكون لغة. إذن
0: جميل. طيب، نبدأ أولا بعناق سدم. نتحدث منذ البداية عن العتبات النصية وأولها غلاف الكتاب. نبدأ أولا بالعنوان عناق سدم.
1: هو كان ثمة بعض الاشتغال على هذا العنوان، حتى أمينة صديقتي وصاحبة دار النشر التي أحييها بالمناسبة،
0: مجهولة تحية وتحية لدار الأمينة،
1: تعرف أننا تحدثنا أنا وهي لأنها اتصلت بي في وقت كنت عندي ضغط كبير في العمل على برنامجي تونس الأهلية، واقترحت أن ننجز حفلة توقيع قبل استكمال طباعة الديوان على اعتبار أنه معرض الكتاب هو فرصة حتى نذيع خبر هذا
0: المولود الجديد
1: الكتاب. فأنا يعني قابلت الفكرة وكنت مشغولة جدا في العمل درجة أني حتى المراجعة النصية لا أعتبرها مراجعة لغوية لم أقم بها يعني، فقط أرسلت النصوص وبقيت في انتظار ما ستختاره أمينة. واشتغلنا على العنوان عناق سدوم. ربما هو التصور الأقرب إلى محتوى النصوص الشعرية التي تخيرت لهذا الديوان الأول، لأنه الابن الأول لا يشبه الأبناء الآخرين، ليس أفضل إنما البدايات دائما عندها نكهة متميزة.
0: صحيح.
1: مثل أول مثلا نشرة أخبار قدمتها مثلا كانت السابعة صباحا على فكرة، يعني لا علاقة لها لا بالثامنة
0: في أي تاريخ،
1: ولا في يوم 15 سبتمبر 2015 كانت أول نشرة إخبارية قدمتها السابعة صباحا، وكانت تجربة جديدة وقتها في قسم الأخبار عودة للنشرات الصباحية، فكانت أول نشرة من مسؤولياتي وقدمتها يومها.
0: طيب نواصل حديثنا عن عناق سدوم.
1: هذا التخيل العناق هو دائما اللحظة الحميمية الأصدق، لأنه لا يحتاج إلى كلمات.
0: صحيح.
1: ولا يحتاج إلى انفعالات ولا يحتاج إلى حركة كثيرة، هو يحتاج فقط إلى الاحتواء. فأنا أتمثل دائما الكون الذي نحن فيه وهو فينا على أنه حالة عناق مستمرة ليس لها بداية وليس لها نهاية، ونحن في كل ذلك وبه. السدم هي جمع السديم، والسديم هو السحابات التي تتكون فيها النجوم، والنجوم هي المنارات التي دلت عبر الوجود الإنساني الإنسان إلى طرقه، وكان يهتدي بها، وإلى اليوم ما زالت رغم تطور العلوم والتقنيات ما زلنا نهتدي بالنجم.
0: تقول النصارى النجوم بدايتنا والعرب، فماذا تقول العرب؟ هذا السدوم، هذا يمكن التعريف الفيزيائي
1: فعلاً.
0: تعريف الفيزيائي
1: فعلاً.
0: للسدوم. ولكن هناك تعريف لغوي للسدوم. التعريف اللغوي يتحدث عن المرارة، عن الحزن، هذا موجود في لسان العرب.
1: وحتى التعريف الفيزيائي يقول، الفيزياء تقول أنه تشكل النجوم في السدوم هي عملية عسيرة تأخذ وقت طويل.
0: صحيح.
1: فيها انفجارات هائلة وفيها تكتلات وضغط شديد جدا، وهذا هو الحزن في النهاية. فرمزية العناق مع رمزية السدم يعني بالنسبة لي ممكن أن تعبر عن الشحنات العاطفة والحب الذي لا أراه إلا إلهيا في مجموعة النصوص التي تخيرت لهذا المولود الأول.
0: سنتحدث عن خاصة الحب الذي لا أراه إلا إلهيا، هذا يحيينا أكيد على المعجم الصوفي وعلى المؤثرات الصوفية التي وجدتها في الكتابة الشعري. نأتي إلى العتبة الثانية وهي الصورة، وأعتقد أن الصورة ليست مجرد
1: أبداً.
0: رسم هك اعتباطي
1: طبعاً.
0: خاصة أنك تخيرت نصف نصف الوجه، والنصف الآخر تكفل به عناق وسدوم. قراءة سيميائية الأكيد، وكأنه النصف الآخر يعني سامي هي عبارة عن جزء فيزيائي والجزء الآخر هو شعر.
1: وهذه حقيقة عشت وما زلت أعيش بها، وانتقلت من العيش إلى الحياة بفضلها. أنه صورتي المادية ليست إلا وجها من وجوه حقيقتي الوجودية. فأنا لا أفصل بين الساميات، أنا أكثر من سامية، أنا ساميات عديدات، كل واحدة لها اختصاصها ولها مستواها وكونها
0: بلغة أدونيس.
1: هي ليست لغة لأحد بالنسبة لي، هي حقيقتي.
0: مفرد بصيغة الجمع على قول أدونيس،
1: له أن يقول ما يشاء. ولعل هذا التعريج الصغير في إصراري على أني لا أنسبني ولا أنسب ما أقوله ولا ما أراه لغيري لأني صدقا يعني حتى كل الذين رافقوني في هذه المسيرة الحافلة من وجودي وحياتي الاجتماعية والمادية يعرفون تصوراتي للكون. أنا بدأت من إذاعة المنستير وأنا سعيدة جدا أنه أول مولود لي كما بدأت أنا بدأ من إذاعة المنستير لأني كنت ضيفة محبوبة لبرنامج أطفال مبدعون وأنا صغيرة.
0: وما زلت ضيفة محبوبة.
1: الله يخليك. شكرا لسعد. فالبدايات دائما طعمها ونكهتها مختلفة عن البقية. فأنا متمسكة بفكرة أنه هذا أنا وليس ما يقوله الآخرون.
0: على رأي ديستوفيسكي أنا الذي سأتحدث عن نفسي وعن زمني.
1: نعم. وسأتحدث عن تمثلاتي للكون.
0: نعم.
1: وتمثلاتي للحب.
0: صحيح.
1: وتمثلاتي لذاتي وتمثلاتي للآخرين.
0: نعم.
1: وسأتحدث عن نتاج هذه التمثلات.
0: نعم.
1: وعصارته الذي أصفه وأعبر عنه دائما بأنه أنفاس من أنفاسي.
0: جميل.
1: لا يمكن أن يكون إلا ذلك.
0: جميل. طيب الآن لو ندخل إلى مغاور أو إلى هذه العوالم الخفية في هذا العناق الصدوم ونتحدث عن الموضوعات التي تناولتها الشاعرة سامي حسين في هذا الديوان.
1: هي دائما ما تفتح على بعضها البعض.
0: نعم.
1: حتى أنه ربما تجد نفس النص مكتوب مرتين
0: موجود
1: بمستويين نصيين يعني.
0: نعم.
1: مستويين دلاليين مستويين.
0: نعم.
1: لفظيين.
0: نعم.
1: إنما هو نفس النص، النص نفسه
0: نفس الفكرة.
1: وأنا أتذكر أنه في في في في لحظة ما في عملي في الأخبار.
0: نعم.
1: تمت بين قوسين معاقبتي لأني قلت عبارة أو اسم مؤسسة وطنية كما تفترض قواعد اللسان العربي أن تسمى. يعني مش الشركة التونسية للكهرباء والغاز، شركة الكهرباء والغاز التونسية. فعاقبوني وعملوا لي استجواب، لماذا تسمين المؤسسة كذا رغم أنه تقال كذا. ففي إجابتي على الاستجواب قلت اللسان العربي لا يحتمل هذه الصياغ التي تم استيعابها دون استيعاب من لغة أخرى وهي اللغة الفرنسية. لا لا
0: هذا في اللسانيات العربية لكل عامل معمول واحد.
1: نعم.
0: فلا يمكن أن تحسب يعني الكهرباء والغاز مع بعضهم لشركة واحدة. هذا خطأ.
1: للأسف نحن لا نفكر في في في ذلك المعبد.
0: نعم.
1: فما من يقول وأتذكر أنه فيلسوف يقول اللغة معبد الفكر وهو نيتشه.
0: نيتشه. نعم.
1: نعم.
0: في هكذا حدث زردشت.
1: نعم.
0: نعم.
1: أستغرب أنه إحنا اليوم نتعامل مع أو نتعامل في سياقات تسمى غبنا صحفية وإعلامية ولا علاقة لها لا بالإعلامي ولا بالصحافة في شيء.
0: نعم.
1: لأنها تعتدي يوميا على أبسط وأول قواعد اللسان.
0: نعم.
1: يعني وتتهم لأنك تحافظ على سلامة لسانك وسلامة عربيتك.
0: نعم.
1: وتعاقب. فنصف الوجه هو اعتراف مني أني لا أريد أن أقابل هذا العالم الرديء بوجه كامل.
0: جميل.
1: لا يستحق وجهي هذا العالم. وحتى نص وجه برش علي على فكرة. فإذا كان يسمح لي وأنا أسمح لنفسي لأني لا أعتدي على شيء ولا أحد أنه أكتفي بنصف الوجه وبعين تحدق مباشرة إذا كنت تحتمل نفسك كما أنت في رداءتك.
0: نعم.
1: فكيف لا أحتمل أنا نصف وجه فقط أقابلك به.
0: جميل. النصف الآخر سيجلبه لنا عناق صدوق.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب لو نستمع إلى ما تيسر.
1: نعم.
0: من هذا الديوان عناق سدوم لضيفتنا الصحفية والشاعرة سامية حسين.
1: وكنت تتحدث منذ قليل عن البدايات.
0: نعم.
1: أستذكر بعض السطور أعرف أنها موجودة في الديوان ولكني لا أذكر
0: الصفحة
1: رقم الصفحة. فتبدأ في البدء كان الحب وكنت صاحبة ولما شذ الدرب رجلت راكبة. في البدء كان الماء متخللا قطراته وكنت عند بللي تكذب راهبة. البقية نسيتها لأنه البحث عنها في الكتاب سيكون متعبا.
0: نعم، وفي البدء كانت الكلمة.
1: نعم،
0: والكلمة هي هذه الشعلة وهذا القبس الذي يضيء محراب الليلة. كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام محراب الفكر لهذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حوارنا مع ضيفتنا الصحفية والشاعرة سامية حسين حول عناق سدم. قبل أن نستمع إلى القراءة الشعرية الموالية، سؤالي يتعلق هنا بالشعر. هل تتحدثين منذ قليل عن الشعر وتعبرين عن هذه العلاقة الاستعارية التي تجمعك بالكتابة الشعرية وبالقصيدة؟ هنا سؤالي، هل يملك الشعر الحق بأن يطالب بمطالب أخلاقية اجتماعية، أم أنه يبقى مجرد فسحة جمالية يحتاجها الإنسان ليستمر في هذه الحياة؟
1: سؤالك، هل له الحق أن يطالب هو بمعيارية قيمية في مجتمعه؟
0: نعم
1: طبعا له الحق، وهو واجب، يعني أكثر من الحق.
0: نعم.
1: إنما لا يجب أن يتحول هذا الواجب وهذا الحق إلى معيار يفرضه هو على مجتمعه.
0: نعم.
1: لأنه في النهاية لا أحد يستطيع أن يغير العالم بمفرده ولا بمعاييره هو فقط.
0: نعم.
1: يجب أن يكون ثمة تشابك بين عديد المعايير في مستويات مختلفة.
0: نعم.
1: حتى تصبح فرضية إمكانية تغيير العالم ممكنة
0: واردة. نعم. ماذا تريد سامي حسين من الشعر؟ هل يمكن أن تفشي لنا العلاقة السرية الجامعة بينكما، بينك وبين القصيدة، والتي لا يعرف عنها القارئ شيء؟
1: طبعا، لأنها هي على سريتها.
0: نعم.
1: فهي علنية جدا.
0: نعم.
1: وهي مفضوحة جدا.
0: نعم. طيب، قيمة الكلمة الشعرية هل تعتقدين بأنها انخفضت في وقتنا الحالي؟
1: ليست قيمة الشعر من انخفض أو من انخفض.
0: نعم.
1: هي ذائقة الناس التي تراجعت وتدهورت، على اعتبار أن ما يستهلكونه ولكثرة رداءته.
0: نعم.
1: فقد أثر في ميزان الذائقة، لأنه الذائقة هي ميزان كثير الحركة والدينامة. فكلما تحرك أكثر.
0: نعم.
1: كان أفضل.
0: نعم.
1: لكنه لم يعد متحركا منذ فترات تاريخية للأسف، يعني طالت بنا نحن كعرب ومسلمين ومجتمعات.
0: نعم.
1: جنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
0: نعم.
1: وما يسمى بالشرق الأوسط.
0: نعم.
1: فهي ذائقات تردت، على اعتبار أنه لم نعد نستهلك ما ننتج.
0: نعم.
1: أصبحنا ذوات مستهلكة فقط، وما نستهلكه ليس منا، هو من صناعات مجتمعات أخرى.
0: نعم.
1: أي ثقافات أخرى، أي مستويات وعي أخرى مختلفة عن مستويات وعينا.
0: نعم.
1: فهو هذا ما أودى بنا.
0: نعم.
1: يعني ولا يحتاج ما وصفته الآن أودى.
0: نعم.
1: بنا.
0: نعم.
1: إلى إضافة.
0: أكيد. طيب، ما الذي ترفضه الشاعرة سامية ويعتبر عامل أساسي في تحريك وجهتها الشعرية؟
1: صدقا يعني.
0: نعم.
1: أنا لا وجهة شعرية لي. أنا أعتبرني ذرة سابحة في هذا الكون.
0: نعم.
1: وكنت منذ قليل طلبت منك إن كان بإمكاني أن نسمع نحن ومستمعون.
0: نعم.
1: نشيد الذرات لجلال الدين الرومي.
0: نعم.
1: لأنه أنا أعتبر أن هذا القصيد الذي اكتشفته.
0: نعم.
1: في سنوات متأخرة من عمري المادي.
0: نعم.
1: على كوكب الأرض اكتشفت أنه كثير مما أعتنقه ويعتنقني سار على طريقه كثر غيري.
0: نعم.
1: وأنا سعيدة بهذا لأني لست وحدي على هذه الطريق إذن.
0: طيب، عن هذه الطريق سنتحدث وأكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ طاهر بن غديفة. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ طاهر. ألو ألو
2: ألو
0: ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: أنت مباشرة معنا على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج محراب الفكر. مساء الخير أستاذ طاهر، نحن اليوم في حضرة هذا العناق السدم للصحفية الشاعرة سامية حسين. طيب، من أي الأبواب دخلت إلى هذا الكتاب؟
2: صدقا أنا.
0: نعم.
2: كنت في البداية، ولما قالت لي سمعي الأستاذة.
0: نعم.
2: أستاذة لما فيها من زخم كبير من المعلومات والمعرفة.
0: نعم.
2: الحق كنت في شيء من التعجب. تلك المرأة اللي هي باحثة وفي كل ما هو تمشي عقلاني.
0: نعم.
2: في هذه الحالة التواصل والأخبار وكذا هو كما تمشي عقلاني. أنا كنت أتصور أنه كانت باش تكون عندها بحث. فقالت لي عندي معنا ديوان شعر.
0: نعم.
2: فكانت بالنسبة لي شيء من المفاجأة. ثم بمعرفتي بشيء من تلك المرأة وهذه نستقي كلمة بين ظفرين من شعور تلك المرأة الوردة قلت نتحول ونشوف شنو. فوجدت أن لها من الزخم ومن القوة ومن المعرفة ما جعلني خذيت النص متاعها ورجعت للدار بكل صراحة ما نجمتش معناها أن نتوقف على القراءة. علاش ما نجمش نتوقف على القراءة؟ لأنه من فصيل الكتب اللي تلقاهم كتب اللي يسماو معناها الكتابة المكثفة كبراكولوجي ما يعبر عنها باللغة الفرنسية كتابة مكثفة بحق لأنه كل كلمة وكل إيقاع عنده مرجعية وبالنسبة لي أنا عنده مرجعية جميلة جدا لأنه تحيلني إلى جلال الدين
0: الرومي مولانا جلال الدين الرومي
2: إلى شمس الدين
0: التبريزي ابن الفارض ابن عربي النفري السهروردي
2: السهروردي نقاوة اللفظ وجماليه الايقاع.
0: نعم صحيح.
2: هل يعقل بالنسبه لي هل يعقل تلك المراه اللي انا بالنسبه لي كانت اكثر ذهنيه من احساسيه كتمشي.
0: نعم.
2: هل ممكن ثم وقت اللي بديت نقرا نسيت ما اعرفه عن تلك المراه اللي هي في في, في الاعلام ودخلت في منطق الكتابه الابداعيه.
0: نعم.
2: حقيقة اسمح لي في الكلمة
0: تفضل
2: دخلت بتخميرة.
0: نعم.
2: خاطر الألفاظ والمرجع
0: صحيح
2: ماهوش مرجع استهلاكي.
0: جميل.
2: ماهوش مرجع المتداول.
0: نعم.
2: هو مرجع في الكلمات وفي في الإيقاع.
0: نعم.
2: وفي التركيبة يخليك تخرج من ما هو معتاد
0: صحيح
2: وهو ما هو موجود. في الحق دخلت وكأني في حالة غثيان. قلت بالنسبة لي أنا كنت في الواقع المعتاد أكل يجي في تقريبا لنجم في 5 ثواني يخرج لك زعمة جمل. هو حر بطبيعة الحال ما هوش نقد كل عصر عنده عصره أكل يخرج لك جمل وكأنها إبداع. ما نعرفش النجم نقول حاجة هكا معنا على الطاير متاع أكل تقرأ ما نعرفش أنا حب قلبي قبل ما شفتك عيني لا تجرح لا تهرب لا تهرب أنت مرفوضة لي. الناس كنت تقولها
0: الحكاية
2: هذه قلت على الطائر ما
0: جميل ارتجال على المباشر
2: أنا قلت هذا الكلام المعتاد باش نجم تربطه مع امرأة اللي هي عايشة مع المتداول وتخرج لك جمل ونقاوة ألفاظ ونقاوة كلمات. أنا نعطيك مثل قعد ضرب في راسي كانت تسمح
0: تفضل.
2: خصماني في سن الهواء حباني قلبي المتيم بك ونبذ قلب الثاني فأما العاشق الوله المتيم فقد صرفته لرضاك وأما الخفق طواق لحسك حبي أبلاني.
0: جميل.
2: قول مانيش نقرأ في نصوص نتاع المتداولة طيب. حقيقة
0: الأجواء أعتقد أستاذ الكريم أستاذ طاهر أعتقد أن هذا الديوان من أراد أن يجازف أن يغامر بقراءته هو يتطلب منه أن يعيش هذه الرحلة نحو المجهول. يعني عندما ندخل إلى عناق سدوم نشعر بأنت ذكرت تخميرة، أنا أقول غيبوبة، غيبوبة عن اللغة، غيبوبة عن العالم، غيبوبة عن اللغة لأنها تستعمل معجم غير مألوف لدى المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه، وغيبوبة عن العالم لأنه يطرح مواضيع ترتقي إلى مستوى التفكير الفلسفي أو التفكير دعني أقول الأفلاطوني المثالي وما إلى ذلك.
2: صح، معناها تخرج من عالم
0: نعم صحيح
2: الحس المتداول
0: نعم
2: إلى الشعور الباطني المبطن
0: نعم
2: اللي يخليك تسافر
0: نعم
2: وكأنك في نقول ذكرى لأشياء كانت تقولش عليها مبطنة فيك حقيقة. أنا كنت منعش كان هي تسمع فيه
0: هي في الاستماع، هي في الاستماع وننتظر منك أستاذ طاهر أنك أنك تلقي سؤال يعني على ضيفتنا الأستاذة سامية أحسين.
2: حقيقة نقول هالمخزون هذايا المبطن في الأحاسيس الفكرية أحاسيسك بطبيعة الحال كل واحد حر في حياته أما الأحاسيس اللي أنا نسميها ممجوجة ولو نكون مخطئ أما الأحاسيس اللي تبعد وتبحث ومعنى تفوت السراب
0: صحيح
2: تحاول أن تجد ما وراء السراب. نقول أنا الزميلة الراقية سامي حسين في كانت مخبية وكان كانت مخبية علاش مخبيته.
0: طيب جميل يا
2: سؤال
0: سؤال
2: أيه. كيف أنها في الإعلام وفي كل ما هو متداول اللي هي عندها المخزون ذا الكل شني ما كنتش فيه البوح. سؤالي لماذا لم تكوني في البوح؟
1: عسلامة سعداهر، شكرا لمشاعرك الجميلة وأنت صديقي وعشرة بيناتنا، وطاهر هو مخرج ومدرس يدرس في الجامعة إخراج وسيناريو وجمعتنا لحظات ومواقف من الحياة جميلة ويعرف محبتي ليه ومعزتي ليه. السؤال طاهر كنا تحدثنا فيه في فترات سابقة إنما مش بالشكل المباشراتي كما توا طرحت علي السؤال وإني مش نجاوبك. أنت تعرف إنه إني نعيش في ديما مش نسميها الكواليس إنما اخترت دائما أن لا أكون في
0: بعيد عن الأضواء.
1: اخترت دائما لا أكون في مرمى الأضواء
0: رغم أنك تشتغلين في الأعلام، الأعلام المرئي،
1: لأني نور، النور لا يحتاج إلى الأضواء. فهذا موقفي، هذا موقف يلزمني ويلزمني. يعني هو في اتجاهان ربما يبدوان متناقضان لمن لا يعرف الذات ولا يعرف الشخص. حلمة طفولتي أني نقدم الأخبار في التلفزة وحققت حلمتي كهو. والدليل أني لما خرجت من قسم الأخبار إلى إدارة البرمجة في الوطنية الأولى كنت سعيدة بهذا الخروج رغم أنه خروجي كان بضغط وإرادة لاستبعادي لأني متمسكة بمبادئي وبخياراتي العامة. فالإجابة طاهر أنت تعرفها وإن لم تتلقها بشكل بين وبوحي كما الآن. يعني أنا أختار دائما أن أبقى بعيدة عن كل أنواع الأضواء لأنها لا تعني لي شيئا.
0: جميل أستاذ طاهر بن غديفة، شكرا جزيلا على المشاركة معنا، الأكيد نلتقي في معيد إبداعي على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء.
2: شكرا لكم وشكرا إلى الاكتشاف الوجه الإبداعي بين ذفرين هي ممكن تحملوش اللي أنا أسميه الصوفي الجميل.
0: سنتحدث عن هذا التصوف صراحة. طيب شكرا جزيلا أستاذ طاهر بن غديفة. سؤالي هنا يمكن عطفا على ما كان يقول الأستاذ طاهر، يعني هل هناك مسافة فاصلة بين كتابة القصيدة وتقديم نشرة الأخبار للساعة الثامنة؟
1: المسافة مسافات حقيقة هي أسعد، ليست مسافة واحدة. وأنا لا أعترف أيضا كما لا أعترف بالأضواء ولا أعترف بالشهرة ولا معنى الاعتراف هنا هو الاعتراف الذي يضع المعترف في وضعية الاستمتاع بهذا الشيء. يعني مثلا أنا لا أستمتع بالأضواء، مثلا أنا أحب الظلام وأكتب أغلب نصوصي حينما يكون الوضع حولي ظلام، وأكتبها حتى وأنا مانيش نراها في الورقة، كي نقوم من غدوة نرتبها.
0: يعني لا تهتمين بألوان الورقة الذي تكتبين عليه؟
1: أبدا، أنا نكتب حتى على الحيط والله. فتجربتي لأني نكتب منذ كنت صغيرة جدا، يعني حتى قبل سنة المدرسة يعني. فالكتابة بالنسبة لي هي طريقتي في التنفس، كما جسمي كما يتنفس جسمي الهواء. أنا كذات مفكرة وكذات عاطفية يعني قلبية وكذات نورانية، عندي روح يعني، عندي مصفوفة علوم بثها في الله. تفكيري يترجم إلى كتابة فقط.
0: طيب، أعتقد أنه مثل هذه، دعني أقول ليست مفاهيم، هذه المضامين الذي تطرحها الشاعرة سامية حسين، ألا تخشى أحيانا أن يسيء المتلقي فهم ما تقول بحسب الثقافة الشعرية وتقبل لثقافة أخرى؟ إلى مدى تستطيعين أن تتحمل عدم تفهمك، يعني تفهمك الشعري لدى القارئ؟
1: طبعا، ولهذا السبب بالذات تخيرت ألا أنشر إلا في هذه السن وأنا في 47، لأنه بالنسبة لي لا يمكن أن تتعرى أمام الآخرين وتنتظر أن يروك كما أنت، سيرونك من خلال تمثلاتهم هم للعالم، للضوء، لك، للحركة الأجسام، لن يتمثلوك كما أنت.
0: طيب، لماذا لا تمتلكين حق محاسبة الآخر؟
1: لا،
0: أنت مبدعة والكاتب والمبدع يمتلك حق محاسبة الآخر.
1: لا
0: بالدفاع على نصه، عندما تدافعين على نصك.
1: طبعا، أنا لم يهاجم نصي أحد حتى أدافع، هذا أولا. وهذا مهم جدا، بالعكس يعني، فالحمد لله أنا ما أينما حللت وأينما قرأت نصوصي سواء في مستويات أكاديمية أو مستويات اجتماعية أو حتى في مستويات الضيقة، دائما ما تخلق هذا الرد الفعل، واو أنت تكتفي هذا من وقت إيش؟ ومن يعرفونني، أساتذتي، أصدقائي منذ طفولة، سي محمود قفصية وأنا أحييه من هذا المنبر، لأنه أول من استقبلني في إذاعة المنستير وكان سني وقتها 14 سنة و15 سنة، وكثيرون غيره، بابا الله يرحمه وينعمه، البخاري بن صالح، تتا مريم زوجته نحييها بالمناسبة، أساتذتي في المدرسة ومعلمية في الكوليج، في المعهد، في الجامعة، كان دائما رد الفعل واو، احنا نعرف سامية هذه، أما شبيك كنت مخبيتها علينا. هو الإجابة ببساطة أنه ما كانتش تحتاج باش تتعرى هي باش تعرفوها، لأنه ما عندهاش عقدة أنها تحب تتراء، لأنه هي هيك، هذه هي، تقبلوها كما هي أو لا تقبلوها. فالحمد لله دائما ما قبلت بوجوه المتعددة، يعني سواء كنت تلميذة نجيبة اللي قرية ونجيلولة وكلبنية العاقلة وكتسمع الكلام وما نعرف شنو إلى آخره إلى آخره، أو الوجه الآخر اللي هذا اللي هو يفضح أو يكشف، عفوا، يكشف حقيقة مخفية عن الآخرين، كما كان يقول توا صديقي طاهر، يعني وكأنه يبوح بصورة أخرى أو وجه آخر لسامية لم يكونوا يعرفوه، هو نفس الوجه، إنما هذاك الوجه اللي نقابل به في ذاتي. يعني مانيش مطالبة باش نوريه للآخرين، وبضغط من الأصدقاء والأصحاب، وهو ضغط محبب وودي ولطيف. وبالمناسبة ذي نترحم على سي عبد الرحمن أيوب اللي كان أول شخص شجعني ودفعني إلى أن أقدم على مغامرة النشر اللي تبين أنها مغامرة لطيفة يعني ما هيش مزعجة برشا بالنسبة لي.
0: صحيح.
1: أنا اللي دائما ما عشت في محرابي، عندي محراب وكنا سنتحدث أو سنتحدث عن التصوف.
0: صحيح.
1: اللي وقت اللي نضجت تجربتي الفكرية والشعرية والقلبية والإنسانية يقولوا لي يا هك تكتب كيف الحلاج انت عارفه؟ قلوا ما نعرفوش. فوقتها اكتشفتهم وأنا سعيدة أنه وقت اللي طريق النضج متاع تجربتي الشعرية ما قريت لحتى حد، كنت فقط نختلي بنفسي أو نعيش واقعي وما يعتمل في تفاعل مع هذا الواقع. كان يخرج كيك الشكوى اللي تخرج الزبدة. الزبدة متاعي هي منها هذه النصوص الموجودة في هذا الديوان. وعلى فكرة أنا لي آلاف النصوص، آلاف مؤلفة، وألف الله بين قلوبنا.
0: جميل. طيب قضية كبرى تطرحها هذه النصوص في تعلقها مع ما يسمى بهذا التوجه الصوفي. التوجه الصوفي يمكن يدركه القارئ من خلال وقوفه عند المعجم الصوفي المستعمل، يعني هناك العديد من المفردات المستعملة، ولكن للأسف الشديد يعني خاصة في السنوات الأخيرة هناك من يدعي أنه يكتب نصوص يعني ذات منحى صوفي أو ذات توجه صوفي أو ذات رؤية صوفية فقط من خلال استعارة بعض المفردات اللغوية أو العبارات ودسها يعني كالدسيسة في ليل القصيدة، ويدعي أنه يكتب الصوفي. في حين أني عندما قرأت هذا الديوان تبينت أن التصوف عند الشاعرة الأستاذة سامي حسين ليس عبارة عن جبة ترتديها بقدر ما هو مشروع حياة أو رؤية حياة.
1: نعم وهو كذلك،
0: يعني تعيشين الحياة بطريقة بطريقة المتصوف.
1: نعم المتصوفة. أنا ربما هذا النص الذي كتب
0: قرأته
1: على قفة الغلاف.
0: نعم.
1: هو يعني أتذكر أمينة حكت لي سامية ماذا سنكتب في الغلاف الخلفي،
0: الغلاف الخلفي
1: فحكت لها سيكون ما يعني ما يعبر عن حقيقة. وهذا إجابة ثانية لطاهر في إطار البوح، هذا أنا، يعني أنا لا أعترف لا بالجنس مذكر مؤنث ولا أعترف لا بالتوقيت، وحتى في تفاصيل حياتي اليومية لا أتعامل مع هذه الأطر إلا في حدود مسؤولياتي تجاه من حولي فقط.
0: يعني أنت منفلتة من عقال الأمكنة وسلطة
1: من
0: الأزمنة،
1: من كل أنواع السلطة. يعني أتذكر كنت طالبة وكنت أحتج، يعني شكون كان يحتج على بن علي وقت سطوة بن علي في 97 98؟ كنت نحتج عليه وقلت أول ضربات في تاريخ معهد الصحافة سنة 2000. ونذكر المدير وقتها كان سي مصطفى حسن الله يرحمه ويغفر له ويغفر للناس.
0: طلبت بحرية الصحافة واستقلالها. أنا ذاك
1: راسلت بن علي، راسلت الرئيس وبعثت له عن طريق رئيس مركز البريد متاع باردو، قلت له مش من مصلحتك كرئيس دولة أنك أنت تخرج معهد الصحافة يخرج كان صحفيين يمارسون الدعاية أو يزاولون الدعاية للحزب ولا للرئيس. يعني حرية الصحافة تتطلب وأنه يكون عندك طبقة من مثقفين الصحفيين الذين ينقدون ويكونون جزء من عملية البناء يتطلب أنك تخرج من معهد الصحافة. سمحني، صحفيين ما مش تجمعين بالعربي.
0: سنة 2014 أنجزتي شريط خاص بذكرى أحداث الخبز اللي وقعت سنة 1984.
1: نعم أنجزت الكثير من التقارير وأنا سعيدة صدقا.
0: يعني سؤالي هو هل أنت شاعرة ثورية؟ أنت ثرتي على اللغة وثرتي على القوالب الجاهزة وأثرت أيضا على الأوضاع.
1: أنا لا أتمثل سامية إلا كثورية شاعرة وصحفية وأما وبنتا وأختا ومواطنة وأنثى وذاتا وكائنا وذرات لا يمكن إلا أن أكون ثورة. يعني
0: نختم الجزء الأول بقراءة قصيدة.
1: لعلي سأستكمل النص والقصيد اللي بدأت منذ قليل ولم أستوفه ولم أوفيه حقه. في البدء كان الحب وكنت صاحبه، ولما شذ الدرب رجلت راكبه. في البدء كان الماء متخللا قطراته، وكنت عند بللي أصدق كاذبه، وكنت في خدوري يجف منك العمر تهسهس يقيني تكفر راهبه. ولما أن تعبت وفاقني التخوف أنزلت من فؤادي كفرك وكاذبه.
0: جميل. لعلاق سدوم بقية معنا إلى اللقاء.
3: محراب الفكر.
4: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
3: محراب الفكر
4: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من محراب الفكر لهذه الليلة. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونواصل حوارنا ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن الليلة في حضرة عناق سدم، هذا الديوان الشعري الذي صدر مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع بالقيروان للكاتبة الصحفية والشاعرة أيضا والباحثة الأستاذة سامية حسين. أجدد لك التحية أستاذة سامية.
1: أهلا وسهلا مجددا أسعد.
0: طيب، الجزء الثاني سأخصصه يمكن لبعض الآفاق الموجودة في هذا الديوان، وأخص بالذكر الحديث عن هذا الرؤية وهذا التصور الصوفي الذي يلحظه القارئ، سواء في هذا النفس وأنت تتحدثين عن الشعر باعتباره أنفاس، أو من خلال يعني هذا المعجم الصوفي الديني الموجود. علاقة أستاذة سامية حسين بالتصوف، وأنت تنتمين أساسا إلى جمعية جلال الدين الرومي.
1: نعم، هو في البداية قبل أن أجيبك عن هذا التساؤل أريد أن أقرأ على مستمعينا بيتين فقط.
0: نعم،
1: هما ترميزة مثلا صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي كتاب الوجوه فيسبوك.
0: نعم. أو
1: أقول فيهما: لا صوف إلا الحب، الصفوة خمرته، صفى شغاف القلب فبانت سمرته. يعني التصوف بالنسبة لي ليس حالة وليس منهج فكر.
0: نعم.
1: وليس مثلا خيارا فكريا أو ثقافيا، هو منهج حياة أعبر عنه بأنفاسي الشعرية.
0: نعم.
1: أنا أعيش في خلوة منذ كنت طفلة صغيرة، يعني حتى غرفتي في بيتنا كانت تسمى بالجامعة، يعني ما يدخلها حتى حد، ممنوع يدخلها حتى حد.
0: نعم. مكان مقدس يعني.
1: نعم. وإلى اليوم حياتي كلها وتفاصيلها وزواياها مقدسة بالنسبة لي.
0: نعم.
1: فكلها أمانات في مستويات مختلفة، وأنا أتعامل معها بهذه القداسة التي نفخها الله فينا من ذاته العلية وروحه السنية وقدسيته الألوهية. فالتصوف بالنسبة لي هو منهج حياة، هو حياة.
0: نعم.
1: يعني وهو طريقة حياة في التفاصيل اليومية من أصغرها إلى أعقدها.
0: نعم.
1: ومن أبسطها إلى أكبرها، فهي حياة خارج الأطر الاجتماعية المتوارثة عبر أجيال مجتمعنا مثلا وثقافاتنا، غير أني أحترم في حياتي هذه كل الأطر بما يمكن أن يسمح لي به جنوني الثوري.
0: لا.
1: أن أحترم.
0: طيب، كيف يمكن أن تتعايش الشاعرة سامية حسين بهذا الثقل الصوفي في محيط اجتماعي الأكيد منفلت عن النواميس المضبوطة داخل هذا المجتمع؟ تجدين صعوبة كبيرة
1: جدا،
0: غربة، دعني أقول غربة.
1: هو ذاك، هو التسمية الحقيقية والصحيحة.
0: نعم.
1: والأكثر تعبيرا.
0: نعم.
1: هي غربة.
0: نعم.
1: وفي ذلك أقول: غربتي فيك حقولي ليس يجدي السقي ماها. يعني ربما هي رسالتي لهذا العالم المادي المحسوس التراكمي الذي جمع.
0: نعم.
1: خبرات وتجارب الآخرين.
0: مهم.
1: وفرضها علينا وكأنها هي مسلمات.
0: نعم.
1: أنا لا أعترف بالمسلمات، أنا أسائل كل شيء كل يوم كل لحظة. فعاد الله الذي سألته طويلا وسألني.
0: لا.
1: حتى وصلنا معا إلى بر أمان، وكان بر أمان لا متناهي، يعني خارج الزمان والمكان. فيما عدا هو سبحانه وتعالى أسائل كل شيء وكل أحد، حتى سامية يوميا أسائلها وأحاسبها.
0: نعم.
1: وتحاسبني وتسائلني.
0: حالة الاستقرار هذه التي وصفتها بالأمان، ألا يعد ذلك نوع من الركود والجمود على اعتبار أن رحلة الصوفي دائما هي رحلة متحركة في الزمان والمكان ورحلة متحركة في الوجود؟ تعرفين ماذا يقول النفري؟ إذا لم ترني في الضدين واحد فاعلم أنك لم ترني قط.
1: نعم. وهو ربما هذه هي الإجابة. أنت طرحت سؤالا وأجبت عن سؤالك بنفسك.
0: لا.
1: هي ليست مرحلة أمان وليست ضفة أمان، هي أيضا ليست حالة أمان. إحنا انتهينا في الامتداد اللامتناهي، انتهينا.
0: لا.
1: في اللامتناهي يعني في في في أتون التناقض انتهينا إلى الأمان باعتبار أني روح من الله وأنه هو الروح الكاملة لا متناهية. هي مساءلة يومية لكل ما عداه وما سواه، لأنه أني وياه تسألنا استوفينا يعني رحلة السؤال بين الله وعبده سواء كان أنثى أو ذكر، لأن الذات لا تصنيف لها. يعني
0: هل تؤمنين بوحدة الذات أم أن هذه الذات بالنسبة إليك هي جنس متشظي داخل هذا الواقع وداخل هذا العالم المحسوس الذي نعيشه؟
1: ما أعتقد فيه صدقا يعني، وكتبت فيه نصوصا كثيرة ستكون زاد الكتب القادمة والدواوين القادمة. هو أنه صدقا يعني هذه التساؤلات لم تعنيني قط يوما يعني، فأنا كنت أدرت وحضرت وتحدثت في ندوات تصوف وفكر وعرفان وكل أنواع التخصصات. ما أعتقد فيه صدقا هو أنه نحن نطرح الأسئلة الخطأ
0: في الزمن الخطأ.
1: لا، لن أتقدم أكثر يعني، فقط أنا لا أعترف لا بالزمان ولا بالمكان. إنما نحن نطرح الأسئلة الخطأ. أعتقد صدقا وجزما أنه العالم هو وجود من الحلول والجماليات نحن نعقدها بطرح تساؤلات أحيانا تكون عبثية يعني.
0: هل تعتقدين أن الروحانيات هي مستقبل الإنسان؟
1: هي حقيقة الإنسان دائما ما كانت وستكون.
0: طيب هل يمكن أن نقاوم الظلم التاريخي الذي ألحقه الصهاينة بالفلسطينيين؟ بأسلحة روحانية، وأعتقد أن لك علاقة متينة بالقضية الفلسطينية، أنت ترتدين قلادة بها خارطة فلسطين، وأيضا أنت رسمت شاما على يدك لخريطة فلسطين.
1: القلادة أو القلائد، لأني أرتدي أكثر من قلادة. والشام والحالة الاجتماعية والثقافية والصحفية وحتى الإنسانية
0: والباحثة أيضا في مجال التصوف
1: والتلميذة تلميذة في المدرسة كانوا يقولوا هذه فلسطينية في تونس، مش كانوا ما كانوش يتصوروا إلا أني تونسية، كانوا يعتقدون أنه جذوري أو عندي نسب أني من فلسطين. هو انتماء أكثر من أنه يعني تبني لقضية. أنا أنتمي لتلك القضية لأنها أكثر من قضية بالنسبة لي، هي أمانة وجزء من العقيدة. ولا أعتقد مثلا أنا أنه في مجموع العقائد التي اخترتها أنه عندي مثلا مشكل أو تساؤل حول لماذا خلقنا الله، أو هل الله يحبنا، أم هل أنه هذه الحروب كيف يسكت عنها الله، لماذا لا يدافع عن المظلومين وعن المقتولين وعن المغدورين. هذه التساؤلات لا أطرحها أنا مثلا، أطرح تساؤلات من نوع آخر، ماذا يمكن أن أفعل أنا حتى أكون في صف المغدور والمقهور والمقتول والمظلوم والمشرد بالحرب، ولا أسائل الله، لأنه انتهيت أنا والله من التساؤلات أنا وياه شكون يتحمل مسؤولية شنو صدقا يعني. فقط الله نفخ في من روحه وحملني بعضا من نوره، ماذا فعل؟

0: يؤمنون بالعقلانية طرقوا باب الصوفية وكأنه نعم. هروب من هذا الجلد
1: نعم.
0: من جلد الذات
1: نعم.
0: للعقلانية.
1: أحييهم في تجاربهم أحياء كانوا أم أمواتا وأشد على أيديهم. بالنسبة لي لم يكن الأمر ذا علاقة بأي حالة من حالات جلد الذات أو فأنا درجت في حياتي وكبرت وأنا لا أعرف إلا هذا الوجود يعني لا أعترف إلا بهذه إن كنا يمكن أن نسميها فلسفة أو بهذه الطريقة في التفكير أو بهذا المنهج الحياتي أو لنسميها ما يمكن أن نسميها وفق الباراديغمات والمدارس والمذاهب والنظريات وكل هذه الأطر.
0: أنت منفلتة.
1: أنا منفلتة عليها جميعا.
0: لا تعنيك هموم الحياة المعيشية للمواطن.
1: أنا مواطن أني مواطنة أصلا إنما لا أتفلسف كثيرا في علاقتي بواقعي أتعامل معه في بساطة.
0: لا أجد حضورا للواقع المادي في هذا الديوان. أجد حضورا لعالم الباحثة سامية حسين التي تبحث عن فضاءات أخرى أو عن عوالم أخرى.
1: وهل الشاعر إلا باحث عن الفضاءات الأخرى؟ شنو هو الشعر هو في النهاية؟ يعني الجذر المؤسس لكلمة شعر هو شعارة من الشعور.
0: البستاني يقول الشعر كل ما راعى الشعور فهو رائع وكل رائع يحرك موطن الشعور وما الشعر إلا الشعور ذاته. ابن رشيق يقول الشعر هو كلام موزون مقفى يدل على معنى.
1: لن أذهب إلى أكثر من الجذر الثلاثي للفعل للاسم شعر
0: شعور.
1: من شعارة
0: لو
1: ذهبنا مع كل الكلمات إن أمكن حصرها التي تأسست وما زالت تتأسس على هذا الجذر الثلاثي من شعارة فلن نجد غير الانطلاق والحرية والبحث والرحلة الدائمة التي لا تنتهي والتغير الدينامة الدائمة يعني. فمش توقف وأنت سألتني منذ قليل عن الركود يعني لما انتهت مساءلاتي أنا والله إلى أمان يعني هل الأمان ركود؟ أبدا بالعكس
0: هو عبارة عن مسلمات يمكن أن نعيش بها دون صراخ.
1: لم أنتهي إلى مسلمات. أنا مثلا لا أعتقد أن علاقتي كإنسان وكذات مع الله هي ما علموه لنا في المدارس والمساجد وفي البيوت يعني في أسرنا وعائلاتنا. أنا لا أخاف الله، أنا أحبه وهو يحبني وعلاقتي الحبية معه هي التي علمتني أن أحب نفسي وأحب الآخرين. ولذلك أنا أقول في آخر الديوان وهذا نص أيضا كتبته وتخيرته للديوان الأول أنا التي رفعت أخاييل العشق إلى سماوات الذوق ونسجت منها سدما مزدانة علقت في نسائج الحب الإلهية وتحللت. يعني صدقا الحب ليس حالة عندي هو وجه آخر من وجوهي هو سامية أخرى يعني نحن عديدات
0: يعني بما هو الانصهار في الذات الإلهية والرغبة في الحلول في هذه الذات
1: يسمونها الحلول
0: نعم
1: المتصوفة بحثوا وكتبوا أنا لا أقارب التصوف مقاربة نظرية على فكرة أنا أعيش التصوف كل يوم بما هو لا صوف إلا الحب الصفوة خمرته صفى شغاف القلب فبانت زمرته.
0: جميل.
1: الصوفي معروف زمرته معروفة لا يحتاج لا أن يلبس صوفا حتى يعرف أنه صوفي
0: أو يلبس عمامة
1: أو أن يردد ألفاظا أو كلمات أو لأنه يحيا بصوف الحب. والصوف يمكن أن يكون صوف الصفاء صوف الضفء صوف الحماية أي نوع من أنواع الصوف كما تحتمل كلمة صوف وجذرها الأصيل من الصاد والواو والفاء
0: يعني
1: الاحتمالات ومعان.
0: صحيح. نستمع إلى ما تيسر من هذا العناق السدم.
1: نعم تحدثنا منذ قليل عن الغوايات، وأنا أعتبر أن العالم كله غوايات.
0: نعم.
1: يعني مثلا أتمثل حبي لولدي، وأني عندي بنت وولد.
0: نعم، وجهلهم تحية.
1: عيشك. اسماهما تخيرتهما أنا من القرآن. آيات الله.

0: أبدا.
1: يعني تحافظين على الولادة الأولى.
0: نعم. ما كتبته هو أنفاسي. نعم. باش نعاود نرجعهم فيا ونعاود نخرجهم.
1: طيب لماذا هذه الأنفاس مكثفة ومختصرة؟ للسادة المستمعين أقول ولا أذيع سرا أنك تكتبين ما يسمى، هي ليست القصيدة الهايكو أو القصيدة الوجيز وما إلى ذلك، وإنما هي بالفعل يعني مختصرة ومختزلة بشكل كبير جدا. ولكن إذا ما فككناها
0: قليله عن كثير. أنا كنت دائما أفكر في ذلك المعبد كما قال نيتش، في ذلك المعبد.
1: لا.
0: أنه الكلمات هي صور لما أنا عليه في داخلي.
1: لا.
0: ما لا يراه الآخرون مني وعني يرونه في كلماتي. أنا مقلة في كل شيء يعني لا. إلا في الحب.
1: طيب وأنت هذه الكلمة تكررت كثيرا. أنت متيمة حبا. والأكيد أن المتيم حب هناك أسلاف يصرخون بداخله. من هؤلاء الذين يصرخون بداخلك؟
0: كثيرون وكثيرون.
1: نيكوس كازانزاكس، أنت متيم حبا، اعلم أن أحد أسلافك يحمحم بداخلك.
0: نعم. وأنا أعتقد في الهمهمة مثلا، في إحدى الآيات في إحدى سور يقول جل في علاه إن إبراهيم كان أواها حليما، أواها منيبا، في آيتين. أواها أن يكثر من التأوه. التأوه أقرب ترجمة بالإنجليزية هي مونينج. ثبت اليوم في علم الأعصاب بعد أبحاث، بعد عقود من الأبحاث، أنه عملية التأوه المقصودة، وليسمح لي الإخوة المستمعون والسامعون أني نوريهم يعني ما يتحدث عنه أخصائيون في علوم الأعصاب، أنك مثلا كي تتنفس كي تجيبش خارج الهواء تصدر همهمة مع النفس، هي شكل أو طريقة أو نوع من أنواع التأوه، ثبت علميا أنها مريحة جدا للعصبونات أي الخلايا العصبية، وتنشط الشبكات العصبية، وتساعد جدا في الهدوء، وتساعد جدا في تنظيم التنفس، وبالتالي تجاوز حالات الهلع أو الخوف أو الانفعال الشديد. أو فأغلب الأنبياء كانوا رعاة، كانوا يرعون إبلا أو أغناما أو ماشية،
1: وكان منهم الحداد والنجار وما إلى ذلك.
0: وعدد ليس بقليل منهم كانوا يرعون من الرعاية. لعلنا نرعى ذواتنا يعني بالهمهمة وبالتأوه وبالعودة إلى عالم الأصوات، لأنه العالم الأول والأصلي. لعل قراءاتي ومتابعاتي منذ كنت طفلة صغيرة لعلوم الفيزياء والفيزياء الكمية والنسبية، واليوم أصبحت تسمى الفيزياء الكمومية دلالة على الشدة والتناهي في الصغر. وأنا أحيي بالمناسبة كل أصدقائي المتخصصين في هذه العلوم، وأنا لي من الأصدقاء وأنا أعتز بهم جدا التونسيين في هذه التخصصات في في في كبريات المؤسسات العالمية في هذا التخصص. أقول علينا أن ننظر إلى العالم من زوايا أخرى غير التي علمونا أن ننظر إليه منها.
1: نعم جميل. وكأنه الشعر في نهاية الأمر هو إعادة تشكيل لهذا العالم الذي نعيش. أستاذ حمزة بالحاج. ألو أستاذ حمزة. أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: فرحان برشا بذات المنستير، وفرحان صديقة الروح الجميلة جنبك سامية شدي.
1: نعم.
2: سعيد بهذه المداخلة.
1: طيب حديثنا اليوم أو محراب الليلة تضيئه مجموعة شعرية صدرت مؤخرا بعنوان عناق سدم. أعتقد أنه هذه المجموعة الشعرية، أو دعني أقول على وجه الاستعارة والمجاز، هذا العناق يتجاوز مجرد

0: أن يتضمن مجموعة من القصائد المحبوكة لغويا والكاشفة عن بعض المشاعر والأحاسيس والمواقف وما إلى ذلك، لنكون إزاء ما يسمى ذكرته منذ قليل رؤية حياة أو مشروع حياة بين ضفتي كتاب.
1: هو الحقيقة لم أتفاجأ أنه سامية أصدرت مجموعتها الشعرية. لأنه سامية تعيش في عوالم أخرى غير التي تعيشها بحكم معرفتي بها روحيا يعني. سامية لا أقول أنها صحفية ظلت الطريق أو هي الشاعرة ظلت الطريق في الصحافة، ولكنها تعيش الشعر مع دخول وخروج الأنفاس. يعني هي عندما تتنفس ترى العالم بصورة شعرية. أرى أن سامية طاقة فنية إبداعية تعيش بكل جدية في عالم الصحافة، ولكن كلما أرادت أن ترى العالم فهي تراه بطريقة شعرية. أنا لم أقرأ الديوان. فاجأتني أنه قطع عندي جلسة توقيع في معرض الكتاب بعد طويعات هل تستطيع الحضور. وهيك الثانية يعني تعيش على السليقة، تعيش كيف ما تحس تتكلم. أنا في متشوق أني نقرأ الديوان ونعرف أنه عوالم سامية عوالم كبيرة وعوالم فيها الصورة.
0: صحيح.
1: الآن مهتمة
0: بالصورة وبالفكرة أيضا،
1: أكيد هو وراها مرجعية إيديولوجية والتفكرية بالضرورة. ليس هناك فنان ليس لديه رؤية فكرية.
0: صحيح.
1: المضمون هذا حاضر بالضرورة، وهي صحفية مكنة جميع الاختصاصات الصحفية يعني علم الاجتماع في جميع الاختصاصات الصحفية، ولكن الطريقة في الفن هو علم الطريقة كيف نعبر عن أفكارنا وعن مضامين أفكارنا. هو فن الكيف. أنتظر بشوق كبير أن أرى مفردات اللغة جامية شعبيا كيف ترى العالم.
0: جميل، يمكن أن نسوقه في شكل سؤال. أستاذ حمزة، كيف تنظرين إلى العالم؟ بأي عيون تنظرين إلى العالم؟ بعيون حالمة، بعيون طفلة ما زالت صغيرة تؤمن بالبراءة وتعتقد أنه لا شيء يتربص بنا عند الباب فتخرج هكذا تهرول أو تحلق بجناحين في الفضاء، ولا تدري أنه يمكن للفضاء أو تحت سماء الله يمكن أن تكون هناك طائرات ولست أدري صواريخ وما إلى ذلك باليستية.
2: هو ربما سؤال طرافته أكثر من جديته. وأن الطرافة لا تتناقض مع الجدية.
0: صحيح.
2: بالعكس، يعني هما تكمليان بعضهما البعض.
0: الجد بما هو هزل موجود، هذه الإشكالية موجودة عند العرب قديما،
2: والطرافة لا يعني أكثر من الهزل. لأنها يمكن أن تكون جدية وتفاجئك بضد ما تتوقع.
0: صحيح، موجود حتى في السياق القرآنية، أبشرهم بعذاب أليم والبشارة تكون عادة للأخبار السارة
2: للخير والسرور. أنا لا أنظر إلى العالم إلا بما أحتمله لحظة نظري إليه. يعني أنا أنظر إلى العالم كل مرة بما يحتمله نظري في السياق الذي أوجد فيه. ما عنديش نظرة شمولية واحدة موحدة للعالم ونكتب فيها مثلا نظرية، أو والدليل أن النصوص كلها قصيرة وصغيرة.
0: صحيح.
2: وسريعة أيضا، حتى الإيقاع متاحة سريع، لأنه ببساطة العالم هو ما أراه كل لحظة. إذن كل لحظة سأراه بعين غير العين التي رأيته بها قبلها أو سأراه بها بعدها. وأنا متحللة من الزمن ومن المكان. فما عنديش حتى مشكل مع العالم، هو ينظر لي وإني ننظر له، وهو فيه وإني فيه، وهو معايا وإني معاه. تفصيلة فقط ربما حمزة، لأنه تحدثنا في هذا الموضوع قبلا وحمزة صديقي وأنا أعتز بصداقته وصداقة القلبية، وهذا مهم جدا جدا. أنه مثلا أنا لا أعتبر نفسي من بما أني أحمل على جنس النساء، أنا أنثى، لا أعتبر نفسي مثلا أني من النوع الذي يمكن أن يحب مثلا يوما ما رجلا. حتى وقت قريب كنت أعتقد أني لن أحب أحدا، ولكني أحب. فالمفاجآت أيضا التي يحملها إلي العالم كل لحظة هي جدية وطريفة ومفاجئة جدا بالنسبة لي، وأنا أستمتع بالمفاجآت في كل لحظة. يعني كثير من الأمور لم أكن أتوقعها في مسيرتي أو في رحلتي أو في الطريق التي اخترت وتخيرت لنفسي قبل حتى أن ينضج عندي الفكر صاحب القرار، يعني الذي يأخذ القرار ويقول أنا سأذهب في هذا الاتجاه ولن أختار هذا الاتجاه. أفرح وأسر كالبنت الصغيرة بمفاجآت الوجود لي، وأتعامل معها ببساطة، أحبها فقط. أنا لا أحتمل أي حالة تغاير أو تخالف، ما نمشيش تناقضة، لا أعترف بنقيض الحب، ما فماش لا نقيض للحب، لأن الحب هو حالة الوجود الكاملة. فأي حالة أو شعور يغاير أو يخالف الحب ما عنديش في النطاق متاع الشعور متاعي.
0: طيب، هذه النظرة الوجودية التي تؤمن بأن البهجة والسعادة هي أصل الحياة في الكون خلفها العديد من الفلاسفة.
2: طبعا، حتى أنا في ذاتي في نفسي في رحلتي في فترة من فترات يعني نضجي واحتراقي حتى أبلغ ما بلغته من أمان وصفاء، كنت أسأل سامية وأسأل العالم حولها، لماذا كل هذا الحزن حينما ينظر ما لا يعرفني في عيني، أو حينما أقرأ أحيانا، كنت أقرأ شعري، كنت أستدعى للبرامج الإذاعية وفي المبيت الجامعي وفي الجامعات وفي النوادي الشعرية، وحينما أقرأ يقولون لي من أين تأتينا بكل هذا الزخم والحزن، يعني فأدهش. يعني أنا بطبعي سعيدة دائما. يبدو أننا نظرنا إلى الحزن والسعادة من زاوية خاطئة تماما، ولذلك نجعلهما ضدان متناقضان ينفي وجود أحدهما الآخر، وهذا غير صحيح. لا معنى للسعادة دون حزن، ولا معنى للحزن دون سعادة، وفي ذلك لا معنى للحياة دون موت، ولا معنى للموت، ولا يمكن أن أتمثل الموت إلا في وجود الحياة. فأني نظرتي للعالم هي أنه العالم هذا كله بثنائياته لا متناهية، لذت في أنه متناقض.
0: جميل. منذ قليل تحدثت عن ديستوفسكي، الآن مايكوفسكي يقول من الحزن النير يمكن أن نكتب أفراحا غامرة.
2: طبعا.
0: أستاذ حمزة، يعني ترى بأن هذه الفرادة عند في شخصية الصحفية والشاعرة أستاذة سامية حسين، هذه الفرادة نجدها أيضا في هذه المجموعة الشعرية. أنت الأكيد قبل الاطلاع على الكتاب أنت مطلع على فرادة هذه الشخصية في مواقفها، في أفكارها، في كيفية تعاملها يمكن حتى مع المفاهيم العامة التي تدار. يعني هي تتحدث عن الشعر وكأنه ملجأ، وكأنه مطلب، وكأنه حلم يمكن أن تستوطن فيه كبديل عن هذا الواقع.
1: ممكن نشي معك أبعد.
0: نعم، تفضل.
1: ليس كل الكلام شعرا.
0: أكيد.
1: يعني أعتقد جازما أن لغة الروح الحقيقية هو الشعر.
0: نعم.
1: وسامية لديها روح عالية.
0: نعم.
1: وده ممكن أن تصل إلى أقصى درجات رهافة الروح.
0: نعم.
1: من البديهي أن تكون سامية شاعرة لأنها تتكلم بلغة روحها، وعندما تلتقي روحها مع نفسها فهي لن تتكلم سوى شعرا.
0: جميل.
1: أنا متشوق لأن
0: تقرأ الديوان.
1: لأن أقرأ الديوان. طيب. رغم أني أعرف لغة روحها، ولكني أريد أن أقرأها بمفرداتها الآن.
0: جميل. شكرا جزيلا أستاذ حمزة بالحاج، كنت سعيد جدا بهذه الشهادة، تحية ليك، والأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة وقادمة على أثير موجات إذاعة المنسيب. نعود إلى القصيدة ونستمع إلى ما تيسر من هذا العناق السدوم.
2: إن الغريب عني لولاك في يقيني، ما طلت من المنى إلا بكاء عيني. ولا طلبت غيرك حتى اهتديت فيك إلي وانتهيت للخلد فيه حيني. في زمن موبوء جدا لا تكسر بيضك وسلالك وتزود بالملح قليلا قد تجد الطعم بأحوالك. إن غاب السكر من رفك كن أنت الحلوة وصن بالك.

والموت في كنه الهوى كما الحياة، والعشق دين وصلاة حبيب، والدمع ذكر والصبابة رحمة، والبيت قلب والجفاء تكذيب.

والعين يفضحها رف من الجفن. طرحت من جذله عينيك يا عيني، إني المحب وما من حيلة ترجى لعاشق خاض في الحب لجيني.

هل كنت إلا مارقا إذاك حين انصرفت خجولا خلفت حلو هواك. إني انتهيت غريقا في بحرك وسماك، وانسل مني العقل منذ احترفت رجاك.

حقول المسك والعنبر وأرض الثلج والمرمر، أكنا نعاقر الإثم بلثم السحر من مسكر، بقضم الحب من شفة تقطعها الهوى المعسر.

عند منتهى الخيانة، ليس يبقى بأمانة غير وجعي يتناهى وانتهاؤك للمهانة. إني وأوردتي بالله نسألك، أرح مطايانا قد شاقنا التعب. أسرجتنا ليلا ورسمت رحلتنا، ما بان من فجر إلا وننتحب. إني لمشتاق من قلبك الجاني أن يحمل الشوق من مثل ما نثب، أن يخلص الود من خالص الحب. فالنفس إن خلصت ما شاننا عيب.

يقتلني صمتك يا امرأة تعتنق الصمت بلا ردة، ويولول حزني إذا انكسرت ضحكة مبسمها المعتدة. عاند عاند يا قلب محبتها، وستعلق فيها وبشدة.

كالمدام من النديم. أما الشفاه فضفتان إلى النعيم، والجفن مكتحل بشوقه للحاضك، ذبلت جفونه كالغصون معا.

0: خصماني في صنو الهوى حباني، قلبي المتيم بك ونبض قلبي الثاني. فأما العاشق الوله المتيم فقد صرفته لرضاك، وأما الخفق تواقا لحسك بحسه أبلاني.
1: أزرى النوى فانهلت الأحداق، فارفق فديتك كلنا عشاق، واخلع عذارك في الهوى يا خافقي، جازت لنا بعد الجوى الأشواق، لا ذنب لي في الشوق أحمل وزره، فالله مثلي في الهوى يشتاق.

0: نواصل مستمعينا الكرام. هذه اعتقد هي سفر خارج الاطر العامه. شكرا لك سيدتي الكريمه على هذه القراءه الشعريه الجميله والراقيه والرائعه وعلى هذه القلائد من الكلمات الشعريه الجميله. الركن الاخير هو من خارج النص، عباره عن مجموعه من الاسئله القصيره التي تتطلب اجوبه قصيره جدا. نبدا منذ البدايه، الكتابه ماذا تعني لك؟
1: الحياه،
0: الإنسان،
1: الحياة أيضا،
0: القصيدة،
1: الحب.
0: بماذا تحلم سامي حسين؟
1: أنا لا أحلم.
0: ما الذي يؤلمك؟
1: كل شيء.
0: ما الذي يفرحك؟
1: كل شيء.
0: قولة ترددينها دائما، بيت شعر أو مثل مأثور؟
1: يا أقصايا ولا أدنى لك، لا وسط فيك ألتزمه فأموت معتدلا.
0: أجمل مدينة؟
1: مدينة؟ أنا أجمل مدينة.
0: أجمل كتاب؟
1: كتابي الذي أقرأ منه صفحة كل يوم حتى أطوي صفحاته كلها.
0: ما هو مشروعك في الحياة؟
1: مشاريع، ليس لي مشروع واحد وكلها تنتهي إلى النور.
0: هل أنصفتك الحياة؟
1: دائما ما أنصفتني، أنا من لم ينصفها.
0: هذا الحوار
1: جميل.
0: آخر الكلام،
1: أما العيون التي أطلقتها في نحر قلبي فجمرة وسهام، طوقت بالسحر الذي في طرفها جنى الفؤاد ولبه أألام. أيلام مثلي وفي الهوى ضيعتني وصرت ركبك جارة الأحلام. أهفو إلى واحات قيظك هائمة، ما الموت دونك إلا هالك وحرام.
0: بهذا السحر الحلال نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه السهرة من محراب الفكر على أثير موجة إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لضيفتي الكريمة الصحفية والشاعرة النورانية. إن شاء الله نكون حاولنا أن نضيء ما تعتم من الجزء الثاني من الصورة الواردة في الغلاف. إن شاء الله نكون حاولنا قدر المستطاع أن نوضح هذا المسكوت عنه في عناق سدوم.
1: وعلى كل من سيقرأ هذه الكلمات أن ينير بنوره الخاص هو هذه الزوايا التي أفضل أن تبقى هكذا يعني مخفية حتى يكتشفها كل بنوره الخاص.
0: جميل، بهذا النور نودعكم مستمعينا الكرام مع أجمل تحيات حسام قدرية في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. أترككم لهذه الموسيقى وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

0: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. في الهندسة الإذاعية والتسجيل حسين السلطان. تأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا ومرحبا بكم.

أيتها النسمة التي تهب بعبير الزمن الخرافي وتحمل أريج زهور قوست فوق أعراش القمر، كل النسوة يقطفن ورق السهر وبراعم القصائد، لكنك تجيئين محملة ببشائر الغد، قنديلا يمتد من أقصى الذاكرة حتى أول التذكر، ومن هسيس الأحلام حتى مشرق الواقع. هدهدي ذاكرتي، حدثيها عن الغد، وارصفي على عيني نوارة السكينة، وتمثلي لؤلؤة في محارة صياد ضائع. حينما لم تكوني معي كانت الدرب إمعة، والأماكن لا تستدل هوياتها، وحنيني إليك يحشرج في أضلعي. صوتك السحر، أو صمتك البحر، أو ضحكك النهر، غائبة أنت عن مسمعي. يا سكون دمي، يا مسامات فجري، وينتباهة عمري. حينما لم تكوني معي كانت الشمس أقرب مني إليها، كان قلبي على راحتيها، تقلبني فوق جمر اشتياقي لصوتك، يحملني غيمة من سماء، كان صبري نداء، كنت أشتاق نومك حين أحدث عنك المساءات. هل نمت عني؟ وكيف وصحوك مني؟ فتمطرني شاقة من دعاء، لأني أحبك نائمة نمت من دون أن تدركي، لأني أحبك حالمة يعشب الحلم في صوتك ويهب السكون، لأني أحبك حالمة يعشب الحلم في صوتك ويهب السكون، رعشات الغصون وشوشات العيون وصوت العصافير في سدرة السابلة، صحوتي خاملة كوب شاي تململ في رغبة الطاولة، اقبلي يقف الليل نوارة عند باب الدخول، اقبلي حلم ذاكرة أنهكت فاستحالت لصحو يطول، أقبلي صوت أنثى خجول، يا جميع الفصول، يا مساءات أمي ودمية أوجاعها، يا عناقيد أغنية في مساء خمول، أقبلي يشرق القلب، أقبلي يشرق القلب بالشوق توقا إليك، أقبلي واحملي روح طفل على راحتيك، أقبلي طفلة بللت شعرها بدم الذاكرة، أقبلي شاعرة، أقبلي ساحرة، فالصباح الذي يغوي الشوق شاعرة دون صوتك كالقبلة الفاترة.

بللي بللي شعر الريح، دثري مدينة البرد يا سيدة الذكر، ويا هداية التيه تعالي تعالي كنسمة متكافئة الروح، عذرية الذكرى قابضة على جمر الصبر، بانتظار سفن الحكايا وسندباد لا تغريه مرافق العصر بالمزيد من الرحلات. لست وحدك، لست وحدك من تأخذه طيبته على حين غرة، لست وحدك، لست وحدك من ينقب العشب من سجادة التضحيات، يحمل الحقائب المدرسية عن ظهور اليتامى ويأخذهم إلى أحياء الأمومة ومنابر الدعوات المجابة. مثلك يا سيدتي بانتظار زمن بنفسجي وجريدة لم تصدر بعد، أن نشرت نعيها لبشاشة الأصدقاء

يا شاعرة حرف وشعر وش هو العمر عز وصدر يبكي بصوت بدايته وفي آخره يا شاعرة قوم اكتبي قوم اسمعيني والعبي بين الحروف طفلة بريئة حايرة دمعة حزينة غايرة لكن وربي شفتها في ثوبها الليلة عروس صارت بعيني شاعرة يا شاعرة عد النهار جانا المسا وانتي على آخر مدار لا نامت عيونك ولا قلبك نسى يا شاعرة كل الحروف اللي كتبتني من سنين فيها حنين لعيونك الليلة تجي هيا اخرجي من صوتك العذب الحزين قومي معي نامي على سور الهوى ثم اسمعي حكاية الصوت الشجي وقضية القلب الخلي روحي بحرفك وابعدي ثم اقبلي ودي طفلة ثائرة صارت بليلة شاعرة بقول لها سر الحروف يوم امطرت غيمة طيوف يوم ازهرت حلم وخوف لهفة وفرحة طائرة يا شاعرة

يا شاعره مدري متى صيف الشتاء كل العمر لحظة شعر يا شاعره مدري متى قلبك على قلبي يحن والليل في صوتي جن واكتب شعر أنسخ عمر عجز وصدر وأقول صارت شاعره بالحرف والكلمة حروف بالحب واللحظة طيوف صرت النهار اللي يمر صرت المسا كله سهر برد ودفى شوق ووفى لحظة غريبة صايرة تنبت بعين الشاعرة يا شاعرة. اليوم ميعاد الحنان مدري حقيقة أو وهم ما أقدر أصدق للزمان مره جعل مني وفي ومره جعلني مختفي بالله قولي واحلفي تنفسيني واعرفي وش اللي فيه أنا هنا أكبر طموح الانتظار لصحية عيون النهار نامي على حلمي الكبير بسمة هنا واصحي على صوت الضرير اللي يدلك من أنا يا شاعرة كل الحروف مسافرة من همسة شفاهك هنا للذاكرة.

أيتها النسمة، يا رحيق زهرة انتظاري لزمن يجيء بامرأة باذخة القلب، حورية الظنون، فائقة الدهشة، احمليني احمليني على كتفي يا سيدتي حين تزرعين ذراعيك فيه، مشلولة كل ساعة لا تكونين فيها، وكل طريق لا ترد عليك تحية التأمل واستلهام الجمال، طريق مهجورة. حركي أغصان الأيام حين لا تفزع النسمة صغار العصافير. حدثيني حدثيني عن عاشقين التقيا ولم يتفرقا، اقنعيني بزمن جاء بك ولم يكن في مقدمة كتاب فاضل أو نظرية لا تحتفي بالتأريخ البشري. احمليني معك، لن أكون لعينيك إلا ظلالا ونور، هارب من أنا من مكاني، هارب من فمي من هشاشة وقتي وسوءات ظني وعربدة الذكريات وحزن القبور. احمليني معك، صدقي أنني لن أثور، لن أمد يدي كي أصافح عنك، ولن أشرب الشاي قبلك، لن أتشهى الحضور. احمليني معك شاعرا علمته الليالي بأن شموعك ضوء القصيدة، لا ضوء في بيته غيرها حين يسهر مستقبلا للشعور. احمليني معك، لن أقول إذا فاجأتنا الرياح انكسرنا، وإن قاتلتنا الوشاية إنا قتلنا. لن أقول لن أقول بأن غريبان عنا، سأبقى أحبك سأبقى أحبك مستسلما في يديك كما

الشمس فضيحة الصباح يا سيدتي، فكيف تبقى سرا وظلي يتبعني بخطواتك؟ كيف لهذه العصافير ألا تردد أناشيد الشكر وآلاء الضوء؟ كيف لهذا البحر الذي استمد وفرته من أرخبيل راحتيك ألا يطرق نافذة الشاطئ؟ كيف لي؟ نمر في يومنا الثالث ولا أشوفك، أفكر بس بظروفك ونظر شوق بحروفك، أحس برعشتك خوفك من اللي صار. أكيد البارحة احتجتي لحد مثلي، ومن بعدي محد بعدي ولا قبلي. أنا اللي أعرف إحساسك، أنا اللي أعرف إحساسك وعيش الخوف بنفاسك، وأنا اللي في يومنا الثالث تحريتك ولا جيتي. وانا اللي في يومنا الثالث تحريتك ولا جيتي، وصرت اخاف من بيتي، صرت اخاف.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم أحمد الوافي، التقديم يحيى الصلهبي، الهندسة الإذاعية والتسجيل حسين السلطان. تأبط شجنا، إخراج خالد إبراهيم الربيعان.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: الزريبة، صواف، زهوان، علموجة، 104.7 إذاعة
2: المنستير 104.7
3: إذاعة المنستير
1: كندار، سيد الهاني، علموجة، 104.7 إذاعة
3: المنستير
2: 104.7
0: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99. قطرات ندى.

أيتها الأحلى في حياتي، دعيني أقول لك. ما زال مرآك حين تهلين يخطف قلبي، فدعيني أقول لك أنك حين تمرين أهتز كالعاشق، أرنو إليك كالمراهق، وأحس شعورا خفيا بداخلي يأخذني لمتاهات المدارات، وعندها أقول لأصحاب الغارقين في الحب كلاما عجيبا.

عندها أقول لأصحاب الغارقين في الحب، كلاما عجيبا، كلاما غريب المعاني، وألمح في وجهك ألوانا وألوانا، وإني أعاني الذي تعاني، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا عساني أن أفعل؟ وحين ألاقيك يا عذبة الروح، يا قطرات الندى، أهتف في فرحة عارمة، خذيني خذيني حبيبتي، خذيني لعينيك ولا

حبيبي. انتظرتك طويلا، انتظرتك بعد طول الاشتياق، انتظرتك بلهفة عسى أن تعود لي، انتظرتك وكادت

بي. أرجوك أن تعود لي وأن تصدق هذه المرة وتعود. فلقد سئمت الانتظار، فلا تدعني حبيبي، لا تدعني أذرف ما تبقى من الدم وأنا بانتظار مجيئك إلي، مجيئك إلي.

في الإعداد سعد شفيق. في التقديم منى محسن.

ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة يونس.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة يونس.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. ربنا أصبحنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك حامدين، لك راضين، عليك متوكلين، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك، وأسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله أن يبارك حياتكم ويجمع لكم كل الخير وينثر السعادة على قلوبكم ويملأها رضا. أشرق الله صباحكم بذكره وعفوه، وحفظكم بحفظه ورعايته، ووهبكم شكره ونعمته. الحمد لله الذي أنعم علينا بعمر جديد ويوم جديد نعيشه. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم صبحنا ببشائر خيرك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية.

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم هو قارئ ابن قارئ وأخ لقارئ، نشأ في بيت قرآني يتلى فيه كتاب الله، ويتسابق الأبناء الواحد تلو الآخر لمجارات أبيهم الذي كان أحد أجمل الأصوات في تلاوة القرآن في قريته وناحيته، كما أنه لم يكن بأقل جمالا في الصوت من أخيه محمد. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، الذي استطاع من خلال صوته وموهبته في تلاوة القرآن أن يبلغ منزلة عظيمة، شأنه في ذلك شأن كبار القراء في العالم الإسلامي.

0: الآخر.
1: ولد القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بالمنشأة محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية عام 1942 للميلاد الموافق لعام 1361 للهجرة. نشأ وعاش في بيت قرآني، وتعلم وتربى في كنف والده المقرئ، ويعتبر الشيخ محمود الابن الثالث لأبيه بعد أخيه محمد صديق وأحمد صديق، حيث قام والده وهو لم يتجاوز 7 من عمره بتحفيظه القرآن الكريم وتعليمه أصول مخارج الحروف، واستطاع أن يتقن حفظ القرآن ولم يتجاوز 12 من عمره، شأنه في ذلك شأن إخوته الآخرين.
2: وقد شرع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بعد حفظه القرآن في تعلم أحكام التلاوة على يد الشيخ عامر عثمان الذي يعد أبرز وأشهر العلماء في علوم القراءات آنذاك، كما التحق الشيخ المنشاوي بمعهد القراءات وحصل منه على شهادة التخصص. ولعل السبب الحقيقي في سرعة إلمامه بأحكام التجويد هو حفظه القرآن، وقد ورث المنشاوي عن والده حلاوة الصوت إضافة إلى التفرد في التلاوة، فكان نجما في وسط معاصريه من كبار القراء. وقد اكتسب شهرة عن طريق أخيه محمد صديق المنشاوي نظرا لملازمته له وحضوره معه في جميع المناسبات الدينية كأحياء ليالي رمضان وغيرها، إضافة إلى أن ذلك ساعده في إبعاده الرهبة عند مواجهة المستمعين له وتعوده الدخول إلى تلك الأجواء القرآنية.
1: وقد برع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في تلاوة القرآن من خلال ما يملكه من صوت جميل وأداء رفيع يبعث في النفوس إيمانا وخشوعا ويزيدها تعلقا بخالقها.
2: كما ساهم المنشاوي شأنه شأن أخيه محمد صديق في إظهار عظمة القرآن ومعجزاته، فلا غرو أن يقبل سكان القرى والأرياف البعيدة نحو قرية المنشاوي للاستماع لصوته المؤثر خلال قراءته في شهر رمضان في صلاتي التراويح والقيام.
1: وقد حظي القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي برعاية خاصة من خلال ما يتمتع به من خلق فاضل وسيرة طيبة جعلت منه قارئا يشار إليه بالبنان، ليس على بلدته فقط بل على مستوى منطقته برمتها. ساعده في ذلك زهده في الدنيا وورعه وشدة خوفه من الله وسعة رجائه بالله، كيف لا يكون ذلك وهو من يحمل في قلبه وحسه كلام الله القرآن الكريم.
2: ولا ينكر أحد دور الإعلام في إبراز مواهب المبدعين والموهوبين، سواء أكان ذلك في مجال قراءة القرآن أو حتى في مجال العلوم الأخرى. فمن خلال موجات الإذاعة استطاع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي أن يصل إلى شريحة كبيرة من المستمعين تتعدى في ذلك شهرة قريته وبلدته إلى أماكن كثيرة من العالم.
1: وقد كان للأستاذ محمد أمين حماد أحد الإعلاميين المشهورين دور كبير، بل له الفضل الأكبر في ظهور الشيخ محمود صديق المنشاوي في الإذاعة بل وحتى في التلفزيون. كان ذلك في عام 1969 للميلاد، حيث تم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية، وأصبح من ذلك التاريخ أحد الأصوات القرآنية التي تلامس آذان المستمعين شرقا وغربا، واحتل مكانة عالية عن جدارة واستحقاق، وأن يكون كوكبا بين القراء المشهورين في العالمين العربي والإسلامي.
2: استطاع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي أن يحتل مكانة تليق به من خلال مجاراته لعدد من كبار القراء، سواء ممن سبقوه كأبو العنين شعيشع أو محمود علي البنا أو القارئ علي فرج أو الطوخي، أو حتى ممن جاءوا بعده من أبناء جيله المعاصرين له، حيث إنه بلا شك لا يقل قدرا ولا مكانة عنهم.

0: ومعلوم بأن من يملك تلك المقومات التي يملكها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي لابد أن تحفه الأنظار وتتعلق به القلوب المحبة للقرآن، فينال من الحب والتقدير والتكريم الشيء العظيم. فقد انهالت عليه الدعوات لإحياء ليالي شهر رمضان من معظم دول العالم، سواء كانت تلك دعوات خاصة من الدول مباشرة أو بترشيح من وزارة الأوقاف كمبعوث لتلاوة القرآن داخل المراكز الإسلامية، أو حتى في المساجد الكبيرة التي تضم الآلاف من المسلمين من الجاليات العربية والإسلامية.
1: فقد قام القارئ الشيخ بتلبية تلك الدعوات التي كانت في العادة إلى كل من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتونس والمغرب والعراق، بالإضافة إلى دول أخرى كبريطانيا وأمريكا وإندونيسيا وباكستان والهند وإيران وغيرها. فكان خلال تلك الزيارات يقوم بقراءة القرآن وتسجيل المصاحف المرتلة والمجودة.
0: وقد استطاع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي أن يزرع حب تلاوة القرآن وحفظه في جميع أبنائه، فقام على تحفيظهم كتاب الله حتى حفظوه جميعا. شأنه في ذلك شأن أبيه حين زرع فيه وفي إخوته طريق الهدى والنور الذي هو اتصال بينهم وبين الله سبحانه وتعالى.
1: وللقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي تراثا ضخما من التلاوات المرتلة والمجودة، إضافة إلى مصحف مرتل ومجود يذاع يوميا عبر أثير إذاعات الدول العربية والإسلامية. وفي هذا المعنى يقول: إن خير كنز يتركه الإنسان بعد موته وينال به الجزاء من رب العالمين هو تلاوة القرآن.

0: مشاهير القراء
1: عروس البحر إذاعة المنستير
2: نساء لهن تاريخ صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر لنجمع الرحيق الزهر والثمر ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر نساء لهن تاريخ إعداد وتقديم عائشة الوجدي
3: لقد استروحنا كثيرا في حجرات أمهات المؤمنين وبقينا كثيرا نطول الحديث ونمد في الحلق استئناسا بالبقاء في حجراتهن رضي الله عنهن في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفاس زوجاته الشريفات الطاهرات وإن الحبيب مع محبوبه يطيل المكث والمقام ويدخل في تفاصيل التفاصيل فقط لأنه مستروح بحبيبه وإلا فما جواب موسى عليه السلام هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى والدخول في هذه التفصيلات إلا لأنه مستروح في هذا المقام العظيم الذي يخاطب فيه الله عز وجل امتدت بنا الحلقات الخاصة بأهل البيت النبوي من السيدة خديجة إلى بناته صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بنا المقام اليوم إلى آخر زوجة من زوجاته رضي الله عنهن جميعا وودى أحدنا أنه لا يغادر الحجرات ولا يترك الأنفاس لما آنس من بركة النبي صلى الله عليه وسلم في حجرات أمهات المؤمنين تلقينا العلم والحكمة والهدي والسمت فكيف لنا أن نبرح؟ لا لن نبرح حتى وإن خرجنا من حجراته فإننا سنعود لهدي الحجرات وسنته صلى الله عليه وسلم في البيت النبوي ضيفة هذه الحلقة وسيدتنا الفاضلة اليوم هي المؤمنة الصادقة وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على إيمانها وشهدت لها أم المؤمنين عائشة بالتقوى فقالت عنها هي أتقانا وأوصلنا للرحم هي من أحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكتمت حبها ثم عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة من قيل عنها أصهر الأنساب بركة إنها الهلالية العامرية برة وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم قيل تبركا بفتح مكة فماذا تعرفون عن جلستنا لنهار اليوم؟ بداية أود أن أخبركم أنه من خلال بحثي في سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجدت اختصارا شديدا في سيرة السيدة ميمونة رضي الله عنها لا تملك سيرة موسعة فربما لأن الميلاد الحقيقي بدأ حين تزوجت بسيد البشر صلى الله عليه وسلم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 76 حديثا من بينهم حديث عدم دخول الملائكة لبيت فيه كلب ولا صورة وقد جاء هذا الحديث صحيحا في رواية مسلم ولدت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بست سنوات قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي بنت الحارث العامرية الهلالية أمها هند بنت عوف أكرم الناس أسهارا ميمونة رضي الله عنها أختها أم الفضل لبابة الكبرى زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأختها سلمى زوجة سيد الشهداء حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أختها لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد وأختها لأمها أسماء بنت عميس التي تقلبت عند جعفر الطيار فلما قتل عنها تزوجت أبا بكر الصديق فلما توفي عنها تزوجت علي رضي الله عنهم جميعا فهل نسب كهذه الأنساب؟ ميمونة بنت الحارث بنت حزن بن هلال أحمد من أشراف قريش وسادتها أدركت أمنا ميمونة الإسلام وهي صغيرة لا تفقه ولا تميز فبقيت مع أبويها وعشيرتها على خطى الجاهلية يسيرون ويعظمون الأوثان لكنها مع نموها ونضوجها وتعاقب الأحداث وتوالي الأعوام كانت تستمتع بشيء من الوعي والإدراك إلى أنباء البعث والوحي وغيرها تفكر في ذلك إذ أوتيت فهما وعقلا وعلما حين اكتمل عودها وأنوثتها وبلغت مبلغ النساء جاءها أحد فتيان مكة المرموقين خاطبا إياها وهو أبو رهم بن عبد العزة، فوافق والدها وتزوجته، وكانت الزوجة الحافظة للعهد والمدبرة للأمور الراعية للشؤون. لكنها كانت كثيرا ما تتردد على دار أختها لبابة الكبرى أم الفضل زوجة العباس رضي الله عنهم جميعا، وتستمع إلى أخبار معارك بدر، فترك ذلك في نفسها أثرا عميقا وشعورا إيجابيا ميالا لحب هذا الدين الجديد. وحدث ذات يوم أن ترامت إلى قريش في مكة أخبار غزوة خيبر، لكنها مشوهة على غير حقيقتها، ففرح المشركون بذلك وأخذوا يسمعون العباس بن عبد المطلب كلاما مؤذيا كلما التقوا به عند الكعبة، فيعود إلى داره حزينا مغموما. ولم يمضي وقت طويل حتى جاء الخبر اليقين، لقد انتصر المسلمون. قام العباس ولبس أحسن الثياب وخرج إلى الناس وكأنه يوم عيد. عرفت ميمونة حينها رضي الله عنها أن من نقل إليهم الأخبار الكاذبة قد غرر بهم، فزادت ميولا إلى الدين الإسلامي، لكن وجودها في بيت أبي رهم كان يكتم أنفاسها، ويبدو أنها قد أسلمت لكنها تنتظر الفرصة المواتية للخروج من ظلمات الشرك إلى نور ورحاب الإيمان. دخلت ميمونة بيتها وزوجها هناك، يبدو أنه متضايق، أما هي فكانت علامات البشر والسرور بادية على وجهها، فحصل الصدام بينهما وتلاحيا، ثم أعلن الزوج الغاضب الفراق والطلاق. خرجت ميمونة رضي الله عنها من عند زوجها إلى صهرها بيت العباس تقيم عنده. كانت أم الفضل أختها كأم لها، والعباس بمثابة الأب لها. وقيل أنها قبل أبي رهب قد تزوجت مسعود بن عمرو الثقفي وتوفي عنها. يحدث كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، قد مضت عليه السنة والسنتان والثلاثة والأربعة، إلى أن بلغ في عد السنين 7 سنوات كاملة. اشتغل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو والدعوة والجهاد، فلما كانت السنة 7 بلغ الشوق مداه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابها، وزاد الحنين للوطن ولبيت الله، فأرادوا هذه المرة أن يتوجهوا إلى مكة التي فارقوها بدمعات العيون ليعودوا إليها معتمرين ملبين ومحرمين. فذهب صلى الله عليه وسلم عام الحديبية مع أصحابه يحدوهم الشوق، زر من هويت وإن شطت بك الدهر، وحال من دوني حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن نهواه زوار. نعم، إنها مكة التي كانوا يطوقون بها بالأمس حرموا منها 7 سنوات، فاعتلج الشوق في صدورهم وذاقت حنايا الحنايا من حمل ذلك الشوق. أزوركم والهوى صعب مسالكه، والشوق يحمل الآمال تسعده، وليس المحب الذي نخشى مهالكه، كلا ولا شدة الأصفار تبعده. فكيف سيكون اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.
4: دعاء الكروان.
5: دعاء الكروان.
4: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
6: مع سليم الحيزم.
7: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. صباح يتجدد فيه الأمل وتشرق معه شمس يوم جديد نحمله بين أيدينا بقلوب مفعمة بالتفاؤل وعزيمة تصنع الفرق. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم نور الصباح، حيث نرافقكم لنرسم ابتسامة وننثر نورا في دروبكم. معكم في التقديم مروى بن عبد الجليل.

صباح الخير لكل من استيقظ على أمل جديد، صباح النور لكل قلب ينبض بالحياة. مع إشراقة يوم جديد نفتح معكم نافذة من التفاؤل، نزرع فيها كلمات طيبة ونحصد منها طاقة إيجابية ترافقكم طوال اليوم، ونشارككم لحظات مليئة بالحب والأمل. كونوا معنا، فالصباح أجمل حين نعيشه معا. اللهم أصلح لنا أمورنا، واكتب لنا من خفايا القدر أجملها. اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا. اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك، وارزقنا لذة الوصول بعد السعي، وأحد قلوبنا برحمتك يا رحيم، فإنك على كل شيء قدير.

0: اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد.
1: أعزائي المستمعين، ولقد علم الله أنك جاهدت الحزن قدر ما استطعت، وأنك دفعت كل أسبابه وإن كلفك ذلك الكثير من العناء، وأنك دعوت كثيرا وطرقت جميع الأبواب، ولكن لم يشأ الله بعد. فاسترح الآن وسل الله السكينة ما استطعت، وابكي إن أردت، وكن على يقين أن الله كتب لك مخرجا، هو يدبر لك الأمر بأجمل مما تريد، فهو الذي نجاك بالأمس وينجيك اليوم وكل يوم.

أحباء نور الصباح، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أحيانا تكتشف أن الله يحمي سمعتك وأنت صامت، وينقذك من نوايا لم تعرفها، ويصرف عنك حقدا لم تره. هذه الآية تقول إن الدفاع الإلهي لا يحتاج حضورك. قد تكون نائما بينما تنطفئ معارك، كان يمكن أن تتعب روحك سنوات. الإيمان ليس ضعفا، الإيمان حماية.

أعزائي المستمعين، أمر الله من سعة، لا تسبق الأحداث ولا تضغط على نفسك، كل شيء سيأتي أجمل وأحسن مما توقعت. قد يذيق اليوم عليك وتشعر أن الدنيا انحصرت بك، لكن غدا ستشرق لك الدنيا من جديد، وكل تعب مر بك سيكون درسا يعلمك، وكل انتظار سيكون ثمرة وقيمة وأبدا لا تنسى. الله أكبر من همك وأرحم من تعبك، ولطفه ورحمته تحيط بك دائما.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في نور الصباح. من يكذب كذبة لا يدرك مدى ضخامة وهول الفعل الذي يفعله، فهو مجبر على اختراع 20 كذبة أخرى ليحافظ على الكذبة الأولى.

0: بحبك غلطت عمري توعدك.
1: أحب أنور الصباح. لا أحد يعرف الرجل حق المعرفة مثل المرأة التي تربطه بها علاقة. عندما أقول لا أحد فأنا أعنيها تماما، لا والداه ولا أصدقاؤه المقربون ولا إخوته ولا أخواته، يرون جانبا واحدا فقط منه، النسخة المرتبة اجتماعيا أو المهنية. أما شريكته فهي من تحصل عن النسخة الخام غير المفلترة، النسخة المكسورة، النسخة المحبة، النسخة الغاضبة أو الكارهة، والنسخة المتقلبة والمضطربة. هي الشاهد الوحيد على أقصى درجات قوته وأعمق نقاط ضعفه، لأنها المساحة الآمنة أو غير الآمنة التي يسقط فيها كل الأقنعة. لذا إن حدثتك امرأة عن زوجها فصدقها.

أحب نور الصباح، حينما نكون في سفينة أمام عاصفة كبيرة في عرض البحر ولا نملك إلا الربان والدعاء لله، وفجأة نجد الربان ترك القيادة وذهب يأخذ قسطا من الراحة في مكان لا يليق به وفي وقت عيوننا تتطلع إليه، ونحن لا نجيد القيادة ولا ركوب الأمواج ولا التعامل مع المد والجزر، ولا ولا ولا، لكن يتصدى أحدنا وكانت امرأة، وكنا جميعا معها نشجع وندعو ونعينها رغم أن القيادة بين العواصف والأمطار وركوب الأمواج تحتاج إلى قوة جسدية أكبر من قدرتها، لكنها تخلت عن الكثير كي تصل بنا إلى بر الأمان، ووصلنا ولله الحمد. وفجأة وإذا بالربان يظهر ليعطي التعليمات للجميع بلغة الأمر وينتظر الطاعة، وإلا فسيغرق السفينة. هذه قصة كل رجل يتخلى عن دوره ويظهر بعد العواصف منتظرا الطاعة،

0: أحب أنور الصباح لتسير الحياة. لا تفسر كل شيء، ولا تدقق، ولا تحلل كل شيء. اسمع ثم ابتسم ثم تجاهل. ليس من الضروري أن تأخذ كل شيء بعين الاعتبار. رحم الله من تغافل لأجل إبقاء ود وستر زلة، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. فنقاء القلب ليس عليبا، والتغافل ليس غباء، والتسامح ليس ضعفا.
1: أول خيوط الفرحة

0: أحباء نور الصباح، للمرة الثانية والثالثة والمليون، شكلك ولبسك وتعليمك وفكرك وإنجازاتك العلمية والعملية مجموعها صفر لو اجتمعت بقلب قبيح. إنما المرء بقلبه إلا من أتى الله بقلب سليم. إن سلم القلب سلمت الصدور والنوايا وصلح سائر الجسد كله.
1: ألو ألو كحلو.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أعزائي المستمعين، كن حازما حين يحاول أحد أن يتمرد عليك أو يسلب حقوقك، ولا تسمح لأحد أن يتجاوز حده في الكلام معك أو يقترب منك أكثر مما يلزم. هناك فرق كبير بين الوقاحة والجرأة في هذه الحياة، وهناك أشخاص يجيدون الحقارة، لا يعرفون طريقا إلى الخير والحب والسلام، يجيدون كل شيء سيء دون أي شعور بالذنب، ويسعون لتعظيم أنفسهم من خلال الأذى والشر. عسى ألا يجمعنا الله بهم، وأن يزرع الله في دروبنا الحب دوما. فما أجمل الجرأة إذا كانت مرتبطة بالشجاعة التي تحفز النفس على الإقدام على أمر نبيل، وما أحقر الوقاحة ودناءة النفس التي لا تمنح إلا الظلمات للظالمين ومرضى النفس.

0: بابا حيوان.
1: وهكذا نصل وإياكم أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقتنا من نور الصباح. كانت لحظات جميلة قضيناها معا، نتقاسم فيها كلمات من نور ونغرس بذور الأمل في بداية يوم جديد. نتمنى أن نكون قد أضفنا إلى صباحكم لمسة دفء وجرعة تفاؤل تعينكم على مواصلة يومكم بكل نشاط وإيجابية. لا تنسوا أن كل يوم هو فرصة جديدة، فابدأوه بنية طيبة وعمل صادق وقلب مليء بالأمل.

كانت معكم في التقديم مروة بن عبد جليل، وفي الإخراج سامية مطاوع. وحييكم وأشكركم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة، وإلى لقاء جديد مع نور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: صادق مجلس النواب يوم أمس على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية. هذا القانون يتضمن 45 فصلا، ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته، ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. انطلقت يوم أمس بمدينة قازان الروسية الدورة 17 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي، بمشاركة وفود رسمية واقتصادية وإعلامية من أكثر من 100 دولة من بينها تونس. وهذا المنتدى تنظمه مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي، والتي تتواصل اليوم 17 مايو، أحد أبرز منصات الدولية للحوار الاقتصادي التجاري بين روسيا ودول العالم الإسلامي. في مدينة سوسة تم تدشين مركز للبحوث وتطوير التكنولوجي تابع للمجموعة الألمانية لاب، رائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، وذلك بإشراف وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ. مركز البحوث والتطوير يضم حاليا نحو 30 مهندسا وإطارا شابا تونسيا سيبلغ عددهم 150 خلال السنة القادمة، سيعملون على ابتكار حلول لحلفاء المجموعة عبر العالم، وهو ما يؤكد ثقة المجموعة الألمانية في قيمة الكفاءات التونسية الشابة وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد زغيدية والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام وستة أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية. ويذكر أنه قد تم إلقاء القبض عليهما منذ سنتين تقريباً. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع الزميل أحمد موسى في بشائر الصباح.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: إن نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. صباح الخيرات والبركة.
1: خليكم مع إذاعة المنستير.
2: موجة على كل. موجة على كل.
3: صباح الخير والخمير لكل المستمعين والمستمعات. صباح يبدأ بالأمل وبنية نهار يكون أخف وأجمل. يوم الأربعاء 13 ماي 2026، واللي يوافق هجريا 26 ذو القعدة 1447 هجري، نهار جديد يطل علينا ومع حكايات أخبار موسيقى وكلام القلب للقلب. معكم نعيش تفاصيل الصباح التونسي بين الابتسامة المعلومة واللمة الحلوة. ومعكم اليوم يبدأ الساعات الأولى من هذا اليوم محمد سيدي في الجانب التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. أهلا وسهلا بكم في بشائر الصباح. خليوا موجتنا ترفقكم وين ما كنتوا، وإن شاء الله نهاركم زين ومليان طاقة إيجابية.

صباح التفاؤل للناس الكل، كل صباح هو بداية جديدة وصفحة بيضاء نكتب فيها اللي نحب عليه. يمكن الدنيا فيها شوية تعب وضغط، أما ديما فما أمل يخلي الواحد يواصل ويقاوم بابتسامة. خليوا طاقتكم إيجابية وابدأوا نهاركم بثقة في أرواحكم في الخير اللي جاي. احنا معاكم نحاول نخليوا صباح أخف ألطف وأقرب لقلوبكم، وصباحكم فرحة وراحة بال مستمعينا الأعزاء. اليوم في بشائر الأربعاء باش نحكيو على المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمريكية.

سوف نواجه نصائح مرورية جديدة، أخبار رياضة والميتيو وأركان أخرى قارة تعودت بها في بشائر الصباح. الإيقاعات إن شاء الله باش تأثث برنامجنا في 3 أسبوعات. عنا التونسي كالعادة بنسبة كبيرة في البرنامج متاعنا. مرحبا بتفاعلاتكم على صفحتنا راديو مونستير، وأكيد تنجموا تتابعوا الفقرات متاع ساعتنا الثالثة عبر ستريمينج بطبيعة على الصفحة متاعنا، وإن شاء الله تتوانسوا بينا وين ما كنتوا.

صباحكم مبروك ونهاركم زين ورد وياسمين مستمعين وين ما كنتوا داخل تونس أو خارج هذا الوطن العزيز. باش نواصلوا مع بلاغ من وزارة التربية حيث تعلم الوزارة كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية لاختبارات باختبارات الانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026 أنه بإمكانهم الولوج إلى الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn وسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات وذلك يوم الأحد 17 ماي 2026. وتمنياتنا بالتوفيق أكيد لكل المترشحين للاختبارات هذه ولكل شخص عنده اختبار في القراية ولا الخدمة، وإن شاء الله موفقين ومتألقين ونهار اليوم يكون طالع خير عليكم. 6:26 وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال الطقس لليوم حسب التوقعات في الميتيو. اليوم الطقس مغيم جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة صباحا بالجنوب والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، والريح تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة في انخفاض طفيف. من المتوقع بتكون اليوم الحرارة في تونس الكبرى في حدود 27 درجة، زغوان ونابل كيف كيف 27 درجة، 32 درجة بالقيروان، 28 درجة بسوسة، 25 درجة بالمهدية، 27 درجة بالمنستير. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، البحر في السواحل الشمالية بش يكون شديد الاضطراب وسرعة الرياح تكون من 20 إلى 30 تتجاوز 35 عقدة. في خليج الحمامات البحر متموج في شديد الاضطراب وسرعة الرياح ما بين 15 إلى 25 تتقوى من 20 إلى 30 تتجاوز 40 عقدة. بعد الظهر في منطقة الشابة البحر قليل الاضطراب وسرعة الرياح من 5 إلى 15 عقدة، وبخليج جابس البحر قليل الاضطراب إلى متموج وسرعة الرياح من 10 إلى 20 عقدة. نواصل مع أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها. صلاة الصبح مع ماضي 33 دقيقة، صلاة الظهر نصف نهار 20 دقيقة، صلاة العصر مع 4، صلاة المغرب مع 7:16، صلاة العشاء مع 8:54. شو وصلوا مع فقرات ساعتنا الأولى بعد شوية. حلموا يوم من جديد، ما تنساوش الموعد هذا مع حدثة في مثل هذا اليوم وأهم الأحداث اللي صارت في يوم 13 ماي، نرجعوا لها في قراءة سريعة، وأيضا أهم الأخبار اللي تم تداولها في شكل عناوين أكيد في صباح بلا حدود. آخر فقرات ساعتنا الأولى.

0: الخلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7
2: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة. صباح الطير اللي غنى الخير ليك يتمنى. صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: أولم تعطك الحياة كل ذاتها إذ أعطتك الحياة؟ أولم تودعك كل أسرارها وكل هيبتها وكل جمالها؟ فكيف لها أن تزيد ذرة فوق ذاتها أو أن تنقص ذرة من ذاتها؟ أولم تعطيك الحياة السماء وكل ما فيها، واليابسة وكل ما عليها، والبحار وكل ما في أحشائها؟ أم أنت لا تحسب شيئا ملكك إلا إذا استقر في جيبك أو ضمن جدران بيتك أو خلف أقفال خزانتك الحديدية أو كان في يدك صك مسجل في محكمة من محاكم الناس يشهد لك بالملكية؟ إذن ضع البحر في جيبك، والشمس والقمر والنجوم في بيتك، واحبس الهواء في خزانتك الحديدية، واحصل لك على صك بشذا الأزهار وأغاريد الأطيار. وإن أنت قصرت في ذلك، فما اللوم على الحياة التي أعطتك، بل على يدك التي لا تسع العطية ولا تعرف كيف تتناولها. ولو أنك تناولتها بروحك لما كنت في حاجة إلى صكوك وخزائن من حديد. ولو أنك تناولتها بروحك لعرفت كيف أن الحياة إذا ما اتخذتك وسيلة لتظهر في شكل إنسان مثلك، لا تكون قد منت عليك بذلك الإنسان، بل تكون قد منت عليه بذاتها. وما أنت إلا شاهد للعجيبة التي تمت فيك قبل أن تتم في ولدك، فتفهم العجيبة وأدي عنها لنفسك شهادة صادقة، وحينئذ تعرف أن الولد الذي يولد بواسطتك لا يولد لك بل للحياة كلها، فلا ولادته منة عليه ولا موته قصاص لك. وحينئذ تعرف أنك للحياة مثلما الحياة لك. ومن ثم فالحياة ما أعطتك جسدها بكل ما فيه من جمال محسوس، حتى أعطتك روحها بكل ما فيها من روعة قدسية تفوت الحس والإدراك. أولم تعطك المقدرة على أن تحب بلا حد ولا قياس ولا نهاية؟ وها أنت قد وضعت لمحبتك حدا وجعلت لها قياسا ونهاية، فتقربت من عشرات الناس وأقصيت عنك الملايين، وأحببت القليل من الكون وكرهت الكثير. ها أنت تحسبني غريبا عنك لأنه ليس بيني وبينك صلة رحم أو مصلحة أو جوار، بل أنت تكرهني لأنه ليس بيني وبينك صلة الموطن والجنس واللغة والدين. ألا قل لي بحقك، هل بعد صلة الحياة من صلة؟ أفي الحياة موطن أم جنس أم لغة أم دين أوسع من الحياة؟ وأنت لو اقتربت مني لوجدت في صلة جديدة بينك وبين نفسك. وأنت لو أحببتني لوجدت في ثروة أين منها كل ثروات المال والعقار، غير أنك أقصيتني عنك فأقصيت نفسك عن نفسك، وأبغضتني فأبغضت نفسك في نفسك، وأنت مع ذلك تلومني وتلوم الحياة. ألا لم قلبك الذي ضاق دون ثروة الحياة.
2: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: ذلك الملوك. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعين بكل خير، هذه بشائر الصباح وتسمعونا كالعادة من إذاعتي المنستير وبانوراما اف ام. ما زلنا باش نحكيو على تظاهرات وغدوة وحتى اليوم 16 ماي، تنظم سفارة تونس ببلغراد بالتعاون مع الديوان الوطني التونسي للسياحة تظاهرة أيام تونس في صربيا في قصر الفنون مادلينا بالعاصمة الصربية بلغراد، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وصربيا. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بالمخزون الثقافي والسياحي التونسي وإبراز ثراء التراث الوطني من خلال برنامج متنوع يجمع بين الموسيقى والرقص وفنون الطهي والصناعة التقليدية والمنتجات التونسية الأصيلة، بما يعكس خصوصية الهوية التونسية وتنوعها الحضاري. كما تمثل هذه الأيام فرصة لتعزيز علاقات الصداقة والتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، إلى جانب مزيد الترويج لتونس كوجهة سياحية وثقافية متوسطية تجمع بين الأصالة والانفتاح. ومن المنتظر أن تستقطب التظاهرة عدد من الفاعلين في مجالات الثقافة السياحة والإعلام، إضافة إلى أفراد الجالية التونسية المقيمين بصربيا والجمهور الصربي المهتم باكتشاف الموروث التونسي بمختلف مكوناته. وتندرج أيام تونس في صربيا ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والدبلوماسية الهادفة إلى الاحتفاء بسبع عقود من العلاقات الثنائية التي تميزت بالتعاون والتبادل المشترك في عدة مجالات. وتؤكد هذه المبادرات أهمية الدبلوماسية الثقافية في مد جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز حضور تونس دوليا عبر التعريف بثرائها الحضاري وموروثها الثقافي والسياحي المتنوع. مواصلين مع الفقرات في الوقت هذا وحدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في 13 ماي 1740 تمكن الجيش الباشي بقيادة يونس باي من السيطرة على مدينة القيروان خلال الحرب الحسينية الباشية، والتي اندلعت بين أبي علي باشا وعم أبي حسين بن علي. في 13 ماي 1805 عمر مكرم قاد ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خرشيد باشا، وقد نجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليا على مصر. في عام 1809 الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت استولوا على العاصمة النمساوية فيينام. في 13 ماي 1888 البرازيل تلغي العبودية والمتاجرة بالعبيد. في مثل هذا اليوم من سنة 1943 القائد العام للقوة الفرنسية في إفريقيا جنرال جيرو أصدر أمرا بإقصاء الباي التونسي محمد المنصف باي عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. في 13 ماي 1958 الجيش الفرنسي قام بحركة تمرد في الجزائر على السلطة المركزية في باريس بدعم من المستعمرين الذين ألفوا لجنة للأمن العام طالبت بالدمج التام بين الجزائر وفرنسا، ولم تنتهي حركة العصيان إلا بعد وصول تشارل ديغول إلى رأس السلطة في 1 جوان 1958 وسقوط الجمهورية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة. في مثل هذا اليوم من سنة 1965 جمال عبد الناصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية، وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. في سنة 2004 تم انتخاب سونيا غاندي رئيسة لوزراء الهند، وذلك بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي ترأسته في الانتخابات. في مثل هذا اليوم من سنة 2025 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض رفع جميع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد. هذه كانت بعض من أحداث يوم 13 ماي بمرور الزمن والسنوات. في حدث في مثل هذا اليوم بعد شوية عناوين الأخبار والمقالات اللي نلقاها في بعض المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: جولتنا في الصحافة العالمية نبدأها بموقع روسيا اليوم ونقرأ: الهند لا تحتاج إلى الوساطة أو الرعاية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتحدث عن الهند والعلاقة بين موسكو ونيودلهي. على نفس الموقع أيضا من العناوين: إيران تفاجأ ترامب، تلويح برفع التخصيب. على موقع سكاي نيوز من العناوين: دولة الإمارات تقرر إدراج 21 فرد وكيان على قائمة الإرهاب المحلي، وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني. وعلى نفس الموقع من العناوين: مقاتلات وكشفات ألغام، بريطانيا تكشف عن خطتها لتأمين هرمز. على موقع البي بي سي نقرأ: جدل بشأن قاعدة إسرائيلية سرية في العراق، وبغداد تطلق عملية فرض السيادة. على نفس الموقع من العناوين: رئيس منظمة الصحة العالمية يؤكد أنه لا توجد أي مؤشرات على تفشي أوسع لفيروس هانتا، محذرا من أن الأمور قد تتغير. على صحيفة العربي الجديد من العناوين: ترامب لا أحتاج مساعدة الرئيس الصيني بشأن إيران. وعلى نفس الموقع نقرأ: احتجاجات المعيشة والحريات تتصاعد في مصر. ونكمل بموقع القدس العربي من العناوين: الاتحاد الأوروبي وعنف المستوطنين، عقوبات عشفاء وسياسات خرقاء. ومن العناوين أيضا على نفس الموقع: التقارب الجزائري الفرنسي، هل تتجه صوب لحظة حاسمة؟ بعد شوية الأخبار مع الهادي عزيز. ما تنساوش فقرة ساعتنا الثانية عيشة أحلى صغير صغرون، كيف كيف شنو رأيك؟ ما تنساوش دقيقة صحة، سبور أنفو والميتيو.

0: صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين.
1: السابعة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أعلن عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. ففي قطاع زيت الزيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، هذا إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب. في قطاع التمور أيضا تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. أما بخصوص منظومة الحبوب، فستكون هناك استراتيجية على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. وفي قطاع تربية الماشية تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل الشركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإخلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. صادق مجلس النواب يوم أمس على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية. القانون يضم 45 فصلا ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني. قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد زغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسيل أموال وجرائم جبائية. في أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث على أن إيران تقدم الشروط للولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس. فإيران قدمت شروطا للدخول في مفاوضات جديدة وهي إنهاء الحرب خاصة في لبنان ورفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وتعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحرب، وأيضا قبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وعدم التدخل في ترتيباته القانونية. ولا أحد يعلم ماذا سيحدث بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، حيث أن الرئيس الأمريكي يزور الصين اليوم ويبقى يومين هناك، ولا يعلم ماذا ستكون نتيجة هذه المفاوضات التي أصبحت الآن بين أمريكا والصين، حيث أن هذا بعلاقة مباشرة بالحرب الأمريكية الإيرانية.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير،
5: طيب صباح الخير،
6: هاركم
5: مبروك،
6: سيدي شاء الله هاركم زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير واتمنى.

0: عيشها أحلى.
1: صباح النور والسرور، صباح التفائل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين كما كل نهار أربعة. الموضوع جديد وموجات إيجابية جديدة. موضوعنا اليوم هو إدارة الضغط النفسي. أما خليني نسأل قبل كل شيء، قديش من دار طوى في الوقت الحاضر قاعدة تعيش في توتر وستريس وضغط وخوف وسهرة بسبب الامتحانات؟ نعرفوا اللي هي فترة الامتحانات صعيبة شوية ما بين قوسين على الناس الكل، على التلميذ، على الطالب، على العائلة التونسية، خاصة جماعة الباك بلون نعرف قاعدين تفهموا فيها مليح. ولات الفترة هذه فترة ضغط مش كان على كما قلت لكم على التلميذ ولا الطالب، على العائلة التونسية الكل. وفما دراسات أكدت في علم النفس التربوي تقول أن الضغط النفسي الزايد ينجم ينقص التركيز والأداء أكثر من نقص المراجعة بحد ذاتها. اليوم مش نحكيه على الموضوع ذي لأنه مهم على الأخر، ويزمنا نعرف ونتصرفه بوعي أكثر وبتوتر أقل باش نجمه نتحصله على نتيجة نحبه عليها. أول حاجة، الضغط النفسي موش ديما حاجة خايبة، راهو شوية ضغط شوية ستريس ما بين قوسين ينجم يحفز العبد ما كيزيد على حده يولي خوف وتعب وتشتيت. المطلوب لهنا مش نلغيوه تماما، المطلوب نعرفه كيفاش نتحكمه فيه عادي على الاخر. بالنسبة للأولياء، ما نحاولوش نربطوا قيمة ولدك بالنتيجة. ولدك ما هوش مجرد عدد. الضغط الزايد والتخويف يخلي التلميذ ولا الطالب يفقد ثقته في روحه. الدعم النفسي من العائلة مهم على الاخر، ومهم أكثر حتى من الدروس ولا من النتيجة في حد ذاتها. قارن ولدك بروحه مش بحد آخر، شوف ولد فلان، شوف ولد فلتانة، هذاك الكل نحاول نبعدوا عليه، راهو يكسر ما يصلحش. كل تلميذ عنده طريقته وعنده وقته. التشجيع راهو يبني والمقارنة راهي تهد. هذه حاجة مهمة على الآخر نحطوها في مخاخنا باش نجمو نركزوا ونعرفوا شنو نعملوا. لازم نوفروا جو باهي، جو متاع طمأنينة، حاجة معناها مرتاحة نفسيا. نقصوا من التوتر، من المشاكل، الصوت العالي قدام التلميذ ولا الطالب. الهدوء راهو يعاون المخ على التركيز. كيف لازم نركزوا على المجهود مش كان على النتيجة. حتى المحاولة تستحق التقدير. هذا يبرمج عقله على الاستمرار مش على الخوف منكم ولا من النتيجة في حد ذاتها. بالنسبة للتلميذ ولا للطالب اللي توا قاعد يعدي في الامتحانات، لازم تحاول تنظم وقتك بطريقة بسيطة. مش لازم تقرأ 10 ساعات على فرد نفس. تقسم وقتك، تقسم برنامجك على حسب انت شنو لازم تراجع. المهم التركيز مش عدد الساعات اللي مش تقراها. ساعة مركزة خير من نهار كامل بلاش تركيز. ناخذوا هدنة، ناخذوا بوز للمخ باش يرتاح. كيف لبدأ نراه المخ يحتاج باش يرتاح، يحتاج باش يتنفس، يبدل الجو. الراحة راهي جزء من النجاح، مش معناها راهو قاعد يضيع في الوقت. العبد اللي قاعد يرتاح ولا قاعد يفرهد في روحه شوية باش يعاود يرجع ياخذ نفس جديد ويكمل يواصل المشوار. حاجة مهمة على الاخر نأكد عليها، الأكل الصحي مهم للتركيز. برشة تلامذة ولا طلبة يعيشوا على القهوة والسهرة والحاجات السكريات يعني، أما المخ راهو يحتاج أكل متوازن باش يخدم مليح. الماء نشربه مليح، الغلة، المكسرات، الأكل الخفيف يعاون أكثر على التركيز وعلى الطاقة. لازم تغذي مخك كيف ما تغذي معلوماتك. حاجة مهمة أخرى، ما تخليش الخوف يسيطر عليك يعني ولا يبرمجك. بلغة أخرى، ما ننجحش ما بين قوسين، ما ننجمش الحديث هذاك بينك وبين روحك. لازم يكون بطريقة إيجابية. هذه أفكار تتبرمج في العقل الباطن وتقعد ماشي بها، وحتى ولو انت تكون قادر تولي ما عادش قادر، حاول باش تبدلها بكلمات اقوى. نحاول نتقدم، النجم نتحسن، انا خير اليوم، وكلمات كي من هكا العقل راهو يصدق اللي تعاودوا وتقوله له. حاجة اخرى، الاحساس بالنسيان قبل الامتحان راهو عادي على الاخر. برشا يحسوه الاحساس هذايا انه نساو كل شيء وما عادش يتفكروا حتى شيء من الامتحان هذاك. هذاك شيء ولا جاي من التوتر مش من قلة المراجعة. وأول ما تشوف الورقة المعلومات تبدأ ترجع لك وحدها وحدها. حاول تهدى، خلي مخك معناها من غير توتر، تصور أنت النتيجة بعد تالي. وحتى إذا كان نسيت المعلومة حاول تنفس منيح وارتاح باش تنجم تعاود تسترجع المعلومة هذيك. لازم تنظم وقتك في الامتحان، حاجة مهمة على الأخر. ما تتسرعش، تبدأ بالحاجات السهلة اللي أنت متمكن منها. هذا يعطيك ثقة وطاقة للإجابات الأخرين. الثقة راهي تتبنى بالإجابة ورا الإجابة. لازم تراجع زاد ورقتك قبل ما تعطيها. ساعات غلطة صغيرة تخسرك في برشا نقاط. المراجعة الأخرى مهمة برشا، مراجعة دقيقة تنجم تبدلك النتيجة متاعك، حتى ولو أنت ما عادش عندك برشا وقت باش ترجع الورقة في الآخر الامتحان. وبعد الامتحان ما تحاولش تصلح ولا تقول غلط ولا نسيت ولا كان عملت هكا، ولا تحاول تصلح مع أصحابك. الامتحان اللي فات فات، ركز على اللي جاي. كل نهار امتحان جديد وفرصة جديدة، وتحاولوا في المدة هذه خاصة تنقصوا شوية من التليفونات، من التلافز، من المؤثرات يعني الزايدة اللي توتر لكم أعصابكم، كما الوسائل التواصل الاجتماعي. وقت الامتحانات حاجة مهمة على الأخر، كل واحد عنده الريتم متاعه صحيح، ولكن لازم تركز على طريقتك أنت وعلى شنو عندك وشنو تنجم تعمل. فترة الامتحانات نعرفه هي فترة مهمة للناس الكل في العائلة التونسية خاصة، أما ميزمش تولي مصدر خوف ولا تعب نفسي. النجاح الحقيقي مش كان في الأعداد، النجاح زادة أنك تتعلم كيفاش تتحكم في الضغط متاعك وفي أفكارك، وتشد صحيح حتى في أصعب الفترات والفترات اللي متنجمش تقاوم فيها ولا ما عندكش القوة باش تواصل. نجم تواصل وعندك المثابرة والاستعداد الكافي باش نجم توصل تحقق الهدف متاعك. ولادنا يحتاجوا دعم مش تخويف، يحتاجوا ثقة أكثر من الضغط. وما ننساوش كل مجهود اليوم باش يجيب ثمرته غدوة، بالهدوء بالتنظيم وبالثقة في النفس. اليوم حكينا على موضوع مهم على الاخر، إدارة الضغط النفسي في فترة الامتحانات. إن شاء الله الموضوع عجبكم، وإن شاء الله الاستفادة حصلت، وإن شاء الله تعيشوها أحلى. عيشها

اسمي جوري. نحكي لكم على أختي، هي فايتتني بعامين، عمرها 10 سنين وديما تلعب معايا، وساعات كي يشيلها بابا حاجة واني تعجبني تعطيها لي ونلعب مع بعضنا لعبة المعلمة، ساعات نلعب مع بعضنا أونو. بالكارتات هي كل واحد يأخذ 8 كارتات ونحطوا كارتة في الوسط، وكان يطلع عندك منه اللون ولا الرقم تحطها الكارتة، وكان ما عندكش تاخذ من عند اللي معنا من كارتات الزايدة، واللي يوفر كارتات ولول هو اللي يربح. بعد كان تعطيها انت بلوس 4، كان عنده صاحبك عنده بلوس حتى هو يحطها، تولي مثلا هو حط لك بلوس 4، هما 4 مع 4 8، تاخذ انت 8. ونلعبوا ساعات شد، ولا نلعبوا بالصبات بالعجال ولا نلعبوا بسيكلنا. ماما وبابا يحبوا نزو، وانا زيدا نحب اختي، وبابا ديما اني يهزني ويشري لي ليا اني ما يشري لي شي لي هي. وبعد كي نروح للدار تتغشش يا اخي يمشي لشري لها حتى هي. اي طب باي باي.

0: صبحية اليوم. نسلم برشا على المستمعين الأوفياء اللي تفاعلوا معنا بطريقة إيجابية وحلوة برشا من خلال الرسائل والاتصالات. موني عبد الرحمن سلم عليها برشا. صديقنا فاضل همامي صبحوا عليه ونقولوا إن شاء الله نهارك زين. أيضا بشير القريشي، موني بالرحال صديقنا زادة، والحقيقة المستمع الوفي لذات منستير، ولسعيد اللي سمعت صوته بكري شوية، سي محمد علي مزالي نقدم له تحية زادة، واللي نتمنى له نهار يكون موفق إن شاء الله ويبقى ديما يسمع إذاعة منستير في كل الأوقات. تحية للناس زادة اللي ما تفعلتش وتسمع فينا وين ما كانت داخل تونس أو خارج هذا الوطن العزيز. شنو واصلوا مع الأركان والفقرات في بشائر الصباح وشنو رأيك؟ نصائح مرورية جديدة ومعلومات كالعادة مع الملازم سوسن نواجع. مدام سوسن صباح النور والسرور.
1: صباح النور يا أحمد، صباح الورد، تحية ليك ولكيف مستمع إذاعة منستير وكالعادة خاصة مستعملي الطريق اللي فكرة هم قاعدين يسمعوا فينا
0: تو. وإحنا في الدرايف تايم تو، وقت الذروة، يمكن المرورية، التنقلات، الناس خاصة اللي ماشية الخدمة في الوقت هذايا، دونك مهم جدا باش تركزوا مع نصائح سوسن نواجع في اللحظات هذه. واكيد نحكيو شويه زاد على واقع المروري بالنسبه للفتره هذه في بلادنا.
1: اول حاجه طريق امن للجميع وربي يحمي الناس الكل. ثاني حاجه باش نحكيو شويه على تراجع اللي يشهدوا اللي قاعدين يشهدوا حوادث المرور في تونس. هذه ايجابيه جدا، كيف سواء في ولاية منستير اللي نلقاوها مع انخفاض تقريبا 8% مقارنة بالسنة الفارطة. ثم كذلك انخفاض على المستوى الوطني. أما ديما نحن ما نحبوش نحن صباح نعطيو الأرقام دائما، في المقابل فما ارتفاع شوية في عدد القتلى، ولهنا ديما ننوه بخطورة الحوادث اللي قاعدين نسجلوا فيها. معناتها لهنا ديما رانا نخاطبوا 100% الوعي متاع المواطن. ديما كل صباح تلقاونا نحن لهنا نحكيو لكم باش نعطيكم الارقام هذيا، راهو لي الا ان نوعيو فيكم. معناتها الجانب المسؤول متاع في الاطار المروري، معناها في الفضاء المروري، نحن ديما نصايحنا هي بيدها، راهو معناتها السرعه المفرطه راهي ما عندها وين توصل. ماذا بينا خاصه في ساعات الذروه كيما هكا، في عوض مش نقوم معناتها باش الانسان يبدا يجري باش يخلط في الوقت، خلينا نقوم نخطوا للرحله نتاعنا قبل بوقت، نقوموا قبل بوقت نحضروا رواحنا، فماش علاش نبداو نجري وناس الكل تبدا ستريسي في الشارع، تولي الناس الكل ما تحترمش مسافه الامان، تولي الناس الكل لك الفريناج بروسك خلينا ما عندناش نعرفوا كيفاش نقفوا، والا ما نتحكموش في مسافه التوقف نتاعنا. ماذا بينا في عقلنا، ماذا بينا من غير ما نستعملوا ليت في الجوال وقت اللي نبداو في الزحمه، ولا نبداو خرجنا للطريق ونسوقوا في سرعات عاليه، زاد كيما السرعه البطيئه كيما السرعه العاليه، راهو رد الفعل ديما يبطئ، ديما يولي بطيء وقت اللي نبداو ننشغلوا بحاجات اخرى على السياقه. ماذا بينا ما نسوقوش في حال التعب، كان السهريات والا الناس اللي قاعده تحضر الامتحانات نتاعها، والا في الاطار هذا الناس كل ماذا بينا ناخذ قسط كافي من الراحه، ما نجمش يسوق، ينجم يعتمد وسائل النقل العموميه، يشوف حد اخر يوصله. ماذا بينا ديما يلزمنا نبداو مركزين 100% في ورا الفولون، نلتزموا بوسائل الحمايه الشخصيه، كلكو سوا حزام الامان في السياره ولا الخوذه اثناء سياقه الدراجات الناريه، وما ننساوش لازمنا نكونوا مرئيين اثناء سياقه الدراجات الناريه، ونشعلوا الضوء في الليل وفي النهار، وماهوش حكر كان على الليل الضوء في الناريه، راهو حتى في النهار يلزمك تكون مرئي. ولهنا فما حاجه صغيره بربي باش نذكرها، هي الزوايا الميتة للعربية.
0: أيوة.
1: فما ديزون بالمار في خاصة في الشاحنات الثقيلة، والشاحنة الثقيلة تكون الزوايا الميتة متاحة أكبر من السيارات والعربيات الخفيفة. راهو ثم معناتها صار حادث مرور، معناتها سائق الدراجة النارية ملقى روحه كان تحت عجلات الشاحنة، خاطر وصل في زاوية ميتة والشاحنة بيسدد الانعطاف، وبالتالي يولي ما عادش يراه، خاطر الزاوية الميتة ديت ترد السائق نتاع العربة المجاورة للشاحنة، يولي ما عادش مرئي، ما عادش
0: يظهر،
1: ما عادش يظهر، يولي ما عادش يراه لا في الريتروفيزور لا حتى كي يتلفت على جنب باش يتأكد انه فما حد، هو ما عادش يراه. ماذا بينا ناخذ بعين الاعتبار انه كل عربة عندها زاوية ميتة، عندها أونجل مار، راهو معناتها ناخذوا احتياطاتنا، ما نلصقوش برشا للكراهب، نتفاداو المجاوزة من الجهة اليمنى، ديما نجاوزوا من الجهة اليسرى، ولازمنا نعلموا ونتأكدوا من سلامة العملية قبل ما نعملوها. كذلك ناخذوا

0: الاعتبار المترجلين الفئة الهشة اللي قاعدة تمشي في الشارع، راه حتى هما زاد معنيين بها الزوايا الميتة زي ما تبدا تمشي في الشارع تلصق للكرهبة وإلا تجيب الدور من نفس الزاوية نتاع الشاحنة، راه تنجم تولي أنت غير مرئي، وبالتالي الله لا يقدر يصير الحادثة زي هذوما. نصايحنا نتاع كل يوم، نحن قريب نخذ لكم الفرجيدير المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: هو ديما نذكر بنفس النصائح على حتى يولي ريفليكس عند المستعمل الطريق، معناها يولي سي يقول لك اي السرعه هذه تمرجت كل صباح نسمع في نفس النصائح، راهو لمصلحه مستعمل الطريق خاصه الفتره هذه. زاد نذكر الطلبه والتلامذه اللي يختاروا ساعات باش يعملوا المراجعه الخفيفه قبل ما يمشوا الامتحانات ويبداوا شادين الكراسات والكتب نتاعهم وراقيهم ويركزوا كان في اللي موجود وما يركزوش في الطريق. ردوا بالكم ردوا بالكم، شدوا التروتوار وكي باش تقصوا الكياس نسيبوا، معناها ما تركزوش في القرايه في الوقت هذاك، ركزوا في الطريق في ثنيه وربي يوصلكم لوجدكم سلامات وربي ينجح الناس الكل بطبيعه. وديما ألف خطوه ولا تنقيزه، معناها نحاولوا نقراوا حساب لومبوتياج نقوموا بكري شويه ما نخرجوش اخر لحظه ونبداو نجري ونحبوا نوصلوا معناها للخدمه في الوقت، دونك نقراوا حسابنا في كل التفاصيل باش على الاقل نوصلوا سلامات وما يصيروش كوارث وحوادث في الطرقات نتاعنا. وخليني نركز على الايجابي، على الاقل فما معطى ايجابي قدمناه اللي فما انخفاض نسبي في عدد حوادث المرور على الاقل، هذايا خلينا نستقبلوا به النهار كمعطى ايجابي وك بشرة خير بطبيعة لمستعملي الطريق، لكن ديما الحذر واجب. وردوا بناتك صح يا سوسن؟
0: يمشي يا أحمد، يحمي الناس الكل إن شاء الله.
1: شكرا لك، ملتقانا معك كالعادة الأسبوع القادم. مش نواصل مع بلاغ لولاية المنستير، ويعلم السيد والي المنستير أنه في إطار تنفيذ ترتيبات وزارة الداخلية الرامية إلى توفير منتوجات متنوعة بأسعار تفاضلية وتقريبها من المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سيتم إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير، وذلك بداية من يوم 16 ماي إلى غاية اليوم الذي يسبق يوم عيد الأضحى المبارك. وستؤمن نقطة البيع عديد المواد والمنتوجات الاستهلاكية الأساسية على غرار مستلزمات عيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء والخضار والغلال، إلى جانب المنتوجات الحرفية ومنتوجات الصناعات التقليدية، بما يساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير فضاء منظم وملائم للتزود. توقيت اليوم اللي فتح نقطة البيع هذه من الساعة 10 صباحا إلى 4 كما قلنا، ابتداء من يوم 16 ماي حتى قبل بنهار من عيد الأضحى المبارك. بعد شوية دقيقة صحة عناوين الأخبار، تنسوش الموعد مع الأخبار الرياضية، جديد سبور في بلادنا إن شاء الله في سبور أنفو والميتيوم وصفحتنا مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوية.

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو كيفاش نحسنوا المناعة متاعنا. أول حاجة لازمنا ناكلوا ماكلة متوازنة وصحية. ثاني حاجة لازمنا نقوموا بنشاط بدني متوازن ومنتظم. ثالث حاجة لازمنا نشربوا برشا ماء، زوز إترات ماء في الصيف وإترة ونص ماء في النهار في الشتاء. رابع حاجة لازمنا نبعدوا على التوتر والقلق والاكتئاب. خامس حاجة لازمنا نرقدوا مليح، وفي الأخير لازمنا نقوموا بالتلقيح متاعنا اللازمة. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة.

0: أهلا وصباحكم مبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة وفي عناوينها: تثمين فواضل النزل العضوية، تجربة نموذجية رائدة في مجال السياحة المستدامة والاقتصاد الدائري بالمنستير، تتوسع بعد عام على إطلاقها لتشمل 10 نزل و11 فلاحا. تدشين مركز البحوث وتطوير التكنولوجي تابع لمجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل بشوسة. انطلاق التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، قروض تتراوح بين 150 و200 ألف دينار، وفي النشرة نتعرف على أبرز الشروط والامتيازات. المشهد الإعلامي في تونس يتعزز بإطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة، هي الأولى تحمل اسم أجروفيزيوم. أقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس ب3.5 سنوات سجنا. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تستنكر تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وتدعو السلطات إلى التدخل. ترامب يعتبر وقف البرنامج النووي الإيراني أهم من المعاناة الاقتصادية للأمريكيين، والصين تدعو باكستان لمواصلة وساطتها. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل جديد وأخبار الرياضة.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
2: 95.7
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
4: When I wake up in the morning. Here we go.
3: من ستة الصباح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء.
4: Let's go.
3: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
5: Okay, playing your favorite radio station right now.
3: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

إشهار باش تعمر الدار. حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمسمعات عبر موجات إذاعة تلمون السير وبانوراما فهم في الأخبار الرياضية. أعلنت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي عن تلقيها استقالة جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقية، وهما السادة فؤاد قاسم رئيس النجم الساحلي وأحمد القفسي وأحمد القفسي وأنيس الحندوس، وبناء على ثبوت حالة الشغور عاملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي لجمعية النجم الرياضي الساحلي، فإنه تقرر استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 مايو الجاري. أيضا فتح باب الترشحات حسب النص عليها النظام الأساسي للنجم الساحلي مع إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كان مزمع انعقادها اليوم، وحفاظا على مصالح جمعية النجم الساحلي. فأن الكتابة العامة للنجم الساحلي أكدت التزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية لحدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كما قلنا مقرر انعقادها يوم 30 مايو 2026. ودعت الكتابة العامة للنجم الساحلي جميع المحبين والداعمين للالتفاف حول الجمعية وعلى مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. في الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لأمس، شبيبة العمران تعادلت مع مستقبل مرسى 2-2. اليوم الدفعة الثانية فيها زوج مقابلات في الأربعة متاع العشية، نادي البنزرتي يستضيف ترجي جرجيز، التحكيم لسيف الورتاني ومعها أمين الفقاير في الفار، مستقبل جابس يستضيف الملعب التونسي للتحكيم لعبد السليماني ومعه محمد علي قروية في غرفة الفار. غدوة الدفعة الثانية في الأربعة متاع العشية كل المقابلات، الاتحاد المنسيري يستضيف مستقبل سليمان، النادي الإفريقي يستضيف ويواجه في ملعب رادس الأولمبي حمد العقربي الأولمبي الباجي، النادي الصفاقسي في ملعب المهيري في صفاقس يستضيف النجم الساحلي، النجم المتلوي يستضيف شبيبة القيروان، واتحاد بن قردان يستضيف الترجي الرياضي التونسي. عقوبات مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة اللي تم الاعتماد خلالها على ورقات التحكيم وتقارير الرسميين، القرارات هي معاقبة شبيبة القيروان والترجي التونسي لكل منهما باختية مالية ب 2500 بسبب استيفاء جماهيرهم لسلسلة العود في رمي المقذوفات في مقابلاتهم شبيبة القيروان ضد الاتحاد المنسيري والترجي التونسي ضد النادي الافريقي. ايضا دعوة محمد امين توغاي لاعب الترجي التونسي وفراس شوات لاعب النادي الافريقي المثول امام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع ايقافهم عن ممارسة نشاطهم الرياضي لحين مثولهم لدى مكتب الرابطة. أيضا معاقبة النجم الساحلي باختية مالية بعشر ملايين بسبب عودة الجماهير للمرة الثالثة في رمي القوارير ثيلة ردهات مباراة نادي البنزرتي. معاقبة الملعب التونسي والأولمبي البيجي باختية مالية بخمس ملايين بسبب عودة جماهيرهم في رمي المقذوفات خلال مقابلاتهم ضد شبيبة العمران للملعب التونسي وضد الاتحاد بن قردان للأولمبي البيجي. أيضا معاقبة مرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم بزوز مقابلات مع اخطيه بخمس ملايين بسبب التفوه بالفاظ نبيه تجاه حكم المباراه ضد اتحاد بن قردان، مع معاقبه مستقبل مرسى بتوبيخ واخطيه باربع ملايين بسبب العود في اشعال الشماريخ دون رميها على ارضيه الميدان من طرف الجماهير مستقبل مرسى في المباراه ضد النادي البنزرتي. في الرابطة المحترفة الثانية تعرفنا على الفريق الثاني اللي يصعد إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى جانب أمل حمام سوسة عن المجموعة الأولى، فإنه المجموعة الثانية أمس كان تقدم سقيط الدائري وحقق الصعود بعد انتصاره بخمسة أهداف مقابل صفر أمام هلال الرديف. تقدم سقيط الدائر فانه باش يكون الفريق الثاني بعد نادي محيط قرقنة منذ موسم 96-97 زوج فرق من صفاقسي الى جانب نادي الصفاقسي. تقدم سقيط الدائر اذا هو متصدر الترتيب في نهايه البطوله يوم الامس. بالنسبه للنتائج يوم الامس، القلعه الرياضيه كانت انهزمت امام جندوبه الرياضيه 3-1، سبورتينغ الموكين تعادل 1-1 مع جمعيه اريانا، نصر جلمه تعادل 0-0 مع الملعب الجابسي، مستقبل القاسرين اتحاد قصور السيف مستقبل القاسرين ينتصر وهدف مقابل صفر، أمل البوشمة تعادل 1-1 مع نادي القربي، وقوافل قفصة انتصرت أمام أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. بالنسبه لتقدم سقيط الدائر كما قلنا مبروك للصعود ليه الى الرابطه المحترفه الاولى، وبالنسبه لمستقبل القاسين وملعب الجيمسي باش يلعبوا مقابلات البراج. البراج باش يكون البرنامج في نصف النهائي ولا نهائي لانهم يلعبوا زوج مقابلات نتاع نصف النهائي ثم مقابل دور النهائي. بالنسبه لمقابلات نصف النهائي، نادي حمام الانف يستضيف مستقبل القاسرين، والملعب الجيمسي يستضيف اتحاد تطوين الفيز، منهم في زوج مباريات هذوما يواجهوا بعضهم في الدور النهائي كما قلنا في المرتبه الاولى. بالنسبه للمجموعه
الثاني تقدم ساقيت الدير 56 نقطة، المرتبة الثاني الملعب الجيبسي 53 نقطة، المرتبة الثالثة مستقبل الجسرين 47 نقطة، في حين في المراتب الزوز الأخيرة نلقاو نصر جلمة 26 نقطة في المرتبة 13، ثم في المرتبة 14 أولمبيك سيدي بوزيدي 14 نقطة. نصر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيدي غادروا بطولة الرابطة المحترفة الثانية إلى الرابطة الثالثة مستوى أول. الختام عالمية من خلال ليغا الإسبانية، سيلتا فيغو البارح انهزم أمام ليفانتي 3-2، ريال بيتيس فاز أمام إلتشي 2-1، وأوساسونا انهزمت أمام أتلتيكو مدريد 2-1. نهاية الأخبار الرياضية، تحيات محمد سيدية في الإخراج التقني، تحيات مقدم الميكرو شوقي الحمادي، إن شاء الله نتقابل معاكم في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير في نص نهار ودرجين. يوم طيب للجميع ومتابعة رائقة لكم. مجددا يتواصل المشوار في بشير الأربعاء مع سيد أحمد موسى حتى التسعة متاع الصباح على موجة إذاعة المنسير وبانوراما أفام في الرابطة المشاركة للإذاعة التونسية. أجمل تحيات شوقي الحمادي، إلى اللقاء.

0: باي.
1: صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين.
2: اشهار
3: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: 57 دقيقة في ذات المنستير. نجد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع في الوقت هذا. موصي معكم اللقاء في بشائر الصباح بعد شوية. الأخبار مع صديقنا علي جلاسي أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في الوقت هذا باش نعرفوا أكيد معلومة الطقس المحينة مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي في الميتيو. صديقنا المهندس صبحي بن احمد معنا في المباشر. سي صبحي صباح النور والسرور.
1: الخير خويا احمد، تحيه ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: اذا بينا نعرفوا الوضع الجوي كيفاش يكون ماشي اكثر للاستقرار، فما شويه تقلبات جويه والا لا؟ ظهر لي مقارنه بالبارح فما انخفاض طفيف، ما نعرفش باش يكون ملحوظ والا لا في درجه الحراره، فماشي معطيات اخرى اكيد باش ناخذوها باكثر.
1: نعم.
0: تفاصيل معك.
1: نعم هو صحيح في بعض المناطق معناتها نجم نقولوا فما انخفاض في درجات الحراره، وخاصه بطبيعه الحال مناطق الجنوب. يوم الامس سجلنا 40 درجه بيرميده وكانت تقريبا في حدود 25 درجه بجهه المنستير. بالنسبه للمنستير اليوم تقريبا كما يوم الامس او حتى اكثر بقليل، لكن بصفه عامه معناتها التيارات باش تكون شرقيه شماليه شماليه شرقيه بمناطق الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. تتواصل في الصباح مع ظهور دوائر رملية بمناطق الجنوب الغربي، ثم تتقلص فعالية هذه الرياح بمناطق الجنوب، تبقى قوية بسواحلنا الشمالية. البحر بيكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة تتراوح عموما ما بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، ما بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب تكون في حدود 36 درجة. ملامح الطقس تبدأ تتغير نوعا ما تدريجيا مع اقتراب منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا، الغلاف الجوي اللي بشي يبدأ معناتها توصل لنا تقريبا نهار الخميس الليل ونهار الجمعة. من ناحية الحرارة ما زالت معناتها درجات الحرارة تيارات ما زالت جنوبية، بالتالي نهار الجمعة يمكن تسخن شوية نهار الجمعة خاصة بمناطق جهة الساحل توصل حتى 30 درجة، لكن في العشية الإمكانية واردة باش تبدل الطقس واللي معناتها تظهر الخلايا الرعدية. الأمطار إن شاء الله تكون بكميات متوسطة وتكون غيثا نافعة على بلادنا، باش تشمل الأمطار في البداية الخميس في الليل إن شاء الله للمناطق الجنوب، ونهار الجمعة تكون أكثر معناتها بمناطق الوسط وكذلك مناطق الشمال شمال الغربي. نهار الجمعة العشية تظهر الخلايا الرعدية وتتفرع لتشمل بقية مناطق البلاد حتى جهة الساحل إن شاء الله معنية بنزول أمطار نهار الجمعة والسبت، ويظهر الانخفاض بالقداء آخر الأسبوع خاصة السبت والأحد في درجات الحرارة إن شاء الله.
0: إن شاء الله في كل المناطق تقريبا
1: الأمطار تكون حاضرة إن شاء الله في البداية مناطق الجنوب الغربي، تشمل بعد إن شاء الله مناطق الجنوب الشرقي وكذلك مناطق الوسط جهة الساحل ومناطق الشمال الغربي وكذلك حتى وصولا إلى جهة تونس الكبرى وكذلك تنزرت إن شاء الله.
0: شكرا ليك سي صبحي بن أحمد، يعطيك الصحة على المعطيات هذه. إلى اللقاء، يومك سعيد. هذه كانت آخر التحينات الخاصة بالوضع الجوي في بلادنا. نقدم تحية لكل المستمعين والمستمعات. صديقنا سيف صفطة اللي في الوقت هذا في مقر العمل وقاعد يخدم، ونقدم له تحية كبيرة. كيف صلوح حمزالي المستمع الوفية اللي تقدم تحية لأخواتها بمناسبة الأغنية اللي سمعناها يا أخويا، الأغنية اللي سمعناها بكري شوية اللي تتغنى على الأخوات. دونك تحية لأخوها منجي ومحمد وليلى وسامية، وصلنا تحية متاعك يا مدام صلوح، وإن شاء الله ديما تبقى مستمع وفية لإذاعة المنستير. إن شاء الله بعد الأخبار الموعد مع خبر وتعليق. كيف زاد باش نحكيو على التظاهرات مع سيدة روضة بن هني حسيون رئيسة الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية سوكيوت، ومهرجان باش يكون تنظيم الجمعية المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية أيام 15-16-17 ماي. التفاصيل إن شاء الله في الكلمة ليك، وأسعار السوق كالعادة مع صديقنا وحيد دخسيبة مباشرة من مدينة أمساكن.

0: إشهار.
1: القصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زواده، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير. تقدم لنشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه العناوين: تثمين فواضل للنزول العضوية، تجربة نموذجية رائدة في مجال السياحة المستدامة والاقتصاد الدائري بالمنستير تتوسع بعد عام على إطلاقها لتشمل 10 نزول وأحد 10 فلاحا. تدشين مركز للبحوث والتطوير التكنولوجي تابع لمجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل بسوسة. انطلاق التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، قروض بين 150 و200 ألف دينار، وفي النشرة نتعرف على أبرز الشروط والامتيازات. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. تم تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية لاب الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية. ويضم مركز البحوث والتطوير حاليا نحو 30 مهندسا ويترا شابا سيبلغ عددهم 150 خلال السنة القادمة، سيعملون على ابتكار حلول لحرفاء المجموعة عبر العالم، ما يؤكد ثقة المجموعة في قيمة الكفاءات التونسية الشابة وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية في العالم، حسب تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
3: استثمار أجنبي عنده خصوصية لأنه هم مركز تكوين الكفاءات، إن شاء الله من نهاية آخر السنة فما ربما بين 120 و150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، يعطيوا حلول لحرفاء الشركة هذه في كل أنحاء العالم. على مستوى النوعي استثمار نعتبره مهم جدا لأنه يستجيب لطموحات الشاب التونسي يلقى موطن شغل لائق. هذه ما هي إلا بداية، نعتبرها بداية هامة جدا، إن شاء الله يتبعوها حاجة ربما على مستوى حتى وحدات الإنتاج للمجموعة هذه اللي هي مجموعة متواجدة تقريبا في 27 دولة في العالم.
2: شان تشغيلي ثان، أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين. عايدة الزواري المنسقة الوطنية لبرنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي تحدثت للأخبار عن أبرز شروط القرض وامتيازاته.
4: التمويل كبونفلواي يخص ثلاثة أنواع متاع قروض. القرض الأول يخص اللي يحبوا يبعثوا مشاريع، القرض الثاني يخص الشباب اللي يحبوا يوسعوا في المشاريع متاعهم، والقرض الثالث هو يخص المال المتداول، معناها العبيد اللي عندهم بزوا متاع فوندرو الماء. بالنسبة للفئة المستهدفة في الخط التمويل هذا ثم شروط، أولهم اللي هو يلزم يكون تونسي الجنسية وما يقلش على 20 سنة، يلزم يكون مسجل في كتب التشغيل والعمل المستقل، يلزم ما تحصل على شهادة جامعية ولا شهادة إثبات كفاءة مهنية ولا حتى عنده إثبات على مؤهلات. والخط التمويل هذا راهو جاري من البنك التونسي للتضامن، معناها البلافون سقف التمويل راهو باش يكون 200 ألف دينار بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا و150 ألف دينار بالنسبة للبقية المستويات التعليمية. ثم مدة إمهال بالنسبة للقروض الاستثمار بسبعة سنين، والكريدي معناها سبعة سنين ما يخلصش وبعد يبدأ يخلص على 12 سنة. وبالنسبة للقروض على المال المتداول ثم مدة إمهال بثلاثة سنين ويخلص على خمسة سنين.
2: أطلقت جمعية مواطنون فاعلون منذ عام تجربة نموذجية رائدة في مجال السياحة المستدامة والاقتصاد الدائري، ترتكز على تثمين فواضل النزل العضوية الخضراء وغير الخضراء وتحويلها إلى مواد ذات قيمة اقتصادية وإعادة استغلالها كعلف أو كسماد عضوي. تجربة توسعت بعد عام على إطلاقها لتشمل 10 نزل منخرطة بمجمع النزل بالمنسير و11 فلاحا. حليمة فيالة.
0: عندما تتحول نفايات النزل إلى سماد وعلف تكريسا لفلاحة مستدامة وبيئة نظيفة، تلك هي أهداف برنامج الضيعات الدائرية التي انطلق تنفيذها في المنستير منذ سنة 24 و2000. محمد دمق عن جمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية.
5: هي النفايات العضوية للنزل هي ما تقدر تقريبا ب 450 كيلوغرام في اليوم. تتمثل شنية تجربة كيفية التعليف واستعمال النفايات العضوية هذه سواء كأعلاف معناتها للأبقار وإلا الماشية وإلا الدواجن من جهة، ومن جهة أخرى كيفاش يثمنوها لتحسين التربة عن طريق صناعة الكومبوست وتحويلها إلى تسميد.
0: التجربة انطلقت مع نزل وفلاح لتتوسع وتشمل 10 نزل وأحد عشر فلاحا أجمعوا كلهم على نجاعة التجربة خاصة في تقليص كلفة الإنتاج.
6: نقسم العلف في ياسر يعني خاصة في الصيف القروت يبدأ غالي وتبدأ ما فماش مرعى ما فماش واحد، يعني حاجة خرق العادة حاجة بها ياسر.
0: بعد تقييم إيجابي للتجربة جاري العمل على تعميمها لتشمل ولايتي سوسة والمهدية بهدف خلق ضيعات نموذجية يمكن توظيفها كوجهة للسياحة البديلة.
5: في 2026 إن شاء الله مع البرنامج الجديد نحبوا نزيدوا نكبروا ونرجعهم 20 فلاح منتفع، وكما الوتلة قبل كانوا معنا 8 وتلة نحبوا نكبروا أكثر معناتها النومبر الوتلة توف في مستير، ومش نحاولوا مش تتعمل في ولاية سوسة وولاية المهدية باش يكونوا معناتها فريمون ريجيون ساحل الوتلة الكل معناتها يكون يثمنوا النفايات. والهدف الرئيسي اللي في كل ولاية من الولايات الثلاثة هذوما مش نعملوا اون فيرم بيلوت معناتها مزرعة نموذجية للاقتصاد الدائري اللي نجموا معناتها السياح ولا لي زابرونو ولا الفلاحة الصغار انه يقتدوا بالفكرة هذه.
2: شأن فلاحي آخر، تعزز المشهد الإعلامي والمعرفي في تونس أمس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاح والصيد البحري بإطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة، هي الأولى من نوعها في بلادنا، تحمل اسم غروفيزيوم وتهدف إلى دعم القطاع الفلاحي وتحديثه من خلال تقديم محتوى مبسط وعملي يساعد الفلاحين والمهنيين على مواكبة التحديات الراهنة، حسب تصريح المدير المؤسس للمجلة أحمد بوريقة.
7: فلاحة عالم كبير فيها برشا مشاكل، فيها برشا معطيات اللي نجم نصرفوا فيها، نجم نحسنوا القطاع هذا، قطاع هام جدا وهو مستقبل البلاد مستقبل الأجيال القادمة. حبينا نشاركوا نساهموا بقدر المستطاع في بعث مجلة هذه لتعاون فلاحة وتعاون المهندسين، ونربطوا العلاقة ما بين الفلاح وما بين المهندس وما بين الواقع والبحث. حبينا نكونوا في الحدث بتاع المتغيرات العالمية هذه. هذه هي المجلة المختصة للفلاح اسمها أجروبي اللي حاب يدخل على يشوف الأجروفيزيوم هي agrovision.com. ينجم يدخل أي واحد يدخل، ينجم يساهم، ينجم يعمل كل شيء، أما اختصاصها فلاح.
2: قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس والقاضي بسجنهما مدة 3 عوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء. وكان الحكم الابتدائي صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جانفي الماضي، وأقر أيضا تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. برمجت الشركة التونسية للملاحة 82 رحلة على خط مارسيليا و67 أخرى على خط جنوا بطاقة استيعاب تقدر ب 433 ألف مسافر و 126 ألف سيارة، مع إمكانية تعزيز الأسطول في موسم الذروة، وحسب تصريح المديرة التجارية بالشركة أمل برجب. وأضافت برجب أن الشركة التونسية للملاحة قررت بالشراكة مع ديوان التونسيين بالخارج تخفيضات للعائلات محدودة الدخل.
8: برمج 82 سفر على خط مارسيليا و67 على خط جنوا، وطاقة الاستيعاب لسنة هي 433 ألف مسافر و126 ألف سيارة. تم الاتفاق بين الشركة التونسية للملاحة وديوان التونسيين بالخارج حول دعم العائلات من ذوي الدخل المحدود للسفر على متن بواخر الشركة التونسية للملاحة. كل عائلة متكونة من 4 أفراد باش تتمتع 80 أورو للفرد الواحد تخفيض على التذكرة على أن يتم الحجز وعلى موقع الشركة التونسية للملاحة. أما بصفة استثنائية الحجوزات باش تكون من 1 جوان حتى لو 30 سبتمبر. حجوزات بلغت 138 ألف مسافر وهي في ارتفاع بالنسبة لسنة الفارطة. ستان ماشى في التوجه إلى تعزيز الأسطول خلال موسم الذروة.
2: تم نشر التذكير بعنوانها الأبرز انطلاق التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين والذي يوفر قروضا تتراوح بين 150 و 200 ألف دينار. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع أحمد موسى بعد قليل. لقاءكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 على هذا عزيز لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة واستوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.

0: خبر وتعليق.
1: خبر
0: وتعليق.
2: خبرنا وتعليق مع أستاذ القانون العام والعلوم السياسية سي عبد السلام الفطناسي اللي معنا في المباشر كالعادة واللي بجودنا بتحليل وتعليقه المتميز لبعض الأخبار. سي عبد السلام صباح النور والسرور.
3: مرحبا سي أحمد، صباح الفل والياسمين، دائما سعيد بتجدد اللقاء معك ومع أسرة برنامج بشائر الصباح، وتحية لمستمعي إذاعة المنستير الأعزاء الأوفياء.
2: مرحبا بك سي عبد السلام، ونبدأ بالخبر الأول. وأعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ خلال إشرافه يوم أمس على الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة عن جملة من الإجراءات التي تهم مختلف القطاعات الفلاحية، وأكد الوزير أنه تقرر دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين عبر الديون الوطني للزيت. وأفاد بالشيخ بوضع استراتيجية وطني للانتقال نحو الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب عبر توفير كمية مهمة من البذور التونسية الأصيلة الممتازة، مع الإعلان عن قرارات أخرى تهم قطاع الفلاح.
3: هو سي أحمد، عادة ما يتم أو ما يجب معناتها استغلال خاصة التظاهرات مثل الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة لإبراز على الأقل الملامح الكبرى والتوجهات الكبرى لوزارة الفلاحة فيما علاقة بالسياسة العمومية الفلاحية. وأعتقد بأنه كانت فرصة باش السيد وزير الفلاحة يقدم عدة نقاط. في الحقيقة كانت هناك عديد النقاط الأساسية اللي أنا مانيش باش نناقش ربما جوهرها، باعتبار وأنه كل المضامين التي تم الإعلان عليها هي مضامين متميزة ومعنتها تحسها تستهدف النقاط الضعيفة ربما والتي يجب مراجعتها وإصلاحها. وأعتقد أنا واحد من الناس أعجبت كثيرا بالمسائل هذه، لأنه مثلا الإجراء متاع إقرار دعم التخزين والتصدير مثلا متاع زيت الزيتون، توفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين عبر الديوان الوطني للزيت، معناتها وضع استراتيجية وطنية للانتقال معناتها حول الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، سواء انطلاقا من توفير كميات مهمة من البذور التونسية الأصيلة أو كذلك عبر التوسع في زراعة الحبوب المروية. الملاحظة الأولى سي أحمد وأنه الإجراءات هذه وغيرها من الإجراءات لامست مختلف المجالات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي. معناها المسألة متاع زيت الزيتون، مسألة البذور والشراعات الكبرى،
2: المياه زاد الري،
3: صحيح، مسألة معناها إعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن وتكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بهذه المهمة. كذلك هناك اعتمادات استثنائية في مجال المياه والآبار العميقة وتحلية المياه البحر، وهذا كله جميل ومتميز كما قلت لك، لأنه تقريبا النقاط هذه سي أحمد هي محل إجماع كل المتدخلين في القطاع الفلاحي ومحل معناتها مطلبية من جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي. إيش قعد تو؟ قعد وأنه أنا ما آمل فيه، مش أتمناه، لأنه التمني عادة يتعلق بمثلا
2: من باب المستحيل.
3: أنا ما آمله وآمل تحقيقه أنه كل هذه النقاط يتم النجاح في تجسيدها حتى بنسبة مئوية.

0: الضعف اللي هي ربما بحكم السنوات وبحكم تراجع وتآكل بعض الهياكل العمومية وبعض ربما حتى النقاط اللي عندها علاقة حتى بالجو السياسي العام، معناها ضعفت لابد من تنشيطها باش على الأقل نرجعوا ونستثمروا ونقويوا تلك النقاط القوة متاع المجال الفلاحي، لأنه زيت الزيتون وإلا الحبوب وما أدراك من الحبوب فقنا معناها بالخطورة متاعها، خاصة بعد ما شهدنا معناتها أزمات عالمية خلتنا ربما نلتجئ إلى التوريد بكميات أولا كبيرة وبأسعار كبيرة وكبيرة جدا، الشيء اللي خلينا إذا كان بالحق، لأنه العقل السياسي نتاع الدولة التونسية منذ سنوات عادة ما يصرح بكونه لابد من أنه نحط السيادة في أبعادها المختلفة، كانت كواء السيادة بالمعنى التقليدي وإلا السيادة الغذائية والسيادة معناتها الطاقية وغيرها والسيادة الثقافية وغيرها من النقاط الأخرى. هذا إذا كان نحب نحققوه وننخرطوا فيه لابد من تجسيد النقاط اللي ذكرها سيد وزير الفلاحة، ولنأكد لك كان تمشي للهياكل النقابية وإلا المهنية بتاع المجال الفلاحي سواء الفلاحة الصغار ولا الكبار، تلقاهم مجمعين على أن هذه النقاط هي نقاط ذات أولوية. التحدي الكبير هو أنه نثابروا ونحاولوا وننجحوا في تنفيذها، لأنه كي ننجحوا في تنفيذها حتى بالنسبة مئوية محترمة الأكيد والمؤكد أن النتائج سوف تكون معناتها إيجابية وإيجابية جدا. وقتها النجم نتحدثوا على مؤشرات تخلي هناك تدعيم للسيادة الغذائية وللسيادة الفلاحية.
1: والإيجابي في كلام سيد وزير الفلاحة اللي نجم نقولوا الكونستا صحيح وعارفين أولوياتنا والثنية صحيحة عارفين هاوين، يبقى كما قلت التفعيل على أرض الواقع وإنجاز يمكن المخطط الكبرى والخطوط العريضة هذه اللي تم ذكرها من خلال اليوم الوطني للفلاحة. إن شاء الله الحقيقة نوصل لأهدافنا، خاصة اللي عملنا البيلون بطريقة معناها إيجابية وفاهمين على الأقل الأولويات متاعنا في المجال الفلاحي اللي هو قطاع حيوي ومهم جدا لازم نعطيه اهتمام كبير وأهمية كبيرة في بلادنا. نمشي للأخبار الثانية. وصادق مجلس نواب الشعب مساء يوم أمس على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية ب 76 صوت مع واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك أثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي، ويتضمن هذا القانون 45 فصل.
0: هو السي أحمد، أنا واحد من الناس كنت سعيد جدا بأنه في الأخير وأخيرا وقعت المصادقة على القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، لأنه سمعنا برشا معناها نقايص من قبل المتدخلين من قبل المبدعين الفنانين التشكيليين وغيرهم، معناها من المتدخلين في القطاع الثقافي بصفة عامة والمهن الفنية بصفة خاصة. دونك الجميل في المسألة وأنه كما قلنا معناها أخيرا وقع سد هذه الفجوة التشريعية باعتبار وأن القانون المنظم لهذه المسائل تجاوزته الأحداث وتجاوزه التاريخ، لأنه في الحقيقة هناك زوز مسائل كبرى معناتها تفرض وحتمت أنه نتبناه قانون جديد. أولا الساعة معناتها الإطار القانوني هذا يلزم يتم مراجعته، وهذا ما تم القيام به من أجل ربط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية إضافة إلى إقرار واجباتهم. ولكن كذلك سي أحمد المهم وأن هناك تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة تجعل وأن الإطار التشريعي القديم ما عادش مواكب التحولات هذه التكنولوجية بتاع الذكاء الاصطناعي، ثم حاجات وإبداعات في مستوى الذكاء الاصطناعي وفي مستوى الفنون الرقمية وقع إدراجها ضمن المهن الفنية، وهذا بطبيعة الحال من الأشياء اللي تفرض معناتها تحيين الإطار التشريعي في تونس. ربما السادة المستمعين معناها يحبوا يكون عندهم فكرة على ما جاء في مضمون هذا القانون. فالحقيقة أولا ساعة كان ثم حاجة دي ما نسمعوا فيها سي أحمد كان تذكر، هي مسألة الحماية الاجتماعية والمهنية للعاملين في هذا المجال. وهنا بصراحة الإطار التشريعي التونسي القديم كان ضعيف وضعيف جدا في هذه المسألة، نتمنى أنه وقع تجاوز ذلك في هذا القانون الجديد. كذلك تنظيم ممارسة المهن الفنية باش ما يكونش

0: هناك فوضى وهناك تداخل وهناك نوع من الانفلات إلى غير ذلك. دعم الإنتاج الثقافي الوطني عبر تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسي في وسائل الإعلام السمعية والبصرية. إذا هذا يا أحمد أنا أنثمنه، أنا شخصيا أنثمنه، ولكن زاد في نفس الوقت لابد أني نعرج راه زاد دعم الإنتاج الثقافي الوطني ينجم يكون بآليات ووسائل فوقية عن طريق الدولة، ولكن الوسيلة الناجعة والأساسية هو إبداع الفنان التونسي. يكون الإنتاج التونسي الدرامي ولا الفني ولا الغنائي ولا غيره يفرض نفسه يا أحمد في وقتها، حتى كما تدعموش أنت بطبيعته مش يكون موجود. إن شاء الله لقيان والمبدعين التوانسة ما يتكاسلوش ويعمل على مسألة الدعم ومسألة التخصيص، لأنه في نهاية المطاف هذاك مطلوب في إطار حماية ودعم الإنتاج الوطني، ولكن دعم الإنتاج الوطني يكون بجودة هذا الإنتاج تخليه يفرض نفسه وتخليه يكون مطلوب من قبل المستمع والمشاهد والمستهلك الفني والثقافي التونسي، لأنه هذا زاد المسؤولية ملقاة على المبدعين باش يجتهدوا وباش يعطيوا ابتكارات إبداعية وفنية تنال رضا المستهلك والمستمع والمشاهد معناها عبر مختلف الإنتاجات الفنية. كذلك تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية داخل تونس، وأنا متذكر حتى على معناها أمواج معناتها إذاعة المنسين متذكر فما بعض الفنانين وإلا النقابات الفنية أثارت إلى وجود عديد الإشكاليات البيروقراطية في علاقة بمشاركة الفنانين الأجانب من الحقوق المادية والتراخيص إلى غير ذلك،
1: حتى في طريقة الخلاص في حد ذاتها معناها
0: فعلا بالضبط هذا ما كل معناها النقطة ربما الأخيرة وليست معناها معناها على سبيل الذكر ومش على سبيل الحصر، وهذا يعني ربما النقطة اللي تسجل وتؤكد معناها راهينية وحينية القانون هذا، هو إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي في أحمد ضمن المهن الفنية، باش ما نقعدوش احنا اون ديكالاج معناها مقارنة بالأنظمة القانونية المقارنة سواء في أوروبا ولا غيرها. زاد احنا في تونس والإطار التشريعي بتاعنا اخذ بعين الاعتبار هذه التحولات كما قلنا التكنولوجية والمهنية في علاقة ببعض معناتها الأنماط الفنية الموجودة في الذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية. ما يلفت انتباهي أخيرا سي أحمد ربما حتى أقل من دقيقة هو وأنه قبل المصادقة وقبل معناتها تمرير هذا القانون على الجلسة العامة من أجل التصويت عليه والمصادقة عليه، كانت هناك وهذا زاد معناها جيد وإيجابي وإيجابي جدا، كان هناك استماع سواء في معناتها الأكاديمية البرلمانية أو في في في في, في الأيام الدراسية اللي نظمها البرلمان، هي مسألة إنه خذوا واستمعوا إلى آراء مختلفة.
1: به في نقطة مهمة جدا كان باش يحكي فيها سي عبد السلام الحقيقة، كيفاش تم تحضير المشروع القانون هذا. على كل تا نرجع له بأكثر تفاصيل إن شاء الله في وقت آخر سي عبد السلام، خاطر الوقت ديجا قرب وقت عناوين الأخبار. على كل مشروع مهم ومكسب للفنانين، ينظم شوية القطاع بعد مجهود كبير من خاصة النقابة الفنية من محامين من ناس خدمت على المشروع هذا، وفي الأخير تم المصادقة عليه البارح، وهوك علاش لينا برشا تفاعل من الفنانين في عدد من الاختصاصات واللي فرحوا بالقانون هذا اللي إن شاء الله يحسن وضعية الفنان التونسي. جاء معنا سي عبد السلام في كلمة. سي عبد السلام يقعدونا 30 ثانية
0: في كلمة. النقطة الأخيرة اللي حبيت نعرض عليها كملوا يا أحمد، وأنه الصيغة والمنهجية اللي تم اعتمادها أنا معتبرها منهجية ناجعة وجيدة جدا باعتبار وأنه وقع الاستماع إلى آراء مختلف المتداخلين سواء من النقابات الفنية بمختلف أنواعها وإلا بعض المتخصصين في المجال، وهذا ربما ينور المجلس النواب الشعب وربما زاد يأثر ويثري مضمون هذا القانون باش يخليه قانون إن شاء الله معناها شامل ويأخذ بعين الاعتبار مختلف نقاط الضعف اللي كانت موجودة ومختلف النقاط المستحدثة والمستجدة التي يجب أخذها بعين الاعتبار وتنظيمها في القانون الجديد هذا متاع الفنان والمهن الفنية.
1: يعطيك الصحة سي عبد السلام، نشكرك برشا كالعادة متميز في تحليلك للأخبار متاعنا اللي اخترناهم اليوم في خبر وتعليق، باش نواصلك العادة مع الأركان بعد شوية. هدي عزيزي قدم لكم معرض الصحف التونسية كيف كيف زاد الكلمة لي والاستضافات، وش نحكيه على مهرجان يهتم بالفنون الأمازيغية والثقافة الأمازيغية إن شاء الله، وبش يكون في سوسة أيام 15-16 و17 ماي من تنظيم سو كيوت الجمعية اللي بش تحكينا عليها وعلى التظاهرة إن شاء الله مدام روضة بن هنية بعد شوية.
2: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
3: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
4: 8:30 صباحا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم 4/13 ماي 2026 الموافق 26 من شهر ذو القعدة بالتقويم الهجري. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ رئيسة الحكومة تلقي كلمة تونس في القمة الأفريقية الفرنسية في نيروبي في كينيا، تونس ماضية في بناء شراكات في عمق القارة الأفريقية. ورئيس الجمهورية يؤكد قرب انطلاق أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويوصي بالاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. ونقرأ في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم عن ثقافة المقاطعة وأسعار الأضاحي، ووزير الخارجية يلتقي سليم اللغماني وهو مرشح تونس لمنصب قاضي في المحكمة الدولية لقانون البحار، ويعلن دعم الدولة التونسية لهذا الترشح حيث أن ذلك يعود سوف يؤدي إلى تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية صلب المنظمات والهيئات الأممية والإقليمية. في جريدة المغرب اليومية المستقلة نقرأ عميد المحامين بوبكر بالثابت، المحاماة متمسكة بمطالبها والطعن من قبل النيابة يخفي نوايا أخرى. وسنة بعد صدور أمره رئاسي المنظم له المجلس الأعلى للتربية والتعليم تقول جريدة المغرب ما يزال في الانتظار. في جريدة الشروق العنوان الأول حول الاتحاد العام التونسي للشغل، هل دخل الاتحاد زمن التوريث النقبي؟ شباب خارج الهياكل وقيادات لا تغادر. ونقرأ دائما في جريدة الشروق فيروس هانتا يطرق باب فرنسا، لا خوف على تونس والمتابعة دقيقة. وكشفتها أسماء وصور مشاهير وأثرياء، القبض على مشعوذة تفضح جرائم تحيل. وبعد القانون الفرنسي الجديد حول الآثار، هل تستعيد تونس كنوزها المنهوبة؟ في جريدة الصباح نقرأ في الأخبار الاقتصادية، تونس على موعد مع محطة اقتصادية دولية بارزة، منتدى الأعمال التونسية الإيطالية ومنتدى تونس للاستثمار في شهر جوان القادم. منتدى تونس الاقتصادي في دورته 10 تقول جريدة الصباح نحو إعادة هيكلة مسالك التوزيع وتعزيز الشفافية بالأسواق، ووزارة التشغيل والتكوين المهني انطلاق التسجيل في خط التمويل لدعم المبادرة الخاصة. في مجلس النواب المصادقة على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. ونقرأ تقدم مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز يقول تقدمنا بنسبة 40% في إزالة المخفضات العشوائية بكامل تراب الجمهورية. وديوان التونسيين بالخارج يضع تذاكر سفر مدعومة لفائدة العائلات محدودة الدخل للعودة خلال الصائفة، وتراجع الإقبال على شعبة الرياضيات. ووزارة التربية تسعى لمقاربات جديدة حتى لا تنقرض شعبة العباقرة وهي الرياضيات. في الملحق الاقتصادي لجارة الشروق مقالات هامة جدا وإحصائيات نقرأ التجارة الإلكترونية ملاذ التونسيين، هذه التجارة التي أصبحت تسيطر على السوق التونسية. يوم 31 جويلية القادم آخر أجل لإيداع القوائم المالية لسنة 2025، وتونس تتوقع زيادة في إنتاج الحبوب ب 20 مليون قنطار عن الموسم السابق. وبين العلوش والمصيف التونسي يواجه صيفا يذبح الجيوب. في موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية نقرأ في جريدة الصحافة بعد رفض ترامب الرئيس الأمريكي مقترح إيران المضاد تلاشي أمال التوصل لاتفاق سلام بين الطرفين، تقول جريدة الصحافة، وعودة الحرب بين كل لحظة وأخرى. نقرأ أيضا لعبة الوقت بين إيران والولايات المتحدة في جريدة الشروق، من يكسر من في حرب الأعصاب. الرئيس الأمريكي يزور الصين اليوم ويبقى يومين هناك، ونتيجة هذه الزيارة ستكون حاسمة في عودة الحرب من عدمها بين أمريكا وإيران. في جريدة المغرب نقرأ على وقع الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، يقول زياد كريشان في افتتاحيته تونس والعقل الاستراتيجي، فيقول أنه في تونس تعودنا أن نتعامل مع معطيات الظرف العالمية، وما يهم تونس خاصة هو ارتفاع سعر البترول، ويقول هل من مصلحة تونس أن تتموقع وتلتزم الحياد؟ هذا السؤال لا يحتاج تفسيرا كبيرا، فبالتأكيد أن من مصلحة تونس التزام الحياد، فليس من مصلحة أحد الدخول في حرب بعيدة عنه 3000 كيلومتر. بالإضافة إلى أن تونس الدولة التونسية قد عبرت في بيانها الرسمي عن دعمها لدول الخليج ضد الاعتداءات الإيرانية. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026. بعد قليل يعود إليكم الزميل أحمد موسى دائما في بشائر الصباح.
5: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
6: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
5: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: بخير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: شكرا نهاركم مبروك. مواصلين معكم لقاء في بشائر الله الصباح حتى 9، وقتنا هو 8:38 دقيقة، وقيت الاستضافات في الكلمة ليك.
0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: في الكلمة ليك ضيفتنا باش تكون السيدة روضة بن هنية حصيون، رئيسة الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية سوكيوت، باش نحكيو على الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية اللي باش تحتضنه مدينة حمام سوسة أيام 15-16-17 ماي تحت شعار يجمع بين الهوية والتراث والانفتاح الثقافي. ومن خلال هذا اللقاء باش نسلطوا الضوء على أبرز فقرات المهرجان من معارض فنية وندوات علمية وعروض موسيقية وتراثية، إلى جانب مشاركة النخبة من الفنانين والباحثين والمبدعين من تونس والخارج في تظاهرة تحتفي بالثقافة الأمازيغية وتثمن الموروث الحضاري التونسي. سيدة روضة مرحبا بك.
2: صباح النور أحمد، وصباح النور والفل لياسمين لكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك، وديما السعادة بتجديد اللقاء معك والحديث على سوكيوت، على الجمعية متاعكم الناشطة برشا الحقيقة. ونجم نقولوا المهرجان قاعد يكبر من دورة لدورة من عام لعام، وقاعد يلقى في متابعة كبيرة حتى من الجمهور من تونس من الخارج أيضا من الضيوف اللي يكونوا حاضرين معكم. دونك خلينا نرجع شوية مدام روضة للبداية، كيفاش كانت الفكرة الأولية لتأسيس مهرجان يعنى بالفنون والثقافة الأمازيغية، وشنو اللي يميز الدورة هذه الدورة الرابعة؟
2: يعيشك يا أحمد على المواكبة ديما وعلى الدعم، ومن خلالك نشكر كل زملائك في ذات المنستير وكل زملائك الإعلاميين من دون استثناء. الحقيقة هما الأكسجين اللي تنفسوا به وهما اللي عايشة بهم الجمعية، بارك الله فيهم. الحقيقة الناس الكل مشكورين. الجمعية كما تعرف هي اسمها على جسمها، يعني جمعية تونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية. احنا ننشطوا من خلال نوادي يعني ثقافية، موسيقى، مسرح، سينما، تعبير جسماني، ألعاب فكرية، من خلال مهرجانات، حفلات، محاضرات إلى غير ذلك، في التنشيط والنشاط الثقافي والسياحي للشباب خاصة، واللي في عين بالتأثير كما تعرف يعني من بين أهدافنا هو الإحاطة بالمراهقين وبالشباب في النوادينا هذه. مع هذا عنا نادي الأدب والفكر ونادي السياحة لما نشطين برشا. تحية لسي فتح الهادي الملحق من حمام سوسة منسق عام نادي الأدب والفكر، وتحية لكل أعضاء نادي السياحة والترفيه من دون استثناء وكل أعضاء الجمعية. المهرجان هذا بدأ بفكرة، احنا عنا نادي اللغة الإنجليزية، عندي عضو نحييه محمد أنور الصغير قال لي مدام علاش ما نعملوش نادي اللغة الأمازيغية. أول رياكسيون قلت له فاش كامل ويه. أول حاجة قلت له فاش كامل ويه نعمل في اللغة الأمازيغية، وبعد قعد سؤال في مخي الحديث هذا عام 2020، وبعد قلت له علاش لا تعليم اللغة الأمازيغية، هات نعملوا مهرجان وفي إطار يكون برشا حاجات ونقعدوا في صلب نشاطنا باش ما نبعدوش نشاطنا الثقافي والسياحي. وتمت العملية كيك، بدينا في أول دورة وقتها حتى في الكورونا وخدمنا وجاونا برشا ضيوف معناها من كل من برشا الدول. كانت الدورة الأولى في 2021 2022 2023، قسينا لأسباب خارج على نطاقنا في 24-25 السنة بإذن الله نرجعوا إن شاء الله عودة إن شاء الله قوية ومن حسن إلى أحسن. في نسخة الرابعة كما قلت لك بصيغته الدولية، خطر عنا مشاركين من برشا دول إن شاء الله باش يشاركوا في الحفلة بالحضور، وبالتابعة الدعوة موجهة للجمهور العريض الكل نقعدوا نعودوا لهم التفاصيل. نعطيك فقرات المهرجان باش يكون بإذن الله نهار الجمعة في دار الثقافة علي الدعاجي، بداية من مطلع 3 الافتتاح الرسمي بمعرض للفنون التشكيلية تحت شعار أزياء وانتماء للفنانة المحترفة وأستاذة نصرة الأحوار ابنة حمام سوسة. إن شاء الله هذا المعرض باش يتواصل من 15 إلى 22 ماي، ومشكورة دار الثقافة علي الدعاجي على دعمها. بعد عنا حفل صغير، حفل افتتاح، وبعد عرض فني للفنانة والأستاذة الجامعية المثقفة والناطقة باللغة الأمازيغية صديقتنا نورة الغرياني، اللي ندعو الجمهور العريض باش يجي يكتشف اللغة الأمازيغية ويكتشف الفن الأصلي والنغمة التونسية الأصلية الأمازيغية الشمال إفريقية، فيها معناها ميزة خاصة وأهل الموسيقى يفهموا فاش قاعدة نقول. إن شاء الله هذا يزيد الخمسة في دار الثقافة عند الدعاجي. النهار الثاني هو نهار السبت باش تكون عنا ندوة فكرية باش يأسسوها مجموعة من الأساتذة المحاضرين والكتاب والأساتذة في التاريخ والأنثروبولوجيا. إن شاء الله باش تكون مداخلات مباشرة ومداخلات عن بعد لأسباب لوجستية الحقيقة وإدارية وغيره، يعني ضيوفنا ما تمكنوش من الحضور باش يكون عن بعد. إن شاء الله باش يكون عنا 10 مداخلات قيمة جدا نأكد، يعني من الناحية الأكاديمية العلمية البحثية، خاطر احنا مهرجاننا ثقافي وفني وعلمي
1: وسياحي أيضا. نرجع للترابط بين المجالات هذه الكل، خاصة بعد ما تكمل البرنامج مدام روضة.
2: أيوش دونك نهار الندوة العلمية قلت كذي ماضي ساعتين في دار الثقافة علي الدعاجي نهار السبت، بداية من ماضي ساعتين وباش تتواصل إن شاء الله حتى تقريب للسبعة، يتخللها عرض مودرن باش ندخلوا التكنولوجيا في وسط القراية. عرفتك اللي دول العصر الحديث نقعدوش درس تاريخي قلق، لا لا ما عادش درس تاريخي قلق ولا درس جغرافيا قلق، باش نخدموا بالمابينغ. شفنا جدا هيفا المديوني من تونس، معناها فنانة مبدعة في فن الصون واللوميير، باش تعمل لنا استاتيو تتحرك بالرموز التيفينير والكتابة والرموز اللي تمشي في النقائش على الأزياء التونسية، وإلا في الزربية نلقاوها، في اللبسة نلقاوها، في الوشام نلقاوها، في المحفريات في نلقاوها زادة في المتاحف وغيره. هذا باش نشوفوه بطريقة
1: باش تفسروا معناها فك رموز الإشارات هذيك، عرض فني
2: عصري تكنولوجي يحكي على حاجة تاريخية إن شاء الله باش يعجب جمهورنا بالأجيال الكل، خاطر احنا ديما نركزوا على الأجيال الكل سيح. يعني هذه ندوة علمية دسمة لكن باش يكون حاضر فيها الشباب، باش يكونوا حاضر فيها مغرومين بالتكنولوجيا وعندهم ما يشوفوا. النهار الثالث اللي هو معناها اليوم الختامي باش يكون يوم ترويجي سياحي بعنوان تراث أجدادنا كنز لحفادنا، وهذه نسخة رابعة زادة عملنا في حمام سوسة وعملنا في المكنين وعملنا في القنطاوي، وهذه توا النسخة الرابعة إن شاء الله باش تكون في القنطاوي زادة، باش يكون بداية من ماضي ساعتين باش نفتتحوه بمعرض الأكلة، باش يكونوا عنا برشا ضيوف جمعيات وأصدقاء باش نوريو الموروث اللامادي الغذائي بتاريخه، يعني الأكلة اللي أصلها أمازيغية وأغلبية الأكلة التونسية أغلبيتها نبدأ بالكسكسي راهو ذاك أمازيغي، الهريسة العربي ما هي شعر براي أمازيغية، الببوش والبركوكش والفرفش وأكل ماكلة هذيك كلها أمازيغية. إن شاء الله عنا ما نشوفه في المالح وفي الحلو. بعد عنا معرض الحرفيين والحرفيات، وهذا مازال مفتوح للراغبين في المشاركة، باش يكون في القنطاوي ومشكورة لدار العامة للشركة الدراسات والتنمية بالقنطاوي على دعمها لينا بارك الله فيها، باش يكون على طول الميناء السياحي الداخل باش يكونوا العارضين موجودين بحرفهم المتنوعة، كل أنواع الحرف برشا أنواع باش يكونوا موجودين من المسوغ للتطريز للفخار للخشب للأكلة للفن التشكيلي للوحات، هذا الكل مع الحفل الفني اللي باش يكون بداية إن شاء الله من 4:30 في رقح المرسى القنطاوي غديكا، باش تحييه فرقة فرحة مجموعة التروب فرحة من المقنين بإدارة الأستاذة زهور جينا وقيادة الأستاذ رفيق قدوين وحضور الفنان المبدع سي كريم المجدوب الغني عن التعريف تعرفوه. وأون باراليل باش يكون عنا عرض للأزياء التقليدية والمبتكرة للحرفية مدام فتيحة بورخيس من حمام سوسة وأمل مرجان من حمام سوسة، وباش يقدمونا عرض خاص بتطور اللباس الأمازيغي الأصلي في حمام سوسة بالذات والساحل التونسي، مع عرض للحكواتية أستاذة اللغة العربية الأستاذة نزيهة مصدق، باش يكون هذايا مع عرض الأزياء يلي عرض أزياء للمكنين، وتعرفوا الثراء الأزياء التقليدية
1: في المسوق وفي اللباس.
2: اللباس التقليدي اللباس العروسة لمدينة المكنين، المسوق باش يكون موجود في المعرض موجود في المعرض الحرف والمسوق. وعنا زادة من جندوبة، عنا من تطاوين، وعنا من جربة، عنا ومازلنا نقبلوا يعني راغبين في المشاركة من الجهات مرحبا بهم. احنا عرفت الانفتاح متاع أهل السياحة ببنا ديما محلولة، ومرحبا بكل اللي حب يجينا لنا ومرحبا بكل ضيوفنا.
1: هو برنامج سري ما شاء
2: خاصة من خلالكم لكل المساهمين وكل الداعمين من اللي مدنا دينار للي مدنا
1: حتى بالكلمة الطيبة.
2: أكيد
1: حتى بالكلمة الطيبة
2: أحمد راه حتى اللي يعطيني نمرو تليفون
1: ولا بالتشجيع بالمورال خاطر مش ساهل راهو مهرجان دولي وجمعية تنظمه بإمكانيات محدودة أكيد فما تحديات وتحديات هذه خليت يمكن عامين المهرجان ما يرجعش للنشاط ويتوقف عن النشاط متاعه ودونك بالحق راهو الدعم المعنوي والمالي مهم جدا خاصة في حاجة تهمنا حاجة تابعة للموروث التونسي وتخدم الثقافة والفن والسياحة ونحب على النقطة هذه نسألك مدام روضة معناها المهرجان يجمع بين المجالات هذه الكل كيفاش يمكن التوفيق بين هذه المجالات باش ينجم المهرجان يحقق الأهداف نتاعو اللي انتوما رسمتوها كجمعية؟
2: احنا الهدف الاول اول اول هو ثقافي توعوي بفتره زمنيه من تاريخ تونس القديم باعتراف من اليونسكو. تعرف تونس 7000 سنه حضاره ماشي كان 3000 سنه حضاره. يعني احنا من دور الباحثين والاساتذه والمؤرخين انه يعطيوا صوره ويعطيوا معلومات حقيقيه غير مغلوطه للشباب وللباحثين من الناحية التاريخية العلمية البحتة. هذه الأولى في حضور أصدقائنا وفي حضور ضيوفنا في مواكبة الأيام السياحية هذه وكل احنا نخدم السياحة وهذه السياحة ثقافية معناها اللي احنا نشجع عليها. يعني انت كي تبيع ان برودوي توريستيك ما هوش كان الشط والبحر تنجم توفق بين الشط والبحر والصحراء وجمل وتمد مادة ثقافية دسمة اللي تكون هي تحرك لك السياحة وتجيب لك سواح من قيمة يعني تعطيك قيمة مضافة في المشهد السياحي نتاعك وهكذا تتطور. يعني احنا حفلة مثلا كما حفلة الافتتاح هنا عندنا موروث ثقافي تونسي قلت لك فنانة تونسية مازالت كي جات من الكوت ديفوار ومازالت تعمل في جولات كبيرة في العالم ومش معروفة في تونس. احنا قلنا نعرفوا بها اولا هذه فنانة تونسية نعرفوا بها من دورنا
1: وعندها خصوصية في المجال اللي تنشط فيه
2: وعندها خصوصية من ناحية لغوية ومن ناحية المتعة وان شاء الله اللي باش يجي وباش يتمتع
1: يكتشف حاجة
2: تحية ليها وللفرقة اللي معاها معناها البيانيست والباتور والجيتاريست وفرقة معناها متميزة على الاخر ومحترفين ومختصين يعني واساسا ما هوش مش هوات ماشي فرقة هوات فرقة محترفة. كيف يعني نهارة القنطاوي باش يكون تنشيط للمحطة السياحية وباش يكون الناس نستدعاهم في عشوية مزيانة في القنطاوي نهار حدها وكحتى التلامذة والطلبة او كعدينا لدفورات الكنترول وباش نرجع لدفورات سنتيز نعملوا نهاير تحويسه وبعد نرجع
1: فيها بس تفرهيدة حتى اللي
2: نفسية مرتاحة
1: حتى في فترة مراجعة يعمل ترتيحة صغيرة معنا فيها بس كي نجم يلقى الوقت ينظم وقته وكه طالب ولا
2: تلميذ بالضبط وقت اللي يكون مرتاح نفسانيا ونشجع راني على نشاط ثقافي راهو دواء لكل داء.
1: يعطيك الصحة يا مدام روضة واحنا فرحانين الحقيقة اللي فما نشاط حلو ومهرجان حلو. نذكر زادة فما مهرجان في الفترة هذه في لمطة مهرجان التراث الغذائي بلمطة زادة من 14-17 ماي نفرحوا كي نلقاو الحقيقة أنشطة ومهرجانات تعنى بالثقافة والموروث اللامادي والمادي التونسي ونعرف المجهود اللي تبذلوه من خلال التنويع في الفقرات وتحاولوا تكون فما موازنة بين ما هو ثقافي وفني وسياحي وتحاولوا معناها تمسوا المجالات الكل خاصة في المهرجانات اللي عندها خصوصية كما المهرجان هذايا المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية في الدورة الرابعة واللي تنطلق فعاليته يوم 15 تتواصل إلى يوم 17 ماي بين حمام سوسة والقنطاوي خليني نقول في دار ثقافة للدعاجي وأيضا في مرسى القنطاوي. نشكرك برشا مدام روضة بن هني.
2: شكرا يا احمد بارك الله فيك
1: في كل وقت
2: وتحيه من خلالك لكل زملائك وننتظركم تكونوا معنا ان شاء الله حاضرين
1: ان شاء الله. شكرا مدام روضة بن هنية حسيون رئيسة الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية سوكيوت. اسعار السوق أسعار السوق العادة مع صديقنا وحيد مباشرة من مدينة مساكن وحيد صباح النور والسرور.
3: صباح الورد والياسمين ليك سيد أحمد والمستمعين والمستمعات الكليكة وإن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا مستعدين إن شاء الله للأفراح والمسرات والبشير
1: والأعياد
3: مال
1: للأعياد مستعدين فيها وعليه مزن
3: لا لا مستعدين مش حتى بالفلوس حتى هيك
1: بالمورال. لا ديما نفرحوا احنا بالاعياد
3: ولا مورال
1: لا مورال طالع ديما طالع ونمشيو على قد امكانياتنا راهو معناها ماناش مجبرين باش
3: يا ودي يا صاحب ما تخليش
1: نخليو رواحنا معوقين ولا نتعبوا ولا نضروا مالي
3: خير من الفلوس معناها خلينا من الفلوس ما هيش حتى شيء فايده في الوجه والفايده في الضحك واللعب وكل
1: هاي ضحكنا شوي اخويا اعطينا اخبار الضحك وتفرح
3: يا ودي عجبني يعني واحد تشري ما عنده حاجه حتى ما نحكيوا على علوش شوي اخر يقول لك يا ودي والله وجهك انت خير من الفلوس شد الفلوس فيده هو فهمت ويقول لك زيدني 100 ودي وتقول له يعني ماني جيران وكل مره خدمت لك هيك الحاجه ولا قضيت لك هيك لا لا يقول لك والله وجهك انت خير من الفلوس تتعبني مالك وجهي خير من
1: والله العظيم عمل لي رميز يا اخويا كي
3: سيبني معناها المثل ولا الخمسين ألف سيبني فيها
1: ولا العظيم
3: تشري بها حاجة أخرى
1: صحيح يا سيدي شعنا ومع الناش
3: الغلة
1: بدالي بالباهية اللي ترى فيها أخبار باهية
3: اي الأخبار الباهية الخضرة الخضرة قعدت في النسق العادي متاحة باستثناء طماطم قعدت ب 3000 بطاطا 1500 ل 1700 الفلفل انخفضت وحتى بالفين الحقيقة موجودة الفين ونص الفقوس الفين 1500 زاد انخفض السعر متاعه زي ستين بون نوفيل القرع 2500 البصل 1500 الخضرة في المع في المعقول سيد أحمد باش نجم نقوله الحمد لله لاباس وان شاء الله تقعد الاسوام هذيك هي باستثناء شويه طماطم خاطر الطماطم اللي تتباع تو تاع بيوت مكيفه الشمسيه معناها العاديه نزلت ما طاحتش تطيح تقريب في اخر الشهر تاع ماي هذا فيما يخص الغلال الغلال تنوعت السله تويك في المعروض عند الناس ان قول مشماش 3500 الخوخ بوتبقايا 5000 خوخ عربي 5500 ثم زاد البطيخ والدلاع انخفض حتى 3500 للبطيخ 2000 للدلاع بدأت الأسوام تنخفض في الغلة توت 5000 الفريز 5000 تنوعت السلة نتاع الغلة في تونس تويكا ولينا نشوفوا معنا غلة نجمو نستهلكوها
1: كاليتي تحسنت شوية ودينا نقرب الوقت الغلة الصحيح معناه خاطر الخوخه بط على بكري كيف كيف المشماش مازال اخضر وشويه ما توا بدا نحسوا اللي الثمره ناضجه ناخذوها ناضجه في حقها زاد السوم بدا اقل شويه من الفتره اللي قبل هذه
3: غير البوصه زاد 5000 الكيلو موجود الحقيقه باني اللي عجبني برشا هو انخفاض سوم الفقوس خاطر الفقوس صحيا ممتاز ويجي سلايت
1: ويعني هو تنجم تعتبره غلة زاد راهو
3: معناها ونعتبره غلة الحقيقة نتاع ربي وهو معناه مفيد جدا جدا حتى الناس اللي تسمع فينا ننصحهم باش ياخذوا شوية فقوس معناها قبل الماكلة وبعد الماكلة حاجة تعمل 66 كيف صحة وفرحة لهم
1: فما الحرشية زاد موجود
3: اي
1: اي معناها فما انواع نتاع بالحق خضر وغلال باهية تو على الاقل نجموا ناخذوها اي
3: الغلة والخضرة الحمد لله نمشي للحم الأبيض الدجاج يطلع شوية كان 5300 يوصل حتى 5800 حية 7500 جازة للتوخ الإسكالوب 16000 حتى 18000 العظم 6000 البلاتو حتى 8500 ثم قبال قعد على الدجاج الناس تشري الدجاج خاصة للي عنده صغيرات وللي عنده عيلة وللي يحب يطيب مكتعرف حتى الدجاج في التطيب يطيب فيت في أكثر من الحم الأحمر دونك الدجاج قعد سلطان الشراء بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمستهلك وأنقذ العائلة التونسية الحقيقة وأنقذ المواطن الدجاج في بارشة مناسبات ثم زاد شكون يشري الدجاج سيد أحمد العربي خاطر الدجاج تو اللي يبيع الدجاج السوري الأبيض يبيع معاه سردوك عربي سردوك عربي في حدود 40-45 دينار مش بالكيلو راه وفقه كيك ويذبحك السردوك العربي هذا كاوي يعود فرحا مسرورا مناوي طيبه كشكسي ويطيبه مرقة ويطيبه برشا حاجات ثم العربي والسوري في الدجاج خاصة تسخن الدنيا الناس تحبس الدجاج العربي فيما يخص ولد البحر السردين موجود 5800 حتى 7700 كاليتي هذه تعسوسة هذه تعجابس هذه سردة هذه كل الأمور هذيك التريلي 17800 فما ب 25 دينار القاروس ينقز شوية حتى لل 28 دينار و 26 دينار التريلي 22 دينار و 400 اللوراطة 22 دينار و400، ثم زاد المسلة 14600، الشفريت 17 دينار، وفما الكروفيت 32 دينار الكيلو. القبال على الحوت زاد ديما موجود، الناس تاخذ الحوت خاصة الحوت الأزرق توا مادام سخنة الدنيا، سكومبري 17800 زاد موجود. ثم قبال على ود البحر. نرجع توا للسيد الأسوام في السوق وهو العلوش. العلوش سيد أحمد يطلع السوم نتاعو توا حطيت ل 64 دينار عند الجزار، من 62 حطيت ل 64، وفما تكهنات اللي ربما يتجاوز حتى 68 دينار في ذروة العيد، يعني 3 أيام الأولى قبل العيد بنهار ونهار العيد وبعد العيد بنهار. هذا ثم ناس تقول السوم مش يزيد، احنا نتمناه اللي هو ما يزيدش، اما ماشى البرنامج ما نخفضش السوم.
1: وهوك علاش نحترموا برشا الدجاج احنا قاعدين تو
3: فترة هي. تحبوني اصلا
1: لا لا حتى الداد محترم زادة نحترموه.
3: اي على هو بقدره هذاك قدره النجم
1: يسلك الامور الحقيقة مش كذبش عليه
3: قدره هذاك. الناس كل توما في امريكا عاملين له احتفال الداد
1: والله العظيم ريت قدره. لا نورمال مو ياخذ قدره زادة تو في تونس بالكدا
3: هو محترم حتى كي يبدا يمشي يبدا بقدره ويبدا راسه الفوق ويبدا
1: لا لا شنو مواهر شنو
3: مواهر ما شاء الله.
1: يعطيك الصحة يا وحيد ان شاء الله الجمعة الجاية الأسعار نتاع اللحوم تيح شوية على الأقل. هاو الخضر سافا لاباس، الغلة غالية شوية فما شوية غالية الحقيقة مش نكذبش معناها، ما متوفرة على الأقل
3: جروسومودو
1: مقبولة، وبعد تو تزيد اي فوالا وباش تزيد تنقص نتصور شوية كي تولي في ذروة فوالا باش تكون موجوده في الاسواق. نشكرك برشا وحيد كالعاده متميز خويا بروحك الخفيفه وتقديمك للمعلومه في اسعار السوق. ملتقنا الاسبوع القادم. نشكر برشا محمد سيديه، نجل عطيه، هويدا بساسي، فريق حصه اليوم بشائر الصباح، كثر عليك البنباجي، بعد شويه صيدليه الاعشاب مع صيدلاني عادل الهرقلي، كان معاكم في التقديم احمد موسى، وبعد شويه بعد لحظات وثواني قدم لكم على الجلاسي موجز اخبار الساعه 9. نهاركم سعيد والى اللقاء.
0: إشهار
4: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
5: 9 صباحا على موج إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
5: موجز الأخبار. صباح الخير. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين مراد زغيدي وبرهان بسيس والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء. وكان الحكم الابتدائي صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية أواخر شهر جانفي الماضي، وأقر أيضا تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. تدور انطلاقا من الساعة 4 عصرا الدفعة الثانية من الجولة 30 والختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وفيها يستضيف النادي البنزرت الترجي الجرجيسي بإدارة سيف الورتاني وأمين لفقاير كحكم فار، ويستقبل مستقبل جابس الملعب التونسي بإدارة عبد السلام ماني ومحمد علي القاروية كحكم فار. وكانت شبيبة العمران أنهت ومستقبل مرسى مشوارهما في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بالتعادل بهدفين لمثلهما في المباراة التي احتضنها ملعب زويتن أمس. وبهذا التعادل أنهت شبيبة العمران الموسم في المركز 9 ب 36 نقطة، بينما حل مستقبل مرسى في المرتبة 11 برصيد 35 نقطة. الرياضة دائما صاعد التقدم الرياضي بساقية الدائرة رسميا إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عقب فوزه العريض أمس على ضيفه إلى الأرديف لحساب الجولة 26 والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية عن المجموعة الثانية. وبذلك يلحق تقدم سقية الدير بأمل حمام سوسة الذي ضمن عودته في وقت سابق إلى الرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الأولى. ويذكر أن المقعد الثالث للصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى سينحصر بين الرباعي نادي حمام لينف واتحاد تطاوين عن المجموعة الأولى والملعب الجيبسي ومستقبل القاسرين عن المجموعة الثانية، حيث تخوض الفرق الأربعة دور نصف نهائي ونهائي البراج على أن يصعد في الأخير الفريق البطل إلى مصاف فريق النخبة. بأخبار الطقس، حيث تشهد الحالة الجوية اليوم سحبا تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الوسطى ومحليا بالجنوب، ثم يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية آخر النهار بالمنطقة الغربية للوسط تكون مصحوبة بأمطار. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب متموج ببقية السواحل، ودرجات الحرارة تسجل انخفاضا طفيفا هذا اليوم. صيدلية الأعشاب مباشرة بعد هذه الوقفة الإخبارية مع كوثر علاقي بومباجي. الموعد الإخباري القادم يكون في تمام الساعة 10 صباحا.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير، انتم تسمعوا
8: في إذاعة المنستير
7: معكم
8: وين ما كنتم.
7: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات، للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

9:05، صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة المونستير وبرنامجكم صيدلية الأعشاب. صيدلية الأعشاب اللي ناخذوا فيه من الطبيعة أسرارها وفوائدها على الصحة والجمال. اليوم باش نحكيه على نبتة معروفة عنا في تونس ومعروفة حتى في العالم العربي، لكن فما برشا ناس يخافوا منها على خطرها تحرق، وذلك علاش هي اسمها فيها الحريقة أو القريص. النبتة هذه تتوجد في الطبيعة وخاصة بعد الأمطار، ونحن الحمد لله السنة الأمطار خيرات. الحريقة، الخبيزة، القميح، النباتات اللي عندهم فوائد كبيرة برشا برشا وتطلع تلقائي ما غير لا تتزرع لحد شيء، نلقوها موجودة في الطبيعة. تخرجوا شوية من البلاد وتمشي وتشوفوا الحريقة، تشوفوا القميح، تشوفوا النباتات اللي تنجموا تستحفظوا بهم على طول العام ويكونوا في داركم دواء في الصيدلية اللي قاعدين نعملوا فيها مع بعضنا. طبعا الحريقة تعتبر من النباتات الأكثر غنى بالفيتامينات والأملاح والمعادن المهمة لجسم وجمال الإنسان. هذه لمحة صغيرة لكن أكثر تفاصيل من ناحية الفلاحية حول نبتة الحريقة اللي هي موضوع حصتنا اليوم، باش نتعرف عليها بعد شوية مع خبير الفلاحة سي بشير بن عائشة. لكن من ناحية الطبية والعلاجية كما متعودين مع الصيدلاني والباحث في مجال أعشاب الطبية عادل هرقلي، أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء، محمد صيدية، نجلة بن محمد عطية، هويدة بن ساسي. فرج الكيت في استقبال مكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800. مرحبا بكل اتصالاتكم. كثر على جيب همباجي تقولكم كما متعودين نغم تونسي ونرجع مع بعضنا، خليكم على موجات إذاعة المونستير.

0: نجدد التحية إلى كل السادة المستمعين اللي التحقوا بنا الآن على موجات إذاعة المنسير، برنامج صيدلية الأعشاب. والبرنامج اليوم الموضوع اللي فيه مهم برشا وما يكلفش، الموضوع هو الحريقة أو القريص، واللي عندها منافع كبيرة برشا برشا برشا. وهذا مش باش نقولوا أنا، تبعد شوية يقولونا سي عادل. صباح الخير سي عادل.
1: صباح الخير ومرحبا بكم.
0: لكن خلينا نشوفوا مع سي بشير الحريقة. ممكن فما برشا ناس ما يعرفوهاش ولا ما تجيش لبالهم.
1: صعيب شوي
0: ناخذوا فكرة. أي في تونس، أي في البر يقولوا لا يظل القريص.
1: أي
0: أي نشوفوا مع سي بشير.
1: مرحبا بسي بشير.
0: شذي فن على الحريقة علاش
1: عنده السير ما عنده ما يضيف.
0: صباح الخير سي بشير.
2: خير مدام كوثر. صباح الخير سي عادل. صباح الخير كل السادة المستمعين.
1: صباح الخير سي بشير مرحبا.
2: الحريقة.
1: أي
2: الحريقة هي نبتة تلقائية تطلع وحدها، معناها ما نظروهاش، تطلق برشا أصحاب الحدائق. وتراها نشوفوا مع بعضنا عندها شي مزايا دون المشاكل أو القلق متاعها. نبدأ بالاسم متاعها. اسم العربي حنسميه الحريقة في تونس، في الشرق نسميه القريص. احنا القريص حاجة أخرى. القريص عندنا نبتة تلقائية بصلية، الأوراق متاعها على شكل ترافل وتعمل نوارة صخرة.
1: شو اسمها بربي باللاتينية سي بشير؟ الحريق.
2: الحريق
1: مش الحريق، مش الحريق،
0: القريص.
1: القريص
2: سي لوكساليف.
0: سي لوكساليف
2: فامي أوكساليدا سي. الاسم الفرنسي متاع الحريقة فما لورتي بريولونت اللي هي الصغيرة الورقات صغار. وفما لورتي ديويك اللي هي وراقة كبار. المزوزة اللي عندنا موجودين في تونس. معناها الاسم العلمي معناها بالنسبة للصغيرة تسمى ليورتيكا يورانس، والاسم العلمي بالنسبة للأوراق الكبيرة ليورتيكا ديويكا، من عائلة القراصية اللي هي يورتيكاسي. النبتة ذي أو العائلة ذي تحتوي تقريبا 700 نوع. عندنا زوز برك منهم في تونس اللي كنا سميناهم تو، ليورتيكا يورانس وليورتيكا ديويكا. هي نبتة تعتبر تلقائية تطلع وحدها، وتعتبر من الأعشاب الضارة والمزاحمة للزراعات. هذا بالنسبة للفلاح
0: للزراعة.
2: نعطيه على فكرة صغيرة، هي نبتة موسمية. الطول متاعها من 10 إلى 60 سنت. الأوراق متاعها مستطولة ومحفل جوان متاعها لونها أخضر داكن. وقتاش تنور؟ الشتاء والربيع. في تونس علاش نسميها حريق؟
0: علاش؟
2: على خاطر وقت اللي نمسوا الأوراق تشعر بحرقان أو بقرصان على الجلد.
1: كل واحد كيفاش يدافع على روحه سي بشير.
2: أي زعما شنو السبب في ذلك؟ خاطر النبتة تحتوي على شعيرات أنبوبية. معناها فوق الورقة متاعها وقت اللي تمسك الشعيرات تتكسر وتفرز مادة حارقة تحتوي على حامض يتسمى لاسيد فورميك أو الحامض النملي. وهذه
1: مادة الهيستامين سي بشير.
2: هي نفس المادة اللي يفرزها النملة كيما يقرص. أنا كي تقرص النملة وقصتني النملة هو لاسيد فورميك اللي نلقاوه في الحريق. يقولك تنمل. هي
0: تنمل. أي تنمل تنمل.
2: باه نجي دولة الفلاح. الحريقة اللي عندهاش فوائد فلاحية اللي نعرفوه هي الحريقة نبتة طفيلية قاصة الزراعات في الغذاء وفي الماء، ولكن راهي عندها فوائد أخرى.
0: ثم
2: استعمال مستخلص الحريقة للقضاء على حشرات المن أو الزيب.
1: كيفاش
2: هذا؟ هذا ناخذوا معناها الأوراق نتاع الحريقة نقصوهم بالمتنور نحطوهم في الماء لمدة 48 ساعة. كيلو حريقة نحطوه في 10 لتر ماء. بعدين نخليه يتخمر نصفيوه. السائل اللي نتحصلوا عليه نجموا نستعملوه لمداوات حشرة الزيلي. نعملوا 50 مليلتر في لتر ماء، وهذا يستعملوه في الفلاحة البيولوجية منصوح به ويمكن استعماله.
1: سامحني سي بشير. سي بشير بالنسبه كيما نقولوا طريقه التحضير، هنا عندي ملحوظه اللي لقيتها كيما نقولوا وانا قاعد نشوف المنافع نشرش. دونك يقول لك ما تخليهاش تتخمر، على خاطر كي تتخمر تولي كيما نقولوا ما عادش عندها اكل مفعول مع الفاعلي. دونك جوست مثلا اثناء 24 ساعة. واحنا باش نعرفوها بدات تتخمر سي بشير كي تغزر كيما نقولوا الحريقة هذيك وتبدا تطلع فيك الفقاعات الجويده، راهي بدات تتخمر. واذا كانوا فيها عملية التخمر اكل الفقاعات هيكوما يوليو ما عادش فم وفيه الاكسجين.
0: ما عندها معاش نافع.
1: معاش نافع.
0: واضح.
2: على كل هو السائل كما قلنا المتحصل عليه هذا باش نستعملوه لمده الزيلي نستعملوه بالرش 50 مليلتر في 100 لتر في لتر ماء. وبالنسبه للفواضل نتاعها كل الاوراق والواحد الفواضل
0: تفشل قاعد
2: هذوما نستعملوهم كسماد. فما نظريه العام الكيميائي للعالم الكيميائي لافوازي يقول لك ريان سوبر ريان سكري تو ترانسفور ما يضيع شيء وما يتخلق حتى كل شيء يتحول، والا فما مثل اخر يقول لك تو سير ريان سوبر كل شيء يصبح ويضيع حتى شيء.
1: صحيح.
0: شكرا لك سي بشير. لا بالعكس، معلومات مهمه ومهمه برشا برشا للفلاحه خاصه. علاش يلوحوها والا يخليوها للمواشي ما دام عندها، والزيلي موجود للي عنده الاشجار المثمره.
1: هو تو سورتو يظهر لي تو يبدا يظهر لي وقت الازرار نتاع الرومان سي بشير هكا ولا
2: صحيح صحيح.
1: دونك هنا الوقت هذا يكثر الزيلي مع شجره الرومان ويضرها. احنا شنو نقولوا سي بشير؟ دونك باش نعقب على كلامك، ريت كيما نقولوا بالنسبه للنبته نتاعنا احنا، انا ما نقولكش نبته خايبه. دونك انت كي تجي باش تنظف الجنينه نتاعك باش تولي كسماء وتولي كدواء بيولوجي، حتى كانت باش تستعمل كعبه الرمان نتاعك تبدا متاكد اللي هي بيولوجي.
0: يعيشك سي بشير، ان شاء الله نهارك سعيد، ان شاء الله نتلقاو في نبته جديده الاسبوع الجاي. اي تو نحن عرفنا طلعت ما هي شي خايبه حتى على الارض، بيقول الفلاح ما يحبهاش، لكن هاي عندها فوائد.
1: هو المشكله هو مش هو ما يحبهاش،
0: تقلقوا
1: حتى في طريقه التحضير باش ياخذها ويحطها في بلاصه ويحطها في وسط الماء ويخليها كيما نقولوا مده معينه في حراره الدنيا تبدا سخونه تريف دونك، ويخليها تخمر ومنها يعاود يصفي ومنها معناتها فيها تعب
0: للي عنده معناتها مساحه كبيره.

0: أش.
1: علاش؟ على خاطر في وسطها ماده السيليس اللي هي كما نقولوا اورجانيك على الطريقه العضويه، هي تتحل بصعوبه في وسط الماء، وبالتالي احنا ما نلقاوهاش بسهوله في المستخلصات الطبيه. نلقاوها كان في النبته التامه كامله، ولا يتسمى الاكستري دو بلان ستاندارديزي اللي هو نقولوا احنا
0: هذه مات السيليس اللي موجوده في الاوراق.
1: اي وهذه ليش تصلح زعما
0: هذيش باش نسال. خليني نكمل عدس. خليني نكمل يا سعاده. وهذاك علاش اني هنا باش نسالك، نقول لك ماده السيليس شنو منفعتها؟
1: اول حاجه الكولاجين، كي نقولوا الكولاجين نقولوا الجلد، كي نقولوا الجلد راهو كيما نقولوا الشبابيه نتاع الجلد،
0: تشبيب الجلد
1: في نفس الوقت ما تمكش باش تلقى كيما نقولوا احنا راهو ماده السيليس. برك شنو ذكرت في المقدمه نلقاو في وسطها مكونات كنت نجم ذكر؟
0: قلنا فيتامينات، قلنا معادن.
1: الفيتامينات شنو تلقى في وسطها؟ فيتامين سي موجوده كميه مهمه. وشنو المعادن؟ نقولوا الحديد. الحديد الحديد زعما يتحسن الامتصاص نتاعو كي يتم بالفيتامين سي ولا بلاش؟ احنا على سبيل الذكر للساده المستمعين، بعد ساعات يمشيو باش ياخذوا بعض الادويه يلقاو الحديد معها الفيتامين سي باش يسهل عمليه الامتصاص. دونك هذه النبته باش يكون في وسطها ماده فعاله نتاع حديد نباتي ويكون سهل الامتصاص للبدن مع الفيتامين سي. امورنا واضحه. الفيتامين سي شنو نعرفوا عليه؟ اللي هو مضاد الاكسده. كي نقولوا مضاد الاكسده راهو باش يعاوننا في مضاد الالتهابات. النبته نتاعنا مزعمة نتاع اليوم عندها مفعول مضاد الالتهابات، نقولوا ايه؟ نقولوا ايه؟ دونك وبالتالي كما نقولوا هات نشوفوا الساعه نعاودوا نرجعوا مره اخرى، شنو هو العضو اللي باش نستعملوه في وسط؟ باش نستعملوا زوز اعضاء
0: اللي هما
1: كدواء، اللي هما كما نقولوا الجزء العلوي اللي هما الاوراق، والجزء السفلي اللي هما العروق. وقتاش نحيهم الاوراق هذوما؟
0: يبداو خضر.
1: يبداو خضر وقبل ما تعمل الزريعه
0: مازالوا طريين.
1: مازالوا طريين زعما ناخذوا كالطرف اللطانيه كالمليفه اللي تبدا حرشه، ولا ناخذوا الطريف الفوقاني؟
0: هو من المستحسن تكون فوقانيه طريه،
1: يرحم والديك. دونك احنا كي تبدا عندنا موجوده في الجنينه، موجوده في الجنينه
0: يا ولدي، حتى اللي ما عندوش جنينه كي يخرج.
1: احنا نقولوا
0: خلينا من جنينه نسكن في ابارتمون ما عنديش، نخرج نلقاها موجوده في
1: موجود. الجنينه طريه. علاش قلت في الجنينه؟ خاطر باش نستعملها كجو في الصباح، منعش مع شويه فريز مع شويه كيما نقولوا ما نعرفش غلال اخرى اللي تبدا موجوده عندنا، بوسع. اي
0: النجم تو والله البوسع ان شاء الله الجمعه جينا مع البوسع.
1: انا بوسع عندنا شويه فريز، عندنا شويه تفاح،
0: انت البطيخ توا هانو موجود زيد
1: اللي موجود الكل، وكي نزيد نقويه بالمنافع نتاع الحريقه اللي موجوده عندنا، وناخذ ونقص طريف كيما نقولوا، ولا نجيب حتى مشيحه
0: إيه طريف. هذا الفاسد كي نخلب مثلا انا خرجت وجبتها حطيتها ندرا نشيحها طول، ولا نجم نخليها باش تقعد لي خضر نحطها في الفريجير كيما نعملوا ساعات مع المعدنوس.
1: انت واش تحب؟ انت واش تحب؟
0: دونك حتى كي تبدا موجوده عندنا قبل بنهار ولا بنهارين وجبناها نجموا نستعملوها في الثلاجه ونستعملوها جو.
1: واحنا زاد حاجتنا بها حتى كان كيما نقولوا في فصل الصيف ما نقولوش لا كي تم شيحه كي النعناع ما
0: تكون. خلينا نكملوا في الجو، حطينا طريف النعناع مع طريف الغله.
1: دونك شو اللي عندك؟ مكون غذائي بالسيليس باهي للناس اللي عندهم وجيعة الركيب،
0: روماتيزم مفاصل،
1: احنا نقولوا البرد الكل باهي، والناس اللي ساعات تلقى عندها بعض الالتهابات وتاخو في الأدوية من عند الطبيب باش ينحي لك الوجيعة، راهو يزيد في يزيد يعاون المفعول مضاد للالتهابات متاع الدواء اللي يعطاه لك الطبيب. دونك يعاونوا، دونك وبالتالي متنجم تكون كنتيجة إيجابية. وحتى الطبيب مثلا يقول لك نقص النتيجة باش تكون إيجابية، لخاطر باش يعاونوا بعضهم الزوز، وهذا كل ناتج على مادة السيليس اللي باش تدخل تعاوننا فيها هشاشة العيش زعما أكلوجيعة اللي تبدا ناتجة عليها. دونك النتيجة متنجم تكون كان إيجابية. دونك العروق الجزء العلوي يتنحى
0: أخضر
1: أخضر، أما بالنسبة للعروق نحيوهم فك البريود اللي تنقط فيهم النبتة، معناتها من سبتمبر حتى لقبل ما نقولوا احنا ما تبدا تنور، خاطر الوقت هذاك

0: العروق يبداو اللي قاعدوا في وسط القاع يبداو كما نقولوا احنا نقولوا احنا راقدين غنيين بالمواد الفعاله والنتيجه تكون ايجابيه. دونك حكينا طريقة كيفاش
1: ريتو بالنسبة للأوراق قلنا الأوراق عندهم ساعة الفيتامين سي. خلينا باش نوضحوا للسادة المستمعين ولا اللي لحقوا بينا توا، عنا نبتتنا اللي هي الحريقة، أهم مادة في الحريقة اللي هي السيليز، هكا ولا منعرفش أنا حسب ما معناتها لخص في اللي قلته.
0: تتذكر قبل نحكيه على نبتة البريل اللي هي نقوله راهي إيجابي ذنب الخيل وراهي احنا معناش في تونس وراهو غنية بالسيليس وتعاوننا باش نحيو من نقص من هشاشة العظام والركيب متاعنا، كل عظمة كل مشاشة اللي موجودة في وسطها تبدأ تتحسن الكاليتي متاعها حتى كي نتم مقروشة تريف راهي هذي تنجم تمشي في عودها. هاي سيدي هو كما نقولوا
1: هاي موجود
0: موجود، ما نقولوش معناش في تونس
1: واستعملها سه
0: ونسكو عند نسكر
1: واستعملها سه
0: ما هو صحيح. تعرف انت كي ما نقولوا كي ترحيها
1: تشيحها وترحها
0: تشيحها وترحيها بمعدل نقولوا احنا اقل منك الشطر ريتك اللي ديما نحكي عليها نقول لك المغرفه البلاستيك الجويده
1: اللي قد القمحه باهي
0: هذيك هي تاخذها مغرفه ثلاث مرات في وسط النهار
1: حكايه فارغه معنا
0: حكايه فارغه
1: وتشيحها يكون في مجرى هوائي ما غير ما تعرضها للشمس باش تقعد اللون الاخضر نتاعها وتترحها كي نعناع تحط في دبوسه غامقه ولا تتغلف سهل برشا
0: ما في حد شيء
1: معناتها هذه حاجه سهله وموجوده بكثره في الطبيعه اللي ما عندوش في الجنينه ولا ما عندوش جنينه يخرج للطبيعه يلقى الحريقه سي بشير قالكم عليه لكن انا بكري كي سي بشير يتحدث قال فما نوعين عندنا في تونس برا
0: زوج كيف كيف
1: ايوه حبيت قعدت وقام
0: انا كنت مستني في السؤال
1: اي وانا لا وانا من بكري نقول شنو اللي باش نساله معناتها نفس اللي نلقاو الحريقه
0: اللي موجوده عندك
1: باه الحريقه ناس كل تعرفها مشرفه شويه الورقه نتاعها كي تمسها تحسها تحرقك تنجم تنحاها بعروقها خاطر ساعات كي تدرض الارض طريه كي تجبدها تتنحى بعروقها
0: ما يصيرش
1: تنجم تستحفظ بالعروق
0: تتخذهم
1: نعرفوا شنو باش نعملوا بهم
0: تاخذهم تغسلهم منيح تنظفهم وتقصهم مع بعض
1: باه وهذيك تشيحها كي النعناع ترحيها اغزر شنو تنجم تنفعك نعاودوا سي عادل شنو هي المنافع نتاع اوراق الحريقه ماذا بيك تاخذ كطريين الورقه الخضراء اللي تبدا ماهيش شايحه
0: كي فما شكون يفور ويعملها مع السلاطه
1: مع السلاطه اي
0: وفما فما كيما نقولوا ما تقولش تو كي باش تكون تحرق لي في فمي ليه ليه ليه
1: ليه هي تقتل لي يظهر لي بالسخانه وكل تمشي
0: هو شنو دوبه تشم ريحه السخانه باش تمشي كلاسيد فورميك والاستامين اللي موجود فيها تولي
1: الاستامين يمشي زاد
0: يمشي أيوة. هي بالضبط نقولوا كوسيله دفاع.
1: دفاع
0: احنا البدن نتاعنا مش ماده الهستامين في الحساسيه كوسيله دفاع هو عنده وسيله دفاع باش كي تجي اي حاجه تجي تحرقها وكها مثلا أيوة. كما نقولوا احنا
1: ما عندوش معناتها مضار على البدن
0: لا ما عندوش لا أيوة. هو ما يقعدش هو كوسيله الدفاع ايش يقول لك دوبه تمسها فك الشعيرات انت الشعيرات هذوك كان حطيتهم كما نقولوا كان قصيتهم ولا انت كيفاش تقصهم هاي مش الشعيرات باش تكسروا ايش يقعد فيها ما يقعد فيهم حتى
1: باه انا ديما كي نقول تقول انت سيليس ونحكيه ديما نحكيه لو انه باش نخرج شويه نحكيه على الشعر وعلى الاظافر وعلى اللي عنده مفعول ايجابي وايجابي جدا بالتجربه سي عادل
0: موجود الزوز موجودين أيوة. استعمل كيس استعمل ديخ تحب نحكيه شوية على الشعر
1: اي مهمة خاطر
0: بخاطر حسيتك معناتها الناس كل ديما
1: حسيتني
0: العباد تبدأ مهتمة بالخصوصي بالنسبة للزادوليسانت البنات الصغيرات اللي تلقاها مثلا والله تلقاها الشعر تقول لك وراه هرب شوية على اليمين
1: فرغوا لجناب نواظر نحن نقول
0: فرغوا لجناب راهي تنجم تكون عندها نتيجة إيجابية جدا استعمل داخلي واستعمل خارجي
1: الداخلي حكينا عليه هذاك هو تشيحها وتحط مغير ثلاث مرات في النهار
0: زعما نفس الاسلوب على خاطر في وسط السيليس اكهو ولا عندنا مفعول اخر ونستعمل استعمال الداخلي لراسين نقولوا احنا العروق الجذور هيكومه والاوراق ولا نستعملوا الاوراق وحدهم والجذور وحدهم للداخلي وفي الخارجي نستعملوا كان الاوراق اللي من برا اكهو
1: ولا نستعملهم يكون مستحلب معناتها ونشلوا به شعرنا ولا نمسحوا به وجهنا ولا
0: انا شنقول ريت كي باش نستعملوه للشعر كما نقولوا، ولا زاد بعد ساعات تلقى عنده شويه، تلقى عنده شويه شعر في وسط بعد ساعات البنات الصغيرات تلقاها تبدا متحرجه، فما كعبات شعر يبداو طالعين في الوجه وتبدا متحرجه من
1: هو كعبات. فما خليني، فما ساعات في سن معين تولي عندك الشعرات الخشين يطلعوا
0: هيك ايه
1: هذوك للكبار في بالي، معناتها كذاك النقص في الليزرمون و...
0: حتى صغيرات،
1: حتى صغيرات،
0: حتى صغيرات تلقاها كما نقولوا 15 16 17 أيوة. سنه هي مربوطه انت تقول لي تو كما نقولوا بالهرمونات الذكريه،
1: أيه
0: تقول لي بنيه صغيره منين جايه
1: هذا هو اللي قلته لك
0: يا اخي. احنا رجال ما عندناش هرمونات انثويه في دينا منين باش يجيونا؟ وغده ما فوق الكليه هي اللي تصنع اللي حاجتك بيه، خاطر احنا بالنسبه للمراه حاجتها بكميات اكثر تلقاها في الغدد الانثويه نتاعها لي زوفير، وبالنسبه للراجل يلقاهم كما يقولوا في الخصيتين نتاعو ويعطيوه الهرمونات الذكريه اللازمه به. كيف تبدا حاجتي بشويه هرمونات انثويه، خاطر الهرمونات الانثويه تصلح عند المراه وعند الراجل باش تبني البدن، صنع العضلات مثلا دونك، وبالتالي تستحقي كما الراجل يستحق. دونك بالنسبه لي شنو تعمل؟ تلقاها البدن نتاعها قاعد يعمل في الهرمونات هذوما، والهرمونات هذوما طالعين احنا باش نسهل نقولوا طالعين شوي. دونك احنا نختاروا الطريق ثنية عن طريق العروق نتاع الحريق باش تنقص لنا هالهرمونات الذكريه وتولي ينقص عليها، ينقص عليها اكل حب
1: اكل شعيرات اللي تطلعوا خشين شويه في
0: وبعد ساعات فما اللي تبدا كيما نقولوا تحسهم ديفلوبي اكثر، حتى فما شكون يستعملهم عن طريق الليزر. دونك نقولوا راهو بقدره ربي، هنا يلزمها اول ما تمشي للطبيب باش نثبتوا علاش السبب الاصلي. ومنها كي نلقاو كيما نقولوا الغدد كيما نقولوا البويضات نتاعها لاباس وما عندهاش اشكاليات، نداو تداو بقدره ربي ولاباس.
1: الاستعمال سهل برشا،
0: الاستعمال ريت تو بالنسبه لاستعمال الشعر نخلطوهم زوز مع بعض
1: به
0: زوز، باش نبداو متاكدين مزوز يمشيو لزوز، استعمال داخلي باش يقوم تعديل الهرمونات الذكريه، والاستعمال نتاع كيما نقولوا الاوراق باش يعطينا الماده السيليس وتبدا امورنا مريك. بالنسبه للوجه زاد كيف كيف
1: نستعملوا العروق وال
0: نستعملوا
1: الزوز العروق والورقه
0: نستعملوهم الزوز احنا في نستعملوهم في
1: الوجه. لكن العروق احنا كيفاش قلنا نستعملوهم من درا باش نشيحوهم ونرحيهم ولا نستعملوهم كمغله؟
0: اسمعني، باش نستعملوهم كمغله والا باش باش نستعملوا مستخلص ممكن ما قلتوش قبل، هو مستخلص من العروق مع الفينيغر دو سيدر خلطه فيه ونعملوه كمستخلص. هذاك المستخلص هذاك تولي تنجم تبخ عليه الشعر نتاعك بالشعر، ما لازم يكون مصفي منيح راهو
1: اي ما واش تقولنا عاد انت تو باش نستعملوه
0: بالنسبه لل
1: مستخلص
0: المستخلص
1: من العروق نتاع الحريق اللي عنده منافع، خلينا نوضح للسادة المستمعين اللي عنده منافع كبيره برشا على الشعر، خاصه اللي شعرهم بدا يتيح اللي عنده فراغات، حتى راهو لولادك اللي تقاه يبدا يعمل برشا الجيل تقاه بدا شعره يفرغ.
0: هو صحيح يفرق ممكن الجيل يكون
1: ما نحكيش انا على اللي عندهم الصلعه ولا ذيك وراثي،
0: مربوط بالهرمونات الذكريه اللي موجودين عنده، وفما نوعين، فما هرمونات ذكريه تم فعاله 100% وفما اللي تبدا ماهيش فعال ناقصه شويه، اللي ما عندوش نقصه تبدا ناقصه شويه وقتا نوليو نخمو في الصلعه ونخمو في الحاجات الاخرين. فهمت
1: كيفاش نستعملوه؟
0: كيفاش نحضروا المستخلص على اساس الفينيغر دو سيدر، خل التفاح، ناخذوا 50 غرام من الاوراق والعروق
1: مع بعض
0: نحطوا معاهم نصف ايترا من خل التفاح ونخليهم 15 يوم
1: يتخمر.
0: ومنها ناخذوا منهم زوز مغارف كبار من الخل هذي، بعد ما نكونوا صفيناه باش ما نحبوش نقعدوا اكل البقايا نتاع الاوراق، يبدا صافي باش يولي كونسونطري مركز.
1: كي نرقدوا فيه الاوراق تكون مرحيه ولا اوراق عاديه؟
0: حط ورق عاديه ما يقلقش. أيوة.
1: يولي اسهل في التصفيه
0: به فوالا نحطوا، خاطر كيما نقولوا تنجم حتى كان تحب تعملوا تهروشوا ريتك الضربه الخفيفه بالخلاط الكهرباء، ضربه خفيفه باش كيما نقولوا تاخذ كميه تلقى لك فيسع يقل الاستخلاص نتاعها. ومنها خليوها كما نقولوا احنا مده معينه، نجم نقولوا حتى 15 يوم، ومن نوليو نغسلوه نظفوه كما نقولوا احنا مش نظفوه نصفيوه ومنها شنو عملنا هو ريتك كما نقولوا الشعر نتاعنا كان زين ثبتوها في الميكروسكوب نلقاو عباره تقول عليها قشور نتاع حوت
1: اي مشرفه
0: هو اول ما يبدا يجي ونقص لنا يسكرها
1: يلمها
0: ما زالت تخرج زيته
1: لا
0: تتسكر وبالتالي حتى الشعره تولي خير اقل زيت وفي نفس الوقت باش نجموا نخلصوها النبته هذه المستخلط هذا باش نجموا نزيدوا معاه حسب رايك ديما نبته نقولوها به للشعر
1: انا نعرف كان الحريق
0: والكليل
1: اي
0: عاش بك نسيت
1: مانيش مراجعه
0: لا خد... لا لا مش ما م... احنا انت كي
1: تم ديما الكليل نمشي به للكبده اكثر انا الكبد وال اما حتى الشعر اي
0: هو احنا قد ديجا كيما نقولوا نقولوا بعد ما تعمل الدوش وتبدا حتى كل يوم
1: بخاخة فيها
0: فيها فيها مال المستحلب نتاع الكليب ساعه ريحته فيها
1: اي
0: ماهيش خايبه وتعطي كيما نقولوا النتيجه شنو انها تحسن الدوره الدمويه في الفروه نتاع الشعر
1: واضح انت كي نخلطوا الحريقه مع الكليل تكون المنفعه مضاعفه
0: تكون نتيجة إيجابية
1: مع المستخلص هذي متاع الخل نعملوه قبل من الدوش ولا بعد الدوش سعاد
0: آخر الدوش
1: آخر الدوش
0: آخر الدوش نجم تحطه آخر الدوش وهوك يقعد في الشعر متاعك ومنها معاه هو تتولي نزيده كيما قلت لك الفشفاشة متاع
1: ما نشلوش بعد ما نعمله مشرحة الخل ما تقلقش
0: احنا شو نقوله بالنسبة لي احنا ليش قلت آخر الدوش
1: ما انت
0: اخر الدوش دونك ما نقولوا شلل بيه ومنها خليه دريج دريج
1: أيوة ربع ساعه لكن ومن... الكليل تنجم تخليه ما غير ما تدوش ما غير ما تنحيه من شعرك
0: وفما زاد الحل الاخر اللي كنا نعملوه قبل اللي هو زاد افيكاس اما ما حناش باش نلقاو فيه برشا سيليس
1: اللي هو
0: باش نعمله كمغلى خاطر احنا شو نقولوا السيليس العضويه ما تتحلش برشا في الماء هذاك علاش ديما نقولوا باش تتعدى منه كميات صغيره وبالتالي موجوده اما مش
1: أقل.
0: موجوده اقل دونك احنا وشنو عندنا وقت علاش اني كان حثت قلت نحطوه نخلطوهم الزوز مع بعض
1: وبالنسبه معناتك نستعملها استعمال داخلي كنا نشيحوها ونحطوها كي النعناع ونحطوها في كعبه ياغورت تولي عندها معناتها منفعه على حواجب على الشوافر على الظوافر على الشعر
0: هذوما ريت هذوما اللي تحكي عليهم
1: تستعمل داخلي تولي تتوزع في البدن الكل
0: على خاطر ماده السيليس اللي موجوده العضويه اللي موجوده ومتفد والبدن
1: يستنفع منها
0: يمتصها بسهوله زاد
1: ايوه
0: مش كيما انت تجي تعمل لها مستخلصه وكلها تقعد في وسط النبت على بر
1: وبالنسبة للبشرة نجمو نمسحو بيها نجمو نعملوه دي ماكيون نجمو نعملوه مع الطفل الأخضر
0: أيوة نجمو نعملوه مع الطفل الأخضر باش نداويه
1: الحب
0: متاع الشباب أيوة. إيه كيف نزيدو معاه نبتات متاعنا في وسط مضادة للجراثيم شن نجمو نزيدو معاه نجمو نزيدو معاه الكلي نجمو نزيدو معاه الزعتر نجمو نزيدو معاه شوية عود قرنفل ما منكثروش خاطر نخافو اللي يحرق دونك الامور النجم نحطوا فيها زاده كيف شويه الاوراق نتاع مش الاوراق شويه سويك شويه دوبليش غني بالادباغ اما خافوا لو وجهنا ولا شيء احمر
1: لا لا ما يوليش نجم ناخذ اوراق الزوزه هنا
0: اوراق الزوزه
1: غنيه بالادباغ نتصور ما نعرفش نسال فيك
0: راه صحيح لكن المشكله انه متوفرين عندنا اوراق
1: الزوزه ما ناخذ كي مثلا ما يحبش اللون وتكون متوفره تولي غنيه بالادباغ
0: أنا ممكن عندي حل لما ما تكون مش ريت الزوزة الكعب لازم نلقاو فيها شوية من الأدباغ اللي موجودة في الأوراق نجمو نغليوها ونستعملوها
1: أي ما أنت كعبت الزوزة
0: الزوزة هوك موجودة
1: أي موجود
0: نجمو نستعملوها أما من المستحسن الأوراق راه
1: الأوراق واضح به خليني قبل ما نفوت سعاد نحن تو حكينا على المفعول الجمالي والصحي هو لما حال الشعر يبدا صحي البدن يبدا صحي مهمه برشا
0: احنا كي نقولوا عروق
1: اي
0: باش نخمم نقولوا بروستات لا كي نقولوا عروق نتاع الحريق بروستات
1: بالنسبه للراجل مهمه برشا استعمال كما كنا نحكي وما في حد شيء
0: ما هي صعيب استعمال سهل اما كي تم كما نقولوا
1: كي تبدا البروستات مريضه والا عندها تضخم والا
0: التضخم فيه درجات راه
1: اي هذيش من حبيت نقول
0: كي تم
1: ولا وقايه خليني نقول خير
0: نقول به نقولوا احنا بالنسبه لعروق الحريق كي تمشي للطبيب ويقول لك راهي ماهيش كبيره وما يعطيكش حتى دواء، يقول لك اقعد راقبني وطل عليه.
1: بدات تكبر شوي،
0: بدات تكبر شوي. أيوة. وعس على روحك.
1: ايوه
0: داكوردو. أيوة. شنو نعملوا وقت ناخذ زوج حاجات
1: اللي هما
0: اللي هما زيت قلوب القرع ونزيدوا معاه شويه العرق الحريق. هذو
1: هما برشا،
0: هاو ما قلناش باش نخلطوه بنباتات اخرى
1: حتى شيء.
0: كان وصلت كبرت اكثر من هكا شويه.
1: أيوة.
0: مجبوري باش نزيدوا بعض النباتات قبل ما نوصلوا للدواء، وممكن
1: المرحله اللي ما نحبوهاش.
0: احنا شنو نقولوا؟ نقولوا راهو في عمر معين عند الرجال، احنا نقولوا من 55 ل 60 سنه لازم باش تتعب شوي البروستات.
1: اي
0: وماذا بينا نحافظوا عليه؟ باش نحافظوا عليه نقصوا لها من الالتهابات، وهنا فما اختلال في توازن الهرمونات الذكريه يقع تعديلها بشوي. دونك
1: البصل والطماطم سي عادل مره نتفكر
0: حكي. اي صحيح، اما اول حاجه نحموش نخبو.
1: اكلت البصل بالنسبه للرجل باهي برشا مهمه
0: باهي. وهنا كيفاش ناكلو؟ يا ني يا دخلوا شويه في الفول، وحاجتنا مادك الحمراء الانتي اوكسيدان اللي موجوده في القشره
1: نجم تشيحها كما قلنا المره الاخرى.
0: فوالا هذيك مضاد. وحاجه اخرى ما نجموش نستغناو على ماده الكركم اللي هي مضاد للالتهابات ومضاد للاكسد، والنتيجه تكون ايجابيه في مداوات كما نقولوا على البروستات
1: بالنسبه للراجل. به
0: توا احنا شنو نقولوا؟ هل انه الانسان العادي ينجم يقول انا عندي البروستاتا كما نقولوا متضخمه طريف وحده يبدا يجتهد؟ ايه
1: ما فما علامات سي عادل، مثلا تقى يدخل التواليت تقى
0: مو ماشي معاك، لكن انت كانسان والا انا كعادل هرجلي صيدلي ما نجمش نفرق ما بين مرض البروستاتا اللي هو حاجه ماهيش سرطانيه بالامراض السرطانيه. هنا يلزم تشوف مختص في المجاري البولية، ولا حتى الطبيب نتاعك المختص كما نقولوا. فما ناس كما نقول يعملوا الفحص الشرجي.
1: أيه.
0: اللي هو يعطيك نتيجة باش تفرق وما تخش
1: معناتها نجم يعمل الفحص الفرجي، نجم يعمل مثلا
0: الشرجي
1: الشرجي اس ا قبل ولا
0: لا؟ لا لا لا البي اس
1: ا بعد،
0: بعد ما تتاكد من عند الطبيب نتاعك. ايوا
1: خاطر فما ناس يقول لك لا انا نحب نحشم، خليني نمشي نعمل البي اس ا
0: والتحليل. البي اس ا باش تعملها من راسك ويلزمنا طبيب. علاش تقول بي اس ا كيما هكا؟ انا نقول انا بالنسبه لي انا مانيش طبيب، دونك نمشي نتاكد على صحتي نثبت
1: عندي. ما فما شيء قلق، فما شيء حشر.
0: بالعكس انت على قليله في العمر هذا تمشي مره في العام باش تتفقد روحك. الناس الكبار
1: كيف يوصل سن معين؟
0: صحيح،
1: مش الكل، مثلا تفوت الخمسين سنة تمشي مرة في العام تعمل الفحص عند طبيب في المجاري البولية، إذا كان لباس لباس تولي تاخذ الاحتياطات اللي قال عليهم سي عادل كيما هكا.
0: أيه؟
1: الحريقة
0: قلوب
1: القرع
0: زيت
1: الكركم
0: زيت زيت قلوب القرع والكركم، لكن
1: احنا وهكا تتفادى برشا مشاكل.
0: هنا ريت كيما نقولوا وزاد بعض العلامات يقول لك راني نمشي ديما للتواليت
1: راني.
0: اما هذوك انت بعد ساعات تم خديت شويه هواء تعطيك الاعراض هيك وانت ما تنجمش
1: عندك سكري وما كش فايق بيه، ماهوش علامه،
0: ماهوش علامه مميزه للبروستات.
1: واضح واضح. بالنسبه للحريقه اللي هي هاو شو قديش فيها منافع جماليه وصحيه، قلنا باهيه للروماتيزم باهيه فيها الحديد.
0: اسمعني، اول ما قلنا راهو رومينيزانت معناتها تعطينا الاملاح اللازمه وباهي تولي نقولوا احنا في البيريود دو كونفاليسانس، الانسان اللي خارج في فتره نقاهه وقت واحد يحس روحه تعبان برشا اللي تبدا عنده
1: فشله.
0: الفشله تنجم تكون ناتجه عن قله الحديد.
1: هنا فما سؤال محمد عزيز شبيل يقول لك صباح النور، بربي الحريقه عندها تاثير على الحامل والمرضعه والا لا؟
0: ها قلنا لك احنا تو ديجا احنا كان دي تشوف.
1: أيوة.
0: قلنا راهي نلقاو في وسطها كميه مهمه من الحديد، واحنا ديما قداش من مره المراه الحامل نعطيوها حرابش من الحديد. اي خذ لنا هذا ونعاونوا زيدا
1: منيا بوعزه تقول لكم صباح الخير بربي نحب نسأل سي عادل شنو النبتة اللي تزيد الحديد، يظل الجواب واضح مع الحريقة تنجم تلقى الحديد.
0: والمعدنوس زاد.
1: اي
0: المعدنوس مع غني بالفيتامين سي.
1: العدس زادة.
0: العدس.
1: الكبدة الحديد الحيواني.
0: ريت مثلا نحن كي ناخذوا حديد حيواني.
1: اي.
0: ونزيدوا معاه الفيتامين سي اللي موجود في وسط المعدنوس.
1: اي.
0: اللي موجود في وسط الحريقة.
1: في الحريقة.
0: يا ولدي كيما نقولوا الحديد اللي موجود الغادي كل يتعدى اوتوماتيك. أما بالنسبة مثلا الناس اللي بيستعمل مثلا نقولوا احنا الدواجن باش تاخذ الكبدة نتاعها هي باهرة ماذا بينا ناخذ الدجاج
1: العربي.
0: العربي
1: اي بصراحة على خاطر نعرفوا ان احنا حتى الانسان بالنسبة للكبد راهو كي تاخذ الدواء والكل الكل يتلم في الكبدة معناتها تصفي
0: هذه التصفية الكبيرة نتاع
1: الكبدة وخاصة كبدة الدجاج اللي نشريو فيه واللي في السوق راهو نتصور سعادة
0: احنا شنو نقولوا مادام يعطيو فيه في وسط مكونات كيميائية باش فيسع فيسع يسمن وسن الدجاج ياسمين ما نعرفش ما نقولش ما نعرفش باش يعملوا
1: علاش سعادة
0: نحن ما نعرفش
1: حتىني ما نعرفش اما حسب ما نشوفوا نسمعوا انه الدجاج المربي بصراحه ماهوش صحي كما الدجاج العربي
0: ما هي هكاك اي نمشي معك
1: على خاطر يستعملوا كي تبدا من الدجاج العربي ماهيش كما تبدا من الكبد من الدجاج السوري ماذا بك تتجنبها اكثر
0: النجم نعطيو تفسير
1: نعطي
0: على خاطر ريت كيما قلت انت بكري هو الجزء الكبير والماكينه الكبيره نتاع تصفيه السموم
1: دونك
0: ريتك الادويه اللي عطاهم باش سمنوا باش وصلوا بسرعه للمستوى
1: الحجم هذاك
0: الحجم هذاك اللي هو المطلوب وساعات يخرجها للسوق قبل ما
1: ما الدواء ياخذ معناتها يمشي
0: دونك
1: ما زال موجود في بدن
0: باهي
1: شنو رايك ناخذ المكالمه هاتفيه
0: ما هيش مسيش
1: ونرجعوا
0: راهو مفعول عنده شويه على القلب زاد راهو
1: على القلب والشرايين
0: قلب والشرايين عنده
1: أيوه على الكلاوي
0: على الكلاوي على السمنه
1: اي الكل راهو هذي الكل معناتها باستعمال نبته الحريقه ك مستحلب والا تنشيحها وترحاها هي والعروق
0: احسن حاجه تاخذها غبره تاخذها كامله ما يهرب منها حتى شيء
1: حتى شيء تشيحها وترحاها
0: واحنا الحمد لله كيما نقولوا باش نحطوها وتقعد معنا بحدنا عام كامل الحكايه
1: في كنا انا وترحي كان في الوقت اللي تجي تاخذ فيها ما تاكلها ما يشترحها وتخليها مرحيه
0: اي من المستحسن
1: من المستحسن حياه شرف الدين تقول لكم صباح الخير صباح النور صباح الخير يا حياه نمشيو للمكالمات الهاتفيه نقول الو صباح النور الو صباح النور مرحبا
2: لاباس
1: مدام تفضل
2: سلوى
1: مدام سلوى مرحبا تفضل لله
2: بالله انا بنتي
1: اي
2: منها طلعت لها يعني ظهرها شويه بيضه والكل مشيت للطبيب قال لها راهو عندك صدفيه وصدفيه ربما ترعى توصل الراس البدن
1: وين طلعت لها وين يا مدام
2: في بحذا في كرومتها بلا
1: في رقبتها
2: اي في رقبتها اي مشيت للطبيب وكذا انا قعدت خايفه برشا برشا برشا قال لك مشيش من نوع من انواع ربما ياكل حشاكم
1: البرص
2: ولا اي ولا قعدت خايفه
1: قداش عمرها
2: لا عمرها 30 سنة كبيرة هي خاطر مش متصل بيكم في الخدمة
1: باهي
2: اي حبيت نعرف شنو يعني فماش نباتات اللي تنجم تفضل
0: بالنسبة للصدفية راهي أرضية معقدة دونك ما تنجمش
1: دواها بنبتة
0: لا تلقاها قلنا أرضية ما هيش نبتة برك دونك تولي يلزم تمشي لطبيبة مختصة لل أعشاب الطبية
2: مش
0: طبيبة ما قلتش صيدليني راهو
1: طبيبة جلدية يبدأوا مع بعضهم
0: يكملوا مع بعضهم معنيش مشكلة تستعملهم
1: دوية الأرضية معناتها
0: هي باش دوية الأرضية تعطيها بعض النباتات اللي تماشى مع بدنها وحالتها وتقعد تستعمل في الأدوية اللي عطتهم
1: مع الطبيبة متاحة متاع الجلدة معناتها الاثنين تعاونوا مع بعضهم
0: وهنا على أي أساس احنا باش ندويو السبب باش الله لا يقدر ما تعاودش تطلع لها في بلاصة أخرى
2: ما... هذا علاش يعني اي قالوا لها ستريس قلت لها
0: الطبيبه موجود
2: راهو ستريس ستريس ستريس برشا هي تعبت الستريس و... ومرض وبرشا حاجات يعني كبيره
1: ساعات الواحد حاجه مشي
0: هذاك علاش قلت لك ارضيه استرس هذاك نشوفوه شنو الاصل نتاعو منين جاي ونداويوه شنو الاعضاء اللي كيما نقولوا تاثرت وخليته يتك على الجلده باش تظهر لنا الصدفيه هذه نحاولوا نصلحوا منهم طريف
1: انت منين مدام سلوى
2: من سوسة.
1: اي في سوسة نتصور فما طبيب
0: موجود موجود حب تتصل بينا الولي ونعطيوها في اخر البرنامج.
2: اي ريت
1: ما حتى مشكل بعد البرنامج
2: يعطيني شكون طبيب العتاب خاطر
1: فما برشا في سوسة
2: عليها راهو هذاك لما حالة هي شويه بدات في بدايتها ومشيت. اما
1: عندك الحق عندك الحق
0: ما تقلقش ماني
1: ان شاء الله بعد البرنامج نتصلوا بيك مدام سلوى وان شاء الله لباس نمشي للمكالمه المواليه. نقول الو صباح النور. الو صباح الفل.
3: الو
1: مرحبا صباح النور.
3: صباح الفل والياسمين.
1: تفضل سيدي شكون معانا؟
3: معاك منصف الشعراوي من الساحليه.
1: مرحبا بيك سي منصف تفضل.
3: نحب نعرف سعاد اللي عنده كلينيك ولا
1: لا؟ سعاد الصيدلاني عنده معناتها صيدلية وباحث في المجال أعشاب الطبية من عاش قدم روحه
3: سعاد
1: نجم لا تنجم علاش لا الاستشارة سعاد
0: في كل وقت مرحبا بيك نعطيوك
1: الواسع وتو بعد شوية نعطيوك الرقم تاعه وتستشيرهم فما حتى مشكل
0: في كل وقت.
3: وين في المستير؟
1: في المستير أما ينجم بالتليفون يحكي معك
0: بالتليفون مش ما نتعبوكش معناتها ميسيش
3: عطيني النميرو
1: بعد شوية نعطيوك التليفون تاع سعاد نكلموك نعطيوك وان شاء الله لاباس.
3: سمحني
1: اي تفضل.
3: اعذرني.
1: نعم
3: راسي يعني راسي
1: اي
3: كل شيء فيه موتور يدور يدفر
0: اسمعك
1: عندك تونسيون انت؟
3: ما نعرفش انا روحي عندي ولا ما عنديش.
0: عاد نجيش استنى نقول قداش عمره الساعه؟
3: يعني عمري من عام 50
1: اي ما عندها 76 سنة
0: به اللهم صل على النبي. دونك انت ريت هذوما في العمر هذايا راهو العروق
1: تتعب
0: تبدا كيما نقولوا تضعف طريف ما نقولش تتعب تضعف طريف ومن احسن النباتات اللي تنجم تعاونك هي نبتة الجينك جينكو بيلوبا وراهي تعطيك نتيجة ايجابية. هذا ما يعنيش انك ما تمشيش للطبيب نتاعك باش نعرفه خاطر انا حكمت على الظاهر لكن الطبيب يزيد يغرق اكثر ويعرف لك شنو السبب نتاع التصفير هذا. مثلا تنجم تكون عندك اضطراب في كما نقولوا مثلا الاذن نتاعك هي في وسطها مشكله صغيره طيب يصلحها طيب يتنحى لك. دونك هذاك علاش نقول راهو من المستحسن ان ما نقوموش
1: طبيب معناتها
0: ما نقوموش بالتشخيص وحدنا. دونك انا نعكي كي تقول لي راني مشيت للطبيب وقال لي راني لاباس وعندك العروق الضعاف نقول لك خذ لك النبته الجينكو بيلوبا ونجم نعطيه بقى معها بعض النباتات الاخرى تكون نتيجه ايجابيه جدا
1: ان شاء الله لاباس. وتبعد شويه سيدي يكلمك سي عادل نعطيك النمر وتكلم سي عادل. ناخذ المكالمه المواليه. الو
4: الو
1: صباح النور.
4: صباح النور عسلامه.
1: مرحبا شكون معانا؟
4: معك منيره من قصر الشيخ.
1: مرحبا بيك باهلي قصر الصيف. تفضل منيره سؤالك.
4: اللي مش حاب نسال الدكتور عادل على معنى كيفيه معنى منافع الحريق على تساقط الشعر.
1: انت
0: ما تبعتنيش ما كنتش معانا
1: نحن من اللي بدين ايوا نجم ترجع على الحصه على الباج نتاع اذاعه المنستير وتسمعها كامله احكينا كان على تساقط الشعر والمشاكل هذه ترجع في
4: اللي حاجه على الطايره
1: تلخص
4: لي شويه
1: اسمعي مثال
0: التلخيص تشيح الحريقه تاخو مغرفه نتاع قهوه مش نقول احنا ذبابه نتاع مغرفه نتاع قهوه ثلاث مرات في النهار تشربها تعمل تغلي الحريق وعروق الحريق تغسل بهم شعرك ومنها بعد ما تكمل تفشفش على شعرك شويه ماء نتاع كليل هذا والبقيه تلقاها بالديتاي
1: وبالمستخلص اللي قال عليه سعاد نجم تشوفه على الباج نتاع اذاعه المنستير وان شاء الله لاباس. سعاد مانيش باش نطولوا خلينا يظل نعتذروا للساده المستمعين الباقين ان شاء الله ناخذهم الاسبوع الجاي نحوصلوا باختصار
0: اللي ما قلناش مدره للبول باهي للنقرس مدره للبول تنقص الماء من البدن وبالتالي الناس اللي تبدا
1: عندهم السمنه في
0: يولي يحسوا روح فيسع ضعاف على خاطر المخرج عندها مفعول على القلب والشرايين عندها
1: على الكلى
0: عندها مفعول ايجابي زاد على المعسكره كيف راهي قابله باش ناخذوها غبره زاد دونك عندها مفعول قلنا ديجا مضاد الالتهابات هذو
1: ما عندهاش مظهر،
0: ما عندهاش مظهر
1: للحوامل للمرضعات، بالعكس بها وفيها الحديد بزاف.
0: هذاك هذاك
1: شكرا لك سي عادل، شكرا سي بشير، شكرا نجلة، محمد سيدية، هويدا بن ساسي، فرج القيد. اني باش نخليكم مع تشويق الحجاج، نعرفوا انه توا الحجاج نتاعنا قاعدين يقصدوا في ربي للحج، ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، وان شاء الله اللي ما مشيش السنه يمشي العام الجاي، ونقول لهم رحله موفقه مع التشويق زين الحديد. هذاك علاش اني نزل بحب نسمع التشويق.

0: الخيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5
2: العاشرة على موجاتنا. نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. توقف العمل مساء أمس بوحدة الإنتاج التابعة لإقليم شركة فوسفات قفصة بالمذيلة على خلفية رفض الإدارة صرف تسبقة من منحة الإنتاجية. قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس الليلة الماضية بالسجن 38 عاما في حق رجل الأعمال فتحي دمق، وذلك فيما عرف بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيد. وقضت الدائرة بإصدار أحكام بين 20 و34 عاما سجنا في حق متهمين آخرين من بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة بابن عروس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تسعى فقط إلى إبرام اتفاق جيد مع إيران، مشددا في تصريحاته على رفضه امتلاك طهران سلاحا نوويا. ترامب أضاف أن الصعوبات المالية التي يواجهها الأمريكيون لا تشكل عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرارات خلال سعيه للتفاوض من أجل إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن منع طهران من الحصول على سلاح نووي هو الأولوية القصوى بالنسبة لها. نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين ومصادر صينية وإقليمية أنه من المتوقع أن يحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني على الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز والموافقة على اتفاق سلام مناسب. في الأثناء نقلت وكالة فارس عن مصدر قوله أن شروط إيران تتضمن تعويض أضرار الحرب والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير،
4: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
5: سياسياً
4: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.
6: صحتك بالدنيا،
7: صحتك بالدنيا،
8: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: اهلا وسهلا ومرحبا، نهاركم زين، نهاركم دقله وحليب. مرحبا بكم مستمعينا اينما كنتم في الاستماع لينا عبر اثير اذاعه المنستير في صحتك بالدنيا، موعدكم المتجدد من خلال هذا الفضاء عبر اثير اذاعه المنستير. كالعاده منيره في فنون البيت، كالعاده الاخصائيين والدكاتره الحاضرين معانا، تشجيع للباحثين في مجال العلم والطب، كذلك تشجيع لاطبائنا اللي الحقيقه دائما يشرفونا وينورونا من خلال الانجازات الطبيه، وكذلك كل ما قاعدين نشوفوا فيه من نجاحات من خلال عمليات الجراحية القصوى والصعيبة اللي متمكنين منها ما شاء الله أطبائنا الأكفاء. سلم عليك منيرة، أهلا وسهلا بك، شني أحوالك؟ تحية لحسام قدرية وتحية نجلة عطية وتحية لهويدة ساسي، وإحنا مواصلين معكم. يلا شني أحوالك يا منيرة؟
1: وينك يا إناس؟ لباس
0: نسألوا عليك.
1: إن شاء الله المستمعين يكونوا في صحة جيدة وخير يا ربي، إن شاء الله، ربي. إن شاء الله نسمعوا عليكم كان الحاجة الباهية. مرحبا بكم، قينا أخت جليلة
0: فرحنا مستمعة تستنى فينا
1: حاجة مستمعين، يعني زارت مدينة المونستير قالت باش نشوف منيرة وإيناس. مرحبا بك يا جليل وصديقتها اللي معاها، ومرحبا بكم يا أهلا وسهلا. بالنسبة لكل الأخوات اللي سلموا علينا، عيشهم وبرك الله فيهم، ومرحبا بجليلة، وقالت تحية ليك يا جليلة وكل المستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا، ويا مرحبا بكم. ايوه هكاك احنا توا تبدا باغنيه، نبدا
0: احنا على بركه الله باغنيه مزيانه اخترناها معاك يا منيرة. هاكي اغنيه الاولى، هاكي اغنيه الاولى، هاكي كذا مسهر يدك يا حسين.

0: إذا هذه تحية نغمية نعرفك تحب كاذم منيرة آه. نخصك بكاذم ديما
1: شكرا مرحبا
0: وأغاني نعرف فيها كصور شاعرية حلوة فيها الرومانسية فيها المحبة فيها الخير
1: كاذم آه رومانسية
0: انت وانت اكثر من رومانسي مرحبا بك منيرة مره اخرى شو حضرت لنا اليوم
1: والله متنوع شويه من كل شيء تعرف
0: يقولوا فما زخات مطره مره وطقس سخون
1: ان شاء الله سخون والله سخون ما عرفتش ايش نقول لك احنا في طقسنا في تونس وكل ساره هذاك هي طبيعه الطقس التونسي كون ما عندناش ربيع ياما شتاء تدخل طول في الصيف صيف تدخل طول في الشتاء
0: معنيش طبيعة وقت
1: ولهذا إذا كان أنتم حبيت نحكي في هالموضوع هذايا كون ماذا بيكم مش بديتوا تبدلوا في الحوايج متاع الشتاء والصيف وماذا بيكم تكون معناها فما كيفاش نقولوا إحنا حكمة فيها كونك كيف تاخذوا الدبش نتاعكم وباش تبدلوه هو كون تنظموا أموركم النظام هو الكل يا إناس راهو هي هكا ما تقعدش تلوش
0: على بعض يعطيك الصحة وينك راك الطاقة السلبية الكل تجيب لكم كان
1: وينك التريكو هذاك وين يمي حطيتك الحاجة وين سواء أنت معناها تعيشوا أنتم أنت وزوجك أنت وليداتك كل واحد معناها عنده المكان متاعه دبشه يبدأ هو النظام هو الكل راهو وكي تبدأوا منظمين معناها يسهل عليكم الحياة تسهل عليكم العيشة هيك أنتم
0: وتحس بطاقة إيجابية يعني تحس بالركود تحس بالكل شيء هيك على بعض
1: إيه على بعض وتبدأ نفسيتك تعبة
0: تتعب النفسية
1: بعد ساعات إذا كان ما نظمتش للبقعة هذيك نهارين ثلاثة نتعب نفسيتي تتعب صحيح. لا نقولي أنا وليت أول حاجة في ساعة نحطها في بقعتها باش نبدأ منظمة ما نقولش خليها تو شوي آخر تو نرجعها تنسى وتجيك حاجة أخرى والحاجة أخرى تولي تتكثر عليك
0: خاصة كي تكثر عليك المشاغل
1: يعطيك الصحة ولهذا أنتم كي باش تنظموا حوايجكم ومن هكا تكون نظام وتبدأوا من تو فما حاجات ما عادش نلبسوها برشا اللي هي شتوية صوف صوف
0: لعبين زادا ندخل لعبين خلي الخفيفة خاطر ساعات خلي تبرد شوية
1: تبرد شوية ولكن زادا نقولوا عبان تربيع قلت لك احنا ما عندناش ربيع عبان تربيع نهزوها للشتاء إذا كان مش تقول تخليها في الربيع راهي ما تنجمش ترقد بها ولهذا نختاروا الحويجات اللي باش تخليهم الاخرين باش تدرقوهم أو باش تغسلوهم فما اللي تستعملوهم برشا وفما أكل مغرومين بالصبان الماء والغسيل طب الماء
0: يا لطيف
1: طب والصونات
0: كان صالة باللوح مشيت وتنفخت يا ودي زيومة هلويس والتوسويس
1: يا ودي معاش تسيقه
0: نفذ غبرة ساعة نفذ نفذ ممذا بيك بافيت على وجهك الخطر
1: وأقل
0: حاجة تو أنا واحدة والله العظيم لسينيوس متاعي تضروا بالغبرة
1: بالغبرة
0: أنا عندي برشا منش
1: أنا برشا غبرة في تونس راهو ومو تغيب علينا المطر تولي غبرة تكثر علينا ولهذا أنتم بكل نظام تنجموا تعملوا بالبافيت تعمل تشوف حل بالشيقة شوية
0: وتطلع بالماء وتعصرها مليح وتخسر في الماء
1: وباش هي تشدها كل معناها الغبرة وهيك تحافظ على الصحة احنا برنامجنا صحتك بالدنيا فيها حتى هيك القضية متاعكم تكون صحية الطعام متاعكم يكون صحي كل شيء هو مربوط بالصحة ولهذا انت بشكل الغبرة هذيك وإلا اللي يعاونك في قضية الدار تقول وراك بلك الشيقة هذيك تعصرها مليح وامسح وامسح معناه ما غير ما تقعد تسيق برشا هكا وكل ماء وبعد الماء تقولوا شبيه الماء ما هو
0: لا لا أكثر حاجة هو صحيح برشا تبذير عن الماء
1: تسيق بصراحة برشا
0: تنظيف مش طبان ماء صبان الماء برشا مش تنظيف نعتبر تبذير تهلويس فارغ
1: هكا.
0: مش هكا ما يجيش الساعة أول حاجة تنفض الساعة
1: يعطيك الصحة وتنحي الغبار قبل التسييق
0: قبل كل شيء مش تصب على بعضه كله يولي
1: فما اللي يجي عاونك أسهل وصب الماء يودي مش ساهل راو
0: جاي عاون فيها على قبربو وربي وبالفاس
1: ولهذا انتم كي تجيو تدزوا الغبرة يولي برشا تراب وتتعب أكثر كي تنحي شوية الغبرة وبعد صب الماء ساهل وما تستهلكش برشا ماء اقتصدوا شوية راو الاقتصاد باهي الاقتصاد باهي للطاقه وللميزانيه
0: راضي هداجي قالت لك يا جماعه راني ضيعت نهار كامل وانا نخبي في دبش الشتاء وما ديت دبش الصيف رصات لي لوش كيفاش ندفي روحي
1: بردت
0: ندفي اخرى راضي ماش تسمع كلام
1: شوف توا يلزمك تخبي شطاره شطر
0: تخليك
1: تخلي حويجاتك
0: جليات لقطن نكهه تو ماش نجم تلبس كبوطه راضيه
1: لا لا عطسي لك بابط وكسوف
0: والله والله كبابط مو بارس البارح لابسينهم رجال بربعين الرجال خطره
1: رجال يلبسوا علاش يعني ولدي مثلا تلقاه لابس تريكو صوف
0: الصباح يروحوا العشاء يعني
1: وفوق فيست نقول ولادي ما سخنتش لا يقول قرسان قرسان انا مانيش قرسان فهمت تفترق على كل احنا توا كي نجيو نخبيو نختاروا اللي احنا وين نحطوا هكا الملابس هذيك اللي هي يلزم معناها تتخبى بطريقه نقولوا احنا صحيه. اولا يلزمك تغسلهم تغسلهم مليح وتسمشهم ووقت يشيحوا ما تدخلهمش نادين وما تخبيهمش في الفاليز نادين على خاطر بعد كي تجي تحل انت في الشتاء تقاهم صايين الداو وعملوا البقايا الصفراء وعملوا البقايا الخضراء هنا دبش يلزم يكون مغسول وشايح مليح وما تحدوش وقت تجي تخبيه بلاش حديد خاطر الحديد راهو يندي ردوا بالكم كي تحدد حاجة تبدأ فيها الرطوبة الميديتي هذيك بتاع الحديدة وتجي تخبيها في الجلاس وإلا في الوحلة يلزم تنشورها قبل بعد الحديد تخليها تشيح هذه قاعدة وباش تبشكم تحفظوا عليه وما يبداش فيه نداء وما يبداش فيه حد شيء هذه حاجة
0: وفرصة باش تغسلوا عبينكم تورا ولا تخلي حد ساعة أوسو في أوسو خير
1: في آخر جويلة باش يشيح لكم مليح وهذا نقول لكم
0: باش ترتاح فما بالمرة
1: أستيس باش نعطيها لكم الغسيل هالعباين وكل هذا وجي ونقولها لكم خطر فيها ناس قبل على حكمة راه به احنا توا ناخذوا كلي فاليز هذوك وباش تحطوا فيهم توا ما شاء الله فما بارشا معناها في حاجات اللي هي
0: يبيعوا فيهم كلي كونسا الشيء اللي جبدوا بالاسبيراسيون واللي يخليوا
1: فما بارشا حاجات مش
0: مكان كبير في
1: اي هذه ليكم وميزانيتكم الحقيقه كان تحبوها عادي ومش تحطوا في لي فاليز وكل يزمك ماذا بيك تحط معناها عندك فما ناس ما تحبش ريحه الكافور ولكن الكافور عنده مفعول وراه او نقول لك وفما كافور
0: ما تحبش حط ريحه القرنفل حط اوراق الرند
1: ورق الرند
0: عود القرنفل ورق الرند
1: فلفل لك حل صحيح اي ما يخليش السوسه تدخل
0: الدرشين يتنحي الطاقه السلبيه
1: تحطوا الساشيات في دونتيل هيك الساشيات ساشيات وتحطهم غادي باش هذوك يقتلوا لك هيك الحشره اللي مروهاش بالعين وبعد تقع دبشك
0: العفسه
1: هذيك هي
0: والسوس وكل
1: اي وزكريا زاد

0: كثر ما يمكن، ما تخليوش الشبابك مسكرة والبيبان مسكرة. هذه نصيحة نعطيها لكم باش تحافظوا على صحتكم وعلى صحة داركم، وديما ما تقعدش تلوج تقول شبيه ندى وشبيه ندى المار وشبيه، خاطر المار يزم يتحل، راه يتحل مرتين ثلاثة في الأسبوع.
1: شو بتخسر وشبابك وشبابك يا منيرة؟ شبابك ما يتحلوش جيلة،
0: لا يتحلو ولو إيه مش تجيك تعب أخي غبرة إذا كانت
1: معنى ولدك يمرض بالرب وخير، يعني ولادك وعائلتك تمرض بالرب وخير.
0: أي هذه هي يلزمكم تفكروا فيها، كون يلزم يوميا تتحل الهواء نظيف يدخل والشمس تدخل،
1: والشمس راي دواء
0: ماله، هذا هو ضروري. أما يقول لك أنا نمشي نخدم ونجي، معناها أنت تو تمشي تخدم، ما فما حديد في الشبابك، فما أنت معناها لازم تشوفوا حل كيفاش داركم تتحل وتدخل الشمس وتدخل هواء صافي، وهيك تحافظ على صحتكم. صحيح يا إيناس ولا هذه نصيحة لكم؟
1: إذا كان دار ما تلقاش فيها شمس معناها النوافذ محلوله وهواء يدور وكل حقيقه لا يستحبوا فيها العيش، لا يستطابوا فيها العيش
0: ولا هذا
1: مرض حتى نفسانيا.
0: صحيح.
1: احنا في انتظار مكالماتكم ومشاركتكم.
0: مرحبا بكم يا اهلا
1: وسهلا بكم منيره، محضرت لكم برشا حاجات. قلنا احنا كل الاكلات الخفيفه في الصيف، كل الحاجات اللي نجموا معناها توصيف كيجي ماذا بك التنويش خفيف، فماش كل كسكسي وكل الناس كل
0: سلايد
1: ويكثروا برشا من الشايح وينساو لي سوب منيره.
0: السوب ضروريه، راه
1: ضروريه خاطر يولي البدن كونستيبي يولي معناه يشكي
0: وناقص الترويه كيما يقولوا، يلزم تشرب الماء وتشرب حاجه جاريه، مش خاطر الجاري نعملوه كان في الشتاء، حتى في الصيف يلزمنا حوايج جاريه، وكي تاكلوها ما تاكلوهاش سخونه، تاكلوها معتدله وجارية خطر به هي لصحتكم. أنتم ما تعرفوا هذا يلزم البدن ياخذ حاجة جارية. إذا كان أنتم بون سلايت باهين، نقول لك سلايت باهين، ولكن زادة معاها حويجة جارية وهكا تكونوا حفظتوا على
1: نجم سوب كيل برودو شوية، حتى هكا فاسك صغير يشربوا صغيرك باش مصارنه تسخن تتحل. صحيح. شوية ياخذ لي فيبر الميكروبيوت نتاع المصارن لازم تتغذى برشا حاجات
0: هذايا ضروري.
1: خضره خضره خضره على بعض وهكا تلم كل بواغوك الدنيا الكل وترحيها
0: كما قالت
1: كلوا ما بنا
0: الخضره غلات هذا الصيف هكا بدات تي حديت بدات ترخص الدنيا. يا ربي
1: والله اني مريتش الحقيقه
0: شنو عاد الفلفل كان ب 4000 واش ولا تو
1: يمشيو. نسلم على بنت عمي اللي ديما تسمع فينا، هلا الغرياني،
0: مرحبا
1: هي هي ومرام بنتها الغاليه العزيزه اللي فاقت تو تسمع فينا من امريكا. يا هلول ربي فضلك ليها وربي يفرحك بها ان شاء الله. مرام فرحك ببناتك ان شاء الله.
0: فرق في
1: قديش الوقت. قديش عندكم وقت؟ احنا تو عندنا 10 ونص يا هلا، قديش عندكم انتم فرق التوقيت؟
0: قاموا
1: اما يسمعوا فينا لا صغرونا الطفله قامت تو هلا هلول تقوم بكري به موسيني دن مع مستمعينا الكرام. مانيش عارفه اللايف،
0: مرحبا مرحبا اهلا وسهلا. هكا قلنا
1: تساؤلاتكم
0: إذا كان بربي النباتات اللي سألتولي عليها، تقول النباتات الخضراء اللي سألتني قلت لي بربي كيفاش النباتات الخضراء معناها نزرعوها في ديارنا من داخل. النبتة هذوما برشا يعيشوا في الظل، لكن النبتة اللي تعيش في الظل انت ماذا بيك تحطها قريبة للشباك باش الهواء الصافي يدخلها وتاخذ هواء، مش تسكر عليها، مش تحطها في بيت وتسكر عليها.
1: وإيواش
0: النباتات هذيك ما تحطهاش في المجرى الهواء، مجرى الهواء ما بين شباك وباب يحلوا لبعضهم وتجي انت تحطها في الوسط، هذيك راهي تمرض لك وما تعيش بالباهي. اما نجيو للشباك اللي تدخل منه الشمس للكوجينه ونجموا نحطوا النباتات محلاهم. والله محلاهم
1: ورقه مع شباك تخش عليك في حديقه خاصنا اللي في الباتيمات معناها ما يراوش الخضار.
0: اي عندكم شبابك تحطوا فيهم
1: شبابك، خذوا الحبق الفيفاسا كسي بشير
0: يعطيك الصحة،
1: تقعد على مدار عام كامل طرف نعناع معدنوس
0: ريحان نعناع تاخذوا معناها نجم نقولوا الكليل الكليل لي كيد كليل رومارانس سألتني راهو كليل
1: كليل الجوهر هذاك في الكوجينة.
0: إيه محليه تبدا ريحة طيبة موجود معناها النباتات الخضراء في منظرها، في أنها ترى الشباك هذاك فيها النباتات الخضراء يمحلاها، تبدا أنت منتعش نفسيتك حتى تبدا طيب ويكثر عليك الطيب والستريس نتاع تنزل هيك تلقى بقعة خضراء محلاها وريحة طيبة

0: ينقص لك ينقص ينقص علي أنا هيك إيه نعملهم إني في شباك من داخل وفي شباك من برا. ورغم اللي عندي الحديقة ولكن نحبهم المحبسات ومحلى ريحتهم ومحلاهم أزرعهم.
1: فما حرفيين ما شاء الله يعملوا في محبس صغيرات كمينياتور محلاهم
0: هكا في الصناعات التقليدية بشقة وبرشا حويجات
1: اللي تعجبكم معناها بنات قاعدين يروجوا المنتوج نك الفخان كيفاش يخليوها معناها
0: محلاهم كثر
1: والله تبارك
0: كثروا هكا الديزاين
1: الفرفطه معناها تزيد جماليه على كذا
0: تزيد كي هذيك تولي كي تحفه عندك في الدار. والله نشجعوكم باش تمشيو للمعارض هذه وتتعرفوا عليهم وكل راهو باهي ليكم والفتيات والعروسه اللي تحب تعمل حاجه كي من هكا باهي برشا اي تخرجوا معاك.
1: قلت 5:30 تصبح في امريكا
0: 5:30 وعندهم يعني الفارق بينات نعمل حسابك كاني
1: ما فهمتش ربيتها فيا انا قولي انت قداش
0: نحسب
1: 5 5 سوايع ونص يا منيرة
0: وي 5 سوايع ونص بيناتنا
1: جيو قد قد
0: هاي دي مش برشا على كل هاي قلنا احنا توها النباتات وكل المرو الموضوع آخر الموضوع متاعنا اللي هو صغيراتنا اللي قدمين على الامتحانات حاجة ضرورية باش احنا نفكروا في الموضوع هذا إنيس شي عندي الامتحانات راهو شهر جوان على الابواب
1: هما كون يسمعوا شكون ينصح تكون بعضهم
0: الاسبوع القادم هو
1: لا لا بكم ما تكثروش
0: تو عندكم الاسبوع القادم باش توليوا شويه ستريسي ماني نعرفكم يا امهات خليوها على الله وقفوا لصغيراتكم صحيح
1: أما كلمة طيبة خاصة ما غير ستريس بربي
0: نحب
1: رامي راو وجوهكم مقلبة راو سبحان الله كي الفيروس ينتقل مباشرة انك القسمات تتولي على ولدك ولا بنتك
0: يولي هو
1: ترتبك وتولي هي ستريس وداخلة بعضها
0: والضرب كلها ستريس شنو هذا يا ولدي خليو إذا كان قريت ويتود العشية هاك اللي يتود إذا كان قررتهم العشية بعد يروح يلعب راهو أنا نقول مش هو يروح منه وانت تشدوا منه أيه دروسي غدوة خليه يلعب أي طريقة شنية اللي يلعب بها أنت عينك على صغيرك يلعب مع جيران شوية في الدار قدام الدار ما تخليش يبعد عليك وعلى عينك وخليه يعمل
1: اللي
0: كيفاش نقولوها احنا
1: اللي يحب يلعب بالتراب يلعب بالراهو هذاك الكل دويرة
0: يعطيك الصحة
1: هذاك يكسب مناعة على الصغير
0: خليه باش هو في الليل يراجع معاك الغدوة
1: في مسخت روحك في مسخت صباتك في مسخت يديك في عملتي خليه يعيش وقته كما عشنا احنا وقتنا خليه يمس كل شيء بالطبيعة مش كل شيء كل شيء
0: اي يروح للدار يمسخها للأم وهي ما تحبش وهي تستحفظ على خاطر هي تمشي تخدم وتحب غدوة الدار
1: نظيفة خاطر بزي يعملوا بالعاني
0: مش نعمل
1: كسبادر يعبيه ولا بتربوا
0: كأنه هو ايه انت سنسو كون سبادري ذاك يقعد في فم الباب وتحضر له شليكة كيما اليابانيين ذيك اش عجبوني فيها محلاهم والأطراك يجيبوا لك حاجة تلبسها وهي موضوع وقتاش بدناه كانت تفكر
1: صبارتها
0: يندرات نحي صبارتك تدخل ولا لا
1: دي
0: مشكلة في تونس يندرات نحي بوتك نحي صباتك إذا كنت تمشي حافية شنو تحضروا له وش ما يلبس ماله هذا هو وإلا حضروا له فين يمسح ساقي شوفوا معاه حل اللي يجيكم ضيف باش تنحيوا له صباته وبعد ما يقى ما يلبسه ولا يطلعوا لكلاس منقوبين ولا حاجه ردوا بالكم لا لا ما تعملوهاش وما تحشموش
1: برا تنقبوا
0: على كل راهي نمتلكم
1: ربي فضلهم ربي فضلهم امهاتهم ورا وانت ما مسالش قطع الكلسيطه امشي لامك واحكي لها تطبلك انت قطعت ضروبتك راه سبحان الله سيروره الحياه هذاك ربي باش يخليك تصبر وتحس بالوالدين وصبر الوالدين عليكم قبل وتزيد متانه والمحبه نتاع الصغار الوالدين
0: قلها تفكر روحك قبل كيفاش كنت وتوا طبقها على اولادك اذا كانوا ربما كانوا واخدين حريتهم اكثر ما يلبس لكن الظروف تبدلت راهو ناس
1: في اورلاندو هل تقول احنا شهر ماي كله غسره مادام تحكي على الصغيرات والامتحانات الامتحانات النهائيه في ماي قالت لك في جوان يصلعوا
0: في جوان
1: كيفنا بالضبط كيفنا
0: تولي ترتاحوا شويه يا امهات ورتحوا صغيراتكم ووقت شهر هذاك يزي من ليتود اللهم نتلهاو بلا باش يعديو امتحانات كيف ما النوفيام وفما سيزيام وفما فما امتحانات معناها اللي هي والباكالوريا والباك اللي هي انت تذكرها له ويستريسها هو وامه نخليه بربي نحيو ستريس خليه على الله هو توا اخدم العام كامل الا باش يخدم راهو بقدرة ربي يلقى يخدم ومنظم عام كامل قدرة ربي. إذا كان ما خدمش وبعد في الآخر باش يغسل روحه راهو صعيب، ما نقولوش ربي يوفر إن شاء الله وينجح وكل، ولكن يكون النظام. اشنو احنا تو اللي دارتنا اللي باش يحدوا الامتحانات، السهره راهي مش باهي لهم، باش ما يولي يقوم مكوفخ الصباح وما ينجمش حتى يركز وكل. هذه هي ردوا بالكم، يعرفوها هي الامهات ويعرفوا كل شيء، وشربان القهوه برشا وفما اللي يدخن عاد وبرشا مشاكل تصير في الامتحانات هذيه. الوالدين يلزمكم انتوما تعاونوا بلا تقدروا توفروا الراحة لأولادكم، توفروا معناها الراحة. شنية الراحة؟ الراحة النفسانية وراحة البدن اللي هو الدار تبدأ كالم رايضة، فماش مشاكل ما بين الوالدين، تبدأوش على عصابكم أقل حاجة تتعاركوا عليها المرأة والراجل وكتزيدوا استرس. معناها جيوا العائلة من فضلكم، زيارات وقت البكالوريا ما فماش، كل واحد يشد داره. تغشوش مني نقولها، انت تمشي ناس
1: تزور لا لا لا, لا لا لا انا وقت الامتحانات نهرب، ما عادش نمشي لحتى حد،
0: ما يمشيوش
1: الستريس اللي تعيش الام
0: ولي. يعطيك الصحه الواحد ماذا بيه مش يحل باب ولا الجيران كالعاده، هاي شنو عندك هاي شنو هو ماشي
1: جاي حلقوا يحكي فيها
0: هذاك يعيشكم ورد
1: بالكم. منيره فوزيه مزالي تسلم عليكم، نايا حساني زاد العويتي، يا اهلا
0: وسهلا
1: منيره فوزيه، نقولك صباح الخير يا منيره. نحب نسلك على الرقاق بالقمح خاطر ما نجحليش، كيفاش نعملوا؟ نحب على روسات باهية باش ينجح
0: الرقاق.
1: إيمان عمامو اللحمادي صباح الفل والياسمين، الرقاق بالقمح.
0: مرحبا بمنى، رقاق بالقمح معناها بالألياف.
1: أكسي بشير شو وجه الخير، شوف وجه الخير.
0: مرحبا مرحبا يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا يا سي بشير، نورتنا.
0: سي بشير نورنا دينا
1: بالنصر. على أول حصة في إذاعة المنسير مع سي بشير نهار السبت، نهار السبت الصباح.
0: أهلا سي بشير ومرحبا،
1: ندخلوا للحديقة.
0: أي يا سي بشير، أكل لالوي فيرا والوردة الصفراء هذه كامل نساهاش.
1: خضر تونس الكل
0: بلا ما يسيتو،
1: خضر تونس الكل ربي
0: يفضلو. مرحبا بيه، أهلا وسهلا، عطانا بارشا نصائح وكل شيء.
1: والله ما شاء الله عليه، ربي يفضلو لنا.
0: لا لا تفضل، عندك سؤال آخر؟
1: لا توعطيتها، عطيتها لسيوس سيبا، فماش مكلمات. مرحبا بيه،
0: مرحبا
1: بيه. فيما يخص الروسات متاع الرقيق سيبا مريقلة، يحبوا على توا الخبز متاع الشوفان،
0: خبز الشوفان وخبز الرقاق والكل مع
1: سهل. فما سيس أخرى منيرة، أيه؟ اللي أنت باش تحب بصغيرك في الخضرة،
0: أيه؟
1: ترابي الكوجي، ترابي القراء، القراء لا مش ترحي، شو غاب
0: ترابي
1: معناها على جوليان،
0: تحك على الجبن ولا حاجة
1: هذيك، تحك القراء شي تسمبوط زينة، هو
0: قراء الأخضر
1: الأخضر
0: أي بوشوكة
1: والبطاطا
0: تسمى
1: ترابيها،
0: أي
1: تربي السناريا وصف النارية،
0: أي
1: وتحط كي بعضهم تلمهم تلمهم وتحط شوية شوفان شوية مش برشا،
0: تحطها مغارف بالمغارف تحسب،
1: وتحطها في طاوة عينك ميزانك قداش استهلكت انت، قداش عندك صغار
0: تركض هيك العظيمه هذيك،
1: لموا معنا كيلو مليت،
0: اي كيلو هيك، وتحط معها الخضر وتحركها من فوق اللوطه،
1: فوق اللوطه تولي خبيزه،
0: تجي لك الطاجين اللي ميل السقف صحيح، وتحط فيه يم شويه زبده والا شويه زيت دهينة بركه، وتحطها وبعد تاخذ مغرفه
1: تغطيها باش تطيب الباخ،
0: تقلبها
1: اي باش تطيب الباخ، لازم تطيب الباخ خاطر بلاش ما تغطيهاش ما تطيبش، باش تقعد
0: اي على خاطر النار تكون هاديه راه هادي، يعني انت حطيتها من الاول على نار
1: قويه، هو كل شيء تتفيسها ساعه، هو البطاطا ساعه تستقطرها مليح تغسلها مليح تصيب من شهر،
0: انت كيف مش ترابيها تحط على تستقطر
1: اي كله يستقطر
0: شويه الماء تهبط، اي وصف الناريا وكل شيء لا فيهم الماء
1: عالمية. حتى كان اي خضره اخرى تنجم تعملها رابي، تنجم حتى الفلفل كل شيء اللي كنتي بتبيعها، هذا نحكي للصغار والشباب
0: صغيرات ترابيها والاخر حتى تنجم تقطعها
1: وبعد تطيبها وتلف فيها كل شيء، طرف الاسكالوب تحط فيها، طرف خس تحط فيها اللي تحب،
0: جيد معاها اللي تحب،
1: تحط اومليت اخرى وتدورها
0: بارشة
1: وتقص جراير جراير، راهي بنة راهي فيها منفعة.
0: ونذكروا
1: شنو خبز الفرينة
0: اللي خبز الفرينة اللي ماش يدخل الدار،
1: شنو فيها بصراحة. شنو معها؟
0: معها شي جاري،
1: تحب حويجة جاري، تحب شوية سلايطة، حتى انت شو تحب كل نهار نوع
0: حويجة، معناها اللي هي يجي قولك فما توه فما معناها برشا ولات متوفرة، كون حتى معناها سانغلوتين ينجموا ياكلوا راهو الشوفان وينجموا ياكلوا
1: الخضرة هذه ما تقلقش،
0: الخضرة ما تقلقهمش بكل، والعظم ما يقلقهمش، معناها
1: عظيمة راهو مش عشي العظم عظيمة مش تقلق
0: انت كل
1: انت والكونتيتي
0: انت والنسبة كمية. ايه وتنجم كل واحد تعمل له فطيرته وحده فوق الطاجين
1: اي صحيح، فما كتواجن اللي يعملوا كل اومليت صغيرة تنجم تعمل
0: يعملوا هيك كل واحد وفي ساعة طيب خطرية مش تقعد لك عدد العائلة كل واحد ياخد الخبيزة متاعه ولا هي تشبعه فيها خضرة وفيها شوفان وصحية في الماكلة بطبيعة نجموا تعطيه لوليداتكم. هاي فترة الامتحانات هذية فكروا فيهم في ماكلات كما هكا ماهيش هرقمة وشنو الآخر الماكلة الصعيبة والعصبان وكل لا وقت الامتحانات ما تعملوهاش هذه، تخليه يمشي واكل حاجة خفيفة هو مرتاح في بدنه وفي ماكلته في الهضم نتاعه، ما تحطوش شكل ملوخية والحاجة اللي هي معناها فما حاجات اللي طيبوها بطريقة تكون صحية لكن في بعض الأحيان تكون دسمة وقت دسمة هذيك هي اللي تقلق في الهضم. هكا إذا كان عندكم مكالمات هاتفية مرحبا بكم يا أهلا وسهلا، نستنوا مكالماتكم.
1: ناخذ ترويحة غنائية حسام، ناخذ ترويحة غنائية ثم نرجع مع مكالمات السادة المستمعين والمستمعات.
2: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: نرجع إذن مع سادة المستمعين والمستمعات اللي غالية وغالين علينا ناس الكل. كوثر الباردي وزوجها عادل من أحلى الأغاني وثنائية اللي غناوها ياسر مزيان الأغنية.
1: تعجبني الأغنية أحلى. تظهر عائلية. أغنية عائلية.
0: فما مكالمات حسام إذا كان فما مكالمات ناخذهم، فما زوز مكالمات ناخذهم. ألو على السلامة ومرحبا.
2: ألو صباح الخير.
1: صباح النور. يا أهلا وسهلا.
2: صباح الفل والياسمين.
1: يعيشك يا للا. صباحك ورد و... كل شيء.
2: احلى اثنين يا رب.
1: يعيشك يا للا. يعيشك بارك الله فيك ربي فضلك. شكون معنا؟ تديكم حياه. نعرف اني حياه.
0: انا يا حياتي.
1: أمينتي حياه حياه هكا للمستمعين باش يعرفوا حياه. مرحبا بك يا للا. مرحبا.
2: يخليك يعيشك.
1: يعيشك.
2: منيره باش نحب نسالك على التبوله.
1: تبولة أي لكن لبنانية
0: التبولة
1: كلها صحة أي أيوة أي
2: وطول في هالوقت هذا هي يمكن تولي أسهل مع السلطة
1: أي وانت عندك فكرة عليها التبولة
0: سهلة
2: شوية مش برشا
0: أما لازمك تعرف تقص الخضرة بالكدا جويدة
1: يلزم
0: لازم الخضرة جويدة هذا كل أسيوس متاعها
1: أي لا ما كدا ما عملت
0: مع النوس والبصل
1: أي أعطينا
0: والعدس
1: أعطينا يا مجربة
0: مش مجرب انا صاحبتي لبنانيه وكانت بحذيه
1: وجربتها يا تبوله
0: كلينا اللبناني اللي نشبعنا بالحق ماكلتهم ياسر صحيه
1: ويستعملوا برشا النعناع
0: ياسر النعناع يستعملوا
1: كل ما هو النعناع ويحطوه لك على الطاوله في لبنان هيك
0: وياكلوا كل شيء مثلا الفقوس وكل مقصوص
1: مقصوص يعني جرار ما يعملوش
0: بالضبط
1: يجيبه لك قدامك في الطاولة معناها نعناع هكا عراف كبار يحطوهم قدامك احنا بهتنا في المرة الأولى قلنا يا أخي شنو هال
0: كل شيء يكلو
1: هنا هدايا
0: والله مامتي كانت كيك مامتي كل شيء تكلو في ده راس البصل كل شيء يبصل يعني بما مرضوش بكل
1: لا أني توا بصراحة
0: خضرة صحية راه
1: ناخذهم الكل بحذايا فسحة خلي مسلطة نعرف
0: يعني سلطة هي احنا جست نزيدو فك الترفقات
1: قيمتها تكون معناها الفيتامينات فيها اصح وكل باهي يا حياة شنو عندك اخر التبولة
2: نحب على التبولة وبالله نحب نقدم تحية لخويا وتقدموا لي الغنية هذه على خاطر خويا مريض ربي يشفيه
1: ربي يشفيه ان شاء الله ربي يفضل لكم
2: يا حبيبي يا خويا
1: يا محليها
0: ان شاء الله ربي يفرج عليه ان شاء الله يرجع صح سالم ان شاء الله يا حياة
1: وتكون يعيشك وربي يفضلكم لبعضكم يا حياة هاني سجلت لك هاي التبولة ونعطوها لكم
2: كل على التبولة
1: يعيشك به المكالمة الثانية
0: ألو عسلامة مرحبا
3: أهلا وسهلا
0: صباح الفل صباح الفل يا
3: نور أحوالك
0: لبس عليك أنت
3: يا منيرة وأنت
1: يا للا محلاك محلاك يا مرحبا يا أهلا وسهلا
3: الله يخليك محلاكم محلاكم
0: يعيشك.
3: والله كل نهار ثلاث ورب على دي ما حل اليوم الصباح
1: اي مش تسمعنا
3: يعجبني برامج تاعكم
1: وإحنا باش انت تشارك معانا حتى احنا معجبين بيك
3: وكل وصفه تاعكم اللي دايرين بيك ماك الحلوين الوردات اللي بحذاك
0: يعيشك ربي يفضلك ربي
3: يفضلك احلى وهمت الوصل
1: يعيشك يا ربي يفضلك
3: الله يعطيكم الصحه والله كنت نسمع في
1: اي
3: نتاع القرع والسيناريو والبطاطا كنا عملتهم انا
1: اي
0: بنين على الاخر والله
3: اش قول وما احلاش كان منهم
0: والله بنا على 100
1: معناها أي. وعندك تجربة
0: نجم تزيد الفرماج تعملي اللي تحب فيهم
3: وزاق وعملت الفرماج
1: أي. أي. عملت فرماج كي الفطيرة عملتها
3: برك عملتها البارح برك
1: شنو حطيت فيها
3: كي نجم كي كان جرب في ساعة
1: يعطيك الصحة
3: بس ما ننساش
1: اي
3: أش... ما كانش عندي فكرة باللي القراعة بجاوي نقول احنا
1: اي في سعيد طيب كيف انتي تعملوا رابي هيك هيك
3: اي نقول كيفاش يجي هذا كيفاش يطيب هو
0: اي يطيب باللي في سايهبة باللي بيخ بركة متاع ال
3: اي ونبرش بالبراشة والسنير والبطاطا ونعصرهم مليح نعصرهم الماء بالكدا وزيد بشوية معدنوس وشوية
1: ايه
3: ونعمل لهم العظام ونعمل لهم طبقه ونحطك الفراش
1: نتاع الفرماج
3: في الوسط ونقلب
0: خاصه انك الفرماج في الوسط العربيه مزيان
3: هذاك البريكه
1: كل البريكه وتحط الطيب صح عليك ان شاء الله
3: انا عملت عملت البارح عشاء عملت عشاء يعني
1: عشاء للعائله كل يعطيكم
3: احنا زوج برك احنا زوج
1: برك وربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله تدلوا معناها
3: بالنسبه لاول الشتاء
1: اي اي
3: ما تنسيش اختي
1: عندك فكرة أعطيها لنا
0: باش تخبيها فيها باش تخبيها
3: الخزامة
0: الخزامة لافوند اي
3: الخزامة
1: الخزامة باهي برشا
3: الشب الشب لصبابط الشب لصبابط ينحي روايح
1: تحطها في شوية دانتيل هكا وتحشيها.
3: تهرس الشاب يبدأ يهرس وتحطي في كومبريس وتحطي كل السبيدر وتحطي في شريرة
1: يعطيك الصحة والبوت زيادة
3: الفراشات الكواتات والزور الشريرة بالكومبريس أخزامة وتحطي بينك الطرق
1: وتخبيها فيها يعطيك الصحة وحدك
3: وبرا طيب وما تعملش كوزة خلاص
1: اي ذي
3: انا عندي خزن تاع صباب في لونتري
1: اي
3: ديما في الليل نحلها البيبان
1: يعطيك الصحة باش تتهوى
3: انا راني ماشي نخدم وندي بري ترعي
1: وكي تبدا نهار حطها في الشمس زادة قبلهم الحلة نتاعهم تصبدريات للشمس راهو باهي برشا
3: عشان الشمس باب بالمنشأ وباب الشارع هي تخرج السبع نصور نحلهم
1: يعطيك الصحة ربي يفضلكم من بعضكم
3: نحب الهواء برشا انا
1: اي يعطيك الصحة هذاك اللازم راهو
3: حتى روايح معنا ديما نحلش ديما نحل البيبان هذه باهي معناها ما تحطيش وما تحطيش الحاجة كيما كنت تحكي قبل لازم تتشيح مليح
1: لا يلزمها تشيح متفهميني كيكا
3: ولا طبقي سخون ودسي
1: يعطيك الصحة ما يجيش ويعمل لك ندا ويعمل الريحة
3: يعطيك وماذا فيك المروال تحطي فيها الفراشات في الليل حله في الليل قد هو
1: بالضبط بالضبط
3: يعطيكم الصحة بارك الله
1: فيك يعيشك وربي فضلك ويعيشك يا للا أجمعين إن شاء الله
0: شكرا خلنا نرجع للتبولة اللبنانية منيرة
1: أعطيني التبولة
0: التبولة اللبنانية التبولة اللبنانية أنا قلت لاستيوس
1: هذه هو... عند إيناس
0: لا هذه هي معروفة يعني هو لاستيوس نتاعها ونجاحها إنها تتقص جويدة راك توسع بالك على الأخر تغسل الخضرة مليح ساعة قبل تغسل لك المعدنوس مليح مليح البصل البرغ الناعم البرغ الجويد أبيض ولا أسمر طماطم والبصل ونعناع الطازج زادة مش كان الشيء الفاحة نتاعها الزيتون
1: البرغ عصير الليمون شوية يا ناس
0: أي بتبيع لازم يكون طيب
1: البرغ لازم يكون طيب سواء مفور ولا مطبوخ
0: سر نجاحها كما قلت هو الفرم الناعم هذاك هو كسليطة أما هو راي المكونات نتاعها بصل
1: ومعدنوس وإلا إيناس فما أنواع اللي ترحيلك معناتها
0: لا ما تطلعش كما لا تتميز تميز منيرة
1: ما تعملهاش في المرحية كيفاش ترابيها
0: اللي فيسع ترابي
1: ترابيها هي
0: ما تطلعش تبولة تطلع سلادة لجوليان هذيك تطلعش تبولة
1: جوليان مو تبدأ حد مقصوصة هكا قدك قد اشتر سبع
0: على كل حال انا حسب مريت
1: هذه هي جويده
0: تنجم تشوي معها
1: وشنو معها
0: معها النعناع والقرص ليمون الحامض
1: هذاك معناها تعملوا خليط
0: السوريين يزيدوا الفقوس يزيدوا ورد القمره احنا في لبنان لا ما يزيدوش السوريين يزيدوا الفقوس
1: معناها هو الشرق كله يعمل
0: العبره فيها وتنجم تزيدها زاد
1: هي تحضيرها كيفاش يقدموها بنينة برشا
0: بنينة راهو تاكل معدنوس نيل بصل صحي على الاخر
1: هذا المطلوب معناها فهمت احنا توا هو قدمنا برشا اكلات وكل معناها
0: ما جاوك برشا اسئله منيرة
1: اعطينا
0: برشا اسئله خلينا نرجع
1: علاش سجلوهم حتى لك
0: خاطر ما يطلعوش في ال مانيش عارفه مش كل يطلعوا على البي سي فما مستمع تقولك الفازلين ومكونات الفازلين راهو يصلح لبرشا حاجات مدى منيرة شفنا خصوصيات الفازلين كيفاش نتصرفوا فيها شنو نعملوا بها مثلا نقول حاجة معناها بالحق
1: الفازلي اي وشنو الاخر سؤال اخر
0: هاني نلوش في الاسئلة
1: هاني نحط لك الحصة القادمة اذا كان نجمنا
0: اذا كان نجمنا بالطبيعة اذا كان فما سؤال اخير نجمو ناخذوه إذا كان فماش بتبيع
1: خاطر عندي خبز الشوفان هكا
0: يعطيها في سامونية
1: طريقة عنا مكالمة نشوفوها
0: ناخذوها
1: نخليهم شي يستناو
0: ألو عسلامة ومرحبا
1: مرحبا
4: بك
0: نهارك زين شكون معنا
4: معكم ثانية من القلعة
0: من نجر مرحبا بك
1: القلعة الكبيرة ولا صغيرة
4: صغيرة بلاد جميلكم ببكر المكر
0: ربي يذكره بالخير وربي يفضله
1: يعيشك
4: نسمع فيكم راني نسمع فيكم من عام 90 من وقت نجات الغرياني والعلي علي رحية
0: ربي يفضلك يا للفضل تحب تقول الزمن الجميل
4: كل مرة نقول تو نشارك وما سهلش
1: هيك اليوم ربي يكتب وشاركت ويا مرحبا بك يا سامي
4: ربي أول حاجة نحب نسأل على مدام نادرة ما ناش نسمع فيها
0: نادرة لبس عليها تشتغل في إذاعة خاصة وربعينها وكهو وهذه سيرورة الحياة، الظروف الظروف لا لباس لباس ظروفها هي اللي خليتها ما عادش تنجم تمشي وتجي وما عادش تنجم تنقل برشا ظروف. بتعرف الوقت ساعات يولي معناها تكثر المسؤوليات، وتعرفوا اللي هي تعمل في مستشفى سهلو وتعرفوا انه معناها عندها برشا ضغط
1: تخدم قريبه ليها
0: ربي يرجع
4: المهم
1: لباس عليها والحمد لله.
0: الدوره ما ننساوهاش ونادره نحبوها الناس الكل وزنها ثقيل.
1: نعم
0: تفضل.
1: علاش
4: نحب نسال على اتعطيني مدام منيره اسيس على السكر المخزون؟ نحب السكر المخزون باش يطيح لي جمله.
0: السكر المخزون لازمك تمشي لطبيبك، ما مشي مدام منيره مش تجاوبك راه
4: يعني نعدي راني
0: تعدي وتمشي لطبيبك. شكون طبيبك مدام غير ما تذكر الاسم؟ عندك طبيب خاص ولا
4: عندنا طبيب نتاع الصحه العموميه نتاعنا؟
0: يلزمك طبيب خاص بالسكري والغدد، امراض السكري والغدد.
1: هاكا يعملوا تيزان ما نحبش.
0: لا لا لا لا لا لا ما تعرفش علاش من الادويه اللي تاخذها ولا تيزان ولا حشيش كما تشاور طبيبك. تمشي لطبيب مختص عنا برش. انت وين انت موجود؟
4: يعني قلت لك في النقر ما تمشي
1: إيه؟ قلعه ايش نقول لك؟ تنجم تستشيره قل له راوني نعمل ديتيزان شنو ما ينجم يقول لك راه
0: منيره ساعه داوي العله وبعد تاخذ شنو
1: بطبيعه هي قاعده داوي
0: اذا كان المخزون مش وراك الداوي المخزون بتاعها ما مش ديتيزان اللي باش يطيحوا ماكلتها هي تاكل حلو برشا
1: انت لا سامحني انت تداوي في السكر نتاعك ولا
0: هو هذا هو
1: انت تداوي ولا
0: تيزادي
4: ناكل في السكر
1: هاي قاعده تداوي عاد
0: تاكلها وكل قد طبيب صحه مش مختص يعني كي طبيب العام
1: اي كيفاش
0: لازمك طبيب خاص في السكري والغدد
1: اي في المستوصفات موجود راهو طبيب خاص
0: في النقر يظهر لي ما نعرفش ناقصين على كل تمشي لسوسه مش بعيده
1: بالطبيعه سوسه
0: ولا زهلول عندكم حشات خيره الاطباء موجودين
1: خاطر فما مختصين باش يعاونوك باش باش تطيح السكر وتاخذ دواك يعيش معاك وتولي تعاون بشويه تيزان اللي هي معاونه وبرا راهو
4: هكا فهمت ربي تعطيني معجون فريز صحي معناها
1: معجون فريز انا ذكرته المره اللي فاتت
0: صحي تاخذه في وقته الفريز
1: معجون معناها صحي تحب تاكله كما هو تحب انت باش تطيبه بلاش سكر ينجم بسكره هو يطيب مش يجيك الحلو لا محاله اما انت ماذا بيك انت ترحيه باش ترحي هي الالياف موجوده يلزمها تكون موجوده في الواح لكن انت ماذا بيك اللي يبدا مرفوس اكثر باش يسيب ماء فهمت كيف يسيب ماء تنجم انت تحطه من الاول في معون اللي هو عنر قويه باش يغلي لك وتنحي يعمل لك شويه كشكوشه الرغوه هذيك تنحيها وبعد تهفت له النار وديما تحرك وتفقده بالتحريك ما تخليش كيكه وباش يولي لك هو وحده يولي معجونك مش يجيك حلاوة الفريز ولا أكاو مش حلو صحة
0: فرحة يا للا ساعة قبل كل شيء الفريز تمشي تداوي روحك الساعة بعد رجعنا على الفريز تزيد تركز معك وداموني اسمع الكلام اسمع الكلام مرة جاي نحبك تجيني تقولي هاني لباس
1: هو باهرة حتى غلى ينقص
0: تاكل بالكعبة خير لك ما تعمل هالمعجون وتزيد فيه السكر وكل شيء
1: أنا لا لا ما تزيدش المعجون سكر ونقص من السكر
0: أنا ممكن ما ناخذها في سامونيرا أنا عزيزي مرحبا
1: مرحبا يا أهلا وسهلا مرحبا بكم
5: شكون الو عسلامة
0: مرحبا مرحبا
1: اهلا وسهلا
5: هاي بربي مدام منيرة ومدام ايناس
0: معاك
5: لاباس
0: الحمد لله
1: كنتي لاباسه
5: والله الحمد لله ربي يخليك
1: يا ربي اي تفضلي
5: بربي يا مدام منيرة نعم. انا امي عندها جردة صغيره فيها هي. النعناع
1: ايه
5: تحب تعمل عصير نتاع النعناع مشروب النعناع
1: مشروب مشروب هذاك تبدا اي
0: تعمل فرشك تنحي وتشرب على البلاصه تخلي الماء وتشرب
1: ما ترحيه باش يولي مشروب
0: تشيحه معناها
1: لا لا تشيحه لا شيء اخضر هو
0: ترحيه.
1: اي وتحط معاه الماء معدني
0: يا رسول الله
1: وتحب معاه شويه قارص
0: وعلاش هذا الكل وعلاش ترحيه
1: تحب تشربه هكا
0: تحب تاكله بحشيش ومعناها
1: بحشيش وريش
5: لا مادام انا نحب المشروب معناها كي يبدا مشروب نتاع النعناع
0: هي النعناع غلي الماء وحط النعناع وما تخليهوش برشا باش ما يكحالش هكا
1: لا ايش نقول لك تحط معاه القارص
0: انا نيتي تنحي من جردتها وريقتين وتشربهم كل نهار خير من تعرس تعصر وتخبي يزي وكله بجهر بكله الفريش كي يوم تخبي
1: المشروب هو تو النعناع راهو مشروب ويمشي مع مشاريب اخرى
0: فما ليش تشربوا جلاسيته
1: معناها تشربوا مع القارص اي تحب
0: يبردوه تو جلاسيته
1: تحب شطر باهي وحده راهو عباره على انا مش تيزانه خاطر التيزانه يلزم نغلي والماء ونصب
0: صحي للمسار
1: وقتها هي التيزانه اما انت تحبه كمشروب تحب ترحيه وتخلطه بالماء تحب ترحيه وتخلطه بالسيترونات
0: ما تصفيه ولا تاكله بشيش وبريش
1: السيترونات هو كيف يترحي مليه ما عادش عنده ريش وكيفاش قلت انت حشيش وريش انت تولي المشروب هذاك وصح بالشكاره وباهي باهي برشا صحيح ونجم ناكلوه بعد مع الماكله راهو كيما يعملوا اللبناني
0: اما يرقد راهو ماذا بيك في الليل
1: يدي العصا ما تكثرش منه برشا
0: مسا صغيده مسلم عليك برشا سهرانه وياها مسا البارح سهرانه ومسا حدد لطيفه تقول لك السلام عليكم بربي نحب نسال على دواء الثعلبه البقاعه اللي تطلع في خلفيه راس الراجل يلزم طبيب في الجلد ان شاء الله مش مدام منيره باش تجاوبك به الروزاتا تحب ساره تومي تحب على الروزاتا ناديه بحري
1: امراه نسجلوها الروزاتا
0: تحب على الروزاتا وانا نحب على السيترونات يا منيره
1: الروزاتا
0: انا نحب على السيترونات بقل سكر
1: اللوزه ايوه والسيترونات
0: نجوى حاجه علي تسلم عليك ناديه بحري مراد تحيه ليك يا ندو محبوبه تحيه ليك محليهم مستمعينا متواصلين معنا يعطيهم الصحه وشكرا لكم على تفاعلكم وراه باش نرجع بالنظر للفيديو يعني لللايف واكيد باش ناخذ تساؤلاتكم ونمررها مباشره المدام منيره اذا كان ما جبدناش اساميكم والا ما تحصلتوش وما سمعتوش اساميكم ان شاء الله الاسبوع القادم تسمعوا اساميكم في المباشر
1: يا مرحبا بكم وان شاء الله عديتوا معنا وقيت به
0: ابصر هلو نشقتك والله نحس في روحي في تونس حسيت بجو تونس وانا نسمع فيكم اشرب النعناع هلو لا ابدا بالنعناع هاي
1: نطلق على بركه الله في امريكا ولا نعناعهم سبيسيال
0: والله كيكا
1: نعناع تاعنا يهزوا من تونس
0: شيء
1: إلى اللقاء
0: آه. شكرا لكم يلا بعد شوية صحتك بالدنيا والأخصائيين ودكاترة
6: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7 في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس المتابعات والمواكبات في برمجتنا ما غيبناهاش وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم
7: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
6: 95.7
8: إذاعة المنستير
6: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
8: في شتى المجالات
6: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
8: سياسيا
6: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا على وين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم
8: من خلال المعلومة اللي تهمكم
6: ومعانا ما يفوتكم شيء
9: أسعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم في موجز الحادية عشرة صباحا من إذاعة المنستير استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإخلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن من 14 إلى 17 من مايو الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من شهر مايو الجارية. قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس بالسجن مدة 38 سنة في حق رجل الأعمال فتحي دمق وذلك فيما عرف بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال أعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصية وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيدة. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن غارات إسرائيلية استهدفت ثلاث مركبات في محافظة جبل لبنان وأطراف بلدات جنوبية ما أدى إلى سقوط 8 شهداء بينهم طفلان بالتزامن مع تصعيد الاعتداءات عشية مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. أكدت مصادر إسرائيلية وجود قلق متزايد داخل الكيان الإسرائيلي من احتمال توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران قبل معالجة القضايا المركزية التي أشعلت الحرب، خاصة البرنامج النووي الإيراني وملفات الصواريخ الباليستية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن أحد أهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران كان منع تطبيع علاقاته مع الدول العربية، وأشار لافروف إلى أن غياب قيام دولة فلسطينية سيبقي الشرق الأوسط ساحة مفتوحة للتطرف لعقود مقبلة. شكرا على الاهتمام.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية. صحتك بالدنيا،
12: صحتك بالدنيا،
11: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا مرة أخرى بمستمعينا أينما كانوا. تعرفوا الساعة الثانية دائما مع الباحثين والأطباء في مجال العلم والطب والصحة، وأنا سعيدة جدا اليوم باستقبال ضيفاتي الكريمات، ضيوفي الكرام، عاد مادام معهم مشجعين الشباب ما شاء الله، هم ديما يشجعوا، راهو أنا حضورهم اليوم لأنه حبيت نأكد على أنه عمل المجموعة دائما يثمر، دائما يعطي أكله، دائما فيه تجديد، فيه إبداع، فيه رقي، فيه بحث، فيه نجاحات. هذا نأكد عليه دائما، العمل الجماعي راهو ديما ما شاء الله يخلي الناس هكا متكاتلة بكلها، ويحث ويشجع على أنه دائما يفوتاتخ توجوغ ألتخويست، يلزمنا ديما ننساو الأنا متاعنا ونعمل من أجل الآخر. هذا هو حضور مدام عفيفة اليوم معكم، مدام حياة ورفلي، والسيد الفاضل
1: سليم العقل.
0: سليم مرحبا. سليم مرحبا بك.
2: مرحبا بك عايش.
0: أنت عادة توا التلميذ هكا ولا عفيفة؟ نورتنا يا عفيفة، نورتنا بحضورك. مدام عبد الكافي عفيفة، نورتنا بحضورك اليوم. شعار اليوم العالمي لنظافة الأيادي، أنا راهو ديما فيما يخص هالأيام وهالمؤتمرات ديما ناخذ مخرجات ما صار، ما نحبش ننطلق يعني من البدايات، ديما نبقى نستنى، نقف وقف التأمل، نستنى شنو اللي صار بعد وشنو اللي وصلتوا له من خلال هالأيام هذية ومن خلال المؤتمرات الدولية اللي تصير وعلى مستوى وطني زادة، لأنه هذا اللي يهم برنامجنا باش نزيدوا نوعي الناس ونعطيهم أكثر تفاصيل على اللي صار وشنو الأفاق المفتوحة بالنسبة يبدأوا يستنوا في البشير كما يقولوا. أي المؤتمر شنو مخرجته، شنو سمعنا، وين وصلنا، زعما مرض السكري لقينا له الدواء نتاعو باش نرتاحوا من الأنسولين، زعما مرض القلب باش يوليو بكبسول وحدة ما عادش ضغط وقلب وما نعرف شنو، كتساؤلات نتاع المريض راهو تخلي الطبيب وتخلي المجال الصحي بكله مكرس حياته ويكرس مجهوده على أنه باش نوصلوا لسلامة المواطن التونسي اللي نحبوه دائما في صحة جيدة. مدام عفيفة مرحبا بك مرة أخرى، نورتونا. مرحبا،
1: تفضلي. نقدم روحي، عفيفة عبد الكافي قوبعة، طبيب رئيس للصحة العمومية،
0: تحياتنا من خلال كلسي قوبعة دكتورنا الفاضل،
1: ومسؤولة عن مركز الصحة الأساسية صح جابر بالمنستير.
0: أنا في مكاني هذا بالحق نعتبركم من خيرة الناس اللي قاعدين تعملوا، مش معناها فما نميز ولا لا، ما شاء الله عليكم والله. انتوما حتى الطبيب، انتوما في حد ذاكم في بعضكم تنحيوا الستريس وضغوطات اللي قاعدين تعيشوا فيها، يعني كما نقول لمة عائلية وفيها كما نقولوها ما فيهاش مضيعة الوقت، لمة عائلية يعني جواندغ لوتيلا لاغريابل، يعني تبدأوا تتفرهدوا وتخرجوا بحاجة في ما في إطار أنكم تسعوا لمصلحة المواطن في مجال الصحة متاعه. هذه الحاجة المزيانة حياتي مش تنطق، مش تنطق، تكلم
3: مش ننطق بالحق. هي راهي بالنسبة اللي في الصح جايب إن شاء الله زادة حتى برشا في بلايس أخرى يكون نفس التمشي هذيك. ناس كي تبدأ داخلة للمستوصف تبدأ فرحان والله. يبدأ يضحك من برا، يهبط من التاكسي وإلا دوب ما يوصل للباب يضحك،
0: كيرا يشوفوا الابتسامة متاعكم بركة،
3: صدقني كيف كامل توا مثلا كانت عادنا زادة خدمة توا كملناها وتعدينا بالحق، راهي الحمد لله فما لحمة كبيرة، واللحمة راهي هذيك هي اللي تعطي برشا خدمة، تعطي نتيجة بتاع خدمة ممتازة.
1: هذه الحياة الورفلي، أخصائية التغذية بمركز الصحة الأساسية صح جابر بمجمع الصحة.
3: مجمع الصحة هي
0: يا مدام حياة. نعم. أنت تعطي فينا في النصايح في الماكلة وتشوف بعينك. أنا راني ما نسكتش، راني الله غالب. الله غالب، ما نجمش نسكت على أقسام وإلا محلات لبيع لكسكروت، هذوما الكسكروتات اللي يوليو ساندويتش يوليو بستة آلاف وكسكروت بلفين فرنك، يعني التسمية تخلف، راهو هو نفس المكون،
3: هو نفس المكون. أنا نعطيه اسم
0: آخر والكسكروت هذه اللي تكون معناها تنقص شوية من حدة الجوع متاع الشاب، وإلا نقص حتى ساعة يتلموا على الطاولة وكل شيء. راني نشوف في ناس تهز في سلايت بيده ما غير جواندوات، يا ودي وين الجواندوات؟ يقول لك هما يحملوا جراثيم أكثر من الليدي، قالوا لنا يزيو منهم. شكون اللي قال لك تاع الصحه؟ شكونهم تاع الصحه اللي قالوا لك نحي الجواندويت وبعد ياخذ الفلوس في يديه وهو مازال يحضر في ساندويتش ويرجع يمسح في تبشه ما غير طبالي ويرجع للكسكروت؟ انا لاحظت في نفسي انهم شباب اللي مش ياكلوا من يديه، صغيرات واقفين يستناو في الصف باش ياكلوا الشباتي وباش ياكلوا الملفوف وباش ياكلوا ذي ماكله الشباب نتاع توا يحبوها.
3: هو يقول لك، هو يقول لك هما قالوا لنا يهز ريتش مسؤول هكا مثلا في الليجيان، ريتش حد من الليجيان خرج قال لي راهو مسالش كي تخدم
0: ما ريتش اما انت سامحني حال المحل نتاعك ولا المطعم نتاعك مو اهل زادك الناس، حط لهم بافيت، حط لهم ديفولاغ يلموا شعوراتهم، حط لهم الواقي نتاع الليجين، خاطر احنا باش نحكيوا على اهميه غسل اليدين اليوم ونظافة اليدين. اي راهو راهو الامراض قاعده تشوف التسممات اللي قاعده تصير عند الشباب وعند الناس اللي صار فيها.
1: الهدف نتاعنا من هذه التظاهرات هي توعيه
0: ايام تحسيسيه
1: المجتمع، حمايه المواطن، حمايه العباد من برشا امراض وكل شيء.
0: فما ساعات دوبلاش تحط الخبيزه تحط فيها شويه مايونيز كاش كدور دوبلاش
3: دور اكيد.
1: راهو المواطن في معايا في السنتر نتاع الاهتمامات نتاعنا قبل كل شيء، حمايته سلامته هو من من
0: اكيد من الركائز الاساسيه
1: مركز الصحه الاساسيه سطح جابر. قبل كل شيء نسمح لي باش نشكرك عزيزتي على الدعوه على اهتمامكم بالمواضيع هذه الحساسه أكيد. اللي هي تحمي المواطن وبالحق راهو كيف نظافة الأيدي، كيما تقصي سرطان سرطان عنق الرحم ولا سرطان الثدي، هذه كلهم أولويات عندنا في مركز الصحة.
0: وأخطر أخطر حاجة لدينا راه تمس في كل شيء.
1: ونحيي زادة جميع مستمعي إذاعة فلسطين ونساوهمش.
0: نحبك برشا الابتسامة الرقيقة يا عفيفة.
1: احنا في مركز الصحة الأساسية سطح جابر التابع لمجمع الصحة الأساسية بالمنستير، نخدموا فريق كامل ومتكامل كيما قلت أنت باش نقدموا خدمات صحية متنوعة للمواطن، وديما نحاولوا باش نحسنوا جودة الخدمات وكخط أول يعني باش نقربوا الخدمات للناس الكل. مركزنا كما تعرف مدام إيناس هو أول والحمد لله هو أول مركز صحة أساسية في تونس يتحصل على اعتماد صن ذهب من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي سنة 2020.
0: تكرمت العديد من مرات
1: الحمد لله. وهذا فخر كبير لينا ويحملنا مسؤولية راهو أكبر باش نواصلوا في نفس النسق. ومن أهم الحاجات اللي نخدموا فيها في سطح جابر بصفة خاصة هي التثقيف الصحي، والحمد لله معنا أخصائية تغذية ناشطة برشا تحكي لنا عن نشاطها.
0: ساعة حبيت نعمل تحية زاد الممرضات البارح اللي كان يومهم تحية المدام منال القابلة اللي خليت بلاصتها إن شاء الله ربي يوفقها في مسارها الجديد.
1: علمتنا برشا وكانت قدوة لينا راهو باش نقوموا بها
0: منال ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها
1: برشا تحية لها.
0: ما بعتوا شاء الله بعضكم ما ما شاء الله
1: بنشير وناخذ رايها برشا حاجات
0: حيت قد من روحك لله.
3: هي حياة الورفلي أخصائية في التغذية مجمع الصحة الأساسي بالمنستير. باهي بالنسبة لينا ما بين نظافة الأيدي وما بين التغذية ما نجموش نحكوا على تغذية سليمة تغذية صحية، نحكيوا على فوائد الفيتامينات والأكلات اللي تفيد والأغذية اللي تفيد من غير ما نحكوا على نظافة الأيدي. نظافة الأيدي بالنسبة للأكل احنا باش ناكلوه يعني كان وصل نظيف للآخر مرحلة وهو نظيف راهو فادنا، تنجم تكون فيه هو القيمة الغذائية الكل.
0: أكلنا بدنا نحبلنا وديما الفيروس غاستريك ديما في الصيف
3: أي لفيت اللي فما ما فماش نظافة فما هكا خلل في مرحلة من المراحل متاع النظافة خاطر راهي الشين راهي تبدأ من المنتج حتى يكش للمستهلك يعني هي فما شين كاملة فما
0: سلسلة
3: كاملة هي هذيك اللي هي متوسط. بالنسبة للنظافة الأيدي الأيد هي رانا ناكلوا بها آخر مرحلة هذيك، لكن اليدين هذيك راني ملي نخرج من الدار راني استعملت الفلوس. من أكثر الحاجات اللي ناقلة للجراثيم هي الفلوس خاطر هي الدور ما بين الناس الكل من بعد، وانت ماشي تستعمل وسيلة نقل وصلت لخدمتك ثم لي بواني ثم تستعمل الهاتف متاعك تستعمل أي حاجة أخرى
0: السبالة اللي تحل بها في أي مكان
3: في أي مكان
0: أكل تحمل عديد من جرثي البواني متاع الباب تحمل عديد من جرثي
3: أي لي بواني مثلا في المؤسسات الصحية لي بواني بدرجة كبيرة. دونك كي نوصلوا احنا بعد ما بعدك الخدمه والتعب وكل شيء باش ناكلوا دونك اساسي يلزم حاجه اساسيه اللي هي غسلان اليدين. بالنسبه للغسلان هي احنا اليوم العالمي لنظافه الايادي في الوسط العلاجي يعني احنا في كل ما هي أكيد مؤسسات صحيه ربطتها
0: انتم مثال يحتذى به لازم تكونوا انتم القدوه.
3: بالنسبه للتظاهره اللي صارت في سطح جابر نهار 6 ماي ربطناها مع حاجه اخرى دخلنا فيها الصغار لان نظافه الايدي هي ما تخصش كانش الوسط العلاجي اكاهو بدينا بالصغار. الصغار علاش نحبوا ندخلوا فيهم اك سلوك من اللي هما صغار. شوف فما قاعده فما حاجه اسمها قاعده صحيه وفما حاجه اسمها سلوك صحي. يعني عادة صحية مش قاعدة عادة صحية. مثلا احنا تعودنا يلزم تقوم ديريك تغسل يديك قبل ما تاكل لكن كيف يكون سلوك صحي ايش معنى يعني انت واعي علاش تغسل في يديك راهو يعني ديجا احنا برشا انشطة اللي عملناهم
0: تدخل في
3: برشا الانشطة
0: في السلوك نتاعك
3: وريناهم قبل الغسلين اليدين كيفاش هي شنو هو حالتها شنو ال
0: شو محلهم بزافيش هذيك شوف الميكروبات الصغيرات هذوما
3: برشا الميكروب برشا انشطه ديجا اللي حطيناهم شوف
0: صغيرك على متربيه
3: هذولا اللي بدينا بهم
0: صغيرك على متربيه
3: شنو الحاجات اللي نجموا احنا شنو نجموا الحاجات اللي تنجم تجيب لنا الجراثيم لهنا اذا كان ما نغسلش هاي اللي دين نورمالمون في الاصل كيفاش تنجم تكون هي هذيك لي ميكرو شنو تنجم تسبب لنا تنجم تكون الغثيان
0: اول حاجه جريان الجوف والردان اول حاجه
3: جريان الجوف الردان وجريان الجوف هما هذونا الاساسيين دونك لحنا خاصه بالنسبه للصغيرات انا اكدت اكثر على الكونتاكت خاطر هما يلعبوا مع بعض
0: الصور زاد يعطيكم الصحه خاطر الصوره راهي توصل توصل
3: بالنسبه لهنا كيف بالنسبه لينا لهنا هذا ياسر كيفاش نجمنا نتخلصوا
0: من الميكروب كيفاش تخلصنا منهم
3: هذونا بالنسبه لينا
0: راهو الصابون الاخضر يكفي
3: يكفي
0: احنا ما طلبناش منكم باش تعملوا ميزانيه باش تشريوا الديزانفكتون تشريوا كل شيء الخل والخل وحده الخل الابيض عندك الجافيل ديما حلو بشويه ماء خاطر قوي برشا ويقلق برشا الرواري برشا ساعات تحط لك الجافيل وتحط فيه دي ماتيغ اخرين فما برشا نساء وصلوا حتى للرياء وصلوا للرياء بالانتوكسيكاسيون اللي صارت لهم على مستوى الجهاز التنفسي خاطر خلطه الجافيل بك المواد التوكسيك هذيك تنحي البقاع والكل
3: هو راهو كان جو نحسبه

0: يغسلوا يديهم، هما يغسلوا يديهم. بالنسبه لينا
1: شنو المستبر شنو لاحظتي؟ فاهمين ما عارفين كيفاش يغسلوا يديهم ولا
0: فما فاهمين
1: هذيك دليل على درجه الوعي اللي وصلها المواطن التونسي والامهات اللي ولا
0: حتى في اسئله خاطر هما بالطبيعه صارت مسابقات هكا ومن بعد اعطيناهم جوائز هكا جوائز صغيره يعني وين يسالهم الاخصائي نتاع حفظ الصحه وين يسالهم يجاوبوا عندهم معلومات وهي ديجا هيك احسن حاجه اللي هما من اللي صغار احنا نعطوهم اكثر ثقافه هذيك تجيك ثقافه الغسلين اليدين يكون واعي بها علاش نغسل في ايدي علاش راي قبل الغسل راي فما هذه الجراثيم كيف ما ورينا بالصور راكي ومن بعد غسلين اليدين كيفاش مش تولي هي يعني هي نظيفه بطبيعه حكينا لهم هكا شويه بطريقه هكا مبسطه الى حد ما شنو النجم كيف ما وريتك في التصاور شنو ينجم يكون اللي ما يغسلش يديه قبل الماك ديجا هي حتى المروضه جابت مجسمات لغلال هكا في صحن وريناهم يعني باش نربطوا نظافة الأيدي بالأكل راهي مربوطة برشا احنا كي نربطوها بالأكل ديجا خطوة كبيرة برشا قديمة في كل ماء قبل الماكلة هذاك تكون هذا أنا بالنسبة لي مبدئيا الورشات
1: بالنسبة الورشات اللي قمتوا به
0: هما ثلاثة ورشات
1: انتم كل أسبوع هكا عندكم عمل مخصص
2: والله احنا مرتبطين شوية بالمناسبات الصحية كسوة الوطنية ولا العالمية
1: ديما تربطوا
2: وهي تكون لينا حافز اما احنا في سرلين
1: ساعات تسبقوا حاجات انتم
2: مثلا حياه بارك الله عليها عملت لنا برنامج
0: كامل اي شوف احنا راهو
2: وقت الحج وقت رمضان وقت في كل مناسبه
0: اي في كل مناسبه احنا عندي مثلا عندي برنامج هذا بالنسبه لينا كل شهر عندنا فيه حاجه معينه مثال شاكيك انا مثال انا في جانفي في جانفي هو شتاء هو غريب الدنيا بارده
1: دونك
0: على المناعه عدينا ديجا عملنا العده وعملنا بريزونطاسيون مثال بالنسبه للفيفري فيفري خاطر فيه اليوم العالمي للسرطان السرطان ككل دونك عملنا فيه على السرطان مارس هو معروف المارس الأزرق عملنا على سرطان القولون أي بالنسبة للأفريل الأفريل عملنا الصحة العامة والنشاط البدني هذه بالنسبة لنا عدنا نظافة الأيدي توا قريبا ان شاء الله اللي نحضروا فيها هي نهار 17 ماي اليوم العالمي لضغط الدم زاد كيف مش نعمل به مش تظاهره كبيره برشا خاطر هذه مضبين تمس المواطنين الكل غسل الايد بالنسبه لضغط الدم مش تكون للمرضى نتاعنا اللي في المستوصف وفما حاجه اخرى ديجا مش تقولها هي مدام عفيفه تو
2: اما الحمله الوطنيه التوعيه باهميه عيادات ما قبل الحمل ما قبل الولادة وهو في إطار الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم إن
1: شاء الله خاصة المقبلات على الزواج زاد التحليل ما قبل الزواج يلزم تأكدوا عليه
2: كل شيء
1: دكتورة تأكدوا على
2: التلقيح
1: أي بالحق راه ما همش يعملوا في التحاليل راه يمشيوا ما همش قاعدين يعملوا في تحاليل صحيحة خاطر بعد ما يعرسوا تلقى كوارث يا صغير تلقاها مشوه يا
2: فرصه باش
1: راهي رحمه انت كي باش تمشي تحلل وراجلك يحلل راهي رحمه من عند ربي هذيك معناها انت ماكش باش تعرض روحك للخطر
2: ليش عملوه هو اليوم الوطني الاول لصحه الام خاطر يلقاو تقلص كبير في العيادات ما قبل الولاده يلقاو بات المراه بقاش ترضع بطريقه معناها باهيه كما قلت انت معناتها منتها الزيارات كسوة الصبيب
0: اي راهي فما تنجم
2: التلقيح تلقيح المرأة الحامل سورتو التلقيح الجديد نحكيو عليه ونحكيو بالرسنامة الوطنية الجديدة نتاع التلقيح
1: حكيت عليه مدام سامية الأسبوع الفارت يعطيها الصحة ودكتور معها زاد حكيو على أهمية التلقيح هذا اللي يخص المرأة الحامل ويلزمها تقوم به لأنها باش تحمي طفلها وتحمي روحها بالأساس
2: وكله
1: تذكير بالطبيعة كل واحد ولا الأسلوب نتاعو راهو دكتورة
2: كل وصلوا حتى 50% باش ننشروا الوعي وباش نبدلوا السلوكيات وباش نعطيو معلومة صحيحة ونصلحوا المعلومات المغلوطة
1: ديما مصدر الخبر هذا اللي يهمنا
0: أهم حاجة في التثقيف الصحي أنك توصل المعلومة الصحيحة ويكون يعني يطلقاها كيف يعني يقتنعها كي يبدأ إنسان مختص في كل حاجة ذيك طبيب ولا قابلة ولا أخصائي مثلا في الصحة في التغذية كلكو سؤال اختصاص متاعه كيف هو يعطيها يولي هي فما القناعة أكثر
1: أكيد قناعة وتولي عندها ثقة في ماش كنت تتعامل
0: وخاصة كتوحيد المعلومة كل ما فما تثقيف صحي بطبيعي التثقيف الصحي راه يصير مثلا كيف نحكي احنا على الدم والسكر كل نهار جمعة عدنا تقريبا سوجي يعني صعيب ديجا احنا راه عدنا برنامج كامل مثلا هذي التثقيف الصحي بتاع العام كامل بالنسبة لنا للمرضى متاعنا متاع الدم والسكر على طول العام في المواضيع الكل في المناسبات. مثلا احنا عدنا في رمضان تثقيف الصحي الخاص ما قبل رمضان.

0: رمضان، في شهر رمضان، في العيد الصغير، في العيد الكبير. توا مثلا الجمعة اللي تعديت قدمت أنا وزميلنا سليم ومدام قوبعة على شنو هو الموضوع اللي عدينا. احنا توا في فترة الحج عدينا يعني عديناها محاضرة ونقاش وفرقنا عليهم مطويات بالنسبة لشنو الإرشادات الأساسية بالنسبة للحجاج
1: متاعي. مسمي قبل المرأة الحامل ما نظرتوش في حاجة هامة برش
0: شنو
1: تخص شبابنا مالكش نسيته جانب النفسي بالنسبة للي بيش عديوا الامتحانات عندهم دور كبيرة جانب النفسي تحذيرات اللم اللي تمرض صغيرها لم اللي استرس نتاعها تنقلوا الولد ولا البنت تلقى ايام مش يوم والله باش تقنع لهم تبعد على صغيرها وقت الامتحانات سيبوا سيبوا
0: والله ان شاء الله
1: تحضير مفتورة وقت وقت
0: ان شاء الله ان شاء الله هذه
2: نفس الاطار احنا التثقيف الصحي نتاعنا مش كان في المركز زكاهو نخرجوا به المؤسسات التربويه كما قلت باش نمشيو لك الشرائح الصغيره لك الصغير باش نرسخوا فيه ثقافه غسل اليدين فالكوليج باش نحيو التدخين يا جماعه ما تتكيفوش هكا وهكا
1: واحنا بدينا احكينا على اهميه العمل الجماعي وبديت بيه زادة تعملوا نهير على هالشباب في الصيف مقبلين تو ما عادش باش يقراو شنو كيفاش تملا فراغك ادخل في صلب الكشافة ادخل في صلب الجمعيات تعاون اعمل حاجة تزيد فيك وتعطيك وتقوي شخصيتك
0: تطور فيه
1: وتطور فيك وتبعد تخليك تبعد تربح تتصور الارجون بوش بتاعك مصروفك تحس بمسؤوليتك في المجتمع حتى مش معناها حتى حاجه معناها جست اعتبار جست اعتباريه معناها باشك الصغير هذاك يحس بالمسؤوليه ما عادش يبدا متواكل على والديه في كل شيء
0: ان شاء الله ان شاء الله مازلنا جوع وجويلي احنا توفي الاخر
1: ان شاء الله يا ربي باهي ناخذ اكثر سي سليم نرجع معه سي سليم العقاب ممرض رئيس الصحه العموميه بمركز الصحه الاساسيه استحجابر سهلا نقول لكم عيدكم مبروك البارح كان احتفال حلو واكيد فما معناها برشا رسائل وفما برشا كلمات حلوه عطات فيكم دفع معنوي من قبل المرضى خاطر راهو الممرض راهو انت تعتبر روحك معناها الانسان الاكثر قرب بالنسبه قبل الطبيب الخاطر يجي يفحص صحيح ويشوف قبل الطبيب انت اكثر واحد تشوف انت اكثر اختصاص اللي تكون اقرب للمريض تعرف مشاغله ساعات يا وليدي راني موجوع يا وليدي راني عندك المشكله هيكي راني بالله يسمعني نحب نحكي لك يحكي لك حتى على قصه حياته وولاده هذا ما ينجمش يسمع الطبيب تسمو انت الممرض اللي انت عندك الجانب النفسي والعلاجي والتزريق متبع معناها كل
2: خاصه
1: كل
2: الانصات
1: الانصات كل بيت وكل بيت معناها وخاصه يبدا مريض بالزهايمر او عنده امراض مستعصيه او عنده مسكين انت الجانب النفسي نتاعك تلقى انسان تتفرها تضحك معه شويه تمشي لبيت اخرى تلقى حاله معناها حقيقه معناها تاثر فيك وتخليك معناها نفسانيا تتعب انت بجودك ما تحاول ما تظهرش تحاول تتغلب على الامك والامك المريض هذاك باش تعطيه دفع معنوي وانت معناها عباره على طبيب نفسي راه مش ممرض فقط مرحبا بك سيدي نورت
3: بك عايشك ومرحبا بكل مستمعين اذاعه المنستير
1: تصحك شجعت الشباب عفيفه اليوم يا حياتي
2: اول مره سي سليم هو مسؤول عن حفظ الصحه بمركز الصحه
0: سليم ما شاء الله عليه
1: في اسمع لمسمى سليم من السلامه سليم من السلامه هكا ولا مسؤوليتك كبيره راهي
0: كبيره كبيره ما شاء الله عليه في المستشفى ناشط يقدم في خدمات ممتازه
1: صبور جدا ظاهر عنده صبر
0: الصبر ريت شنو نجم نقولوا سليم هو شمعة مضيئة في مستوصف استحجاب
1: بس يحبوك
2: خير
1: على وليدينا
0: بالنسبة لسليم هو أصغر واحد اللي تقوله أنت راك ولدي أنت راك خويا أنت بالحق هو كل شيء سليم
1: مطيع ويسمع الكلام وسيد الشعب خادمهم سيد القوم خادمهم راو إنسان كي يجيك قاصدك ما تردوش اسمعوا ميسالش حتى ماكش قادر باش تعاونوا اسمع خذ برايو ما تبخسوش ما توجعوش عندنا برشا توانسه احنا عندنا ردة فعل ابعد عليا سامحني يا اخي ما لقيتني كان انا اسمه ميسالش ما تعرفش عليك الحاله هذيك كي جاك
3: هذيك مهنتنا مهنه التمريض هي مهنه نبيله
1: لا حتى في الشارع راه ساعات يجيك عبد والله توا هو تلمون كثر اللي زرناك ما نعموش مش نسول كيف كيف مش خاطر شفت حالات دونك باش توليت معناها كما نقولوها تنحي الخير من قلبك على الناس
0: لا لا لا الخير ديما موجود
1: انوي الخير واش يهمك
3: الحقيقة نحب نأكد أني اليوم أنه نجاح التظاهرة متاعنا هذه اللي باش نحكيو عليها هو راهو مش مجرد صدفة الحقيقة، هو بالعكس ساعة ثمرة فريق كامل متماسك متعاون، كان فيه روح روح الوحدة واللحمة، وهذا كل حقيقة يرجع المدام عفيفة قوبعة الحقيقة هي اللي نمت فينا.
1: أكدت على حضورها
3: الحقيقة هي اللي نمت فينا روح الوحدة هذه وروح الفريق لحد ذاته.
1: هذا هو.
3: حبيت نقول بالنسبة للتظاهرة اللي عملناها 6 ماي كانت بمركزنا مركز الصحة الأساسية سطح جابر، أنا قدمت من طريقها قدمت حصة تكوينية تحسيسية كانت لفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي تحت إشراف بطبيعة طبيبتنا سوسن البرقاوي وأخصائية الصحة مدام نادية مبروك.
1: سوسن شنو الاختصاص؟
2: طب العائلة.
1: طب العائلة.
3: وأخصائية الحفظ الصحة مدام نادية مبروك. الحقيقة هذا بدعم وتشجيع مش من الإدارة الجهوية للصحة من ستي وإدارة المجمع الصحة الأساسية وزاد المجتمع المدني ما ننساوهمش الحقيقة على رأسهم سي محمد طبقة الحقيقة ديما نلقاوهم مدينة ليد المساعدة واقفين معانا وكلك سواء ماديا ولا معنويا في أي نشاط تحسيسي وإلا تظاهرة قدمها يكونوا معانا. احنا نعرفوا انه اليدين هي اول وسيله لنقل الجراثيم داخل المؤسسات الصحيه نتاعنا.
1: علاش كنقول لهم ما تسلموش بيديكم يتغشوا منهم؟
3: بالضبط
1: يتغشوا.
3: اي صحيح هكا علاش التظاهرة هذه هي كانت فرصة الحقيقة باش نأكدوا على أهمية نظافة الأيدي باعتبارها مسؤولية جماعية وركيزة أساسية لسلامة بطبيعة المهني الصحة والمرضى نتاعنا. كيف كيف في الومضة هذيك اعتمدنا على قدمت أنا الحقيقة عدد معلقات هذوما تحسيسية توعوية
1: انت خدمتهم
3: كان الهدف نتاعها هو النشر كان الهدف نتاعها هو توعية المواطنين بنظافة الأيدي والاعتماد الطرق الصحيحة المعتمدة لغسل الأيدي.
1: هذا يخص الفراش هذا في المستشفيات
3: اي المستشفيات
1: المراكز
3: الصحيه
1: المراكز الصحيه.
3: المعلقه هذيك تحكي على اللحظات الخمس الاساسيه لنظافه الايدي اللي لازمنا نلتزم بهم اللي هو قبل لمس المريض بعد لمس المريض بعد ملامسة المحيط المريض في حد ذاته كيف كيف زاد بعد أي خطر يكون تعرض لسائل بيولوجي متاعنا وإلا قبل أي تدخل معقم باش نقدموه للمريض. الحقيقة حبيت إن نقول إنه التظاهرة اللي عملناها كانت الحصة اللي قدمتها كانت مش بالأساس حصة كلاسيكية تقليدية لا كانت حصة الحقيقة مليانة بالتفاعل وبالحماس من خلال تقديمنا الألعاب التثقيفية. عملنا زادة تقييم ذاتي بعد الحصة للحاضرين الكل الإطار الطبي وشبه الطبي وعلى ضوء التقييم اللي عملناه قدمنا لهم جوائز تشجيعية الحقيقة
1: تحفيزية
3: أي تحفيزية بالضبط. حبيت نأكد في الحصة متاعي على استعمال كيفية غسل الأيدي.
1: تعطينا كيفاش تراها
3: كيفية غسل الأيدي الغسيل العادي نقول الأيدي
1: بيه أنا نمشي المديداي بيه ناخذ السوليسيون ولا الصابو
3: بالضبط. أول حاجة بطبيعة لازمنا الساعة
1: بين الصوابة
3: أي نحكيه قبل مدام إناس على الشروط الأساسية لنظافة الأيدي. بطبيعة احنا مهني صحة لازمنا نلبسه ديما بلوز تكون يد قصيرة لازم تكون يدينا بطبيعة ما فيهمش اللي بيجوا وكل فازات وكل الأخوات الظوافر متاعنا حبذا مش حبذا لازم يكون
1: مقصوصين
3: من غير نعرفش كل المانيكير وكل الحكايات ولي فوزونكل وكل الحكايات هذوما ولانهم ولاو دارجه برشا الحكايه هذيا فهمتني. حبيت نقول انه كي نبلوا اليدين متاعنا ناخذ الكميه من صابون السائل على حسب الحجم متاع اليد متاع المهنة الصحة ومن بعد باش نقوم بالسبع مراحل اللي هما إجباريا لازمنا نعملوهم. سبع مراحل هذوما ما نعرفش كان نجم نوريك الطريقة
1: كيفاش خطوة ميجي لهناس ولا حتى مكانك ميسيرش قاعد نشوف فما الويب كام قاعد عامل يديك
3: بعد ما نبلي يديا ناخذ كمية الصابون السائل باش نصير فرك للكفين من بعد باش نفرك الكف اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى والعكس صحيح كيف كيف باش نعملوا
1: بين الصوابع
3: اللي هو بين الصوابع بحركه دائريه على الكف الاصابع هذم في حد ذاتهم اطراف الاصابع الطريقه هذه نعملوا كيف كيف هكا كنا هكا وهذا بين الصوابع الاطراف نتاع الصوابع يعني هذا الطريقه هذه ونكملوا هكا الاظافر هذم الاطراف ونكملوا في الاخر المعصمي هذوما الطريقه هذه لازمنا ان يلزم علينا يعني نستعملوها المراحل هذوما وكيف كيف حبيت ان ناكد على الاستعمال نتاع المعقم الكحولي الحقيقه المعقم الكحولي يبقى ناجع وافيكاس بالباهي كي نقارنوه بنظافه بالغسل العادي الايدي يقعد خير وانجى وكيف كيف اما كل حاجه صابون عندها
1: صابون الاخضر مش
3: اكيد صابون الاخضر على يد متسخه
1: اما في داركم في داركم مش تخرج بيه
3: في دارنا
1: في الاماكن العموميه تلقى صابون تقوم تغسل بيه
3: الاماكن العموميه متوفر الصابون السائل الصابون السائل
1: ميز مش يكون موجود
3: حبيت نحكي على زاده كيف كيف على الموانع استعمال المعقم الكحولي ما لازمناش المعقم الكحولي نستعملوه على ايدين مبلى لا على ايدين تكون ظاهريا نظيفه وشايحه كيف كيف لازمناش نستعملوه على ايدين تكون فيها جروح والا مراش حروق وكذا والا نجموش نستعملوه مع خلط مع مواد كيميائيه اخرى خاطر باش يولي يعملنا حساسيه في ايدينا كيف كيف اكدت على انه ارتداء القفازات الجواندوات في الوسط العلاجي انه ما يعوضوش نظافه الايدي في حد ذاتهم هما في حد ذاتهم وسيله حمايه اضافيه راه مش معناه ان نلبسوا لي غون في وسط نقدموا مثلا خدمات صحيه للمريض نلبسوا القفازات ونقولوا لا احمينا رواحنا لا بالعكس رانا ديما لازمنا قبل وبعد ارتداء القفازات هذيك لازمنا ديما نعملوا تعقيم اليدين نتاعنا بالمعقم الكحولي
1: الخل
3: اي من احسن الخل بالمعقم به نعقموا به السيرفاس نتاع الخدمه نجموا نعقموا به الماتريال يبقى باهي حبيت ان في الاخر نوصل رساله الحقيقه تكون رساله توعويه انسانيه الهدف نتاعها هو تعزيز النظافه الصحيه والترسيخ الممارسات الصحيه هذه
1: يعطيك الصحة شكرا ليك يا سليم
2: حاب نزيد حاجة اللي تم فيها الحصة هذه تقديم فيديوهات توعوية تحسسية سمعية بصرية وتعرف انه الوسيلة السمعية البصرية توصل للمواطن اكثر دونك نعرضوها في التلفاز بتاع المركز وحول النظافة عندنا برشا برامج عملنا على التدخين عملنا على سرطان الثدي
1: عبارة على حاجة موثقة
2: وخليوها ديما تمشي ساعات نبدأوا معاهم ساعات خليهم
1: ذكر فينا ذكرة تنفع المؤمنين
2: دوري عندها دور كبير برشا
1: خاصة الشعب التونسي أكثر نصفه توا ينسى لك الكوفيد نسيان ظهر بالناس الكل الله ومنك يولينا نروح لديارنا وندوروا المفتاح تعرف الدار على الأقل تعرف نسكويت ربي قدر الخير بر به الجهود بطبيعة الحال جهود فريق كامل وبطبيعة فما أفاق فما ديما عمل دؤوب خليني نشوف نجاح التظاهرات اللي باش تقدموهم في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله نسلطوا عليهم الضوي نجاح تفضل
0: به أنا بصعب شنو تقول نقطة ولا ذيك تكملها مدام عفيفة بالنسبة يعني على عمل المجموعة كاملة نزيد حتى بالنسبة لنظافة الأيدي راهي مش احنا عملناها كان شي في المستوصف مش موجودة كان في المستوصف كهو أنا كيف عملت الورشة معايا الممرضة نورة الطبوبي هي ممرضة تابعة سكولير الطب المدرسي يعني يعني عملت معنا الورشة هذيك لكن في نفس الوقت هي راهي في المدارس والا في الروضه زاد هي تمشي يعني الدور هذايا اللي احنا عملناه مثال في المستوصف هي راهي قاعده تعمل فيه في المدارس في الروضات في والورشه هذه زاد كيف كيف معانا مريم الطويهري الدكتوره مريم الطويهري هذيك باش حاولنا نوصلوا
1: سامحني نسيت المكالمه الو على السلامه ومرحبا
4: الو
1: ما وشدني الحديث في الموضوع راهم برشا مرحبا مرحبا شني حوالك سامحني يا مدام على الانتظار
4: من مثال اش عزيز
1: اي تفضل
4: حبيت باش نسهل على مدام حياه ورفلي طبيبة التغذيه
1: هاي
4: وقتاش نجم نلقاها في المركز الصحي
1: كيفاش تلقاك معناها التوقيت المواقيت نتاعك اللي ينجم المواطن يجي يستشير
0: به اللي موجودين لهنا تابعين مستوصفاتنا في مستير نهارت اللي فما عيادات الامراض المزمنه يعني نهارت اللي فما اللي عدوا على الدم والسكر انا موجوده نهار هذاك مثال صح جابر موجوده نهار الجمعه
1: الجمعه الصباح
0: بتبيعها الصباح 8 نبداو موجودين مثلا سقانس موجوده نهار
1: المركز الصحي في صح جابر يعني نتاع
0: يعني ضغط الدم هي تابعة أنا مركز
1: أنت تابعة أنا مركز الساعة
4: أنا في جمال لما نحب نجيك عزيزتي
1: تحب تجيك يا عفيفة تحب تجيك وسمعتكم تحب تجيك ميسالش خذوها
0: ميسالش
1: إيجا مرحبا بيك إيجا
4: رانا فرد لقب رانا
1: فرد لقب مرحبا العائلة
0: احنا اليوم الأربعاء نهارة الجمعة إن شاء الله موجودة نهارة الجمعة في سطح جابر إيجا مرحبا بيك أبارتير من 8 أنا نبدأ موجودة
4: باه
1: يعطيك الصحة يخليك هاي لا شاء الله لباس ويعطيك الصحة عبيد طيب اللي كتلبسة شكرا لك باه هاي احكينا شوية على سبب نجاح التظاهرات انا قلنا صحيح اللمة والمجموعة وكل هذا كله عنده دور لكن فما زاد جانب التحدي والسيرورة والصبر وطول النفس الخطرة وساعات تصير ظروف فما آليات ناقصة فما حدث يصير لربما ينجم فوغوبورتي معناها تخليكم تأجلوا التظاهرة نتاعكم
2: حاجات نجاح للتظاهرات هذيا كان بفضل تكاتف جهود فريق كامل فريق متجند يعمل يد في اليد باش يقدم يوم ناجح وممتاز راهم اعطاو ما عندهم تسمح لي باش نذكرهم
1: هاي مثالش باش كل انسان عطي حقه
2: دكتورة سماح المستيري هي طبيبة الأسنان بالمركز الممرضين هما يسرى حميدة ربيع عشقاء وميمة بودريقة سليم العقاب اللي هو معانا أخصائية التغذية حياة الورفلي وممرضة الطب المدرسي نورة الطبوبي إلى جانب أطباء مختصة في طب العائلة وهنا راهم يعملوا في مجهود كبير ومن هنا نحب نقول من حبكم برشا وليش
1: ست حد ست واحدة راك
0: منى
2: استنى
1: لا مش منى اسمى الحطاب
2: اسمى الحطاب
1: راكم عفيفة ما تعرفوش
2: مركز
1: الصحة عفيفة راكم ما تعرفوش كي تبدأ في البريكولاج
2: وتبدأ في 2017 تعلمنا عليها مدام منى تليلي ما نفوتناش باش نسلموا عليها ونشكروها رافقتنا راهو من 2017 بمركز الصحة النفسية
1: مقبولة حقنا
2: نحطولها وكانت عنصر نشيط جدا داخل الفريق حيث عملنا معها على تنظيم العديد من التظاهرات واستفدنا كثيرا من خبرتها في التنظيم والتنسيق
1: شكرا على هذه العربية الجميلة يا عفيفة
2: شكرا لك زاد سي محمد طبقة شكرا سي سليم قبل على تعاونه ومساندته وبالطبيعه ما فماش نجاح بدون دعم ومساندة مجمع الصحة الأساسية بالمنستير
1: اذا كان زاد ما فماش كان كوت بوس
2: والإدارة الجهوية اللي معناها شرفونا بالحضور في التظاهرة هذه اللي أهميتها خاطر كما قلت انت نظافة اليدين كل شيء
1: سيد المدير الجهوي وينه
2: سي محمد الرويس
1: وينك سي محمد مستانس تطلع علينا مستانس تجيل الإذاعة المدراء اللي مروا الكل ما شاء الله يعني في صحتك بالدنيا موجودين سي محمد الرويس راك جيتنا مريرة برك وتوا صيف ويزمك تجي
2: صداها
1: يجي يزمك تجي سي محمد توا
2: جمعية لمسات فنية مدام بقيادة المسؤولة عن هذه الجمعية دونك التلميذة نورين صفطة هي بنت يسرى حميدة الممرضة نتاعنا هي جات عملوا لنا معناتها برشا
0: انشطه للاطفال
2: يعني اليوم احتفالي جميل جدا لبسوا لهم ديكلون الاطفال عملوا لهم
3: جو
2: رائع موسيقى على غسل اليدين وبرشا جو والله بالحق
1: بالناس عفيفه سامحني نستسمحك الناس اللي منعتهم مثلا الامراض هذيك الساريه اللي عندهم المناعه هذوكم راهم من اكثر الناس اللي لازمهم يحافظوا على نظافه بدنيتهم
3: اكثر ناس عرضه بالطبيعه الامراض
2: اي صحيح
1: تذكرهم في المجال هذايا خاطر ساعتي ما يجيش على بينساو سبحان الله
2: عملوا الاطفال الصغار حضروا مسرحيه هذه الروضه نتاع استحيه تبارك الله عليهم مش اسمها عملوا مسرحيه عملوا مسرحيه الطفله دور الام والطفل وجيبوا هكا معناها تفاح وواحد الطفل دخل يجري باش ياكل قالت له ام ولادي قال هيدي نظيفه هاي نظيفه بديت تفسر له علاش والجراثيم وريته كيف الشخص اللي دي فريمون معناها
1: الشخص اللي ديه التفاح مش يديه وخلي التفاح
2: اتعلم طفلة اسمها حنين وطفل اسمه انس جيكروا وكانت حصة محلاها
1: حتى رياض الاطفال عندهم دور كبير
0: عندهم دور
1: ان شاء الله عليهم
2: كانت اعجاب الجميع فريمون يعطيهم الصحه الناس الكل وان شاء الله ما نسينا حد
0: ان شاء الله
1: عفيفه معبوده الجماهير باهي تخصولي نهير ناقصي المناعة. واحنا كنا ولينا ناقصي المناعة، كنا ولينا الفيتامين دي قاعد يلعب بينا من اليمين للشمال.
3: جديد وفقر الدم
1: جديد، فقر الدم سورديتي عند الناس واللي تماش تسمع النسيان، ظهرت النسيان.
0: شوف اي اي حاجه
1: بخلفتك الكوفيد الرواري اللي يلزمك كل 6 شهور تمشي تعدي. الناس اللي مرضت مره واثنين وثلاثه على رواريها بالكوفيد، راهو فمك الشعاب الهوائيه راهي قاعده تقلص السوريتريسي، والا العكس تتحل. لازمك تمشي ديما تعمل دورات وتشخيص. مش قلق انا لبست ومرضت بالكوفيد وخرجت منها الحمد لله.
3: لازمك
1: المتابعه خاطر يسيروا لي زومبولي وما همش قاعدين يفيقوا. ساعات تصير له
3: صغيرات ولا في العمر
1: الصغار يموتوا بلي زومبولي بهالشيء.
2: تو بقى يحب ياكل الخضره قاشي معناها
1: ارحي ارحي واعطي اشرب
0: يلزم الامه هي
1: فما تحيل تحيل تحيل بنقولوها بلطف خاطرك انت باش تغروا لمصلحته. كي ترحي وما يراش ويشرب مثلا تحط معاه حاجه يحبها اكيد مش باش يفيق ويشرب ويكل. انا كنت كيكه ما نحبش الخضره تو كل شيء ناكل.
0: اي لكن نجم اللي ما يحبش الخضره خاصه اللي بالنسبه للصغار نجم نبدو بكميه صغيره. مثال اش راهي المداومه هي اللي تعطي نتيجه. كي تحط له انت
1: والله كي راكس في النار وهو يكره السفناري ياكل هيك لا راهو الصغار صعب.
0: السفناري زعما كي باش نرحوها احنا فيه مش ندخلوها في اي جو باهي تو ممكن القوارص
1: مجو مجو مجو بويون بويون برودو برودو احنا برودو نحط فيه كل شيء
0: نعمل كي نعملوا سوب نتاع عدس. العدس هكا لونه اصفر بطبيعته زعما احنا كيف اليوم حطينا فيه هكا ترونش نتاع السفناري باش
1: يفيق. لازمك تعرف اي ولازمك تعرف واش يحب مثلا حوت دجاج باش هو كي النكهه كي يشم يتعجبو ياكلها
3: بدل
0: المطعم كي نفوحوها نحطوا لها كم مع شويه حوت مع حاجه كي باش تتخلط مع بعضها راهي ما تبانش. ديما نمشوا مش الكميه
1: اللي تنجم فما حيل ما تخليش ولدك ما غير راهو هذاك علاش قاعدين يمرضوا بمثارنهم الميكروبيوت ضعيف.
0: البكتيريا النافعة
1: البكتيريا النافعة نقصت برشا
0: من كثرة
1: من عزوة المناعة
0: من كثرة لي فاست فود أنا هالمناعة نقصت.
1: والله ساعات فاست فود تلقى فيه والله صدقني والله طيب لك هيلثي حطك سلايطة حطك بورسيون تاع اسكالوب مشوية والبان اللي بنيه هذيك اللي مفيهوش بالكل اللي تلقاها بالشوفين ولا تلقاها. أنا شفتهم بالحق فما راه لازم تعرف وين تمشي تعرف وانت صغيرك ما هوش غالي راه
0: اخر
1: ما هوش غالي تلقى يلعب على سلامه المواطن ويلعب زاد على كما يقولوها مش الفايده في برشا يجيوني اعطيني شويه اللي ناخذ سمعه طيبه خير لي من ألف واقف ويتصمم لي وتصير لي مشكله ليخدم ضمير بالطبيعه.
0: اخر مره مثلا على حكايه الحاجه النجم ناكل البرة لكن ناكل هيلثي فما شكون جاي سالني قال لي بي عنده اشكال صحي دونك عنده عام ماكلاش البرة ما حدا شيء انا حاجه مش ياكلها. قلت له باهي انت شنو مشكلتك مشكلتك الفارينه خذ خبز قمح وهزه معاك وبرا شوف شنو باش تاكل وهانو خبزك هذاك خاطر هو المشكل نتاعو في الحاجات اللي اباز دو فارين. دونك انت خذ الخبز نتاعك مش لازم انت اللي قدمه لك للمطعم هذاك انت تاخذ الخبز هذاك والله يفرح بها هذا يفرح بها. قال لي والله يفكر علاش لانه هو الاشكال نتاعو في الفارين.
1: مدام حيت انا كنت نحكي انه مدام منيرة على الاملات هذه اللي نعملوها بالعظم قلت معناها ترابيس في النار البطاطا القراب والطزينه اللي في ساعتها بالباخبر كمانيها وتحط عظمة وبعد حاجة تولي خبزة تولي كيلو ملات تلفها وتحط فيها اللي تحب تحط فيها الاسكالوب تحط فيها خير من الخبز اللي ياكلوا فيه هاو كما يفيقش بالخضرة كي ملونة ما احلى يحبوا لي كولور هما الصغار
0: يحبوا النجم وراه حتى هذيك كيف تكون هكا رابي برشا مزيدها شوية مع دنوس تنجم تزيدها شوية بصح
1: انت وش يحب مع شوية
0: بتبيع راهو حسب العمر نتاعه وحسب ما نجوش احنا الانسان عنده شحام في الدم ونقولوا حط الحياة
1: اكل ذبانة كي تحط لي على كعبة القط ولا تحط قهرتك ذبانة والقرلو نتاع الصيف
0: انا نقول
1: حشرات اسمع الذبانة كي تحط على الخبزة الخبزة شنو تعمل خلي يعرفوا اش معناها ذبانه على الخبزه راهي قاعده تبيض تسيب البيضه نتاعها على البلاصه دوبه ما تحط الذباب على الماكله راهي قاعده تبيض راك انت البيضه نتاعك باش تهز الخبزه باش تاكل الخبزه بالبيضه نتاع الذبان كي تشوف الذبان ما تسكتوش ما تسكتوش تكلموا يا ناس تكلموا يا ناس تشوف الذبانه في الباتيسري ولا تشوف حاطه على الماكله والا على حاطه على السلطه ما تاكلش اخرج قاطعوا قاطعوا خلي سامحني في الكلمه يتربى شويه سامحني ما يا رسول الله بصله حط فيها عود القرنفل تو مع جدور بيك حتى ذبان حطها في الريستوران
2: الهيئه الوطنيه للسلامه
1: مش نشوف فيهم بالله عفيفه خلي اعذريني بلي ما نحبش نتكلم ماني نشوف في حد شيء قاعدين على كراسيهم يتغش ولا يقعدوا قاعدين على كراسيهم لا سامحني تشنو هالشيء للرفي وينهم يا مدام عفيفه وقتاش يخرجوا امان وقتاش يخرجوا توا السخانه توا الصيف توا التسممات نسمع في ناس في سبيطارات ب 30 تلميذ يا رسول الله خرجوا تحركوا من كراسيكم تحركوا يا رسول الله شال المسؤولين هذوما تحركوا تحركوا بلادنا مشات تحركوا في كل المجالات نحكي راه مش كان في الصحراء مش عليكم امان عفيفه راني قلبي وجعني على بلادي راهو
2: عندك الحق
1: الغلب نسكتش برا عاقبوني اللي عملوا اللي تحبوا انا ما نسكتش راني نشوف في حاجات رام ناس تحارب في حاجه ما هوش وقتها ومسيبين اللي لازم تو يتعمل فلوس ماشيه هذا رانا كيكا يلزمها تمشي في مجالات اخرى يا رسول الله يسيروا نحبوا بلادنا راهو نحبوا بلادنا توا احنا قاعدين نعمل على تونس 2027 للسياحة قاعدين نعمل على بلادنا باش تظهر كأحسن ما يكون راهو ناس قاعدة تراقب راهو فما سياح قاعدة تشوف راهو قاعدين ناخذوا في حاجة في صور حلوة على بلادنا ولكن الجانب الآخر راهو ماكلتنا ماهيش قاعدة صحية يا رسول الله الدجاج نشوفوا فيه هاك ما تشوفوا لا تقولي عوضي ولا تقولي حتى شيء كل انسان هذاك مش على روحه ربي يرحمه انت بخك شعطاك شنو هو تاكل انت بجودك تعمل النظام نتاعك في نظافتك في اسلوبك في حياتك شو ولادك يحبوا على شنو تربيت ركب اقل الاشياء بالنسبه لك ما كانوش يمرضوا كيفنا وكان عندهم ابسط الاشياء دجاجه ربيها في الدار عظيمه عربي خبز طابونه صحي بالنسبه بكري ما كانوش عندهم الامراض النادره هذه اللي قاعدين نشوفوا
0: برشا برشا يعني الماده الغذائيه ولات تدخل في مرحله نتاع تصنيع برشا برشا تدخل لها برشا مواد برشا مواد ثم الملونات
1: مواد اللي يبيعوا فيها نتاع الدجاج وياخذوا فيها الصغار انا نقد بيته والله نقد بيته كبده بكلها ديتاش معناها روز مارون الالوان الكل تشوفها في الكبده الكبده راهي في الخارج تتلوح واحنا نبيعوا فيها ب 20 و22 لا خليته زوالي ياكل ولا خلي اقول لكم تراقبوا قاعدين تبيعوا في السموم سامحني للناس غشوا من منظور هالبلاصه هذه
2: للناس احنا الموقع
1: خاطر الزوالي يمشي يشريها الاولاد وراه انا نشوف فيهم
3: يشري ما ينجم
1: يمشي يشري الكبده هذيك الملونه الصغير وباش يعملها له برودو ياخذ كعبتين ولا ثلاثه يحط له السم في ماكلته مسكن هو ما يعرفش ما يعرفش ياخذ كبده يقول كبده نتاع الجيش
2: كيف صحي والتوعيه
1: يلزم توا نتاع الصحه يلزمهم توا يخرجوا
2: نتاع
1: المستهلك
2: من موقع
1: كنت ما اكثرش من زهقت روحي ما اكثرش من هكا عادش تحبوني عندي دم وعندي كل شيء انا مش زاده مش نزيد نحرق دمي انا ما انا كي الرابعيني نتكلم انا كي نبدا باللي شغيو بحد الناس والله نتكلم نقول لها مدام نحي عليك هذاك شنو هو فيها الكيك باش تعملها 4 عظمات ولا 3 عظمات لوليدك شو الزيت شو الشاي اللي خارج منها تش باش تحط في قلب ولدك مسيكن وبعد تقول مرض بالسكر عمره 12 سنه يعني
2: عطتنا برشا افكار اليوم
1: برشا يا رسول الله سامحوني عليكم راه سامحني عفيفه راه والله من خلالكم انتم راه حبيت الخاطر انا نشوف في حاجات خاطرني ديما نتنقل ديما نمشي ديما نتحرك ديما نشوف في حالات
2: عطيتني على
1: المناعه هذا هو فيتامين دي يخدموا لي على الفيتامين دي على فقر الدم
2: اي اللي سيد في كابرينوبسيال عطيتنا برشا افكار تنجم نزيدوها وناخذوها بعين الاعتبار
1: مش انا يا عفيفه راه اذاعه المستير انا نمثل اذاعتي
2: عايشك مدام شكرا لك بصفه خاصه اداره مجمع الصحه الاساسيه اللي تشجع فينا على ذي كل اعوان مجمع ونذكر على راسهم السيد مدير مهدي الدبابي والناظره العامه نادره بشير اللي قاعدين يشجعونا
1: يخرجوا معكم ويشوفوكم ايش قاعدين تعملوا صحي
2: جو يحضروا
1: يلزم المسؤول يقوم من كرسيه ويتحرك ويمشي ويشوف
3: فيهم وعاملين
2: مجهوداتهم ويسمحوا لنا باش
1: كل عمل فيه ضمير مهني الله يبارك لكم في كل خطوه كل عمل ما فيهوش ضمير مهني ما نقول حتى شيء سوى ربي يدي علاش شديتوا البلاصه هذيك خليوها لغيركم خليوها لغيركم فما ناس صغير راهو على بلادها انت شادت كرسي ما ولا بس تاخذ في شهريه وتاخذ في التواصيل وتاخذ خلينا نستخدم على رواحها
0: هو اللي على بلادنا اكثر صوره تبين اللي الغير على البلاد هو الانفعال نتاعك انت
1: وعليا وعليا اسكتوا برا شنقام عاملين مظاهرات لبرا
0: لا تجاه الانفعال هذا هو اكيد خطر الانسان
1: يلا يعطيكم صح فماشك الخط الاخضر مازال موجودك الخط الاخضر بالله ولا ازرق
0: تابع وزارة التجارة ذيك أكيد راهو
1: مستهلك أخضر نتاع المستهلك نتاع المستهلك
0: المستهلك
1: الدفاع عن المستهلك مازال موجود
0: نحب والله ما عنديش فكرة أما رانا قاعدين نقوموا بالتثقيف الصحي بتاعنا
1: لا حياة ماكمش مقصرين والله مانيش عليكم سامحوني أنا نفعلت خاطر الموضوع جبد موضوع حكينا على التغذية وحكينا على أهمية التغذية وراهو تحاربوا في حاجات ماهيش وقتها تو وتدعيوا لي فما امراض وما نعرف شنو هي ماهيش موجوده وتحطوا في فلوس كتراب في حكايه فارغه يهديكم ربي يهديكم ربي يهديكم ربي احنا كنا سباقين في صنع الادويه راهو في تونس واحنا معولين على الشباب هذاك كالطالبي كالشباب اللي في البحث العلمي هذوك مراني نحبهم برشا. انا مشيت الكليه يعطيهم الصحه وكرموني باسمي انا باسم اذاعه المستير وقاع تكريمي شكرا لهم يعطيهم الصحه والف صحه. القطب البيوتكنولوجي في المستير يعطيهم الف صحه ومشكورين جدا. فما شفت شباب يخدم في المجال الجيني وطلبه في الكوتي جينيتيك وفي الكوتي معناها المجال البحث العلمي والطبي ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم بالحق. هذوكم اكفاء هذوكم حطوهم معاكم يخدموا حطوهم بالحق راهم يعاونوا. هاي شكرا لك يا حسين
2: موعدنا
1: قال لي الف سلامه مشكور يا حسين والله برت لي على قلبي تو قلت لي الف سلامه. شكرا لك هويده شكرا للمتربسه اللي قدمت النقل المباشر في نجله وزميلتي نجله عطيه اللي ساهمت في نقل اللي كانت في التكنيك ومشيت يعطيها صحة على نقل أجواء نفسي في إذاعة المنستير. شكرا لك عفيفة مرة أخرى شكرا حياة شكرا لكم يعطيكم الصحة وصحة دائما للناس الكل وإن شاء الله ديما في العلالي وإن شاء الله ديما رافعين راي تونس. أي كلمة كلمة
2: تكلم هدفنا الأساسي هو نوصلوا المعلومة صحيحة
1: رئيس في قصيرة
2: صحيحة للمواطن سلامة المريض حمايته ورسخوا فيه ثقافة الوقاية والصحة للجميع.
1: يعطيك الصحة يا عفيفة ربي يفضلك ربي يعطيك الوقت الطيب انت حياة المجموعة الكل والإطار الطبي وشبه الطبي. شكرا للمجموعة الكل نورتونا يلا.

0: عن الشر علي.
1: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: باستثمارات تناهز 40 مليون دينار، تايكينغ إلكترونيكس الصينية تختار تونس لإطلاق أولى وحداتها الإنتاجية خارج الصين. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنبه لتجاوزات مرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة. مجلس الجهات والأقاليم يصوت على مشاريع القوانين المتعلقة بلزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية وسط تواصل الجدل حول السيادة الطاقية. إلى تفاصيل الأنباء، اختارت شركة صينية تايكينغ إلكترونيكس تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة، باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. هشام تركي مدير عام القطب التنموي بسوسة، والمزيد في ميكروفون مهر جعيدان.
2: استقطبنا شركة تايكونغ باش تجي لتونس. تايكونغ هي شركة صينية عندها زوز مصانع في الصين يصنعوا لي بيس اوتوموبيل. المشروع هذايا قيمة الاستثمار متاعه 40 مليون دينار، ان شاء الله مش يشغل في المرحلة الاولى متاعه حوالي 300 عامل، اللي ما بين 10-15% يكونوا من حاملي الشهادة العليا. المرحلة الثانية هي معناتها براتيكمون سي لو دوبلمون دو لا كاباسيتي، ومعناتها 300 اخرين ان شاء الله. ان شاء الله معناتها الاوبجيكتيف نتاعهم باش يبداو المصنع يبدا يشتغل في اخر سنه 2027. هذا بطبيعه الحال احنا يلزمنا نعاونوهم باش نجمو ناخذوا التراخيص كل باش المصنع يبدا يخدم في الوقت.
1: إلى المنستير، حيث سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال وتحويله إلى مستشفى جهوي تقدما نهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد، وسيتم تقديم طلب العروض نهاية الشهر الجاري لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويليا القادم. رئيس مصلحة البنايات والتجهيز بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير جيانس سلم:
3: بالنسبة لمشروع جمال بكلفة 4.830 مليارات، يتقسم إلى قسمين، قسم فيه قسم الطب العام وقسم الأطفال وقسم أمراض النساء. قسم الأول شارف بريسك على النهاية، وصلنا 90% بالنسبة للبناءات. في الدوفر نتاع ميديكو تكنيك فيكس تجهيزات طبية ثابتة للأقسام هذيك، خرج لابيل دوفر إن شاء الله آخر شهر يتحل. وعندنا القسط الثاني اللي يتمثل في تهيئة المطبخ وتهيئة المغازة والفارماسي، قريب زرا إن شاء الله ينبدأ فيه آخر شهر جوان. عندنا البلوك أوبيراتوار إن شاء الله بيحل برمج، إحنا أشغال بريس كم نتحل 25 جويلية 2026، ونبدأ إن شاء الله أول العمليات ترعوا في الإجراءات ونسرعوا في الأشغال، تكمل الأشغال هذه إن شاء الله تولي مستشفى جهوي. هو الأشغال هذه هو أصل اسم المشروع، هو تطوير المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي.
1: نبقى في نفس الإطار الطبي، حيث سجلت تونس في السنوات الأخيرة تحولا ديموغرافيا هيكليا، انتقلت بموجبه من مجتمع شاب إلى متهرم بنسبة تجاوزت 16% لمن سنهم فوق 60 عاما، وما يفسر توجه وزارة الصحة نحو الاستثمار في تكوين أطباء الشيخوخة بهدف ملائمة المنظومة الصحية مع التحديات الجديدة. نادر اسماعيل:
4: وزارة الصحة انطلقت في عقد سلسلة من الملتقيات التحسيسية والتكوينية حول اختصاص طب الشيخوخة، من بينها الملتقى الذي نظمته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية بالتعاون مع إدارة الصحة الوقائية وجامعة المنستير لفائدة الأطباء بولايتي المنستير والمهدية. الدكتورة إيمان الملوكي مساعدة استشفائية جامعية في الطب الوقائي والوبائي بكلية الطب بالمنستير:
5: حسينا فما لو بوزوان والحاجة لأنه تتعمل الفورماسيون وتكون أكتواليزي على أهم الشواغل اللي تخص الفئة هذه الهشة، واللي هي وليت فئة عمال وقاعدة تزيد في المجتمع التونسي. حقيقة استهدفنا عدة أطباء فيها على أهم وسائل التقصي للأمراض الشيخوخة في الخط الأول، وكيفاش نجم ياخذها أون شارج قبل ما يعديها للطبيب المختص.
4: أيام تكوينية تم خلالها تطرق إلى أهم الأمراض المرتبطة بالشيخوخة وكيفية التعامل معها. الدكتورة نهلة الفريقي طبيب اختصاص رئيسة للصحة العمومية متحصلة على الكفاءة في طب العائلة إلى وتب الشيخوخة.
0: اضطرابات معرفية بما فيها مرض الخرف والمالدي الزيمر على سوء التغذية، فيش الطبيب يتفطن لسوء التغذية. كذلك شفنا الاكتئاب اللي هي رانا من نستهينوش بها، ديبريسيون عند البيرسون زاجي، السقوط وما أدراك السقوط، لشوت معروفة بالكدا دونك عند الناس الكبار، وكذلك تعدد الأدوية هذه من خصوصيات المسن، على خاطر الإنسان المسن تبدأ عنده برشا أمراض مزمنة وياخذ برشا دويات.
4: للتذكير فقد قامت وزارة الصحة انطلاقا من هذه السنة بإدراج طب الشيخوخة ضمن الاختصاصات الطبية قائمة الذات في مؤسساتنا الجامعية. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: انطلقت هذا الصباح بمجلس الجهة والأقاليم الجلسة العامة المخصصة للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية. تصويت يأتي في ظل تواصل الجدل الواسع حول السيادة الطاقية وشروط التعاقد مع الشركات الأجنبية وتأثيراتها الاقتصادية. ناجي بن كيلاني عضو مجلس الجهة والأقاليم تحدث عن تحفظات النواب في ميكروفون نفيسة حسني.
6: تونس متأخرة جدا في الاستثمار في المجال هذا. اليوم عديد الدول خذت مسافة كبيرة وانطلقت منذ سنوات في الاستثمار في الطاقة البديلة. عندنا اليوم والحمد لله كل مقومات للاستثمار في المجال هذا. بقى كنت نحبذ انه الاستثمارات تكون الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تستثمر، ونعرف الكلفة كبيرة جدا نعرفه، ولكن في تقديري الشخصي انه تكتسب الشركة التونسية التجربة في المجال هذا يكون افضل بكثير. حاجة ثانية هي مدة العقد، لأنه 25 سنة كنت نحبت أنه يكون مع المدة 10 سنين قابل للتجديد. المسألة الأخرى مسألة السيادة الطاقية في تقدير الشخصي فيها نوع من التضخيم. إذا نحكيه على السيادة الطاقية في علاقة بالاتفاقيات هذه فإنه في تقدير الشخصي نبالغ كثيرا، لأنه السيادة الطاقية احنا اليوم اللزمات هذه أول حاجة المستفيد الأول هو الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أيضا مدة العقد مربوطة بمدة زمنية معينة. ثاني حاجة أسعار تفاضلية، فإذا نشوف في علاقة بالأسعار المعمول بها سواء معناها دوليا، فقط ماذا بيا تكون معناها المردودية متاعها خاصة في علاقة بالمناطق كما نعرف المنتصب عليها هي تقريبا مناطق كلها خارج إطار التنمية تشكو عديد النقائص. لهنا نحكيه على مسؤولية الشركات هذه المجتمعية وشنو تنجم تساهم في التنمية الجهوية داخل المناطق هذه، قدرة تشغيلية قديش مش تخلق من مواطن شغل. هذوما هما العديد النقاط اللي إن شاء الله مش نزيدوا نتناقشوا فيهم.
1: في بقية متابعاتنا، استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة، وطالبت المنظمة الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات. لطفي الرياحي رئيس المنظمة يضيف:
7: شركات مزد الخدمات هذه تغولت بصفة كونها أصبحت الحاكم والناهي في الجزاء. هنا نعرفوا اللي الشركات هذه كونه فما عديد المسارات انت باش تعمل ريزرفاسيون فيت ولا رونديفو بتاخذو من سيت تحل كان بعض ثواني في النهار، وبالتالي ما نلقاوش مجال كان عن طريق الشركات الوساطة. شركات الوساطة هذه تحت شركات أخرين تاع وساطة، وبالتالي عمت الشركات هذه ولات ابتزاز كبير للمواطن للحصول على الفيزا، هذا فضلا على عدم عدم منح الفيزا لأسباب نعتبرها نحن ماهيش منطقية واقعية. تعطيني كود وما تعطينيش سبب علاش، وفي المطلق فبدي سبب نجم تعملوها. وهنا زاد إشكال كبير آخر في أنا طلبت خدمة ودفعت فلوس ما خديتش خدمة ذاك ترجع لي فلوس، خاطر عديد الطلبات يترفض ويعاود يصب المطلب ويعاود يصب 4-5 مرات، وبالتالي باش يتحصل على الفيزا تشوف مكلفة ومكلفة جدا. وعلى ذلك نطلب نحن من الجهات المختصة دراسة الملف هذا بكل جوانب بتاعه، وبالتالي هنا توفير آلية وزارة الخارجية لتبني الشكايات هذه وفضها.
1: دوليا الآن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تسعى فقط إلى إبرام اتفاق جيد مع إيران، مشددا في تصريحات للصحفيين على رفض امتلاك طهران سلاحا نوويا. ترامب أضاف أن الصعوبات المالية التي يواجهها الأمريكيون لا تشكل عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرارات خلال سعيه للتفاوض من أجل إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن منع طهران من الحصول على سلاح نووي هو الأولوية القصوى بالنسبة لها. في الأثناء نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين ومصادر صينية وإقليمية أنه من المتوقع أن يحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصينية على الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز والموافقة على اتفاق سلام مناسب. وصلنا إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. باستثمارات تنازي 40 مليون دينار، تايكينغ إلكترونيكس الصينية تختار تونس لإطلاق أولى وحداتها الإنتاجية خارج الصين. مجلس الجهات والأقاليم يصوت على مشاريع القوانين المتعلقة بلزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية وسط تواصل الجدل حول السيادة الطاقية. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
9: المنستير. إشهار.
10: معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 17 يناير بفضاء معرض سوسة الدولي.
11: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
12: 95.7
13: إذاعة المنستير
14: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
13: في شتى المجالات.
14: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
13: سياسياً
14: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
13: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
14: ومعانا ما يفوتكم شيء.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسية تلعب. اليوم الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم في الأربعة متاع العشية. زوز مقابلات، النادي البنزرتي يستضيف ترجي الجرجيسي، تحكيم لسيف الورتاني ومعه من الفقاير في غرفة الفار، ومستقبل جابس يستضيف في الملعب التونسي تحكيم عبد السلام ماني معه محمد علي قروية في غرفة الفار. البارح كان تلعبت مقابلة جمعت بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى، تعادلوا 2-2. الدفعة الثالثة تتلعب غدوة الخميس في الأربعة متاع العشية. بالنسبة للحكم متعنة المقابلات لبرنامج يوم الغد، اتحاد المونستيري يستضيف مستقبل سليمان كما قلنا بداية من الأربعة متاع العشية، تحكيم الهيثم الطرابلسي ومعه محرز المالكي في غرفة الفار. النادي الأفريقي يستضيف الأولمبي البيجي، تحكيم لحسام بولعريس ومعه سيف الورتاني في غرفة الفار. النادي الصفاقسي في كلاسيكو الجولة يستضيف النجم الساحلي في ملعب طيب المهيري بصفاقس في الأربعة متاع العشية، تحكيم لحمزة جعيد ومعه منتصر بالعربي في غرفة الفار. نجم المتلوي يستضيف شبيبة القيروان، تحكيم النضال طيف ومع حسني نيلي في غرفة الفار، في حين اتحاد بنقردان يستضيف الترجي الرياضي التونسي، تحكيم لباسم بالعيد ومعه وليد المنصري في غرفة الفار. النجم الرياضي الساحلي كما تعرفوا أنه البارح وبمناسبة انطلاق أو بمناسبة عيد ميلاد النجم الرياضي الساحلي وذكرى 101 لتأسيسه، فأنه الإتوال أطلقت البارح مبادرة بطاقة الإتوال لايف ستايل الأولى من نوعها لتجمع بين العائلة النجمية والنسيج الاقتصادي المحلي، وتمنح المنخرطين امتيازات وتخفيضات حصرية لدى شبكة من الشركاء اللي تم اختيارهم. وبطاقة الإتوال لايف ستايل اللي تم تحديد سعرها ك 60 دينار سنويا كسعر تأسيسي صالح إلى موفى سنة 2026 يعني السنة الحالية، ثم بيصبح سعرها 120 دينار بداية من السنة القادمة بداية من 1 جانفي 2027، وتعتبر مشروع استراتيجي يهدف إلى أن يكون الداعم والراعي الثابت والقار للنجم الساحلي على المدى الطويل من أجل دعم استمرارية النادي ومواصلة مسيرته. أيضا النجم الرياضي الساحلي بعد استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية والإتمام تنفيذ الاتفاق الحاصل منذ يوم 8 جانفي 2026، فإنه كان أطلق البارح منتوج تشيبس يحمل علامة النجم الرياضي الساحلي بشراكة مع أحدى الشركات الخاصة، مع وأنه بشكون فما نسبة هامة من العائدات المتأتية من ترويج المنتوج هذايا لخزينة النجم الرياضي الساحلي، وبالتالي فإنه النجم الساحلي يعول على جماهيره واقتناء العلامة هذه من الشيبس البطاطا المقلية، وفي الأيام القادمة باش تكون متوفر المنتوج هذايا عبر شبكة واسعة من نقاط البيع والفضاءات التجارية في كامل تراب الجمهورية. كما تعرفوا أن نجم الرياضي الساحلي يعيش صعوبات إدارية مالية كبيرة برشا بعد إعلان استقالات لجميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المطبقين يوم الأمس، اللي هما السادة فؤاد قاسم رئيس جمعية النجم الرياضي الساحلي، السيد أحمد القفصي، وكذلك السيد أنيس الحندوس. وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي للنجم الساحلي، فأنه تمت الاستدعاء منخرط إلى جمعية لجلسة عامة انتخابية استثناء باش تكون نهار السبت 30 ماي الجاري. ايضا تم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة، وكذلك تم الغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كان مبرمج انعقادها اليوم الاربعاء. ايضا حفاظا على مصالح جمعية النجم الساحلي، كانت اكدت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي عن التزام اعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية الى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المقرر انعقادها كما قلنا يوم 30 ماي الجاري. ونذكر أن الكتاب العام للنجم الساحلي كانت تدعات في نفس البلاغ الصادر البارح كافة محبي الجمعية النجم الرياضي الساحلي والداعمين إلى الالتفاف حول الجمعية وإعلاء مصلحتها فوق أي مصالح أخرى.
بعد تأكد صعود أمل حمام سوسة عن المجموعة الأولى وتقدم ساقيه الدائرة عن المجموعة الثانية وتتويجهم أبطال في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لنجددولهم التهاني بالمناسبة، فإنه بقية الفرق في المرتبتين الثانية والثالثة في كل مجموعة بشرع مباريات فاصلة معروفة بمقابلة البراج من أجل المرتبة واحدة وورقة واحدة تؤهل إلى الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة لنصف نهائي البراج باش يكون في ملاعب محايدة، فما زوز مقابلات، نادي حمام الأنف يواجه مستقبل القصرين والملعب الجابسي يواجه اتحاد تطوين بتبيع الفيز. من الزوز مقابلات هذوما باش يلعبوا مقابلة واحدة لدور النهائي باش يكون في ملعب محايد. تنطلق اليوم مشاركة المنتخب الوطني التونسي أصغر في بطولة أفريقيا للأمم لأقل من 17 عام في المغرب. بالنسبة لليوم منتخبنا يواجه في ملعب مولاي الحسن في المغرب في الثمانية متاع المنتخب المغربي نهار السبت 16 مايو في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. في مضي ساعتين تونس تواجه مصر، ويوم الثلاثاء 19 مايو في ملعب مركب محمد الخامس في الثمانية متاع تونس تواجه أثيوبيا. بالنسبة لبرنامج اليوم في مضي ساعتين مصر تواجه أثيوبيا، هذا في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي. في نفس التوقيت الكوت ديفوار تواجه الكاميرون، ثم في الخمسة متاع العشية أوغندا تواجه الكونغو الديمقراطية، وكما قلنا في الثمانية متاع الليل اليوم منتخب الأصغر لأقل من 17 عام يواجه المنتخب المغربي. اللجنة المركزية بالجامعة التونسية لكرة اليد باش تعقد اجتماع اليوم في مطلفها متاع العشية لنظر في ملف الإثارة اللي قدمت به جمعية سبورتينغ المكنين حول عدم المشاركة القانونية للاعب جمعية الحمامات رأفة الجازي في المقابلة لجمعة الفريقين في إطار دور ربع النهائي لكأس تونس أكابر لكرة اليد يوم السبت الفارت في قاعة الحمامات. سبورتينغ المكنين كانت قدم بطلب استعجال لنظر في الملف هذايا من طرف الجامعة اللي استجابت للطلب هذايا، والإثارة تقوم على عدم خلاص لاعب جمعية الحمامات للخطية المالية 500 دينار اللي كانت سلطت عليه إثر مقابلة جمعية الحمامات ونادي هيبون مع مقابلتين تأجيل التنفيذ للعب هذايا، ولكن من المفروض أنه يأخذ عقوبة بمقابلة باعتبار أنه تم رفع البطاقة الأزرقاء في وجهه في المقابلة هذه. ونذكركم أن سبورتينغ موكين كان ينهزم في المباراة هذه أمام جمعية الحمامات 28 مقابل 27. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية الشكر مدى الشيخ طيب الجميع.

إشهار باش تعمر الدار. حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

0: ذاك الجانب كما قلت الفلكلوري ولا هذاك، فما جانب زاد ديني باش نستحضر ربما القصة العظيمة وفديناه بذبح عظيم قصة سيدنا إبراهيم
1: عليه السلام.
0: ولكن عليه السلام، ولكن سي محمد نعش ترني في الرأي أكيد، احنا علاش مانيش كيما البلدان مثلا الغربية فك المناسبات زاد هما الخاصة بهم تكون فما كالتخفيضات، تكون فما كالترغيب المستهلك انه يشري. احنا زادة وقتاش في تونس مش تولي العادة هذية في الاعياد يكون فما تخفيضات موسمية، معناها فما التنافسية بين معناها الفلاحة وبين العارضين، يكون معناها باش تشجيع المستهلك انه يشري باسعار زادة تكون تراعي تفاضلية وتراعي المقدرة الشرائية. رو فماش تونسي ميحبش ميضحيش راه هكا ولا، لانه التضحية عنوان فرحة، عنوان لما، عنوان صغيرات، ويبدا كل العلوش مربوط معناه قدام الدار وفمك التزين وك صغيرات فرحه الكبير والصغير. هذا هو معناها ما نتصورش فما تونسي ميضحيش، اللي ميضحيش راهو تلزمش ميضحيش
1: صحيح هكا ولا. احنا اوزو كما قلت لك دائما في الموضوع هذا لازم تكون فما رؤيه شامله
0: بالضبط،
1: رؤيه معناها واضحه باش نعرفوا احنا ما لنا وما علينا
0: بالضبط،
1: ويكون زاد الفلاح ما يجيش زاد معناها مش عارف القطيع نتاعو هذا مش يتباع مش يتباع، تبدا فما رؤيه واضحه على تقول له انت راك مش تربي يا منتج
0: ايه؟
1: ومش تبيع راك في اليوم الفلاني بالسعر كذا وكذا وكذا
0: بالضبط.
1: بناء
0: بالضبط.
1: على كلفه كذا وكذا وكذا
0: بالضبط،
1: يقدر الربح ويقدر هامش الربح ويقدر لازم ويقدر السعر. هذا لازم رؤيه شامله ولازم رؤيه واضحه باش نعرف باش نمشيو في التمشي هذا، مش نخليو الفلاح وحده ما ضايع.
0: معني سي محمد يزم استراتيجية كاملة،
1: استراتيجية واضحة بالطبيعة.
0: احنا الحقيقة
1: كنا فما في العوام الأخرى هذه ايه؟ سامحني فما تغيرات مناخية معناها
0: جفاف سنوات جفاف
1: جفاف كبير، فما احنا ما تغاش هنا مدينة فلاحية وكذا ايه؟ وينجم هو كإرث متاع الوالد متاعه من نجمش يسلم فيه
0: بالضبط
1: كي خدمته بالضبط. أما رأو فما ياسر ناس خارجين من المنظومة وكي تخرج يقل اللي هو العرض ويولي فما
0: سي محمد فما برشا فلاحة خرجت من المنظومة في الوردانين يعني فرطت في قطيحة وباعت القطيعة متاعها
1: فما في الوردانين وغير الوردانين، فما هما فرطوا في القطيعة القطعان متاعهم لأنه ولا ما عادش
0: الكلفة
1: الإنتاج عالية برشا وذا يعرفوه معناها احنا مانيش محققين الحقيقه
0: بالضبط،
1: اما الكلفه عاليه
0: بالضبط. سي محمد همش نمشيو نحكيو على الكلفه، خلينا نشوف سي محمد بكار صاحب الضيعه اللي استضافنا في الضيعه نتاعو مشكور. سي محمد نعاودو نرحبوا بيك من جديد على موجات اذاعه المنستير، وخلفي هذوما النعاج انتاجك انت سي محمد انتاجك انت واللي ان شاء الله ما تفرطش فيهم سبحان
2: الله. ان شاء الله ما نفرطش فيهم، راح نتاو نفرطوا فيهم اللهم ما خليت.
0: هذه تبار تو تسمى تبار هذه، هذا هو هوكا نحن على عين المكان صوت وصوره من خلال هذه الضيعه. سي محمد احنا الحقيقه من خلال تجوالنا في الاسطبل وتعرفنا على الاسعار، ماذا بينا كان ناخذوا الاسعار قديش من والى عندك والاوزان وكيفاش سي محمد؟
2: والله
0: ميكرو فقط
2: من الى ما الله معناها انت ولا انت والعلوش
0: انت والعلوش بالضبط، يعني ناخذ فكره على الاسعار معك
2: زايد على كيما نقولوا احنا ما نجمش نقول لك يعني بالضبط. اما كيما نقولوا عملنا ولا خذيه كيما نقولوا ب 18% سنين مش
0: فقط الميكروسي محمد تفضل
2: مثلا ناخذها ب 18% خذا مش ياخذوا سنين مثلا 19% معناها حاجه بسيطه معناها مش شكل حاجه كبيره مش غول هو تاع العلوش اللي يحكوا عليها نسمع به غالي غالي غالي عملنا ولا خذيها ب 15% سنين مش ياخذوا 16% لانه التكاليف نتاعو اغلى شويه ولا
0: خلينا في الاسعار وخلينا كيما فرصه باش نوضحوا حتى للساده المستمعين والمستهلكين وكل المتدخلين زاده لانه حتى المستهلك متدخل في المنظومه زاده. احنا الحقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا برشا كلام ونشوفوا اسعار العلوش وصل حتى 3 ملايين و2 ملايين و700 و500 وزاده ونسمعوا انه الفرق بين عمناول وسناء 300 و400 الف الاسعار مش صحيحة.
2: ما ريتش الشيء هذا 300 و400 ملايين تو نبيعوا فيه كيما نقولوا بزوز ملايين وعملوا كان ب 15% ما كانش ب 15% كان 18% 18150 1750 19% انت ولا يعني مش 400 و500 زايدين ماهمش 400 و500 صحيح مش ناخذوه زايد حتى في التربيه نتاعو بعد ما نبيعوا هذو مثلا نجي ناخذ كيما نقولوا مقابله قبل عملنا مثلا ناخذ في الراس كيما نقولوا 800 السنين كيما نقولوا خذيناه احنا ب 1000
0: بالضبط
2: زايده شويه لزيدت.

0: انا حكيت 100 دينار زياده
1: 100 150 150. وزيد هو مش يتكلف له، هو كيما الشيخ 200 ولا 300 ربيهم بالسيف، مش يموتوا له منه، مش باش يخلط له، هو يخلط له علوش مزيان وعلوش به في وسط 400، مش يخلطوا له 300
0: بالضبط.
1: دماله واحده مش تكلف له الفلاح، بس مش تكلف له، هو تو يجي يدخل الاسطبل نتاعي، يدخل الكوري هنا، مش يختار علوش شقة في حبه، هذا وضنه مقصوص، هذا مش يخليه لي يمشي للجزار، مش نبيعه اقل من حقه، اقل من التكاليف نتاعو، اقل من حقه ولا الاصلاني، فهمت علي؟ ومش نفرز له على علوش البيع، هو تو الشعيره هذه معناها يلزم علوش مزيان، وعلوش معناها ما فيش لحاب
0: سليم، ما يكون زاد
1: اي مش نربي له 300 ولا 400 ولا 500، معناها مش نحاو منهم 150 مش يمشيو لحم، والاخرين مش يتكلف، بس مش يتكلف
0: معناه في التربيه يتكلف من حيث ربما لهنا يقولوا احنا الاعتناء والجانب الطبي والتلقيح والتداوي وغيرها، من حيث العلفه اللي زاد معناها غاليه،
1: غاليه علينا. الطبيب ما يجي كان بحقه، كل شيء متكلف.
0: سي محمد، احنا الحقيقه سي محمد شتيوي وسي محمد بكار، احنا نسمع برشا كلام معناه ونعيشه معناها ونعرفه انه في تونس انه الحقيقه السنوات الجفاف عمناه والوسناء الحمد لله ربي فما انفراجه في التساقطات، وفما سروح، وفما نقولوا احنا على الاقل هذاك ينقص في الكفر في الكلفه نتاع الاعلاف المركبه اللي تجينا من الخارج بالعمله الصعبه واللي تكلف
1: بك
0: اليوم هالسروح هذايا نجم زاد يضغط شويه على الاسعار ويخلي فما انفراجه في الاسعار، على الاقل يدعم الفلاح، يعاون شويه نقولوا بلغتكم بلغه الفلاح،
1: مش شويه الحشيش وبره اللي تحكي عليها انت، هي مش دعم الفلاح، شويه الحشيش شنو شهر ولا شهرين، مش تسمني ما تسمنيش علوش، شويه الحشيش ما تسمني العلوش الى العلفه، هكايا معناها يطلع كيما انت تاكل، انت تاكل لازمك تتمشى شويه، هو كذلك يطلع يمشي ياكل شويه حشيش، ياكل شويه نواره شويه،
0: اما الاساس العلفه المركبه نقولوا احنا تجينا السوجه تجينا من الخارج،
1: ما فهمش دعم من الدوله، ما تعطينا في شويه برك علفه،
0: ما تراجعتش العلفه المركبه بربي سي محمد معناها
1: ما تراجعتش كبيره ب 70 و 80000
0: انخفضت على ولين ورد علينا
1: شيء صحيح موجوده، ولكن هي تسمى بالنسبه لنا احنا كي تجي تشوفها هي 70000
0: اي
1: معناها العلوش ياكل من 1000 ل 1500 معناها كذا، بدي انت تولى من 18 شهر وانت تعرف فيه كيما كاك، هو امه شوف ب 3000 هو معناها يولي 3000 الشهر ب 90000 معناها ما تخلطوا انت 9 شهور الا ماكلين مليون هو امه، فهمت علي؟ معناها شوفوا يوصل لما يوصل الزاده معناها
0: بالضبط، يعني الى جانب زاده الحراسه والسرقات ونعرفوا زاده معناها انت راك معناها عندك حتى اطار بشري يحمي
1: فيك، مالا عندي خدامه معايا، عندي خدامه معايا كل شيء،
2: هذيك مصاريف يعني مسكوت عليها ومش معروفه، اللي هي كيما نقولوا الفلاح راهو 24 ساعه 24 ساعه ويس الحراسه هذيك معناها من السرقات اللي معناها الظاهره هذه في السنوات الاخيره اللي معناها قاعده تتفاقم، فهمت؟ فما عندك الكلفه اللي ولات باهظه جدا نتاع الفيترينير، انا ولات نادره زاد معاش مش بخلاف انها باهظه، لو كان معناها الفلاح تصير له كا نتاع هذا اللي قاعدين نراو فيه ونعيشوا فيه
0: بالضبط،
2: تصير له كا نتاع علوشي ومغضوا في ويكاند معناها سبت وحد ما يجي، ما فماش اطباء في السبت ولا حد معناها،
0: يعني تقول احنا معاناة كبيرة
1: الناس عندي بقرة 9 شهور يبشر فيها تو اسمه الطبيب
0: وقتها
1: جات مش تقول هزتها خذها عندي جزار، خذها ما عندي جزار وولدها ماتت، معناها ولدها ميت في كرشه، معناها جبدنا عينا ما لقيناش عقب الليل عقب الواحد، معناها تربي هو امه مشيت حتى امه تفتقت من بعضها معناها مشيت على روحها، معناها انت تو تستنى وتعلف وتقاسي ووعده وفي الاخر انا يجي جزار يذبحها بس من عليها مش تمشي علينا مخيل ناخذ فيها 4 فرنك ولا تمشي لي كلها،
0: معناها بالضبط هذا هو معناها حبينا زاد نوصلوا للساده المستمعين جانب اخر من الصوره، جانب اخر نتاع معاناه الفلاح اللي هو راهو قاعد يعاني راهو قاعد يربي راهو قاعد يصرف راهو يوصل العلوش هذا يقول جايز الاضحيه وسليم راهو فما بدمه بتكلفه
1: ماشي، معناها كما قلت لك انا معناها في وسط 100 مش تختار مش يمشوا معناها 30 مش يمشوا اقل من حقهم اصلا، معناها تنجم تقول نبيعهم حتى بالخساره والاخرين بس مش يتقلوا على الاخرين
0: واضح، نسمعوا برشا كلام يعني سي محمد شتيوي يقول لك زاد المضاربه وما ادراك ما المضاربه والسمساره هيكم هما زادة اللي يقتنيوا معناها أغنام من الفلاح بأسعار زادة نسبهم، وفما حتى شكون ما يخلص بعد عيد الإضحى وبعد ما يشوف السوق وين اتجاه وياخذ من الفلاح اللي ما عندوش قدرة انه يهز ربما القطيع متاعه لنقاط البيع فيبدو أنه زاد الحلقة هيك الوسيط بين الفلاح والمستهلك المضاربة هي اللي خلت الأسعار هذه ترتفع. شنو رأيك في المقولة هذا في المقولة والرأي هذا يا سي محمد الشتيوي؟
2: هو غاين راهو موجود أما مش بالطريقة متاع الشيطنة اللي قاعدين راهو أنه نشوفه فيه فمتى
0: أي.
2: موجود هو المضاربة والتجارة موجودة وهذه معناها مش نستخدم على رواح زي الفلول والخ أنا فما شكون اللي دافع عليهم منظمتهم تدافع عليهم وكذا أما مشوا بالطريقة هما عندهم يد مشوا بالطريقة اللي قاعدين احنا ليش قلت لك على رؤية شاملة كي تكون فما رؤية شاملة من الدولة ومن المتدخلين في القطاع بصفة عامة ما عادش تولي فما مضاربة وما عادش نحكيوا على هالمشاكل هذه تولي فما رؤية واضحة فلاح راهو لازمه فلاح راهو لازمه في دول متقدمة راهو ينتج كهو باقي الكل التسويق والواحد
0: يعني خطية. الحلقات الأخرى حلقات خاطية الفلاح
2: خاطية. التسويق وكذا معناها ماهوش من دور الفلاح الفلاح كي ينتج لك يا بارك الله فيه
0: إني نمشي معاك كل اختصاص واختصاص وكل طرف يتدخل في حلقة الإنتاج أما راهو مش على كي يبدأ القطاع غير مهيكل مثل القطاع السمسارة لأنه نحن وكأنه كشيء الهلامي نسمعه سمسارة وما نفهموش كيفاش تصير وشكونه من السمسارة لأنه سي محمد السمسار يكونوا يخدموا في مهن أخرى في عيد الإضحى يوليوا بقدرة قادر سمسارة متاع أغنام ومضاربين وكل هذا هو الإشكال زاد لهنا عندما يقع هيكلة القطاع هذية وينضوي وتحرب مين من معناها أكيد مش تنظم الأمور معناها فهمت
2: معناها ما برشا حاجات اللي هي تضمح له حدها
0: بالضبط حدها. يعني حتى هالمضاربة هذية والتحكم في الأسعار معنيها الهنية إذا سمحني كي يأخذ بأسعار معنيها معنيها عند الفلاح ساعة الفلاح يلقى الحاجة اللي يربيها وصبر عليها يلقاها تتباع بالسعر هذيك عند المستهلك قلبه يوجع زيادة ما هو هذا يوقع زيادة نعيشه فيه مش كان في الأضاحي العيد في كل شيء معنيها
2: في كل شيء احنا تو نحكيه على أضاحي العيد
0: أي.
2: أضاحي العيد الفلاح تو فما مناسبات هي معروف خطف العلوش هذا باش يحضر لك
0: أي.
2: يقعد من 6 إلى 8 شهور معناها دائما الفلاح قبل العيد بثمانية شهور يتوجه للأسواق وللفلاحة اللي عندهم أغنام
0: يقتني.
2: معناها المربين هذوما معناها كيجي يشغي العلوش أول تولد فما ندرة العلوش الندرة متاعه معناها موجودة
0: صحيح
2: ويدخل
0: صحيح.
2: معناها في زيادات اللي هي معناها غير مقبولة معناها هو وزميله يدخلوا باش يقتني هو ساعات 10 علاش من السوق يدخلوا زميله يزيد
0: لانه العرض نقص
2: ايه العرض العرض نقص
1: احنا كي يحب ربي
0: بالضبط
1: كل واحد ماذا بيه يعمر كريشته
0: ايه بالضبط والعرض غير متوفر لانه قطيعنا نقص
1: نقص
0: لهنا السؤال الابرز والكبير سي حيدر هاني جايتك ابش نجيك سي حيدر فقط السؤال هذايا سؤال الابرز علاش قطيعنا نقص وين مشي قطيعنا علاش تم التفريط في قطيعنا وشني الأسباب اللي خلت قطيعنا ينقص؟
1: قطيعنا احنا نقص توا خمسة سنين التالي فما كل عوام الزمة هكية
0: اي تفضل سي محمد
1: قطيع نقص معناها كل عوام الزمة هكية معناها الفلاح سايبها للجزار سايبها للوكيل انثى وذكر ومعاش ينجم معاش يقاوم حد شيء معاش يقاوم معاش ينجم يقاوم واخذوها رخيصه مشات على روحها من الاول معناها ومن بعد تالي الحقيقه نتاع ربي بعد العوام هكية اعطاها ربي خير شويه جيت اما شويه صبروا برا
0: بالضبط يعني قاعدين القطاع يتشكل يرجع بشويه
1: ان شاء الله بالنسبه للشيء للرفيع الفلاح ماذا به ربي
0: ايه
1: تاول الفلاح ماذا به عمل القريشه تاول راهو فيها احنا حتى يعني واحد من الناس يعني مثلا انت مزيانه مستحيل كان نبيعها نفرط فيها مستحيل معناها انا تجي نعجه مستحيل معناها مش هو حتى وكان ما يفرضوش عليهم ما تذبحوش لنتا ما تذبحوش لنتا الفلاح هو ديجا ما عادش يعطيها لنتا
0: باهي عنا سيد احمد المثلوثي المدير الجهوي للتجاره بالمنستير حاضر معنا عبر الهاتف سيد احمد مرحبا بك على موجات اذاعه المنستير في احدى الضيعات في الوردانين مرحبا بك سيد احمد
3: عايشك بارك الله فيك
0: عايشك شنو احوالك يا سيد احمد
3: عايشك بارك الله فيك دونك مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين ومرحبا بالساده زاد الحضور معك
0: شكرا لك سيد احمد. اذا باش نحكيو على اضاحي العيد، وتعرف تو العائلات التونسيه والاهتمامات تتجه نحو اقتناء اضاحي العيد. اخترنا ان نكونوا في احدى الضيعات بحر سي محمد بكار مربي الاغنام بمدينه الوردادين. حبينا ناخذوا فكره على الاسعار وكيفاش هو المتجه الاسعار مدى اقبال طبعا المستهلك التونسي على اقتناء اضاحي العيد. طبعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان سيد احمد يوم الجمعه الفارط اعلن على اعتماد سعر مرجعي بالنسبه لبيع الاضاحي العيد، معناها في القطاع في نقاط البيع خلينا نقول المنظمه اللي تخضع للرقابه. الاسعار هذه كما تعلم يعني مساعد المستمعين ضبطت على النحو التالي: الاضاحي اللي اقل وزنها من 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25.8 دينار الكيلوغرام الواحد، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23.8 دينار للكيلوغرام الحي. لكن سيد أحمد هذه تبقى أسعار معناها مرجعية وأسعار غير ملزمة، إذا ناخذ فكرة معاك ربما على هذه الأسعار المرجعية وين تتجه الأسعار سيد أحمد المثلوثي؟
3: باهي شكرا. دونك المعطيه اللي قدمتها دونك ذكرت توا أنه الأسعار اللي تم معناها اعتمادها واللي هي كل سنة الحقيقة مش كان سنة معناها اعتمادنا أسعار مرجعية حسب الوزن نتاع الأضاحي، وهذه التسعيرة اللي اعتمدها مجمع المهني اللحوم الحمراء والألبان خاصة بالنقاط البيع المنظمة اللي تحت إشراف مباشر للمجمع.
0: بالضبط.
3: بالنسبة لولاية المنستير
0: هذا هو
3: أنه زاد احنا ولاية المنستير مع الأسف ما هيش ولاية منتجة معناها للخرفان بحكم وأنه ثم هنا ولايات أخرى هي ممكن متخصصة أكثر بالضبط. في الأغنام. دونك ولاية المنستير هي معناها الكمية حتى الكمية اللي موجودة معناها أكثريتها نتاع تربيه نتاع عائليه. دونك انا شيء يخلي هو الضحيه نتاعو هو شويه ودي كان فما حاجه فاضله بتبيع مش باش يبيعها
0: انا ولكن سيد احمد اكيد الدعم توجينا من ولايه اخرى ان شاء الله زيد على التوفير
3: اكيد مع تقدم مع تقدم الايام ونقرب لشهر الايام نتاع العيد. دونك اكيد الكميات باش يتم جلبها اكثر من ولايات اخرى فهمتني. نعم. بالنسبة للحقيقة من خلال على ما أقل عمليات التفقد والتثبت من خلال خاصة بأسواق الدواب كما معنا سوق شمال كما سوق مكلين كما نقطة البيع الموجودة في جهة الوردانين مسجد عيسى تقريبا مختلف النقاط. الحقيقة العرض معنا حسب ما يحكيه الأخيان الكوكيلية أنا كان سواء كان مربين وقصابين أو غيرهم أنا يقولوا أنه العرض نقص، ودائرة أنا كنت نسمع توا في الأخيان اللي معاك يقول لك أنه العرض ناقص من سنة إلى أخرى ومش اليوم هو الحقيقة ناقص. لو كنت تشوف حتى السنوات الأخرانية كان ناخذه هكا حتى العشر مستوى العشر سنوات الأخرانية إذا كان مش حتى أكثر العرض ديما مالورزمون ناقص
0: فما تراجع يعني لهنا في قطيع وهذه تراجع ملحوظ
3: في عدد القطيع وهذا مش حتى مش كان في الغني حتى في الأبقار الحقيقة معناها هذه ملاحظينه برشا وهذا ربما نقول مش ما تكون ربما يفسر نوعا ما الاسعار اللي معنا مرتفعه الحقيقه حتى حد ما ينكر لهم وانه الاسعار الموجوده نعم معناها الحقيقه ساعات تتجاوز حتى القدره الشرائيه للمواطن فهمتني. اليوم معناها الاضاحي اللي شفناها معناها ولات كما نقولوا احنا مليون واش معناها مش شويه فهمتني. وحتى الاسعار الحقيقه المرجعيه اللي شفناها نتاع مالوريزمون احنا في ولايه مسير من خلال معناها اللي شفناه كوكلي ما زالت فكره البيع بالميزان ماهيش متجذر عند معناها الناس اللي قاعده الفلاحه والا حتى معناها الاطراف المتدخله يحبوا ديما بالراس يحبوا يبيعوا كان بالراس بالطبيعة بالراس لازم يكون هو بيدو المستهلك لازم يكون على درايه معناها كبيره باش نقولوا احنا باش ما يحصلش أنا على الأقل السوم اللي مش يشتري بيه يكون مطابق نوعا ما للوزن على الأقل نتاع الأضحية اللي مش يشتريه.
0: بالضبط سيد أحمد هو حتى في الميزان يقول لك نسمعوا برشا ملاحظات، يقول لك زادة حتى بالميزان فيه وعليه نجم معناها معلش يكون مشرب وبرشا ماء ويوزن برشا معلش نحن الحقيقة برشا كلام نسمعوا فيه. نصور إنه الحل هنا المراقبة وتجديد الرقابة سيد أحمد.
3: شوف بالنسبة حاجة على الأقل بالنسبة للميزان أكيد وأنه هذاك يخضع للرقابة القانونية مش بيش عطا بعد لا. أنت تقول لي مثلا هو موكله من علاش أنا مشرب الماء ولا الحقيقة هذيك أمور تتجوزني إحنا
0: هذا كلام نسموه سيد أحمد الحقيقة نحن ربما نحن مانيش أصحاب ميدان معنا إحنا في الأخير مستهلكين معناها نسمعوا ايه. الكلام هكا نسمعوا برشا كلام ملاحظات من هنا وهناك معناها فهمت
3: إيش يقول لك ممكن تسمع هو صحيح تسمع ملاحظات كذا إحنا بينا مستهلكين راه باش تكون الصورة واحدة
0: ايه.
3: أني وأنتي وغدوة
0: كنا مستهلكين كنا
3: إحنا بينا مستهلكين
0: بالضبط
3: هو شو الإنسان إيش يقول لك معناها لازم يكون زاد هو عنده أنا مينيموم تاع معناها كونيسونس وفما برشا الناس معناها بالتعود نتاع شراء الأضحية راهو يغزر لل معناها للعلوش يعرفوا اسكو معناها هذاك ميزانه صحيح ولا مشربوا الماء وبالملح ولا فهمتني أنا فما إنسان ما عندوش معرفة عادي راهو ينجم وأنه نقولوا احنا يحصل في السعر ولا يحصل في الميزان إنسان متعود كل عام يشري الأضحية نتاعو راهو الحقيقة نسبة الخطأ ولا هامش الخطأ يكون قليل برشي فما حاجة أخرى الحقيقة لاحظناها اليوم حتى من خلال جولاتنا اليوم فما ناس فما علاقات معناها بالتبنات على مر السنين وأنه الناس اللي مش يشتري الأضحية يعرف روحه كل عام يمشي للسيد ولا عامر قبل
0: يعني
3: جمعتين
0: قبل ثلاث جمعات صحيح
3: دونك مش يشتري الأضحية تاعو معناها فما عامل ثقة مبني ما بين زوز أطراف يخليه ديجا عربون ولا حاجة وتساهم معاه هكا السعر كذا كذا يخليه عنده حتى قبل نهار ولا نهارين باش يجي يهز الأضحية نتاعو دونك هذه ولات الحقيقة حاجة باهية برشا معناها تنمي حتى الثقة بين المستهلك والسيد اللي وفر له الأضحية نتاعو
0: فقط سيد أحمد باش يقع تركيز نقطة بيع منظمة في ولاية المنستير تعتمد على السعر المرجعي اللي حدو المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان
3: هذا يا مدام معناها شو اسمه يتوقف على رغبة الناس اللي مش معناها ترغب خاطر توا لقاءات البيع اللي عندنا الكل تقسيمات من غير ميزان مي بالراس فهمتني وديما راهو بالنسبة للأسعار اللي ذكرتها بك هذه تبقى أسعار مرجعية معناها يمكن
0: تستأنس بها نعم غير ملزمة
3: يمكن تستأنس بها يعني. الحقيقة للأمانة معناها الأسعار اللي رناها معناها حتى بالكيلو ما تقبلش السعر هذا فما أقل فما أكثر دونك أنت والكاليبراج نتاع تاع الأضحية فهمتني مدام دونك ما تنجمش تقيس عليها برشا حكم أنه كما قلت لك معناها فما معناها برشا عوامل تدخل أنا في اختيار الأضحية واليوم داير اليوم مثلا في السوق نتاع المكمين اليوم رينا معناها الأسعار نتاع العلوش تقريبا من معناها من إلى معناها تشوف من 1050 دينار فما حتى تقريبا المعدل زوز معناها 2000 دينار بقينا أنت ولك معناها الخشن نتاع الأضحية بتبيع وكل مرة من بعد تبيع كل واحد وجيبه زادا ما تنجمش مش حاجة تكون دار
0: بالضبط هذا هو المهم انه المراقبة الاقتصادية متوفرة عندكم سيد أحمد المثلوث
3: اكيد عندنا احنا باش تكون الصورة واضحة عندنا برنامج احنا قاعدين نتبعوا فيه بالتنسيق مع الأطراف الكل خاصة احنا باش يتم التركيز أكثر على أسواق الدواب المعروفة فهمتني ودار اليوم بركة معناها كنا باح في سوق الدواب المكنين ورفعنا الأسعار وشفنا التوجه نتاع الناس بقينا اللي لاحظناه انه مازال المستهلك معناه الاقبال ضعيف برشا اللي متدخلين اكثر هم القصابين اليوم
0: بالضبط نتصور انطلاقا من الاسبوع القادم ان شاء الله تتحرك شويه
3: نتصور الخمس ايام او الست ايام الاخرانيه باش يكون معناه يعطيك اكثر توجه السوق والمشي
0: بالضبط سيد احمد بالنسبه للقصابين لانه يعني تعرف التوانسه الكل مش الكل يضحي ونسبه كبيره ونسبه مهمه تقتني معناها اللحوم من القصابين معناها الاسعار وين متجهه سيد احمد حتى سعر الكيلو الحم
3: الضأن اليوم الاسعار المتداوله في ولايه المنستيره ما بين تقريبا انا 55 دينار الكيلو حتى تقريبا 60 دينار هذه هي امانه
0: 60
3: حتى من تقريبا
0: من 55 ل 60 سيدي احمد
3: اي تقريبا 55 60 مي حتى ما تنجمش توا تنجم تحكم على حتى شيء الا ما كما قلت لك معناها نشوفوا التوندونس تاع السوق والماشي خاطر زاد ما تنساش معناها ولايه المسكين مش وحدها معزوله على قيس ما موجود في الجمهوريه دونك حتى اللي الاسعار اللي ربما المتداوله في خارج الولايه مش تكون عندها تاثير مباشر على الاسعار المتداوله
0: سيد احمد بين بين بين 55 و 60 هذا هذا البركوس ولا النعجه ولا نعم. ولا المعز ولا
3: لا لا لا لا لا ما نحكيش النعجه مدام لا لا
0: سيد احمد هذا ما النعجه النعجه تتذبح وموجوده
3: زيد
0: المعز موجود ها
3: نعم
0: يعني 60 دينار بركوس
3: المعز موجود مدام اكيد والعلوش موجود والبركوس موجود هاني قلت لك يعني الاسواق معناها من الى فهمتني
0: اي تفضل سيد احمد نسمعوا فيك
3: اي هنصدق معناها الاسعار من الى اليوم عند القصابين تقريبا من 55 دينار الى 60 دينار هذا اليوم المارج نتاع او معناها الهوامش نتاع البيع الموجوده من الى بتبيع يدخل فيها كما قلت لك برشا حاجات المعز والعلوش والا بركوس والا زاد انا ما فهمتني دونك هذوما معطيات بتبيع يكون في الاعتبار
0: يعني يعني يعني يعني هذه اسعار متغيره ماهيش ثابته معناها تنجم
3: أكيد نجم نشاهدوا أكيد, اكيد متغيره لانه احنا اليوم تعرف قد ما نقربوا للعيد قد ما نجم نعرفوا اكثر التوجه نتاع السوق
0: يعني الاتجاه تنجم زي ترتفع هذه الاسعار سيد احمد
3: كيما
0: تنجم تنزل
3: الحقيقه صعيب ياسر باش نحكموا على السوق ونمشي كيما قلت لك لحد الان مستهلك مازلنا ما ريناش المستهلك في السوق
0: نعم دونك
3: الناس
0: يعني هو هو المحدد والمعيار المستهلك بالضبط
3: صحيح خاطر من بعد الكومفورت معناها نتاع المستهلك ينجم هنا ياثر على الاسعار
0: هذا هو هذا هو سيد احمد الحقيقه مازال ربما المؤشرات مازال مش واضحه
3: الحقيقه مازال ما عندهمش ثابتين والمتغير ومتغيرات من هنا دونك للمده الجايه نتصور الاسبوع الجاي كما هكا نجموا نعرفوا اكثر الاسوام والنش
0: والاكيد نعولوا على البرنامج الرقابي سيد احمد
3: اكيد اكيد هذا هو العمل اليومي نتاعنا ضمن اللجنه المشتركه اللي معناها تتم تحت اطراف السلطه الجهويه
0: وان شاء الله يقع تركيز نقطه بيع منظمه ان شاء الله سيد احمد
3: في الولايه الاستيراد بس احنا عندنا نقطه بيع من المنتج المستهلك
0: مستلزمات العيد سيد احمد هكا ولا مش اضاحي
3: ان شاء الله بالنسبه لنقطه البيع من المنتج المستهلك حقيقه باش تنطلق نهار السبت بحول الله يلقى فيها المستهلك معناها كل الحاجيات نتاع العيد ان شاء الله والاسعار تكون زاد مقبوله
0: برشا نعم سيد احمد المثلوثي المدير الجهوي للتجاره شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعطيات وان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه خلينا نرجع الى الضيع شكرا لك سيد احمد سي حيدر مستهلك بل منا نرحب ضيفتنا السيده سونيا بن يونس طبيبه بيطريه تابعه الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتوجات الغذائيه سي حيدر جيت اقتنيت الاضحيه
4: الاضحيه اني ما نشري كان الفلاح هذا يا
0: سي محمد بكر فقط
4: ما نشري كان من عند سي محمد بكر سياحه نظيفه وباهيه مش مشحمه ولا حاجه ما ناخذه كان من عنده
0: بالضبط سي حيدر
4: أنعم.
0: احنا كيفاش شفت الاسعار السنه
4: شنو
0: الاسعار كيفاش شفت
4: باهيه مش دنيا مش ده ما ثمش زياده برشا حق الواحد ما يكذبش ونشريه من عنده زاد ما تلف ما ناخذوش النص طايح 100,000 عنده على خاطر العلوش ومعروف وزايد
0: بالضبط
4: الاخر يشحموا لي بالمية يحطوا الملح ويدغروا بكاوتشو لداخل طر طر طر طر يزيدوا 20 30 كيلو زايده لا نشري زايد
0: معناها مهم جدا كلامك سي حيدر لانه شوف هذه المعاملات
4: نعم
0: بينك انت كمستهلك وبين الفلاح تبنى هذه الثقه لسنوات معناها نشيت من عنده سنين تعاود ترجع له
4: العام الجاي
0: وتكون
4: عندي ثقه فيه.
0: وتكون عندك معناها
4: لا ما عندي عيني ما نمشي اللي بشبك هذا
0: اكل وفاء
4: الوفاء كل شيء ما نمشي كان هذا وعليكم السلام هكاو هكا سؤال يعني ناخذ كامل عنده
0: بالضبط لانه شفافيه المعاملات
4: لا يعطوني مشحم يعطوني شيء يعطوني نضيف نتمنى انك الحيمه ونتمنى انه نتعمى
0: سيده سونيا باش نرجع لك سي محمد لان النقطه مهمه جدا شوف شفافيه المعاملات، شوف العلاقه اللي تبنيها الثقه بين المستهلك.
2: هو شكرا على الكلمه نتاع السيد مدير جهوي اللي ذكرها، فما هالنقطة ذكرها هي تولي موجوده على اللي هو قال لك تبنى العلاقه على الثقه بين المربي والمستهلك، وهذا ماذا بينا احنا نحب يولي موجود اكثر معناها، ونحب هنا يولي الوسيط ما عادش موجود.
0: يرحم والديك. احنا معناها المستهلك يجي للضيعه والاستبل بتاع الفلاح ويقتني
2: وتولي فما ثقه بيناتهم، ويولي معناها كل عام يمشي لهذا المكان هذا. هذه الحقيقه ظاهره قاعده كل عام قاعده تزيد بين المستهلك وبين
0: راهو احنا سي محمد، وانت نقطه زاد ذكرتها مهمه جدا ونأكد عليها، راهو مش معناها انه السمسار معناه بشيق على شيطنته، لانه حلقه زاد مهمه في
2: الحلقه مهمه بالضبط.
0: اذا كان تنظم
4: ويتهيك
0: اذا كان يتنظم ويتهيك سي حيدر شنو رايك؟
4: ينظمهم مش يهاجم
0: فقط
4: الميكرو، اجي ينظمهم مش يهاجم، شكون يراقب فيهم؟
0: بالضبط
4: شكون يراقب فيهم؟ شكون يراقب فيهم؟
0: هما اللي شعلوا النار،
4: هما اللي شعلوا النار، هما اللي شعلوا النار، وعندهم مش يطفي البيو يوقف لك يا ودي يجيبوا لك كشور عندهم صنعة فيك يوقف لك العلوش ويردوا على تروس.
0: سحر صحيح.
4: يا ودي ناس ربي يعفو، ناس ربي يعفو، ناس خدمنا الاسواق ونعرفها على الكل، نعرفها. خذ من الفلاح.
0: بالضبط.
4: ونوصيك ما تاخذ كم
2: هي شهادة نتاع
0: شهادة حية، راهو شهادة حية. توجه
2: وهذا احنا ماذا بينا زاد المستهلك يتوجه للفلاح طول
4: معروف
2: والاسواق الدواب المنظمة اللي
4: قال لك باك الشوم اشريه زي باك اشريه هكا.
0: وما ناخذوش من عند سمسار،
4: ما ناخذوش من عند سمسار، ربي يعفو. حطيت الملح وانا بندغر والمي ويكون يوزن 30 ولي يوزن 40، ايش اللي بيه هذا؟
0: ليه وسي حيدر راهو حاجه اخرى، راهو السمسار لا ربى لا
4: ما تعب الاشقاء، ها ولا تعبوا، ها ولا تعبوا. وثم حوجه برك نتكلم،
0: هذا
4: بها الدوله تنظر للفلاح في الدعم هذا، الدعم لو كان راه يدعموا يدعموا الفلاح ويرقصوا له العلف والحاج، راهو العلوش يبيع الفلاح يبيع مناسب، وما دام هو متكلف عليه. هذا عش هذا عشاش هذا خدام هذا تطبيب بيطري هذا كل شيء ما يتكلف له حتى هو. يتكلف له. يا ودي الدولة، الدولة دعم الفلاحة، وعليكم السلام.
0: احنا سي حيدر
4: وشجعوا الفلاحة وشجعوا الفلاحة شجعوا الفلاحة.
0: الدولة الممثلة في وزارة الفلاح تعطي الإشراف المفروض معناها وزارة سيادية وزارة مهمة. اليوم احنا تتغيب على البرنامج الحدث الأسبوع الثالث راسلناها، ولكنها اختارت انها تتغيب اليوم، اختارت انها كرسيها يقعد شاغر، لانه الحقيقة برشا أسئلة باش نوجهوها لممثلي وزارة الفلاحة. نحكيو على الدعم، اين الدعم؟
4: شجعوا شجعوا الفلاح، راهي الدنيا مربوطة بالفلاحة، راهي يا بنيتي راهي الفلاحة، لو كان ما ثماش فلاحة راهو ما ثماش شيء. دعموا الفلاح تراو الخير، دعم الفلاح تراو الخير.
2: احنا شفنا في الكورونا وقت
4: الفقر
2: بقينا كان الفلاح في المنتجات الفلاحية نتاعنا هي اللي عشنا بها، وقت العالم الكل تسكر على بعضه بقينا كان المنتجات نتاعنا اللي عشنا بها في الفترة هذه.
0: المنتجات الوطنية وبقينا فلاحنا وراس مالي
2: تونسي
0: اللي يوفر لنا
2: أغذية.
0: ليه وحتى توا فيه المعركة هذه، المعركة الوجودية سي محمد، لأنه يعني معركة وجودية أنك تحافظ على قطيعك وما تفرطش فيه وتخليه الأجيال القادمة، راهي معركة ماهيش سهلة. أبطالها الفلاحة اللي قاعدين يناضلوا، راهو تاريخ الأجداد معناها يحافظوا عليه، راهو زادة يحاربوا وحدهم يظهر لي الفلاحة.
2: الفلاح تو في الوقت الحالي الحقيقه الفلاح وحده معنا ماشي شكون هيك الدعم، احنا نحبوا احاطه بالفلاح مش معنا نعرفوا زاده ما نغطيوش عين الشمس بالغربال الدوله، نعرفوا ظروفها وكذا واحد، لكن نحبوا رؤيه استراتيجيه واضحه حتى ولو كان نقولوا احنا مش بشويه بشويه لين ننهضوا، وان شاء الله اذا نكون فما رؤيه بإذن الله العام الجاي يكون خير من السنة ولا بعد يكون خير وبلادنا راهي
0: تكون رؤية واستراتيجية نجم نرجعوا قطيعنا
2: بطبيعة بطبيعة بطبيعة.
0: قديش تحب له باش يرجع؟ ثلاثة سنوات عامين نجم يرجع قطيعنا
2: نجم لأنه أغزو غسل المال الكبير هو الفلاح موجود، وأغزو من طبع التونسي يحب الفلاح ويحب يتوجه للفلاح. احنا نراو أنه الانسان بعد ما يخرج انتريت ولا ساعات هو ويخدم وكذا اول حاجه يعمل
0: يعني حتى الفلاحه العائليه
2: الفلاحه العائليه بالطبيعه هي هذيك اللي الانتاج هذاك وين انت تو كي تدخل الاسواق الاسبوعيه اللي هي ندعو الفلاح نعم. كل فلاح عائليه واحد جايب زوز واحد جايب ثلاثه واحد جايب كعبه واحد جايب اربعه معناها هذوك
0: بوابه
2: صغار الفلاحين هما بوابه الصمود ولازم المحافظه عليهم ودعمهم اكثر.
0: سي محمد خلينا قبل موجز الاخبار نرحب بسيده سونيا بن يونس طبيبه بيطريه تابعه للهيئه الوطنيه للسلامه
5: الصحيه للمنتجات الغذائيه منتجات الغذائيه.
0: سيده سونيا مرحبا بك ونستنا وشرفتنا جيتنا هكاك على غير هذا عطاير جيتنا لبيعة سي محمد بكار
5: ديجا كنت نخدم في خدمه معناها
0: بالضبط نرحبوا بك سيده سونيا وموضوعنا الخرفان وسلامه الخرفان والجوده والاسعار وسدد عيد الاضحى شو تحب تضيف في الموضوع هذا يا سيده سونيا؟
5: والله الكلام اللي قالوها بريتو معناها هو صحيح الواحد معناها كيمشي ياخذ يقتني علوش العيد ياخذوا من مربي معروف الحقيقه
0: أيه؟
5: علاش على خاطر برشا مربين مالوغوزمون مع الاسف قاعدين معناها يداويو بصفه عشوائيه معناها فهمت يعطيو في
0: المضادات الحيويه
5: افكتيف بخلاف المضادات الحيويه حتى مضادات للديدين وللكل فهمت يستعملوها وما يحترموش هك المده نتاع معناها يعني يتخلص الحيوان من هك الدواء هذيك فهمت اللي ريزيديو اللي يقعدوا اللي ياثروا على جوده اللحوم ويكونوا زاد عندهم تاثيرات صحيه نوعا ما
0: فهمتني
5: اي بصفه معناها كي تاكل منه برشا وهو يبدا مداوي معناها باش ياثر اكيد بشكل او باخر
0: هيك علاش احنا رجعنا سيده سونيا وكما كان يحكي سي محمد مهم جدا انك الثقه بين المستهلك والفلاح ويعرف شكون يمشي
5: هي.
0: يعرف الفلاح الثقه هي. اللي معناه يداوي واللي يحترم ربما اجال معناه هذيك تاع الدواء وبين باش يفرط وانتم تراقبوا الضياعات
5: احنا كهيئه وطنيه للسلامه الصحيه اخيرا معناها راقبنا بعض النقاط عرض للبيع معناها للاضاحي والحقيقة في زياراتي يعني واحدة من الناس معناها ما لقيتش يعني ظواهر مرضية اللي نتنجم نعلن عنها ولا فهمتني دونك حاجات عادية متاع كحة عادية بسيطة متاع الطقس هذا تعرف الحمراء والكل نجم تعمل فهمتني حتى كي راهي كحة يعني كحة بسيطة المفيد الوعي بدي يتشكل وزيد حاجة أخرى يلزم المواطن يحاول يعني كيف يقتني الحيوان يكون هو سليم في مظهره ما عندوش مثلا حاشيك خنينة في معناها على وجهه ويشوف يتفحص في مش كعبورات
0: سيدة سونيا هبش نرجعوا لسلامة قطيعنا وسلامة الأضحية لأن حتى الأضحية عندها شروطها فقط خلينا نرجعوا للاستوديو المركزي لإذاعة المنستير موجز الأخبار بعد راجعين لبرنامج الحدث فبقوا معنا في الاستماع
6: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7 إذاعة
7: المنستير 95.7
8: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
9: في شتى المجالات
8: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
9: سياسيا
8: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء
10: الثانية بعد الزوال على موجاتنا ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت بلدية باردو في بلاغ صادر عن الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية عن برمجة عمليات التحقق الدوري والوسم على أدوات القيس المعتمدة في المحلات التجارية بالمنطقة البلدية لهذه السنة. تنظم الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحملة الجهوية للمسؤولية المجتمعية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية الكبارة بمنطقة نصر الله من ولاية القيروان يوم الجمعة 15 من مايو الجاري. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بتونس يوماً جهوياً بمناسبة اليوم الوطني لصحة الأم تحت شعار من أجل متابعة آمنة وولادة سليمة وذلك يوم الخميس 21 من مايو الجاري. ينظم مسرح أوبرا تونس قطب المسرح والفنون الركحية الدورة الأولى من تظاهرات بالمسرح أكون، وذلك من 14 إلى 17 من مايو الحالي بمدينة الثقافة شادلي الإقليبي. افتتحت بلدية أريانا في إطار تطوير البنية التحتية الموجهة للشباب والطفولة المركب الثقافي والترفيهي الجديد بالمنزه السادس، وذلك استجابة للطلب المتزايد عليها. تستعد مدينة القيروان لاحتضان الدورة الثانية لمهرجان إسمعان للمالوف خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 من مايو الجاري. تحتضن مدينة لمطة بولاية المنستير من 14 إلى 17 من مايو الحالي فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. وختاماً، قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 597 تدخلاً.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: شكراً على المتابعة، مع تحيات جيهان الذايع، إلى اللقاء.
11: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: الحدث مع كريمة بن يوسف.
1: عسلامة ومرحبا بكم من جديد في برنامج الحدث في ساعة ثانية من عمر هذا البرنامج. هذا العدد من برنامج الحدث اللي خصصناه اليوم من إحدى الضيعات في مدينة الموردانين، وموضوع هو طبعا شغل الشاغل متاع العائلات التونسية، وهو اقتناء أضاحي العيد. نحكيه على أضاحي العيد بين السعر وبين الجودة وبين المتوفر في أسواقنا طبعا الأسبوعية، وفي نقاط البيع اللي بدأت تظهر معناها في طبعا في المدن التونسية بتاعنا، واللي إن شاء الله نصورها بزيد تكثر نقاط البيع طبعا انطلاقا من الأسبوع القادم. ويزيد باش نحكيه على إقبال المستهلك على اقتناء هذه هي الأضاحي، اللي الإقبال الحقيقة من خلال معاينتنا لعدد من نقاط البيع، وحتى في هذه الضيعة اللي هي تمثل أيضا ضيعة تربية الأغنام وأيضا نقطة بيع الأضاحي العيد، مازال الإقبال ماهوش بالكمية الكبيرة. نتصور في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله باش يكثر الإقبال على أضاحي العيد. أضاحي العيد اللي سمعنا عليها برشا كلام، الأسعار مشطة، ماهيش تراعي في قدرة المستهلك التونسي، وللارتفاع بين الموسم الفارط والموسم هذا طبعا في الأضاحي العيد المتوفرة، مما خلى طبعا نسمع برشا كلام على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا مقاطعة لاقتناء أضاحي العيد. اليوم حبينا الحقيقة نحكيه على الواقع كما هو، نشوفوا الأسعار، نشوفوا زيادة رأي الفلاح اللي هو حلقة مهمة في الانتاج واللي يقتني الأضاحي منذ صغر سنها، يعتني بها، يربيها، فما تداوي، فما سلسلة كاملة من الانتاج طبعا يشرف عليها الفلاح في ظل طبعا التغيرات المناخية وقلة التساقطات، وفي ظل أيضا غلاء أسعار العلفة خاصة المركبة منها والأعلاف الخشنة. أيضا حبينا ناخذ رأي اتحاد الفلاحين في هذا الموضوع، وزيدا نحكيه على مستقبل قطاع تربية الماشية في تونس اللي شاهدنا بالأرقام بشهادة طبعا أهل الاختصاص تراجع في قطيعنا مقارنة بالسنوات الفارتة. يعني كل هذه النقاط معناها ماذا بينا تكون حاضرة في برنامج الحدث اليوم، وأيضا واللي باش نخصصوه زيدا جزء كبير منه باش نحكيه على سلامة قطيع الأغنام المعد الأضاحي. طبعا قبل موجز الأخبار توقفنا عند الدكتورة سونيا بن يونس، طبيبة بيطرية بالهيئة الوطنية لسلامة صحية المنتوجات الغذائية، وبدينا نحكيه معها على سلامة القطيع، لأنه تعرف الأغنام فما شروط صحية باش تكون معناها تستجيب للأضحية. دكتورة مرحبا بك مرة أخرى في برنامج الحدث،
2: نحكيه
1: على سلامة
2: القطيعة بالضبط. معناها المستهلك كيف مش يجي يشوف يعني ويقتني الضحية متاعه، ماذا بيه يشوف الحيوان فهمتني يثبت منه. نبدأ بالرأس، العينين ما يكونوش أحمر، ما يكونوش تدمع في العينين، ما يكونوش فما معناها أعراض جلدية معناها فهمتني على الوجه ظاهرة، ما يكونش فما كعابر زادة خاطر فما مالادي أمراض ينجم يعملك الكعابر فهمتني
1: ونسيس
2: وكل فهمتني إفكتيفمون. هذيك لانفاردينيت كازيوز هذيك زادة فهمتني معناها خاصة في البداية متاعها تنجم تأثر على جودة اللحوم فهمتني. يمكن كي تداوى شوية وتولي كرونيك معناها وفهمتني وتبدأ يابسة على ريغور ينجموا معناها تكون ما عندهاش تأثير كبير من ناحية السلامة، أما من ناحية الضحية تولي حاجة أخرى
1: هذيك.
2: يعني دونك وتشوف معناها زاد كيف الصوفة نتاعو تكون سليم، الصوفة نتاعو ما يكونش هابط وطايح فهمتني، والكل يتحسس يعني البقايا الكل البولسيسات الكل فهمتني
1: ما يكونش دايخ
2: ما يكونش فاشل. اي ولو انه معناها في الملاحظة نتاعنا انه الحقيقة معناها اقترحنا واقيات للشمس في النقاط العارض ووجود الماء ويكونوا يجدوا هالماء هذا المرة الأخرانية. الحقيقة فيو انه حيوان يعني ديما يخليوا له الماء ما يتجددش وما يشربش وكذا، وهذا الحقيقة ما هو الصحي. دونك ماذا بينا يجدوا الماء ويكون الماء نقي ونظيف معناها من
1: دكتورة سوية، مقارنة بالأمراض اللي نسمعوا بها موجودة معناها عند الأبقار والعجول، هل أنه الأغنام عندها نفس الأمراض ولا أقل عرضة ربما الأمراض كما السل عفى الله الجميع وكما أمراض معناها خطيرة؟
2: السل الأكثر متواجد أكثر فهمتي، ولا ولو أنه يمرض به زادة كيف كيف الخروف ولا ولكن أقل نسبة وأقل حدة فهمتني. السل الأكثر معناها البلو سنسيبل أكثر هما الأبقار فهمتني، ولا ولكن ما يمنعش زاد يمرض به أما بصفة أقل. العلوش الحقيقة نظيف من برشا أمراض الحقيقة والحمد لله معناها فهمتني، يمكن فما أمراض بارازيتير يعني طفيليات اللي تنجم تشكل خطر وخاصة وقت الذبيحة في حكي الكيس إيداتيك هذيك وقت اللي معناها بعد الذبيحة كي يلقاو حاجة ماهيش هي هاكا ديجا فما أرقامنا موجودة وأرقام حتى البياطر اللي تبين الفليحة موجودين، دونك تنجموا تتصلوا بالطبيب البيطري وتشوفوا معناها إذا كان لقيتوا حاجة ماهيش هي في السقيطة وفي الرية وفي الكبدة، دونك تنجم هذيك في الآخر يغليوها ويحاولوا معناها لو ماكسيموم أنهم معناها ما يستعملوهاش إذا كان لقاو حاجة فيها كيسة خاصة الكيس هذا المائي.
1: بالضبط هذا هو دكتورة سونيا، ربما هذه هذه أمراض ظاهرة وحتى المستهلك النجم يكتشفها، فما زاد أمراض ربما باطنية واللي نتج عليها ربما استعمال مضادات حيوية وغيرها نجمش يراها المستهلك.
2: هذيك علاش هذيك علاش نأكدوا نأكدوا على إنك معناها تحاول تأخذ من عند الفلاح اللي تعرفه ما يدويش هذين أكد عليه شخصيا ويحترم فوالا إفكتيمون فهمتي. ديما نقولوا لهم فما دويات اللي هي تنظف معناها وضد الطفيليات وحتى ضد معناها بعض الجراثيم يستعملوها الفلاح، ولكن على قليلة ثلاثة شهور قبل الذبيحة وقبل العيد على ريغور هكاك ينضاف فهمتي، ولا ونستحسنوها الحاجه هذه فهمتي ولا باش نعملوها،
1: ولكن من الفلاح المعروف
2: من الفلاح المعروف اي فوالا اللي فهمتي ولا يحترم الاجيال هذه.
1: سي محمد، سي محمد بكار، هذا هو السؤال ليك والكلمه ليك، معناها اليوم عندما تقتني من فلاح معروف وتبدا عندك ثقه تنجم حتى يبيع لك معناها خروف سليم، خروف ما زالت المده نتاع المضادات الحيويه بدات ما تحلتش في بدنه، النجم ياثر حتى على صحه الانسان هكا ولا
3: حتى احنا بطبيعتنا كان
1: فقط الميكروسي سي محمد
3: كان تظهر عليه الاعراض هذه واحد بطبيعته ما نوريوهاش للوكيل معناها بطبيعتها تقول لها ما تداوى ولا تخليوها بعد العيد تداوى
1: يعني يقع عزلها
4: يقع عزلها لانه تم العدوى وكذا هو الفلاح بيدو ما يخليهاش في وسط القطيع
3: في وسط الشيء الكل معناها نحطها وحدها بعد العيد نتلهوا بها ونعاودوا نداويوها
1: وتكمل المده نتاعها معناها مده التداوى
3: وبعد يخرج على روحه ويولي سليم تنحى منه الحبة تنحى منه الاعراض هذيا ويخرج على روحه
4: لانه في الخرفان نتفاعلوا مع بعضنا في الخرفان الاعراض نتاع المغض في ساعه تظهر على الخروف معناها العلوش في ساعه يظهر عليه المغض ويظهر عليه الدموع ولا لا وذاك معدي معناها ينتقل العدوى الفلاح دائما يعزلوا
3: يعزلوا
4: معناها دائما وهذا الاعراض هذه حتى ولو كان يكون معناها مستهلك ولا مواطن ما يعرفش كذا بنضغفق به معناها يكون مسكن كسبه يكون عينيه الدمع يكون عنده خناين فهمت يكون حتى معناها حتى في غير ناشط مش ديما راقد
1: وسيدة سي محمد يحترم حتى المدة متاع التداوي متاع المضادات الحيوية نعرفوها تقعد مدة في جسم
4: والله هذا أغص من الأسباب اللي كنا نحكيو فيها بكري متاع أنه عدم معناها الفيترينير احنا معناها تو هذا هو المشكل متاع الفلاح والدويات هذه احنا تو سؤال المطروح الدويات هذه كيفاش توصل هي تو الفلاح كيفاش توصل في الأسواق في الواحد فهمتها

0: تسكير الفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.

0: هي ولا غير أضحية. حتى ولو كان معناه في أيام العادية في الأسواق يهبط، العيب دائما هذا اللي غوه عند الفلاح، العيب يظهر رغم اللي الجن يبدأ علوش مجنون ولا حاجة ما يظهرش عليه الأعراض، يبدأ شد وبالحبل ما يظهرش عليه الأعراض، ولكن هو يذكر يقول راهو مجنون وكذا.
1: بالضبط
2: بالنسبة
1: هذا تفضل دكتورة.
2: بالنسبة للجنون اللي يحكي عليه فما نوعين راهو، فهمتني؟ فما نوع جنون اللي فيه معناها ما يداش ولا فيه جرثومة في المخ معناها هذاك ويقعد معناها يدور العلوش وعنده تأثير هذاك معناها حتى على اللحمة نتاعهم بعد. اما فهمتني فما زاد كيف كيف الجنون، علاش احنا نقولوا وقيات للشمس؟ على خاطر ضبط شمس تنجم تصير فيه فهمتني، ولا نقص في الفيتامين يعمل له فهمتني، ولا فيتامين بي ويصير هذا لانيكروز دو كورتيكس فهمتني، ولا تنجم تداو بزياده الفيتامين. كي نزيدوا فيتامينات الحيوان ما يسالش ما عندهاش حتى تاثير معناها، بالعكس فهمتني، ولا ويصح هذاك ويرجع. اما على الريغول معناها في الجمعه قبل يعني فهمتني، ولا اما مش على في ولا قبل بنهار هذاك ما نجموش نخلطوا عليه.
1: هو هو هو دكتوره المشكله معناها اذا كان يمرض عند السمسار، هل انه السمسار والوسيط ذي الحلقه بين الفلاح والمستهلك بشراعي ربما هالاشياء ذي كنا نحكيوا عليها سي محمد؟ السمسار اللي بقدره قادر يولي تاجر اغنام عند كل عيد اضحى، بعد عيد الاضحى يمشي يمر الى مضاربات اخرى وقطاعات اخرى. معناه
0: احنا ليش ندعو المستهلك والمواطن باش يتوجه للفلاح؟ خاطر الفلاحه معروفين تو كي نقولوا، انت تقول في الوردانيين، شنو الوردانيين؟ احنا اهل البلاد نعرفوا شكون الفلاح وشكون القشه، نعرفوا شكون اللي جاي باساجي باش يخدم مده كي 20 يوم
1: بالضبط،
0: ونعرفوا شكون ولا هو فلاح على طول العام قاعد يربي، نعرفوه هذا. ليش احنا الفلاحه تعرف ونعرفوا انه معناها ماذا بين المواطن يتوجه للنقاط المنظمه وللاسواق الاسبوعيه، خاطر غادي كي زاد الفلاح يكون متواجد
1: يكون فمسة. موجود في الاسواق الاسبوعيه
0: والنقاط اللي هي منظمه وعند الفلاحه، وهذه قاعده ظاهره، احنا ظاهره محموده قاعده كل عام تزيد، والفلاحه هذه قاعده معناها تو كيما سي محمد كان سنين مثلا يربي في مياه كي يمشي يكون عنده انتاج باهي شي يجيه عام الجاي 150 200، لانه انت كي باش تشري من عنده علوش ولا غيرك باش يشكر يقول والله توجهت لهذا الفلاح الفلاني، معناها ريمارك باش تبقى والعام الجاي حد يكون
3: هذا
0: هو. احنا ليش
3: كنا نخرجوا كما نقولوا في 150 ولينا في 200 ولينا في 250؟
1: محمد بكار تفضل.
3: قلت له كنا نخرجوا كما نقولوا في 150 ولينا نخرجوا في 200 ولينا مطلوبين في 300 ولينا مطلوبين في 400، الحمد لله فضل الرب. الحمد لله رب العالمين.
1: ريت الفلاح التونسي راهو كنا احنا في لحات عائليه، فلاح التونسي ابن الشعب معني، حتى يراعي اكيد باش يكون فما مراعاه لك الفئات المستضعفه، فما مثالش اذا كان فما اكمالا نكملوها ايام العيد وبرهز علوشك، فما كل مراعاه زاده كل المعاملات التونسيه هذيك للمعاملات اللي باش العائلات الكل تفرح، باش الناس الكل تفرح، برا هز علوشك وضحي زيد هيك التونسية الحقيقة اللي
0: العلاقة هذه احنا ليش ندعيه ولا تولي فما علاقة بين تسمى كليون ولا عنده حريف ولي راعيه ولي معناه العيب يقولوا عليه طول معناه ولا فما ثقة بين ثقة بين الفلاح وبين المستهلك.
3: أنا عندي كليونات نجي نختار لها يعني معناه نختار نقعد نفرزلها في ايش حبة في ايش حاجة معناها من غير ما يرى يقول له هذا به مثلا يقول لي به يقول له به يقول لي يقول
1: احنا ان شاء الله نأملوا في السنوات الفارطة زيد يتنظم اكثر الفلاحة ويصير شنو عملوا لك كارت فيداليتي هذيك كي بنلقاوها في الحريف الوفي وتتنظم اكثر المعاملات زاد بين الفلاح وبين الحريف، حتى كما قلت انت يا ما ننظم قطاع الوسيط اللي يكون ضروري يكون منظم ومهم جدا يسهل المأمورية على الفلاح، وإلا نقضي جملة على هذه المضاربات وعلى هذه الهمجية في المعاملات.
0: فما بعض الإجراءات اللي هي باش احنا نرجع للإنتاج متاعنا كما كنا، زاد فما احنا تو نقولوا علوش يتذبح، زاد فما علوش اللي هو لازموش يتذبح في وقت معين في ميزان معين، العلوش كما نقولوا 10 كيلو ولا 12 كيلو نهبطوه طول نبيعوه ونذبحوه، هو هكايا بعد 6 شهور 7 شهور واللي فيه 25 و26 معناها الانتاج مش يكثر من العمل علوش وحده. ماذا بينا احنا حتى ولو كان حدو زاد من هاك فما عقليه ولات موجوده يحبوا علوش صغير وعلوش معناها نتاع 10 كيلو وعلوش حليب
1: علوش حليب
0: انا كيمشي
1: الميكرو سي محمد
3: قلت له كيمشي للجزار يقول له اعطيني علوش طرف الحمص صغيره نتاع 10 كيلو كما قال لك بيه النقطه هذه في محمد
0: اي هذه زاد هي
3: نتاع 10 كيلو كما ويحبوا فرد سوم يحبوا معناها
0: اي هذه من العوامل نتاع اللي حدت من اللي هذه من العوامل اللي ولا الانتاج نتاعنا قاعد ينقص بالوقت فهمت ما علوش مثلا نقولوا احنا لازم تذبح في مارس ولا تذبح في جانفي
1: بالضبط فهمت وليه ونشوفوا حتى اللافتات بين في الجزاره علوش حليب بالسوم الفلاني علوش حليب
0: هذه ظاهره اني الحقيقه ماشي ظاهره سليمه الحقيقه من رايي يعني
1: ونتصور اذا كنا نمشيو في الرقابه فيها علاش ما
0: في الرقابة فيها رقابه لازم فما
1: تحجير فما تحجير لازم ذبح النعجه تحجير ربما ذبح حتى العلوش الحليب
0: ايه علوش الا هم كان فيه عيب ولا طرأ عليهم مرض ولا كذا حاجات استثنائيه البياطره هما الحقيقه اللي يقيموه ما احنا نحكيه على الانتاج ماذا بينا الانتاج يكون نتاع العلوش من 20 فما فوق كل وقت النجم نذبحوها احنا العلوش اما هذا علوش حليب وهذا من نحبوا يرضع وكذا
3: ديجا حتى كي يولي 25 معناها يولي فيه 25 26 كيلو ما تقاش الجزار معناها يبيع كما نقولوا يبيع واحد يبيع ب 50 وواحد يبيع ب 60 تلقاها قريبه لبعضها كلها ب 50 خاطر لانه الميزان هكايا معناها كلها وحتى الوكيل يعرف روحه انه مش ياخذ اللحم هكايا ما عادش يخمم في الجزار هكايا يذبح في الصغير وكذا في
1: سي محمد برايك توا سعر اللحوم الضأن توا ب 55 و60 موجوده في الجزاره في ايام العيد نجم يرتفع السوم هذايا خاطر مش الناس كل ضحي زاد الحقيقه والا تنجم تعدل الاسعار وتنجم على الاقل تقعد ثابته في السوم هذا ولا مش واضحه الرؤيه ما زالت
3: ينجم يطلع شويه ما خاطر تو الجزار حتى كي مش ياخذ معناها مش ياخذ سلعه معناها مش يذبح كلها تكولا الاكثريه مش يذبح تكرته الجزار الاكثريه تو انت منعها شويه
1: نعجه ليه
3: لانت منعها شويه الله اعلم عاد ثنيه الناس اللي مش مراقبه الله اعلم
1: اي فقدت الميكرو هذا هو زاد الاشكال
3: انه في البطوله معناها الاكثريه يربحوا في العلوش تكرر العلوش تكرر معناها يودي ب 62 ب 63 وب 64 والجزار مش يصور لك مثلا ها عرض وطلب
1: فما عرض معني عرض وطلب
3: نجم يطلع كما قال لك بكري كاسي محمد نجم يطيح
1: ينجم يطيح ولا نجم يحافظ على المستوى هذايا على الاقل معني على كل احنا ماك تعرف احنا بنحبوا عيد الناس الكل تفرح اللي باش يضحي يفرح واللي ما نجمش يقدر باش يعلوش يشري معناها من 10 5 كيلو لعائلته زاد باسعار زاد تكون مناسبه على كل هذا ان شاء الله يكون عيد فرحه وان شاء الله

0: دكتورة سونيا بن يونس، طبيبة بيطرية بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية. احنا قلنا معناها ماذا بينا قانون يحجر ذبح الأنثى النعجة اللي هي خليت ربما معناها ينقص القطيع متاعنا، هل أنه الرقابة موجودة على مستوى المسالخ البلدية متاعنا؟
1: هو بدينا في الرقابة الحقيقة بصفة معناها أخيرا في جلسات مع في الولاية، ومعناها وقرروا باش نخرجوا في لجان مشتركة باش نراقبوا معناها المسالخ المتواجدة، وفي بعض المسالخ اللي تسكرت وفهمتني باش نعاودوا نزوروها باش إذا باش يتم فتحها. وفي نفس الوقت معناها عملنا جلسات وحسسنا في بعض المعتمديات كما معتمدية وردين المرفية تحضرنا للتحسيس بلمنع معناها ذبح الإناث وخاصة الأنثى الصغيرة الفتيمة. وديجا فما قرارات الحقيقه هي معناها طابت يعني من لدن معناها وزير الفلاحه انه معناها يقرر كل عام انه فهمتني يجدد يعني القرار هذا بمنع معناها ذبح الاناث. هبط معناها قرار هذايا مشترك من الداخليه المراهيديه، دونك قاعدين نطبقوا فيها نحاولوا فهمت في اطار المراقبه المشتركه.
0: بالضبط هذايا بالنسبه للمسالخ البلديه، بالنسبه للمسالخ العشوائيه الموجوده معناها في الطرقات ونلقاو الذبح معناها العشوائي حتى امام الجزاره، هذايا فيهم رقابه؟ طارت رقابتكم سيده
1: سوزان؟ هذايا موضوع كبير وقديم واني
0: قديم جديد ومتجدد
1: متجدد، وهذا يتحب له استراتيجية وطنية شخصيا معناها نقولها يلزم فهمتني ولا نخمو في الذبح بالنسبة في البتوارات في المسالخ تبعا للبلان ديريكتور اللي صدر في مارس 2010. يلزم يعاود نشوفوه هذا ونطبقوه ونحينوه وتكون البتوارات تخدم معناها مش بالصفة هذية، راهو بتوارات نخدموها بالصفة هذية سيسون دي تيوري يعني فهمتني مذابح ماهيش مسالخ، وفي نفس الوقت معناها تلقى صعوبة في توفير البيطري اللي ما يلقاش معناها البيئة الملائمة ولا فهمتني المصادقة الصحية ولا البنية التحتية اللازمة. كيف ما نحكيش على البتوار كان في بنية تحتية فقط، راهو فما لي دورول المون دو ترافاي على العمليات المتصلة بالذبح والسلخ والكل كيف فهمتني ولا دو لامون جوسكو لافاي، هذه الكنترول باش تقوم به الهيئة بطبيعة الحال فهمتني كل ملفات تجيها تتسلمها نهائيا.
0: نعم حتى دعوة المستهلك ان نلقاهم شادين الصف امام هذه المذابح العشوائية، والمستهلك يحب يقول لك اني نشوف العلوش مذبوح قدامي، زيادة حتى المستهلك زيادة يلزم شوية وعي زيادة من طرف المستهلك. باهي سيدة سونيا همش نرجع لك، ما خلينا ناخذ سيد لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سي لطفي مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الورد، مساء الفل، تحية ليك، تحية لضيوفك ومشاهديك، مرحبا.
0: شكرا ليك، وخلي نرحب أيضا بالدكتور عصام معلال مدير الصحة الوقائية. سيد أحمد رجب، نعم نرحب سيد أحمد رجب عميد البياترة. سيد أحمد مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
3: يعطيك الصحة، شكرا ليك وشكرا لكل ضيوفك الكرام.
0: يعطيك الصحة سيد أحمد، برغم التزاماتك يعطيك ألف صحة. إذن خلينا نبدأ معك سي لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. كما كنت تتبع فينا سي لطفي منذ انطلاق هذا البرنامج نحكيه على علوش العيد وأضاحي العيد بين السعر والوفرة والجودة، هذا هو الخطوط العريضة لهذا البرنامج. البرنامج سي لطفي رياحي.
2: يعطيك ألف صحة. العلوش العيد ما بين السعر وما بين تواجد ومعنتها القطيع نتاعنا وما بين الاسعار الموجوده فرق، معناتها اشواط بعيده نعرفوا الاسعار غاليه ونعرفوا اللي حاجتي ما نعرفوهمش كونه ما نعرفوش القطيع نتاعنا ايش فيه، قداش منكر
0: قداش ترقيم قداش عندنا
2: ترقيم كل ما نعرفوش وما نعرفوش هاي كلفه السعر عند الانتاج، بمعنى الكلفه الحقيقيه للحوم الحمراء عند الانتاج، وهذا مفسري في اتخاذ السياسات ولا في تسعير العلوش باش نفهموا الشطط الكبير هذا في الأسعار. حاجة نعرفها كونه ثم العلفة من سنة إلى أخرى قاعدة في نسق تنازلي وبالتالي والكثافة نتاعها موجودة، لكن هذا ما أثرش على السعر، بالعكس قاعدين نشوفوا فيها أسعار من سنة إلى أخرى قاعدة في نسق تصاعد.
0: سي لطفي أنت قلت على الترقيم تاع الأسعار، هو طبعا نحن تعرف الحملة الوطنية لتلقيح الأغنام ان شاء الله نهار 31 الشهر هذايا ماي توفى ممكن زعما بعد الحمله نجم نظرت فلاحه

0: عطينا ترقيم لقاتي عنا قديش عنا؟
1: يلزم يكون عنا قديش عنا وقديش فيه من ذكر وقديش فيه من ننثى والعمارة متاعهم باش نجمو نعملوا استراتيجية لتحسين القطيع متاعنا
0: أو إرجاع القطيع إذا كان نقص. نعم
1: هذا ما نعرفوش، وبالتالي معناتها هذه آلية من الآليات باش نجمو نحسنوا منظومة اللحوم الحمراء برمتها باش نعرفوها كيفاش، باش نعرفوا الجوانب نتاعها، باش نجمو نقدموا تو تو في عصر التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي، فهمتني؟ نجمو نتبعوا القطيع نتاعنا وين متواجد وكيفاش ونعرفوا كل شيء، لكن مازلنا ما وصلناش احنا للترقيم للعدد الصحيح نتاع القطيع نتاعنا، اش عندنا فيه، شنو هي الانواع نتاعو، شنو هي اعماره، هذه كل مازال ما عندناش.
0: وشنو هي الشتلات اللي عندنا التونسيه إيه؟ والشتلات ربما الوافد علينا الخصوصيه نتاع قطيعنا مهم جدا معناه الترقيم. وسيلوت في رياحي سيلوت في رياحي تعرف احنا لسنوات نسمعوا فيها الترقيم القطيع وجميع الهياكل المهنيه تطالب بترقيم القطيع، علاش المشروع هذا ما تمش معناه في بلادنا؟ علاش الى حد هذا التاريخ؟
1: واحسن واحد يجيبك عليه وزاره الفلاح
0: اللي غايبه اليوم، اللي غايبه اليوم،
1: اللي غايبه
0: اللي اللي غايبه اللي خليت الكرسي فارغ للحصة الثالثة. سيلوت فريحي من برنامج الحدث تغيب وزارة الفلاحة للإجابة على كل هذه الاستفسارات، غيابها ما يمنعناش سيلوت في أن معناها نمارسوا مهامنا الرقابية ونوضحوا للرأي العام.
1: بالضبط طالبين الوضوح، طالبين حاجتين اللي هما معناتها سهل باش نعرفوها. السعر والكلفة نتاع اللحوم الحمراء عند الإنتاج قداش يتكلف؟ وبالتالي رغم معرفتنا نحن بالخصوصيات القطاع وخصوصيات المنظومة وكل شيء، لكن وجوبا على وزارة الفلاحة تعلمنا بالكلفة الحقيقية للحوم الحمراء عند الإنتاج، ومنها نتوجه لوزارة التجارة للتحديد على ثقافة لهوامش الربح، ونكون هكاك سكرنا الحلقة نعرفوا الكيلو لحم حي قداش يتكلف، يوصل بالتفصيل قداش، ونبعد هنا على المضاربة ونبعد على الأسعار الخيالية المشطة مشطة جدا قاعدين نشوفها. هذا كله مرهون في حاجتين في زوز أرقام، قطيع متاعنا قداش والكلفة الحقيقية قداش.
0: سيلوت في رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم زاد الفلاح الحلقة المهمة في سلسلة الإنتاج واللي هو رأس المال التونسي، اليوم الفلاح يتكبد صعوبات كبيرة، اليوم نحن زاد الفلاح ما تعرف يربي، ما توصل أنت أضحية كان ما مرت بمراحل، مرحلة التداوي، الطب البيطري، مرحلة العلفة، تعرف معناه قلة التساقطات، اليوم برشا فلاحين توانسة فرطوا في قطيعهم لأنه الكلفة كبيرة وما عادش ينجم إجابة كل هذه الكلفة. معلش زيدا حتى الفلاح كحلقة مهمة، وين الدعم الفلاح التونسي
1: الفلاح
0: حتى اليوم؟
1: هو الأساسي ومفصلي في المنظومة ككل، لكن قاعد زيدا كيف مسلط عليه بالعديد من الظلم، نقول الظلم على معنى كون وين الإرشاد الفلاحي، وين معناتها تقريب المعلومة للفلاح. نعلم يقدر كان تصير، وبحثنا تحية للدكتور سيد أحمد، كان تصير أقل حاجة في القطيع نتاعنا ما نجموش نحصروها.
0: بالضبط
1: وينهم معناتها كيفية إيصال المعلومة من الطبيب البيطري إلى الفلاح، وهذا مهم ومهم جدا. فالقنوات هذه كل بسنوات هذه تفككت
0: مفقودة.
1: ولا
0: مفقودة
1: منعدمة، وبالتالي لازمها ترجع بشوية بشوية، خاطر مفسدية ثم ثلاثة أسس، عندنا الفلاح وعندنا الطبيب البيطري وعندنا المستهلك، وبالتالي المنظومات الكل تكمل بعضها.
0: بالضبط
1: نعرفوا أهمية الفلاح زاد كيف أهمية الطبيب البيطري اللي هو صمام أمان المنظومة ككل.
0: تفضل خلي معنا سي محمد بكار فلاح من الوردانيين، يحب يتفاعل معنا سي لطفي ريح.
2: يراقبوا في الفلاح، يعطيني في 3 كيلو سداري ويقعد يراقب في عليهم، يعطيني في 3 كيلو سداري، النعجه كي تولد في انتراليه ولدها ما تحسبش، العجل البقره كي تولد ولدها ما تحسبش، يعطيني في 6 كيلو في الشهر، معناها شنو يعمل لي يعني هذاك؟ النعجه تعطيني فيها في 3 كيلو وتقعد تراقب فيا تمشي عليها وتجي 3 كيلو من المشيد ونجدهم ايش يعملوا لي يعني هذو. هذه المراقبه الفلاح، الفلاح ديما يجيو يراقبوا كان على الشيء هذا. نعم. مش يعملوا له الفلاح؟
0: نعم.
2: يجيو يداويوا له ماهمش يداويوا له، يعطيهم فيا ماهمش يعطيهم فيا.
0: خليت الارشاد تبع وزاره الفلاحه معناها فما على الاقل هكا ارشاد فما
2: شويه وبرا توا وليت معناها، اما الاكثريه يراقبوا فينا يراقبوا فينا كان على شويه العلفه وبرا. هي المهمه هي شويه العلفه، الفلاح راهو عطيه العلفه وش يهمك فيها، رخص له في العلفه وتو يجيب لك السلعه، تو يوفر لك السلعه، اعطيه العلفه تو يوفر لك السلعه. حتى ما يكون مش فلاح يجيب زوز نعاج يربيهم ويحطهم في جراج ويربي
0: تقاها يعني نجم يكثر يكثر القطيع. بالضبط بالضبط هذا
2: وفر لي العلفه، وفر لي العلفه. المشكله نتاعي علفه يعني، المشكله نتاعي علفه.
0: سي لطفي رياح
1: بالضبط، وهذا راهو كي نشوفوا الفلاح شعالي معناتها هي في الاصل في الاشياء يكون لازم يكون ماهوش بكلمه مراقب الفلاح لا، بالاحاطه بتقديم المعلومه بتقديم المسانده، وهذا راهو القطيع مش تاع الفلاح، القطيع تاع التوانسه الكل.
0: وبالتالي قضيه مجتمعيه. نعم صحيح
1: بالضبط، نحن نساندوا الفلاح راهو سندنا رواحنا، نحن كي نوفروا العلف الفلاح راهو وفرنا نعم. رواحنا وبالتالي لازم المنظومه كلهم نشدد طلبي برقبنه ودخول منظومة الذكاء الاصطناعي في منظومة التربية في منظومة اللحوم الحمراء ككل، خاطر تساعد برشا أنت باش تاخذ قرار سياسي وإلا قرار مهم في الفلاح. يجب عندك كل شيء قدامك، أنت بالبورد قدامك كل تعرف النوع تعرف القطيع تعرف كل شيء. نحب نوردو لناس ما نوردوش كشنية الناس نوردوها وقتاش تعرف اللي مالت العلام العلوش وقتاش يتلقى وقتاش ما يتلقاش. هذه كله فهمت لازم تكون مضبوطه وظاهره لاصحاب القرار.
0: سي لطفي رياحي فقط لهنا قبل ان اختم معك سؤال قبل الاخير، نعرف الوقت دهمنا وباش نمشي لسيد احمد رجب عميد البياترة. سيد احمد رياحي فما اصوات كانت تطالب بتوريد اضاحي العيد حتى تعدل الاسعار، انت مع هذا الاتجاه او لا، او ضروره التعويل على قطيعنا الوطني؟
1: انا ما نفهمش، انا ضد، مش نفهم مش نبدا واضحين، انا ضد توريد الاضاحي، معنى بمعنى كونه نحن عندنا خيرات بلادنا النجم ونعم اكتفاء ذاتي ونفضل، ما نوصلوش لمرحله كونه باش نوردوا باش نعديوا ظرف معين، نوردوا الاناث ممكن نوردوا باش نحسنوا القطيع نتاعنا ممكن ماهوش اشكال، لكن باش نورد منتوج باش يستهلك
0: بالضبط بالعملة الصعبة. بالضبط
1: عن الفلاح نتاعنا وعن
0: بالضبط
1: بالخبرة وبالواحد ما نجيش استهلاكنا من وراء حدودنا.
0: يعني لهنا تقول انت سيد احمد سي لطفي رياحي نفرد في قطيعنا ونورد اضاحي بالعملة الصعبة وندعم الفلاح ربما الاسباني ولا نعرفش معنا دوله محترماتنا لكل الدول وما ندعمش الفلاح التونسي. يعني هذه هي هذا هو الاشكال، معناها الناس اللي تطالب ربما بتوريد الاضاحي حتى باش تعدل الاسعار. سيد احمد
1: نحطوا حاجه في مخاخنا، كون المنتوج التونسي فوق كل اعتبار مهما كان، نقعدوش نجوعوا لكن نعملوا مثلا نستهلكوا المنتوج التونسي.
0: أنا ما يضرش المستهلك وبرا على الأقل يتعب يتعب معناه يتعب شوية المستهلك كما قال سي محمد بكار، وتضحية جماعية تضحية جماعية إن شاء الله.
1: بالضبط توريد أي منتوج له مثيله في تونس مقصة لي وأساسي واللي تحب عليه أنت مهما كان الكلام الواحد راه هذاك أساسي، عدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس.
0: واضح. سي محمد الشتيوي رئيس الاتحاد المحلي الفلاحين حبيت فعل معاك فقط سي محمد بعجال.
3: بارك الله فيها، احنا معناها ماذا بينا ندعموا فلاحنا، فما بعض السلالات اللي معناها نجحت في بلادنا ماذا بينا نوردوا منها الاناث، نوردوا الاناث ناقصه معناها نوردوا الاناث ندعموا الفلاح باذن الله مع بعضنا الناس الكل،
0: تضحيه جماعيه
3: يرجع النسق الطبيعي بالضبط. وترجع الامور عاديه.
0: فقط سيلوت في ريحي حتى أختم معك، تتصور أنه مع اقتراب عيد الإضحى الأسعار هكا تقعد في المستوى ذي ولا إن شاء الله نشهد تراجع شوية في الأسعار وانفراجة للمستهلك التونسي؟ كيف تشوف؟
1: العلوش توا مش عند الفلاح، عند الوسيط، وبالتالي نحن مهما كانت الأسعار يلزمنا نخموا على العيد الجاي من توا.
0: بالضبط
1: نخموا على العيد الجاي توا، العيد إن شاء الله عيدنا مبروك ويتعدى واحد إذا ماشي إشكال، لكن نخموا على العيد الجاي باش يكون الأسعار على الأقل نصف الأسعار هذه والنجمرة بالفلاح نتاعنا.
0: بالضبط كيفاش؟
2: النجم هو متكلف عليه اي كيما نقولوا.
0: او جيتك سي محمد فقط يمكن نختم مع سي لطفي، معني احنا سي لطفي ماك تعرف الموسم الفارط قلنا الكلام هذايا نفكروا في الموسم القادم، معني ان شاء الله تكون فما رؤيه شامله ورؤيه مستقبليه واستراتيجيه خلينا نقول حتى معناها هذا هو. سي لطفي رياحي شكرا لك ريك رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك، ان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه. ما زلت معنا سي محمد،
2: نسوام تقعد هيك كمان
0: تفضل.
2: نسوام هذه نتصورها تقعد معتد هيك كمان، ما نتصورش كانت تتراجع خطط هو بطبيعته الفلاح معناها متكلف عليه هو، معناها مش يدفع من جيبه باش هكا معناها مش شاكل
0: هو زلنا احنا مازلت عندنا تقريبا اكيكا اي اكثر من 4 دراج من عمر هذا البرنامج. خلينا نمشيو السيد احمد رجب عميد البياترة. السيد احمد مرحبا بك من جديد.
4: يعطيك الصحه، شكرا ليك وشكرا لكل ضيوفك الكرام. العميد الحالي هو الأستاذ رؤوف الذوادي، أنا تو في العمادة مكلف بالإعلام.
0: خطة جديدة.
4: لا أنا باش نبقى نعاونهم وهم كلهم يلزمنا طول نتعاون وناس كل نخدموا جميع. دونك الأستاذ رؤوف الذوادي هو العميد الحالي تو.
0: مباركوا
4: له. دونك أنا كنت نسمع فيكم بريسك كلكم خبراء ويعطيكم الصحة والحلول. لا بالحق لو أنت تبارك الله عليك، أنا بيدي دخلت معاك برشا مرات كل عام نقولوا حضروا للعام الجاي. هذه جملة نسطروها أنا نتذكر وين نتدخل نقول راهو مانيش باش نحكوا على العيد قبل بجمعة ولا شهر، نحضروا العام الجاي. كنت نسمع ثنا في سي بكار في شتي وكل عام نعاودوا راهو ندعموا الفلاح يولي عندنا أمننا وسيادتنا الغذائية، وهذاك من أعلى هرم في السلطة ينادي بالسيادة الغذائية. كيفاش باش تكون السيادة الغذائية كان ما ندعموش الفلاح؟ رغم تدميس المدعم أنا عندي فكرة بالباهي، خاطر نعرف صحابي فلاحة وعندنا فلاحة وطبيب بايتري فاهم كل شيء. سيفري هالثلاثة كيلو سداري راي ما ثم شيء، كلها تتباع في عدرواتي أغوش وثم نقص فادح في الأعلاف وثم راو حتى في الأعلاف ثم شوية زيادة. أما الأسوام راهي مشطة، هذا الكل تاع العلوش، خاطر كي ترى أنا بيدي نفهم معناها ترى علوش يقول لك سوم معناها للأمانة، خاطر ربينا نربو احنا العلالش ونعرف الأغنام. أما للأمانة مسكين المواطن للأمانة معناها ومسكين الفلاح ثاني يلزمنا ندعمه. دونك ثم مشكل. حاجة أخرى القوانين راهي واضحة، الدكتورة سونيا مشكورة كانت تجبد راهو يحجروا ذبح الإناث والحيوانات صغيرة الحجم، يلزم الصافي أكثر من 10 كيلو. هذاك ليش؟ باش يحافظوا على الثروة الحيوانية. باش تقول لي مراقبة الإناث والحيوانات الصغيرة يقول لك علوش حليب راهم ما يذبحوش في المسالخ، الكل تذبحها البر. واليوم تعديت على طريق رأيت لناتي مذبوحة بعيني، مازالت مربوطة والمعلقة الزوز أنا ريتهم بعيني. تعديت اليوم في البلاصة ونمشي ريتهم بعيني، معناها كل يوم هذا راه موجود. دونك لهنا يلزم تكون عندنا رؤية شاملة ويلزم تكون عندنا عقلية. وش نحبوا احنا؟ نحبوا نصلحوا بلادنا ولا ما نحبوش؟ كان نحبوا نصلحوا بلادنا، راي كل شيء في العقلية، كل واحد يكتفي ويقوم بدوره معناها. أما هل الإشكاليات هذه اللي صايرة، وهي راي الإشكاليات هذه صارت بربي راهو من وقت اللي قلنا 23 راهو القطيع نقص، تم شكون وقتها دون لوتون من وزارة الفلاحة خرج يكذب هنا نروف لي كونسيكونس معناها نروف وهي وشنو كل شيء عرض وطلب برا.
0: هذا هو سيد بشي. أحمد وشفته ونحن في هالقاعدة وفي هاللمة الطيبة هذه معناها كما قلت كنا خبراء، هو الحلول نابعة من هو نقترحه في الحلول.
4: هو تم حاجة إيجابية.
0: وين الإرادة؟ نعم
4: الإيجابي تم وزير فلاحة جديد مشكور وحب يخدم، ثم مدير عام للمصالح البيطرية جديد وحب يخدم، والتمشي كما قال في لطفي مشكور. راهو ما تنجمش تعمل استراتيجية وانت ما عندكش ترقيب. انا نعطيك مثال، مرة سألوني وقت نحكوا على داء الكلب وقديش ثم حشاكم من كلب سايب وقديش، قلت لهم احنا ما نعرفوش العلالة شو البقر ناكلوا فيهم قديش، مش نعرف لك الكلاب والبطاطس. معناها راه ما تنجمش تعمل استراتيجي باش تشوف الجزوان تاعك وامنك وسيادتك الغذائيه وانت ما عندكش استرسال. الاسترسال شنو بترقي؟ راه عندي عدد معين علال شمعيز نعاج بقرع جوله. والاسترسال هذاك راه مهم جدا مش حتى للعدد.
0: يا اخي ما نجموش نرقموا قطيعنا تو. هذا هو المشكل، تحب له اليات كبرى، تحب له مجهود كبير، تحب له امكانيات.
4: يحب له اكيد، هو راوي يحب له امكانيات اكيد، يحب وراهو حتى الصحه الحيوانيه. نعطيك مثال، كان ما ثمش ترقيم ما تنجمش تقول ثم صحه حيوانيه مريقله. نعطيك مثلا البقرات الفلانيين عندهم السل، كان مش مرقمين كيفاش باش نعرفهم انا باش نبقى مقمرها سوده وبيضه وحمراء وكحله؟ يلزم فيها نومرو باش نعرف هذه فيها المرض الفلاني. علاش؟ باش نطبق عليه القانون. ما تنجمش تمشي مثلا من منطقه لمنطقه كان ما فيهاش نومرو، كيفاش باش نقمروها؟ راه لونها ولا طولها ولا هذيك الاشكاليه. حتى القانون راه يفرض عليا باش يكون باش نطبق القانون ونعملك الحجر الصحي ونحمي صحه المواطن وصحه الحيوانات الاخرى باش ما ندخل لهمش حيوانات مريضه بمرض خاضع التراتيب. ونذكر لهنا واش معناه مرض خاضع التراتيب حسب القانون تربيه الماشيه بالضبط الفصل 27، هو مرض شديد العدوى ويتسبب في خسائر اقتصاديه فادحه ويمكن ان ينتقل الى الانسان عافانا عافاكم الله كما السل. نسجلوا عديد الحالات ولا الحمى الملطيه وعده امراض اخرى. دونك لهنا راهو ما عادش عندنا برشا وقت، يلزم باش ما نبقوش كل عام نعاودوا وانت مشكوره ونعاود نشكرك على خاطر هذه الناس كلها. انا راني ندخل لي برشا سنين معاكم ومع عده اذاعات اخرى وانتم مشكورين بدوركم التواصلي، معناها فريمون مشكورين خاطر عندكم التواصل الشفاف النزيه للامانه. معناها
0: هذا واجبنا
4: بالحق، ومعناها ما ثماش قبل كانت الناس تخاف من الاعلام. انا بدي يحكوا لي كيفاش واش بك ما تخاف، خاطر انا محلاكم معناها ثم بالحق تواصل شفاف. وراهو باش تصلح بلاد ولا قطيع ولا قطاع ولا قطيع، كان ما ثمش تواصل شفاف واستباقيه راهو ما نجمو نعملوا حتى شيء. واش معناها استباقيه؟ انا بيدي سمعتك ونسمع في برنامجك مشكوره من سنين تقولوا القطيع نقص. سي فري القطيع نقص، لين وصلنا شو نشوفوا سوم العلوش قديش.
0: بالضبط
4: معناها كان ما ثمش تواصل استباقيه، والاستباقيه انتم قمتوا بها، التواصل الشفاف قايمين به. دوك يلزمنا نطبق ويلزم تو المسؤولين والاراده السياسيه. يا خويا ما مكذبونا قبل ونعاود، راه وعدوها لنا شوشره، هاي طلعت لي شوشره لا شيء. القطيع ما عادش وما نحبش نسمي اسامي، ما نحبش نسمي الاسامي، راه ما نحبش نسميهم، نحب نسميهم الواحد يعرفهم الوزراء. ونحب ما نحبش نسمي اسامي اللي قال لك القطيع عمره نقص. القطيع قص الذبح ثلاثي وذبح الصغار وتهرب، وهذاك واللي يفهم الكل اللي يفهمون راهو عرض وطلب. ومعاك السادة الكل العرض ناقص. دونك معناها هذيك هي معناها الرافي مواطنين معناها معناها راهو حتى دي كادر واحد باش يشري علوش للامانه. راهو ماناش نغطوا في عين الشمس بغربال، معناها الناس ستريسي وربي يستر برشا ناس، ربي يسترهم. ما كي تعرف ستريس راه يتنجم حتى تعكر الامور الصحيه نتاع المواطن.
0: ان شاء الله ان شاء الله
4: ان شاء الله ربي يسترهم
0: ان شاء الله ربي يستر
4: وربي ان شاء الله الناس الكل لاباس وثما كان الخير ويحلها ربي ان شاء الله. وما دام انتم موجودين وتبارك الله ليكيب المحك الموجود والسيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والساده الفلاحه والدكتوره وسيلوت فيرياء الناس الكل الحمد لله. لكن اسمعكم الواحد يطمئن وتونس باش تكون بخير
0: ان شاء الله.
4: نتعاونوا الناس الكل وثما كان الخير. ليسونسيال الاشكاليه طرحت انه يسمعونا ويفهمونا باش نصلحوا بلادنا باش يكون المواطن مرتاح باش ينجم هو يخدم ويقدم. انا كان الفلاح مرتاح راه باش يقدم حاجه، كان المواطن اي موظف مرتاح باش يخدم المواطنين الاخرين.
0: بالضبط سيد احمد، وحتى زاد لهنا لا يتم حشر حلقه واحده لانه نعرف احنا نسمعوا برشا كلام والفلاح والاسعار والكل. راهو الفلاح جزء مهم من المنظومه. راهو الفلاح يتكبد في مشاكل وخسائر كبيره،
4: راهو يعرف راهو يربي اللي يتكبد فيها الفلاح على خاطر انا بحكم اختصاصي استاذ تشريح مرضي. الفلاح مرات يبدا عنده 60 نعجه ما يخرجش ب 10 علالش، يسموهم مضيع، برشا يموتوا وبرشا يصير لهم مشاكل. ومعناها للامانه
0: سيد احمد حتى اختم معك لانه باش ناخذ معايا الدكتور عصام معليل، وحتى زاده كي ما ندعمش الفلاح باش تظهر اطراف اخرى معناها غير منظمه وغير مهيكله كيما السمساره والقشاره وكيما الناس سيد احمد اللي بقدره قادر يوليوا تجار اغنام كل عيد اضحى. الناس هذوما وتظهر المضاربة وغيره وكل هذا هو الحقيقة. الحديث مش بشوفه سيد أحمد الرجب. شكرا لك، مشكور سيد أحمد المكلف بالأعلام بالعمادة البياترة. إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله. مشكور جدا جدا سيد أحمد على رشاقة التدخل متاعك كما عودتنا في كل مرة. سيد أحمد إن شاء الله عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وإن شاء الله نتلقاه إن شاء الله في مواعيد قادمة. سيد أحمد خليني نستقبل الدكتور عصام معلين. دكتور عصام معليل معنا عبر الهاتف، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير. دكتور مرحبا بك. أصلح ويلك يا دكتور.
5: الحمد لله بارك الله فيك، وتحية لكل المتدخلين في برنامج هذا،
0: وتحية
5: لكافة المستمعين لإذاعة المنستير.
0: يعيشك يا دكتور، يعيشك من حسن أخلاقك وبارك الله فيك. وسمحنا خليناك تنتظر شوية لأنه زخم متاع مكالمات. فقط دكتور نحن باش نعديو عيد آمن من حيث سلامة الأضحية، شنو أهم النصائح اللي تقدمهم للمستهلك دكتور عصام؟
5: شوف، هو أحنا أول الهدف بتاعنا كصحة أنه نتجنب برشا حاجات، أو على الأقل ثلاث حاجات أقوله. أولا تلويث الأكلة، تلويث اللحم هذي. اللحم الناس الكل سعاد أن يوصل، وإخوان البياطرة والكل يوصل في حالة صحية جيدة، ما ظنينا ما يتلوثش يوم العيد. حاجة ثانية هي أنه لوث المحيط متاعنا. الحاجة الثالثة هو أنه يقع إخلال بالتوازن الغذائي متاع المواطن، خاصة الناس اللي عندهم يعني أمراض مزمنة. شوف احنا في العيد في حاجة كما قال كما قلت يعني بقدرة قادر الناس كنت لي جزارة مع العيد هكا ولا يعني هم كأسنين المتدخلين هم يبدأ إلى هذا عام أصل عام نجم يصابع وهو حرارة الطقس. نقوله حرارة الطقس يعني ثم إمكانية للتلوث والتعفنات. هذه بصفة إجمالية، لكن يمكن نفصل شوية من غير ما نطول عليكم سادة المستمعين. هو نقولوا احنا تقنيات التعامل مع الأضحية، هو احنا باش نذبحوا الأضحية باش نسلخوها باش نحيو كالدوارة، نحطوا الحم على جنب وكل شيء، ما ودوا بالنا أنه يقع اختلاط بين الحم والأعشاب، لأنه كما نعرفوا الدوارة هي مصدر كبير للتلوث. ثم قبل هذايا الآلات اللي نخدموا بها يعني لما يكون نظيفة، ما نخلطوش الآلة اللي نستعملوا بها الدوارة نمشي نقصوا بها الحم وبعتني قصوا بها الخضرة. النظافة النظافة النظافة هذاك هو شعارنا يوم العيد. يعني كيقولوا النظافة وإحنا في أيام متاع يوم الوطني لغسل الأيدي، يعني هذاك شعار مش متاع نهار 5 ماي فقط، هو يكون شعار يطبقوا في كامل أيام السنة،
0: لأن النظافة ثم النظافة ثم النظافة. أضحية سليمة وطبعا وعيد سليم، ونحافظ على صحة طبعا المستهلك. دكتور عصام معليل الحقيقة هذه احنا نصايح بدينا بها قعد قبل جمعتين طبعا واكثر يظلي من عيد، وان شاء الله نرجعوا لها في موعدنا الإذاعية القادمة، ان شاء الله نرجعوا لها في إذاعة المنستير عندما نقرب اكثر من ايام العيد، ونذكروا كل هذه النصائح المهمة والثمينة اللي قدمتها لنا الدكتور عصام معلين مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير. شكرا لك على رشاقة تدخلك المهم جدا، وإن شاء الله مواعيد إذاعية قادمة. وكان ما تلقينيش عيدك مبروك إن شاء الله يا دكتور. فقط احنا فيما تبقى من الوقت خلينا نحاوصله سي محمد شتيوي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالوردانيين. فيما تبقى من الوقت،
3: فيما تبقى من الوقت اني ندعي المستهلك باش يتوجه للفلاح طول والنقاط المنظمه، وكما شفنا اخر مره السلطات الجهويه حددت مكان قصر المعارض بالمنستير، معناها ماذا بينا
0: مستلزمات العيد
3: نحثوا المواطنين باش يتوجهوا للنقاط هذه المنظمه فهمت، وخاصه من الفلاحه والناس كل احنا اولاد بلاد ونعرفوا بعضنا ونعرفوا شكون الفلاح وشكون مش فلاح، ونتوجهوا دائما للفلاحه باش يكون اقل ريسك واقل معناها مضاربه واقل واحد
0: بالضبط. وبالنسبه للمستقبل قطيعنا والاستراتيجيه الوطنيه قطيعنا حتى نرجع قطيعنا هذا المهم،
3: لابد من رؤيه شامله واضحه قديمه كما نقول باش ننهضوا بالقطيع بالقطاع هذا بصفة عامة، لأنه قطاع مهم فهمت، وهو يمثل دور كبير في من ناحيه الاقتصاد.
0: نعم.
3: خاصه وراء الفلاح هذا فما مونوبول كبير قاعد يخدم اللي هو معناها مصانع الاعلاف وموردي الاعلاف ويعني فلاحه بصفه عامه تكمل بعضها.
0: بربي سي محمد نقطه تو تفكرتها وان شاء الله تو نرجعوا لها اما مش تحلوا فيها برشا افاق. بالنسبه قبل نعرف فما في حلقه تربيه الماشي فمك السارح اللي يسرح هذاك
3: هذاك اليد العامله
0: هذيك
3: مسكوت عليها.
0: هل ما زلنا نسرحوا قطيعنا في المرعى؟ ما زلنا نسرحوا؟ ما زلنا نعولوا على السارح هذاك اللي يمشي يسرح فعليها؟ فهمت لانه زاد من المواضيع المسكوت عنها.
3: فما مسكوت لا ونقول لك على المسكوت عنها على علوش الاضحيه. علوش الاضحيه غني اني قاعد نالف في امه 6 شهور يا حبل بيه باش تجيب لي كل علوشه كاش يخليها
0: بالضبط.
3: فهمت المنتج هذه اني غني نعلف فيها
0: هذه النعجه تيبه
3: اي 6 شهور نعلف فيها وهي في ولدها وفي كرش. علاش اني حاجتي بالمنتج بالانتاج بتاعها مش هو اني العلوشه
0: تكلف تو العلوشه
3: تو هو موسم نتاعها.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوصل بالسالب. وهذه اللي عاجه اللي تساهم في اكثار قطيعنا
3: احنا ماذا بينا حتى ولو كان يكون فما توريد يكون فما توريد للانثى. فما بعض السلالات تو كيما التبار هذه نشحت عندنا في تونس.
0: اي
3: فما الاسبانيه نشحت عندنا في تونس
0: والشتله التونسيه
3: شحال. وماذا بينا الحضاره شتلتنا لا هي اهم
0: اللي هي ذاك
3: البلديه نتاعنا البلديه النعجه البلديه هذه هي
0: النعجه البلديه التونسيه
3: النعجه البلديه التونسيه.
0: وسمحني زاد سي محمد زاد ماذا بينا في المستقبل لما لا احنا نولي ونخموا ونصدروا لما لا العلوش البلدي التونسي نعرفوا العالم بيه علاش في كل
3: ما احنا يكون عندنا رؤيه بالطبيعه. هيش معناها رؤيه شيء معناها باش منظومه
6: كما حاجه نقطه نحب
0: بالضبط دكتوره
6: سمحني خاصه الواحد ولو انه في استراتيجيه احنا ندخلوا راهو فهمتوا ليه سورتو اللي احنا خدمنا في بعضنا في في دائره الانتاج الحيواني. دونك هو بالنسبه لقطاع الاغنام هو الغنم غنيمة يقول لك
0: أيه؟
6: فهمتني خاطر في ساعة النعجة تجيب روحها وتجي ودايوغ معناها كي نحسبوا في العدة نحسبوا فوا 1.5 في العام فهمت ولا حتى فوا 2 فهمتني باش نعرفوا الاستيماسيون تاع شنو عندنا بصفة عامة إذا كان رقمنا وحسبنا الإناث. هيك علاش بالنسبة للفلاحة كلمة معناها للتصديق يعني فهمتني ولي إن قاعدين معناها نحاول نحصروا أكثر ما يمكن عدد الإناث خاطر هذيك هي الاساس وهذيك هي الاصلي. علاش؟ على خاطر في قطاع الاغنام العلوش ما يقعدش في انه فهمت 6 شهور 8 شهور عام ماكسيموم ويخرج للذبيحه. دونك فهمت ولي الرقم اكثر الانات ومعناها باش نحافظوا على القطيع والنعجه كما قلت لك في ساعه تجدد روحها معناها قدره ما نخوفوش العبيد. دونك ان شاء الله بقدره ربي فهمت ولي في ساعه يرجع بالنسبه للغنم
0: ان شاء الله قطيع انا قد نجمو في 3 سنين يرجع قطيع
6: يرجع بقدره الاله يرجع. لكن بالنسبه للابقار سي ديفيرون شويه فهمتني خاطر البقره تجيب ما معناها عجل في العام هذا في صورة تبدا الامور
0: هذه
6: هذه استراتيجيات ابخيتو فهمت لازمك تاخذها واحد بواحد معناها فهمت ولا وتعرف كيف كل قطاع كيفاش باش
0: فهمت ما معناه احنا دكتوره انت مع انه نحافظوا على قطيعنا مع انه معناه ما نوردوش
6: ما نوردوش لا انا مع سي لطفي ومع سي لا للتوريد فهمت باش نحافظوا على المربي نتاعنا وعلى القطيع نتاعنا يتجدد بالنسبه للاغنام جدد قدرة ربي في يأخذون 3 سنين يرجع.
0: بالضبط سي محمد. بس أي تفضل دكتورة.
6: حاجة أخرى حبيت به تفضل.
0: كنت تفكر إن شاء الله كل مازال وقت نرجع لك. سي محمد بكار خلينا نخدموا بالأسعار. الأسعار كيفاش وهكا للمستهلك اللي يسمع فينا لأنه ما تعرف هذا كلي يرهق شوية ويخاف.
2: لا ما هو شيء يخوف كما قلت لك بالحكاية يعني إن شاء الله بإذن الله فما كان خير. ان شاء الله باذن الله معناها الناس كل تعايد وهو جمعتي من زمان
0: تفضل الميكرو سي محمد
2: ان شاء الله الناس كل تعايد انا راح ان شاء الله
0: وان شاء الله كما قلت في البدايه هي قضيه مجتمعيه وان شاء الله نصبر على بعضنا
2: ان شاء الله شويه صبر باذن الله كما قالت الدكتوره
0: فقط الميكرو سي محمد
2: كما قالت الدكتوره معناها شويه صبر نصبر مع بعضنا ومعناها وشويه دعم من الدوله شويه عارفه وشويه واحد معناها باذن الله معناها ذبيحه لانت تنقص شويه هي ديجا معناها تو الفلاح كيقا تو انت باهي واحد ما مستحيل كان يفرط فيها كما قلت لك راه
0: بالضبط
2: زيد رخصت انت شويه عارفه ما عادش يبيعها جمله لانت راه
7: ماشي بيها حتى
0: اللي باش تكثر القطيع باش تنعكس على الاسعار.
3: يكون فما دعم هو ما عادش ينجم
7: يخفض. مش علاش نفرط فيها، ما فرطش فيها
0: بالعكس. هو ذكرت هي ذكرت
6: حاجه اخرى اللي نحبه استراتيجيا، انه ماذا بينا الفلاح ما يقعدش وحده، فلاح وعنده اربع نعجات ولا زوج نعجات ولا خمسه نعجات، احنا ماذا بينا يتعاضوا، معناها يحاولوا يحفزوا التعاضديات مجموعه ولا مجامع في فلاحه اللي هما يتشاركوا مع شركات فوال ولا كيما الشركات الاهليه اللي قال عليها السيد الرئيس. دونك هذيك حاجات باهيه استراتيجيا باش تامن وتخلينا نحافظوا على القطيع نتاعنا ونطوروه. وفهمتني خاصه في الاتحاد قوه وقت اللي يبدا اتحاد
0: ولا وقت يبدا
6: فوالا افكتيفمون فهمتني، حتى في تعاملهم في اتفاقياتهم مع الاعلاف مع مصانع الاعلاف مع الريزرفاتوار فهمت تنظم العمليه فهمتني. وحتى الترقيم نجموا نحصروا على قيله 50-60% من القطاع نتاعنا.
0: صحه دكتوره، وهذا هو يكون الحل التونسي بتضافر كل الجهود. شكرا لكم ضيوفي الكرام، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله عيد سعيد، وان شاء الله باليوم من الخير والبركات على بلادنا وعلى الفلاح وعلى المستهلك وعلى الجميع. شكرا لك سي محمد بكار، سي محمد الشتيوي، دكتوره سونيا بنيون، شكرا لك طبيبه بيطريه، كل ضيوفي الكرام اللي شاركوا معايا في تأتيد فقرات برنامج الحدث، حمد النقبي زميلي شكرا لك، مشكور على الاخراج المرئي والتقني، محمد القريشي من جانب اللوجستي شكرا لك، علي المنصوري، حسام قدريه، اجمل تحيات كريمه بن يوسف غديره. نلقاو ان شاء الله في عدد قادم من برنامج الحدث، الى اللقاء.
8: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7 في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
9: تمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال من ولاية المنستير وتحويله إلى مستشفى جهوي تقدما نهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد. وسيتم تقديم طلب العروض نهاية هذا الشهر لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة يفتح أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويلية القادم. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها عن إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات بعد توقف دام لسنوات، وذلك وفق المعايير الدولية لجودة وسلامة الدوائية. انطلقت بمجلس الجهة والأقاليم الجلسة العامة المخصصة للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء باء للمحطة الفوتوضوئية بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي. تصويت يأتي في ظل تواصل الجدل حول السيادة الطاقية وشروط التعاقد مع الشركات الأجنبية. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي تجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. نهاية موجز الأنباء، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة، إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها، مدينة لمطة، واستوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة.
10: استهلك تونسي المواد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين. دقيقة صحة.
11: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو كيفاش نحسنوا المناعة متاعنا. أول حاجة لازمنا ناكلوا ماكلة متوازنة وصحية. ثاني حاجة لازمنا نقوموا بنشاط بدني متوازن ومنتظم. ثالث حاجة لازمنا نشربوا برشا ماء، زوز إترات ماء في الصيف وإترة ونص ماء في النهار في الشتاء. رابع حاجة لازمنا نبعدوا على التوتر والقلق والاكتئاب. خامس حاجة لازمنا نرقدوا مليح، وفي الأخير لازمنا نقوموا بالتلقيح متاعنا اللازمة. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
10: دقيقة صحة.
12: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
10: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
12: بحجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3
10: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
13: أجندة.
14: أجندة.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد استثنائي من برنامج أجندة، مجموعة من المتابعات والمواكبات وأحلى نغمات في هذا اللقاء. اللقاء ينطلق الآن ويتواصل معكم بإذن الله إلى غاية الخامسة. هذه تحيات أيمن الشابي في إخراج هذه الحصة تقنيا، رؤوف رديرة في إخراجها رقميا عبر فيسبوك ويوتيوب إذاعة المنستير، علي المنصوري في التنسيق مع مختلف ضيوف هذه الحصة، وسليم الحزم في الإعداد والتقديم. باش يكون معنا بعد قليل الأستاذ نور الدين بوقديدة المدير العام لقصر العلوم بالمنستير، نحكي معه حول مشاركة قصر العلوم في المعرض الدولي للكتاب بسوسة وبعض المواضيع الأخرى أيضا. من ضيوفنا كذلك السيدة راضية بن نوة مديرة المكتبة العمومية ببوفيشة، نحكي معها حول أيام الوطنية للمطالعة والمعلومات. كذلك من ضيوفنا السيد فرح بن سليمان مدير قرية أطفال سواس أكودة، باش نحكي معها حول حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحول افتتاح مكتب جديد للقرية. كذلك من ضيوفنا في الساعة الثانية سيطارق نابلي مدير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، باش نحكي معه حول اليوم التحسيسي، يوم غد هو هذا اليوم التحسيسي تحت عنوان المهدية الخضراء والمستدامة نحو ريادة أعمال بيئية وابتكار مسؤول. ضيفنا آخر كذلك سيد هشام منسي أمين المكتبة المتنقلة بالمنستير، نحكي معه حول الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي بولاية المنستير. هذا مختلف ضيوفنا طبعا إلى جانب البلاغات ومتابعات أخرى. ننطلق مع كاظم الساهر.
14: لو لم تكوني أنت في حياتي، لو لم تكوني أنت في حياتي كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي، قامتها جميلة طويلة كالسيف، وعينها صافية مثل سماء الصيف، كنت رسمت وجهها على الورق، كنت حفرت صوتها على الورق، كنت جعلت شعرها مزرعة من الحبق، وخصرها قصيدة، وثغرها كأس عبق، وكفها حمامة تداعب الماء ولا تخشى الغرق. كنت سهرت ليلة بطولها أصور ارتعاشة العقد وموسيقى الحلق. لو لم تكوني أنت في لوح القدر لكنت صورتك بصورة من الصور، كنت استعرت قطعة من القمر وحفنة من صدف البحر وأضواء السحر، كنت استعرت البحر والمسافرين والسفر، كنت رسمت الغيمة من أجل عينيك وراقصت المطر. لو لم تكوني أنت في الواقع كنت سهرت أشهرا وأشهرا على الجبين الواسع، على الفم الرقيق والأصابع، كنت رسمت امرأة مثلك يا حبيبتي شفافة اليدين، كنت على أهدابها رميت نجمتين، لكن من مثلك يا حبيبتي أين تكون؟ أين؟ هذا التصفيق الحار للأستاذ الكبير نزار قباني.

0: معايا وبعدين
1: لو لم تكون انت في حياتي
0: وين حطيتها؟

0: 13:17 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في أجندة. تنظم المكتبة العمومية بنفيضة والمكتبة العمومية ببوفيشة والمكتبة العمومية أطفال بنفيضة الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. طبعا هذه الدورة 34 لهذه الأيام الوطنية، وطبعا في بوفيشة أيام 13 و14 و15 ماي. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع سيدة راضية بالنوة مديرة المكتبة العمومية ببوفيشة. أهلا وسهلا مرحبا بك مدام راضية.
1: هي ثقافية أستاذ أسوق، هذا كان من بوفيشة، مع تنظيم بوفيشة تحديدا من المكتبة العمومية ببوفيشة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة.
1: عايشك.
0: تحكينا على الأجواء نتاع هذه الأيام، كيفاش تكون أيام الوطنية للمطالعة؟ طبعا هي على المستوى الوطني.
1: أي هي ككل المكتبات العمومية خصوصا الجهوية أو العمومية في كافة ربوع الجمهورية التونسية نحتفل الناس كل بالأيام الوطنية للمطالعة تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. وإحنا كثلاثة مكتبات عمومية، هي مكتبة عمومية بوفيشة بالشراكة مع المكتبة العمومية أطفال النفيذة والمكتبة العمومية شباب وكهول النفيذة زادة. الدورة هذه 34،
0: وانتم اخترتوا الايامات من اليوم 13 14 15.
1: احنا ثم ورشات بدات الصباح، وبالنسبه لنا احنا شويه اخرى ساعه اخرى باش ننطلقوا، خاطر باش نبدا لك البرنامج قلنا يمتد على 3 ايام. أيوة. الانطلاقه اليوم هي ورشه موجهه للاطفال تحت عنوان خذ كتاب واترك كتاب، هذه باش تكون في المكتبه العموميه اطفال النفيذه. في بوفيشة باش يكون عندنا حوار مع الشباب حول المكتبات العموميه كفضاء للمعرفه وجسر للعداله الثقافيه. أما بالمكتبة العمومية شباب وكهول، هما اليوم الصباح نظموا عرض داوي للحكواتية زاهية ساسي، هذايا بالمركز النموذجي للتربية المختصة وتأهيل الشباب الأشخاص ذوي الإعاقة بنفيذة، وهكا النشاط ما يكون موجه للفئات الكل. نتصور معناها وجهنا للشباب للأطفال ولذوي الاحتياجات الخصوصية، هذايا في اليوم الأول. أما في اليوم الثاني إن شاء الله باش يكون الانفتاح على المناطق الريفية، على خاطر بعدهم بحكم بعدهم على المكتبات اخترنا باش يكون نشاطنا بمدرسة ريفية اللي هي مدرسة الصفحة من معتمديت بوفيشة.
0: هذه المكتبة متنقلة عن نجم نقوله
1: تحديدا للصفحة. هو النشاط في عوض باش يكون معناها محدد فصل داخل المكتبات باش يخرج يولي يمشي للمدرسة.
0: هذا غدوة هذا إن شاء الله.
1: أي غدوة إن شاء الله. هاي بش يكون عنا العديد من الورشات كلها تنطلق من الكتاب وإلى الكتاب في إطار ترغيب في المطالعة، مثلا على غرار كتاب ورشة اصنع كتابك بنفسك، ورشة صوتي مسموعة، قصة في فيديو، ورشة قصة وسؤال، ثم قصة استثمار القصة باللغة الفرنسية. هنا كانت لاحظ الكل أنشطة ممتدة من القصة ونرجع بها للقصة باش نحاول نقربوا الكتاب للطفل. يمكن الفقرة المهمة في النشاط هذايا غدوة انه باش تقوم المكتبة العمومية بالبوفيشة بتركيز نواة مكتبة أطفال بالمدرسة.
0: باهي جيد.
1: نعم
0: باهي، يعطيهم الصحة. باهي
1: عايشك. وذلك قصد تكريس حق المطالعة للطفل، معناها بطريقة هذه نحاول نكون وحققنا عدالة ثقافية للأطفال في كل مكان. معناها يمكن زادة فما الفقرة مهمة أخرى اللي هي تتمثل في إهداء المكتبة العمومية أطفال باش تهدي قرابة 100 حقيبة للقارئ الصغير المتمثلة في مجموعة من القصص.
0: قصص
1: يعني كل تلميذ ياخذ الحقيبة متاعه وهكاك، حتى كان انت في منطقتك ولا في مدرستك ما عندكش مكتبة يكون مكتبتك الصغيرة محمولة معك.
0: باهي، والمكتبة تجي حتى للمدرسة كما قلت.
1: اي
0: ولا المحمولة.
1: في اليوم الختامي اللي هو نهار 15 ان شاء الله عودنا نشاط اخر بمدرسه ريفيه اخرى اللي هي مدرسه سيدي خليفه. بالليل هنا نحب نوجه تحيه شكر للمديرين الزوز نتاع مدرسه الصفحه ومدرسه سيدي خليفه اللي رحبوا بينا وقبلوا العمل معنا بصدر رحب. لهنا في اليوم الختامي مش تنظم المكتبة العمومية ببوفيشة عرض حكي فرجوي بطابع مسرحي تقدمه إن شاء الله الحكواتية المبدعة رائدة الجرمازي، إلى جانب زيارة مش نعمل زيارة المعلم الأثري في راديما جيس هو فميكا في منطقة سيدي خليفة، وحبينا نستغلوا الفضاء باش نعملوا ورشات كيما ورشه في ورشه الفسيفساء انطلاقا من قصه حارس الاثار باش تاثروا زميلتنا منيه بن نصر عن المكتبه العموميه الفيزا، وهكذا نكونوا اختتمنا 3 أيام نتاعنا على أن أمل أن ينال البرنامج هذا إعجاب الناس الكل، ونكونوا إن شاء الله مسينا الفئات الكل والشرائح العمرية الكل.
0: وتنجموا زادوا تشجعوهم الأطفال باش يقراوا القصص نتاعهم اللي باش تعطيهم لهم في شكل حقيبة، كل واحد تقول له يلخص القصص اللي عنده، تنجم تكون في شكل مسابقة، تنجم تكون تعطيهم جوائز.
1: تشجعوهم في ترميل الورشات اللي كيما مثلا اصنع كتابك بنفسك. هنا حابين نعملوا كل صغير باش يلخص قصته ويصنعها، معناها قصص من الرسومات، من التلخيص، من السبيرال نتاع القصة، كلها باش يعني عبارة هو كاتب صغير. وصلنا للمرحلة هذيك، وإن شاء الله نكونوا أدينا واجبنا في المجال هذا
0: إن شاء الله. يعطيكم الصحة، إن شاء الله موافقين في هذه التظاهرة. طبعا 3 أيام، 13 اليوم انطلقت، 14-15 ماي. إن شاء الله بالتوفيق مدام راضية بالنوى مدير المكتب العمومية ببوفيشة،
1: اهتمامكم بالمجانب الثقافي بارك لك،
0: هذا واجبنا إحنا كإذاعة مستير وكإعلام عمومي.
1: يا عايش ربي يفضلك، ميرسي.
0: نسمع عبد الحليم حافظ.

0: 33 دقيقة من إذاعة المنستير، ما زلنا معكم في أجندة حتى الخامسة. يلتحق بنا الأستاذ نور الدين بوقديدة، المدير العام لقصر العلوم بالمنستير. أهلا وسهلا، مرحبا بك نور الدين.
1: مرحبا بك سليم، وشكرا كذلك لإذاعة المنستير التي اهتمت بعديد المناسبات بأنشطة قصر العلوم بالمنستير.
0: هذا واجبنا سي نور الدين طبعا، واحنا جنبا لجنب إذاعة المنستير وقصر العلوم.
1: سي نور الدين
0: مرحبا، عايشك. المشاركة قصر العلوم بالمنستير في العديد من الورشات العلمية والقبة الفلكية بمعرض السوسة الدولي للكتاب، باش يكون طبعا المعرض السوسة بطبيعة فتح أبوابه من يوم 8 باش يتواصل حتى اليوم الأحد 17 ماي. ناخذ فكرة على قصر العلوم ومختلف الورشات العلمية اللي تقوموا بها سي نور الدين. طبعا انتم تقوموا بورشات خارج قصر العلوم وفي قصر العلوم أيضا أحيانا.
1: نبدأ بعجالة. أهداف قصر العلوم هو الإسهام في نشر الثقافة العلمية، الناس كنت تعرف، وتبسيط فهمت الجانب العلمي والتقني للظواهر الطبيعية والعلمية إلى غير ذلك، فهمت، من المواطنين بصفة خاصة التلاميذ والطلبة بجميع مستوياتهم، والانفتاح المحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والصناعي. وبعجالة من نشر قصر العلوم عن العلوم القارة يقع قبول يوميا فريق متكون من 20% صباحا وفريق ثاني من فهمت بعد الظهر من دبيات سوسة ومنستير، مع ذا العطل بين طندوي وأيام اختبارات امتحانات، مع العلم أن قصر العلوم يتولى مسؤولية النقل. بالنسبة للعلوم متنقلة، نقوم سنويا بزيارة 24 مؤسسة، 4 مؤسسات من 6 مندوبيات بداخل الجمهورية. كما نقوم بورشات علمية تطبيقية عند الطلب بداخل قصر العلوم وبخارجها، حيث معنا باستطاعتنا التنقل بكامل أنحاء الجمهورية، ولقد قمنا في الأشهر الفارطة بورشات عديدة بجربة ونابل وغيرها. ننظم كذلك محاضرات في عدة ميادين العلوم والتكنولوجيا تهم الطالب والمدرس، ومحاضرات أخرى لها خاصية الدرس النموذجي للتلاميذ بجميع أصنافها. قصر العلوم يسد الساحل بكثرة الأنشطة، وخاصة بالتعاون بالشراكة مع المندوبيات الجهوية الطالب بالسير سوسة، وكذلك بجماعة المنستير جماعة سوسة اللي هم أقرب يعني. ولقد قام بالتشارك بعديد الأنشطة من مسابقات هاكاثون من دروس نموذجية إلى غير ذلك. فيما يخص مشاركة قصر العلوم بمعرض الكتاب معرض السوسة الدولي أيام 11 و12 و13 ماي الحالي، أنشطة هي كالآتي: أول حاجة فهمت ورشة على جسم الإنسان، تعريف بأجزائه عن طريق مجسمات بسيطة لإيصال المعلومة للنشأة، تجارب علمية وتسجيل ظواهر طبيعية كالبلازما، بلازما هو غاز فهمت إيونيزي يخفر الإلكترونات بتاعه الكليكية، وكذلك الفينومين بتاع البرق فهمت، والبلازما هي يعني فهمت كيفاش يقولوها فهمت عند التسخين الماده يعني فهمت يولي معناها ناقل للكهرباء معناها ناقل يعني فهمت. ثم القبه الفلكيه تمثل نشاط التعرف على الاجسام الفضائيه من كواكب النجوم والفرق بينهم يعني فهمت للانسي سليم.
0: نعم.
1: والمزيد يعني فهمت تفتح قصر العلوم على المحيط الخارجي، يسال المشاركه فهمت يشارك قصر العلوم في المهرجانات، حيث تم بالجانب العلمي في ملتقى كشفي بجربة ضم 700 مشارك، واعتزم مشاركي في مهرجانات أخرى الواعي فهمت الاتصال المباشر بالمواطنين التوبيك معنا
0: تقربوا لهم العلوم باش يكتشفوا لما نجموش يجيوا القصر العلوم انتم تمشيوا لهم
1: نمشيوا لهم اتصال مباشر سواء فهمت مهرجان الجم نوين نمشيوا مهرجان الجم مهرجان أوسو سي علاش الخطر هناك عديد معنا ما كي قصص التلاميذ واللي فهمت مواطنين اللي فهمت شتى مستوياتهم من فهمت ثقافية أو تكوينية أو والعلمية فهمت
0: والكل بالمجان الكل مجاني هذوما اللي ورشات
1: فيهم احنا فهمت بالناس يوم الجمعة القادم مثلا 15/5/26 سينظم قصر العلوم بالتعاون بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية المنسية الدورة النهائية بين معاهد تو الدورة النهائية عملنا تو فهمت بليزيور سيونس والتي ستضم المعهد النموذجي المؤسسي المعهد الثانوي الوردني ومع معلم المرتبة الثالث المرتبة الثالثة حط عليه المعهد الثانوي بالعمرة المؤسسي وهو مستدعي كذلك للحضور يعني فهمت يوم الجمعة القادم أبرتير من الثالثة بعد الزوال
0: اللي يحب يحضر يتفرج على الدور النهائي بين المعهد
1: هذا استدعاء من هذا المنبر يستدعي قصر العلوم تلاميذ المدارس المعنية المشاركة يوم الجمعة القادم بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال. كذلك ينظم قصر العلوم أيام 5 و6 جوان محاضرات ذات طابع الدرس النموذجي تهم خصوصا تلاميذ السنة التاسعة حول علوم الحياة والأرض والرياضة واللغات الفرنسية والعربية مع العلم أن الأساتذة اللي مشين يعطروا هم متطوعون وينتمون إلى مندوبية الجهوية للتربية بالمنستير
0: كما في الرياضيات وعندي الأسماء في الرياضيات الأستاذ صلاح العلوي في الفرنسية الأستاذ الأستاذ مروان اليحياوي في العلوم الحياة والأرض الأستاذ توفيق رفيفة وفي اللغة العربية الأستاذ نايلة العربي
1: مع العلم أن هناك يعني نظمنا زادة دروس أخرى
0: هذوما استعدادا للمناظرة الوطنية
1: السنة التاسعة أساسي ورأي أخرى درس نموذجية شوية ورشات شوية أمور تطبيقية فهمت تقرب التلميذ أكثر المعلومة إلى غير ذلك
0: أو كنذكرهم يومي 5 و 6 جوان انطلاقا من التاسعة صباحا باش يحضروا
1: سنة التاسعة أساسي مع العلم أن هناك أساتذة أخرين أن يكون شاركوا في قصر العلوم في إعطاء أن يكون محاضرات ودروس نموذجية للسنة السابعة اقتصاد وعلوم طبيعية إلى غير ذلك
0: البكالوريا
1: ونشكرهم ونشكر مناسبة إلي ما نستهجاه نشكر سيد مندوب جاوي طرب مستير سيد مراد النساوي وإدارة مندوبية لدعم يهم يدعموا فينا بالكده حتى الجامعة قاعدة الدعم فينا وقاعدين نخدموا بالشراكة مع جامعة المنستير فهمت حتى جامعة سوسة فهمت شاركنا في الميزو في أكاتون كيف إذا نظمنا أكاتون هوني فهمت في قصر العلوم فهمت ولكاتون هذا بين فهمت 11 مؤسسة جامعية فهمت وفما جوائز تعطيناهم ينطلقوا من فكرة ويحاولوا باش يجسموها إن شاء الله في المستقبل إني في مقصر علوم ينجم إني فهمت ترتقي المراتب أخرى في التجسيم للستارت أب للبروتوتيب إلى غير ذلك وهو منفتح لكل مبادرة من التلاميذ كيف زاد فهمت خمون عبوة نوادي علمية بمناسبة إني فهمت العطلة الصيفية من جوان حتى الكانس أوت فما تقريبا خمو فونتيلمون فونكسيون انتي الوضعيه نتاعنا فهمت باش نعمل 8 نوادي علميه جينيستيم فيزيك لاب سحر العلوم الذكاء الاصطناعي روبوتيك وان شاء الله ربي فهمت وفقنا
0: والمخيمات طبعا المخيمات
1: والمخيمات العلميه هذيك الحاجه اللي فهمت العاديه ومن هذا المنبر يستدعيني فهمت كلام زهاني فهمت خاصه كلام المستوى الثانوي يكونوا يلتحقوا فهمتوا يدخلوا الباج فيسبوك اللي هي ليزي كوب دي باري دي سيانس يشوفوا كيفاش معناها باش نحاولوا بنا نشاركوهم فهمتوا وخذينا زاد ان باز وان اي فهمت التلاميذ يعني فهمت في السنه التاسعه خاصه السنه التاسعه يعني فهمت اللي هم ينجموا يعني فهمت يدخلوا في النوادي هذه فهمت ان شاء الله نتصلوا بهم يعني فهمت اقرب الاجل باش نقول لهم بالضبط كيفاش الامور تبدا
0: به بالنسبه للقبه الفلكيه اليوم باش تمشي المعرض السوسه الدولي
1: مشات
0: ايوا
1: مشات
0: اي اللي يحب يواكب او الدخول المجاني للقبه الفلكيه والورشات العلميه
1: الاشكاليه وكونوا فهمت المعرض هذا جاي مع الامتحانات مع الاختبارات يعني فهمت في مي مقطع الكلام اللي يبدا ولا صحيح. الاختبارات والامتحانات والى غير ذلك
0: ينجموا حتى في الويكاند لفاتوا معرض الكرم وما مشالوش يمشي المعرض السوسة واقرب للوسط والجنوب المعرض مفتوح من 10 ل 7 متاع العشية باش يتواصل حتى اليوم الاحد 17 ماي
1: اي لكن احنا في قصر العلوم يساهم اني فهمت نهار 11 و 12 13 اليوم اخر نهار
0: يعني 11 و 12 اليوم اخر نهار في المساهمه تاعكم في
1: فوالا
0: يعطيكم الصحة على كل حال أستاذ توفيق أستاذ نور الدين بوقديدة شكرا لي
1: وإحنا سامحني فهمت كلمتين أخرين إحنا نتمنى وكونوا فهمت كيفاش يقولوها فهمت إذاعة المستير تقوم فهمت في المام برنامج علمي دوري تشارك فيها فرق عديدة لمزيد نشر الثقافة علمية لمزيد الوعي والإدراك العالم هذا عالم التكنولوجيا وعالم الاختراع والابتكار
0: والذكاء الاصطناعي تو برشا
1: والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وهالو مجال
0: يلزم نواكب كل التطورات العلميه
1: ان لم يواكبش فهمت يدخل
0: من لم يتقدم يتاخر
1: يلزم يجري لا يلزم يجري باش يخلق
0: ايوه يعطيك الصحة شكرا لك سينور الدين بوقديدة المدير العام لقسم العلوم بالمنستير ان شاء الله الى اللقاء نلتقي بمناسبة اخرى ان شاء الله الى اللقاء

0: هذا زياد غفر غرسة في إحدى الحفلات من المهرجانات الصيفية. يعلم السيد ولي المنسير أنه في إطار تنفيذ ترتيبات وزارة الداخلية الرامية لتوفير منتجات متنوعة بأسعار تفاضلية وتقريبها من المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجري 2026 ميلادي، سيتم إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء قصر المعرض بمدينة المنسير، وذلك بداية من يوم السبت 16 ماي إلى غاية اليوم الذي يسبق يوم عيد الأضحى المبارك. ستؤمن نقطة البيع عديد المواد والمنتجات الاستهلاكية الأساسية على غرار مستلزمات عيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والغلال، إلى جانب المنتجات الحرفية ومنتجات الصناعات التقليدية، بما يساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير فضاء منظم وملائم للتزود. التوقيت يومي لفتح نقطة البيع هو من الساعة 10 صباحا إلى 4 عصرا، هذا التوقيت، وستفتح هذه نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك يوم 16 ماي الجاري. إن شاء الله تكون الأسعار طبعا منخفضة، إن شاء الله تكون من المنتج إلى المستهلك بالفعل باش تنخفض الأسعار نوعا ما. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يوم الجمعة الفارط في بلاغ له أنه تبع لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى سنة 2026 مع مختلف الأطراف المعنية، تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار للكيلو غرام حي، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام 25 دينار طبعا و 800 بالنسبة للكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار و 800 بالنسبة للكيلوغرام الحي. وبهذه المناسبة دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة، وتنطلق عمليات البيع بداية من يوم الاثنين 18 ماي الجاري. نستمع الآن إلى ميادة الحناوي.
1: أجمل ما في الوجود إنارة النفوس بشعاع من

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا بكم في موجز الثالث الرابعة بعد الزوال.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي بحب كبير.
2: أعلنت وزارة الصحة عن إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات بعد توقف دام لسنوات، وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة. ووفق بلاغ للوزارة، يشمل هذا الاستئناف إنتاج أدوية في شكل شراب ومضادات الحموضة وأدوية أخرى مختلفة، ستعزز توفر الأدوية الأساسية بالسوق التونسية ويدعم القدرة الوطنية على إنتاج الأدوية. سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال من ولاية المنستير من أجل تحويله إلى مستشفى جهوي تقدما ناهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد، وسيتم تقديم طلب العروض نهاية الشهر الجاري لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويلية القادم. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس أحكاما تراوحت بين 2 و38 سنة سجن في حق 10 متهمين، مع أخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام في القضية المعروفة إعلاميا بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية، من بينهم الشهيد شكري بلعيد. أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500,000 هكتار، وهي تمثل رصيدا عقاريا دوليا مهم. وقالت إنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وملك الدولة لتنظيم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم. أعلن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عن فتح باب استقبال المقالات والبحوث العلمية الخاصة بالعدد الأول من المجلة الجديدة النجمة الزهراء، وذلك في إطار دعم البحث العلمي في مجالات الدراسات الموسيقية والمجالات ذات السيلة. وحدد المركز تاريخ 5 أوت كآخر أجل لإرسال المساهمات العلمية على البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة revue.kmam@kmam.tn. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
5: إذاعة المنستير.
6: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثالث نشرتنا الرياضيه لليوم في فقره سبورانفو من اذاعه المنستير. البدايه تكون مع الحدث اليوم، مشاركه منتخبنا الوطني التونسي الصغر اقل من 17 عام في بطوله افريقيا للامم بالمغرب. موعد اليوم سيكون مع ناصرنا الوطنيه في 8 متاع الليل على ملعب مولاي الحسن. منتخبنا سيواجه البلد المستضيف المنتخب المغربي. بالنسبه لبقيه مواجهات ناصرنا الوطنيه في هذه الدوره، يوم السبت 16 ماي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء في ماضي ساعتين تونس ضد مصر، ويوم الثلاثاء 19 ماي على ملعب مركب محمد الخامس في 8 متاع الليل تونس ضد اثيوبيا. هذا بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي لكره القدم لاقل من 17 عام. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنيه. في أخبار الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتلعب اليوم الدفعة الثانية للجولة الأخيرة للرابطة الأولى، نلعب في الدقيقة الخامسة مستقبل جابس الملعب التونسي. النتيجة الفورية هي التعادل السلبي 0-0، وفي لقاء النادي البنزرتي تارجي جرجيس التعادل السلبي كذلك 0-0. بالنسبة لبرنامج مقابلات غدوة اللي بشي تلعبوا في إطار هذه الجولة الختامية، النادي الإفريقي الأولمبي الباجي بتحكيم حسين بلعريس، الاتحاد المنستير يستضيف مستقبل سليمان تحكيم هيثم الترابلسي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي حمزة جعيد، النجم المتلوي يستقبل شبيبة القيروان تحكيم نضال الطيف، واتحاد بن قردان يستقبل الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم باسم بالعيد. البارح كانت تلعب لقاء أول، كان جماعة شبيبة العمران ومستقبل مرسى انتهى على نتيجة التعادل الإيجابي هدفين لكل فريق. مادام نحكيه على جديد نوادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري، قرر رئيس الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري السيد محمد مسلم مسلامة تفويض كامل صلاحياته إلى نائبه السيد نزار الجمالي لتسيير الفريق إلى تحديد موعد لانعقاد جلسة عامة تقييمية خلال الأيام القليلة القادمة. كيف كيف فإنه الاتحاد المنستيري داي حضر الموسم القادم بتعيين محمد عامر حزم كمدير فني جديد لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبة للنجم الساحلي، بلاغ كان صدر منذ قليل عن الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي حول تكوين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات حسب مقتضيات الفصل عدد 24 من النظام الأساسي للجمعية. قررت الهيئة المديرة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات تعهد لها مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية وتسيير أعمالها وضبط قائمة المترشحين والإعلان عن النتائج. تتكون هذه اللجنة من السادة كل من الأستاذ حافظ لبريجيا، الأستاذ هادي بن عبد الله، والأستاذ محمد صالح إتريتر. جديد زاد بالنسبة لكرة القدم، كأس تونس، مسابقة كأس تونس تم الإعلان اليوم عن تعيينات مواجهات الدور الربع النهائي والتي ستقام على دفعتين أيام الأربعاء 20 والخميس 21 ماي الجاري انطلاقا من الماضي 3:30. البرنامج سيكون على النحو التالي: يوم الأربعاء 20 ماي نادي الصفاقسي ضد الملعب الجابسي، الترجي الجريسي يستضيف النادي البنزرتي، يوم الخميس 21 ماي تقدم سقيط الدير ضد شبيبة العمران، والملعب سيكون ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وفي اللقاء الثاني سيجمع بعث بوحجلة بالمتأهل بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. يشار أن المباراة المؤجلة لحساب الدورة الثمن النهائي لكأس تونس بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي ستلعب يوم الأحد 17 ماي بالملعب البلدي بالمتلوي. نذكركم مستمعينا كذلك بمواعيد بقية المواجهات اللي تخص مسابقة كأس تونس: يوم 24 ماي تتلعب مقابلات الدورة النصف النهائي، ويوم 31 ماي يتلعب الدور النهائي على ملعب المرحوم حمادي العكربي بيراتس. نحكي بالنسبة لكرة اليد، برنامج النهائي الرباعي الفاينل فور لبطولة كبريات القسمة النخبة واللي تحتضنها القاعة الأولمبية محمد مزالي بالمنستير. الدورة الرباعية هذه لنهائي بطولة تونس لكرة اليد كبريات لقسم النخبة ستكون أيام 14 15 و16 ماي على نحو هذا البرنامج. غدوة الخميس نصف النهائي في ماضي ساعة نادي الرياضية النسائية بالمكنين يستقبل ويواجه فريق الجمعية النسائية بالساحل، في ماضي 3 النادي الفريقي ضد الجمعية النسائية بالحمامات، بعد غدوة الجمعة المقابلة الترتيبية في ماضي ساعة، ويوم السبت 16 ماي الدور النهائي الفائز في مقابلات الدور النصف النهائي.
في إطار آخر الأخبار بالنسبة للرياضات الفردية، في إطار بطولة أفريقيا لرفع الأثقال بمصر، 3 ميداليات برونزية جديدة لتونس عن طريق الثنائي إدريس ورثي وأمان الله البريني في منافسات أقل من 60 كيلوغرام. إدريس ورثي كان تحصل برونزية الخطف برفع 108 كيلوغرام، إدريس الورثي كذلك كان تحصل على الميدالية الثانية في هذا الوزن بتحقيقه لمجموعة رفعه 232 كيلوغرام، أما أمان الله البريني قد تحصل على برونزية النطر برفعه ل 131 كيلوغرام. نختم هذا الموعد بالأهم المواعيد الكروية بالملاعب الأوروبية، في إطار بطولة الإنجليزية في 8 متاع الليل مانشستر سيتي لقاء مؤجل سيجمع بكريستال بالاس، في إطار البطولة الفرنسية في 6 بريست ضد ستراسبورغ، في 8 لونس يواجه فريق باريس سان جيرمان، في إطار البطولة الإسبانية في 6 إسبانيول برشلونة يستقبل أتلتيكو بلباو، في ريال يواجه إشبيليا، وفي 8 ونص متاع الليل ألافيس يستضيف نادي برشلونة وختافي ضد مايوركا. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الثالث اليوم، أكثر مواكبات وجديد نجم تواكبوه معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غادي مونا سير سبورتس. في الأخير أجمل التحية توصلكم من أيمن الشابي في الأخراج التقني، في الأخراج الرقم نوجه تحية كبيرة برشا روف أغديرة، بعد شوية أجعلكم الزميل سليم الحزم وبقية فقرات منوعة أجندة، خليكم معنا في المتابعة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. 24 دقيقة هنا بإذاعة المنستير، مازلنا معكم في أجندة. تطلق الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. يلتحق بنا عبر الهاتف سي فرح بن سليمان مدير قرية أطفال أسواس أكودة. مرحبا بك سي فرح.
1: مرحبا بكم والمستمعين الكل وبذاعة المسير العزيزة الغالية علينا إن شاء الله.
0: شكرا لك. ننطلق إذن في البداية نحكي على الحملة التضامنية هذه، قداش من عائلة تقريب باش تفرحوهم في هذا العيد؟ كيفية التبرع طبعا للقرية؟
1: أي هو في حدود احنا المستفيدين توام 2800 بالنسبة لقرية أطفال وسيكودة، لكن على المستوى الوطني للأربع قرى ما يقارب 10,000، يعني كنا زي العدد الجبلي. كي نشوفوا العائلات نقاو على مستوى قرية أطفال السويسة كودة في حدود 350 عائلة،
0: يعني
1: 350 عائلة تستحق 350 أضحية. إن شاء الله يا ربي بتكاثف جهود متاع المواطنين والمتبرعين إن شاء الله نوصلوا للرقم ذايا، ونعرفوا مش صعيب على التوانسة، وكيما ديما يدعمونا إن شاء الله بإذن الله في كل التظاهرات متاعنا أو البرامج متاعنا. إن شاء الله الأضحية سنين إن شاء الله في العيد الكبير بإذن الله صغيراتنا الكل يعيدوا فرحانين، وإن شاء الله بعريشاتهم إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يكون دعم لكل القرى أكودة وقمرة وسليانة والمحرس. إن شاء الله
1: أكيد
0: يكون الدعم لكل الأطفال هذم الفاقدين السند نجم نقوله.
1: أي بالطبيعة إن شاء الله بإذن الله. هو فما طرق متاع تبرع ينجم يتبرع بقيمة الأضحية اللي هو عبارة شي ضحي بها معناها السيد أو معناها يتعسر عليه إنه يضحي، يبدأ البرة يبدأ معناها فهمتني
0: في الخارج ما ينجمش يضحي.
1: أي ينجم القيمة المادية ذيك يتبرع بها عبر الموقع الإلكتروني www.visos.sos.tn والا ينجم
0: SOSVE تقريبا SOSVE.tn www.SOSVE.tn
1: اي بالضبط. او ينجم زاد معناها يوصل الأضحية للقرية او للمكاتب نتاعنا اللي موجودة في سيدي بوزيد، في حاسي الفريد، في العلاء، في مدنين، في جربة، ينجم يوصل الأضحية غادي وتوصل لصغيراتنا بإذن الله السميع العليم.
0: في جندوبة زاد عندكم وفي سيدي بوزيد في العلاء زاد
1: جندوبة فهمتني
0: برشا مكاتب.
1: هو ينجم كي يدخل الموقع السيت نتاع أسواس يعرف المكاتب نتاعنا وين متواجدة بالضبط،
0: وينجم يتصل بكم زاد عندكم أرقام تقريبا نتصوره
1: بالهاتف. عديد الأرقام أي أكيد عديد الأرقام هما توا في مكاتب تنمية الموارد معناها ينجم يتصل بهم وياخذ المعلومة بالضبط، وينجم حتى نتنقلوا له احنا معناها اذا تعثر عليه تنقل هو ان شاء الله.
0: فما رقم انشات فيه 58-371-002
1: اي هذا الرقم الوطني اللي ينجم يحب يستفسر على حاجة، يحب يتبرع بحاجة، يحب يسأل على انشطة SOS، ينجم يتفضل ويطلب على الرقم الوطني هذا.
0: والقرى تقريبا تو حاليا 12 ولايه باش توليو تغطيو 14 ولايه في المستقبل
1: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله احنا الهدف نتاعنا نوصلوا 2030 24 ولايه ان شاء الله باذن الله. احنا تو متواجدين في ولايه سليانه تونس الكبرى بولاياتها الاربعه، موجودين على مستوى صفاقس، سوسه.

0: ليد ذاك نحبوه هو يمشي يقضي مع العائلة مع عائلة السويس، حبوه مثلا ما نفرضوش عليه مريول أحمر هو يحب أصفر. احنا مثلا شدي الوليد حاشو بدواء واني نجيب له صبات والا نجيب له، ما انا فهمتش نوعا انا في التبرعات العينيه ثم اشكاليه في التوزيع نتاعها بعدين وفي الاحتياجات، معناها ماذا بينا حتى العائلات التابعه لبرنامج دعم الاسره اللي هو يتبع السويس احنا ديما نحاولوا معناها عندهم الكارت نتاع البوسطه نتاعهم ونصبوا لهم الاحتياجات نتاعهم ماديا، مش هو هو وقتها مثلا نحاشوا بدواء ولا بحاجه واني نبعث له مواد غذائيه ما تحصلش الفايده. فهمت هذايا الخطه نتاعنا وهذا لقينا فيها نجاح كبير حقيقه ربي، ومعناها حسب الاحتياجات نتاع العائله وكل عائله الاحتياجات نتاعها وكل طفل الاحتياجات نتاعه هنا ماديا يكون خير من تبرعات عينيه.
1: فما الارسالات القصيره ذيك زاد ساعات لنا جينا على البورتابل
0: مازال هو مازال بدايه من العيد ان شاء الله عندنا رخصه فيها 3 أشهر ان شاء الله مازال فيها ما يقارب الشهر ينجموا يتبرعوا ما قيمته دينارين معناها فهمتني وتوصل ان شاء الله لصغيراتنا ولجميع الاطفال المحتاجين ان شاء الله تبعين جمعيه تنصير قرى اطفال السويس.
1: يبعثوا كيفاش يكتبوا في الاس ام اس على 85 510
0: اي نجموا يكتبوا SOS او حتى فارغه معناها تنجم تكتب اي حاجه تتعدى معناها
1: تتعدى على 85 510 تتعدى 2000 للSOS
0: ملي باي
1: ملي 2000 ملي 2000 دينارين يعني
0: دينارين كذلك بربي فبا حاجه اخرى مهمه ان شاء الله تتبع قريه اطفال السويس كودا بالتزامن مع عيد الاضحى ان شاء الله سيقع افتتاح رسمي لمكتب دعم الموارد بسوسه وذايا كما احنا عنا مكاتب لدعم الأسرة معناها نحاولوا انه ندعموا بها الأطفال إلا في عائلاتهم كذلك فما عنا مكاتب لجمع التبرعات وذايا مهم جدا ان شاء الله شيق على افتتاح متاعه ان شاء الله نهار 20 ماي. مرحبا بكم ان شاء الله الناس الكل وخاصة زاد إذاعة المستير ان شاء الله مرحبا بها باش تواكب الحدث هذا مهم برشا انه العباد يعرفوا وين يمشيوا ويتبرعوا هو في سهلول ان شاء الله شيكون المكتب متاعنا وتوكي يقرب الدات ان شاء الله الجمعة الجاية نحاول ان شاء الله نزيد نفسروا للعباد
1: بفهنا. مكتب تنمية الموارد هذا في سهلول اللي يحب يتبرع به يتصل مباشرة بالمكتب ولا يتواصل معاكم عبر الهاتف اللي ما يعرفش
0: بالضبط رقم ولا حسب الباج فيسبوك نتاعنا قريه اطفال فيلاج دونفون سويسا كودا ونزيدو نعطيو برشا معلومات باش ينجم معنا يتواصل معنا ويفهم شنو الانشطه نتاعنا وشنو التوجهات نتاعنا ان شاء الله
1: وان شاء الله في ميزان حسناتكم انتم وكل المتبرعين طبعا في ميزان حسناتهم وربي يثيبهم بخاطر برشا ناس فما ما يعرفش لشكون يعطي يقول لك توا برشا ولا كما تعرف يطلبوا هذوكم ويقول لك ما نحبش نعطي للناس مش مستحقين
0: هو ذي هي احنا نحب نشكر بربي الداعمين الكل جمعيه التونسي لقراءة اطفال السويس هذه مناسبه لشكرهم وثقتهم ثقه المجتمع التونسي راهو احنا في الاخر معناها راهو دعم للدوله التونسيه وللمؤسسات الوطنيه نتاعنا انه نحاولوا هالطفوله المهدده نحاولوا نحميوها ونحاولوا نخرجوا جيل ان شاء الله باذن الله ينفع تونس وذلك علاش المتبرعين وكل نهار يزيد الثقة نتاعهم ولا يتبرع مرة يقعد في دير لنا ويقعد وفي وديما قاعد يتبرع لنا خاصة انه يعرف فلوسه وين قاعدة ماشية وشني المشاريع بكل شفافية المشاريع اللي قاعدين نقوموا بها لفائدة الأطفال هذم والعائلات نتاعهم ان شاء الله بإذن الله.
1: وهذوما كثيرتهم ايتام هما ما يعرفوش يا الأب يا الأم ولا فما الزوز ما
0: والله موجود موجودين هم موجودين معناها هم أطفال بصفة عامة نقولوا احنا أطفال تونس فيهم الأيتام وكذلك المهدين معناها وكل نعاملوا فيهم معاملة معناها سوية متاع احنا ما نفرقوش ما بيناتهم وكذلك معناها انه المتبرع او المواطن التونسي انه هذه انه معناها كي يعاون الطفل هذا نقوله احنا يحاول انه ينشئ مجتمع سوي ومجتمع معتدل وهذا الهدف الاساسي من تكوين الجمعيه التونسيه لقراءة اطفال السويس وعملها لمده 40 سنه فما فوق
1: طبعا وكيف اليتيم في الجنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم وصى عليهم وصى عليهم لوليدات عظومه والحمد لله توين سارة وافضل بالحق فما خير كبير في تونس واحنا نلمسوه كل يوم وفما محبة كبيرة للأطفال هذم وفما عاطف وحنان من قبل السلطات نقولوا احنا الوطنية او حتى المواطن البسيط الا معنا الهدف متاعه انه يفرح

0: حصغير كيما المناسبة متاع عيد الأضحى. إن شاء الله يا ربي وليداتنا الكل فرحانين، وإن شاء الله جمعيتنا بإذن الله توصل الأمانة، خاطر احنا في الأخر وسيط بين اللي يعطي وبين المحتاج. معناها وذاك نرجع لسؤالك اللي قبل، معناها هذا بالحق معناها مسؤولية كبيرة في رقبتنا، وإن شاء الله يا ربي نكونوا قد المسؤولية بإذن الله.
1: وبرشا إطارات قاعدين يتخرجوا من القرى هذه، وبرشا تقريبا لبس عليهم حتى من ناحية المعدلات نتاعهم، تلامذة لبس عليهم في معدلاتهم وفي قريتهم.
0: الحمد لله يا ربي. احنا على مستوى مثلا قرية أكود اسمي عندنا 3 وليدات باك هذوما تابعين القرية، وعندنا ما يقارب 23 شاب آخر على مستوى برنامج دعم الأسرة، يعني يعيشوا في عائلاتهم. معنا الحمد لله يا ربي ان شاء الله سنين نفرح وفرحة كبيرة. أبار الوليدات اللي تخرجوا محامين وديكادر في في في الدولة، الحمد لله يا ربي، في مجلس النواب، في طب، عندنا شكون يسوق التراع، عندنا شكون عنده مشاريع خاصة، الحمد لله يا ربي الحمد لله. نحاولوا ديما ان معناها نوفروا الظروف الملائمة انه باش يكون فما شباب صالح ومجتمع معتدل في تونس ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله. يعطيك الصحة سي فارح بن سليمان، مدير قرية اطفال سواس اكود، ان شاء الله بالتوفيق في هذه حملة تضامنية بمناسبة عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله زاد تهانينا بالمكتب الجديد، مكتب تنمية الموارد بسهلول سوسة. شكرا لك، الى اللقاء.
0: شكرا، بارك الله فيكم، عايشك، بارك الله.

0: عاصي الحلاني، وصلنا للأربعة وستة وثلاثين دقيقة من إذاعة المونستير. تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم تحسيسي تحت عنوان المهدية الخضراء والمستدامة نحو ريادة أعمال بيئية وابتكار مسؤول، غدا الخميس 14 ماي بإحدى النزل بالمهدية. معنا سي طارق النابلي مدير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. مرحبا بك سي طارق.
1: وبيك الله يخليك، يعطيك الصحة، تحية لك وتحية كافة مستمعي إذاعة المونستير.
0: ناخذ فكرة إذن عن البرنامج، هذه التظاهرة والضيوف الحاضرين ومختلف المحاضرات تقريبا اللي باش تكون في هذا اليوم التحسيسي.
1: واضح، يعطيك الصحة. إن شاء الله كما ذكرت بإذن الله غدوة صباحية عنا ملتقى تظاهرة تخصصية بالأساس لفائدة خاصة الصناعيين وأصحاب أفكار المؤسسات الناشئة. إن شاء الله غدوة خممنا اجتهدنا بوضع كإدارة جهوية بالمهدية وضع برنامج تسقوم متكامل شامل من ناحية الفني وتقني وبرامج دعم وإحاطة وتكوين، وحتى بجانب حتى تمويل إن شاء الله بإذن الله باش يكونوا على ذمة كل الفئة اللي تخمم وتروج على أساس بدفع استثمارات في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد هذا الدائري والمستدام.
0: فما رجال أعمال باش يكونوا حاضرين للتمويل؟
1: إيه بطبيعة، هي يكون على ذمتهم، هي كما قلنا صناعيين. إن شاء الله بالنسبة للفقرة الأولى باش تكون حاضرين فيها كما قلت هي تقني بالأساس، باش يكونوا حاضرين فيها إن شاء الله الوكالة الوطنية تحكم في الطاقة. أيضا عنا ثلاثة مراكز فنية، المركز الفني للصناعات الغذائية، المركز الفني للنسيج، والمركز الفني قلنا الميكاني. علاش اخترناهم؟ باعتبار طابع ولاية المهدية، واذا تعتبروا هما من اهم المؤسسات الصناعية المرتكزة بجهة المهدية. عندنا 90 مؤسسة صناعية في النسيج، عندنا اليها 22 غذائية، وعندنا 8 الميكانيكية وكهربائية. وهذه الفقرة الاولى. كيف عندنا موجود عندنا ان شاء الله المكتب للتأهيل الصناعي باش يكون حاضر باش يحكيوا هذم على برامجهم بكيف كيفية معناها الانتقال الطاقي، الآليات، الدعم، الفائدة هذه المؤسسات. هذه بالنسبة للفقرة الأولى. إن شاء الله بعد الاستراحة القهوة عنا باش تكون فقرة هامة أيضا باش تخصوا بها الأكثرية، باش تكون بين الشباب أصحاب الأفكارية أفكار المشاريع الناشئة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.
0: دعوة للاستارتاب باش يحضروا معناتها الباحثين الشبان.
1: الاستارتاب بطبيعة خطر عليه، احنا كنقولوا اقتصاد هذا البديل، الاقتصاد الأخضر. نحكيوا على منوال ونموذج اقتصادي جديد اللي يهدف لخلق النمو والتنمية. دونك معناها فما استثمارات جديدة، فما أفكار جديدة، دونك فما خلق يد عمل جديدة. دونك باش يكون مجال خاص لاصحاب الشباب هذا المول بالتكنولوجيا الجديده اللي يعني تحكم في انترنت الاشياء
0: وراسكال النفايات زاده وكل الامور الكل كل
1: المسؤول. احنا بالنسبه لنا احنا هو جورني تقول الخطرة يزم اليوم نحسوا على اساس الاقتصاد تو معاش مبني على الاستثمار الملوث. انت هذا هو انا اهميه علاش خممنا في الموضوع هذا، على خاطر كي تقول الاستثمارات في هذه القطاعات هو استثمارات المستقبل. يجب ناخذ بعين الاعتبار تقليص بالبصمه الكربونيه. ايضا عندنا رسكله النفايات وتحكم فيها. كيف يجب ضروره الانتقال نحو الطاقات البديله والمتجدده والنظيفه. كيف ماذا بينا يكون المنتوج اكثر معناها دوريت فيه معناها عمر اطول ويكون قابل للتدوير. وايضا الجانب كما قلنا التكنولوجي والبحث معناه مهم ياسر بالنسبه للقطاع هذا. نرجع بيك قلنا للمداخلات الثانيه اللي باش يكون حاضر فيها خاصه بصفه اهميه لاصحاب المؤسسات الناشئه. خممنا دونك في برامج الدعم والتكوين والاحاطه والتمويل باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله باذن الله المركز التونسي الدولي للتكنولوجيا البيئيه. ايضا باش تكون حاضره معنا الخبيره مدام دوجه الغربي مشكوره، هي اليوم ديجا صدق كانت في الافريق معناها، واليوم غدوه ان شاء الله باذن الله ثم توصل المهديه تستقل للولايات المهديه ما بخلتش علينا، عندها برنامج ريد ستارت. كيف بالنسبه للتمويل عندنا باش نحكيوا مع الشركه الاداره العامه للخليج المتحده للخدمات الماليه وصندوق الأمانات والودائع. أنا كان إيش قلت يعني في البداية المداخلة بتاعي، قلت فما هو برنامج تسكول متكامل، معناه فيه جانب الفني التقني الإحاطة دعم فهمت وحتى تمويل جانب قمنا فيه
0: كله صبحية كاملة معناته من
1: التسعة
0: حتى لل
1: حتى الواحدة بعد الزوال كما قلت بتكون بنزل لو نذكر المكان بنزل المرادين هنا في مدينة الحاجة اللي لاحظناها معنا لمسنا قبال كبير معناها بالحكم من ناحية الصناعيين وإثاراتنا وهيكل دعم والمساندة وشباب خاصة حتى الأساتذة في الجامعة البعيدين عنا حتى من زوارنا مش حتى ولاية مهدية لكن بالحسب الرابط اللي نشرناه عبر التواصل الاجتماعي قاموا حتى من جهة المهدية مسير جهة السوسة جهة صفاقس الكل ضيوفنا ومرحبا بهم واحنا اللي دمبان هي
0: الكل من تونس ما عندكمش من الخارج فماشكم من الخارج
1: لا هو تبارك الله انا كنا من تونس اذا الكفاءات هذه من كل كي هم التونسيه كلنا ولو الحسبه شيء 90% كلهم باقلين معناها كلهم من الاداره المركزيه من تونس صعب خطر في دوم الهياكل ماهيش معناها ماهيش موجوده في التمثيلات الجهويه دونك انا فرصه غدوه هم باش يقربونا فهمت ونبدا الدعوه بفضل رحب وكلهم ان شاء الله باذن الله يكونوا موجودين على الكل جهات المدينة
0: إن شاء الله تخرجوا بنقاط تطبيقية بمشاريع بتمويل خاصة للشبان والستارتاب الباحثين الشبان إن شاء الله يوم موفق يوم تحسيسي موفق المهدية الخضراء والمستدامة نحو ريادة أعمال بيئية وابتكار مسؤول شكرا لك سي طارق النابلي مدير وكالة نهوض بالصناعة والتجديد يعطيك الصحة إلى اللقاء

0: في إطار الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات في دورتها 34، نظمت وتنظم المكتبة المتجولة بالشراكة مع المكتبة الجهوية بالمناسير الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي بولاية المناسير تحت شعار خطى صغيرة نحو عوالم كبيرة. يوم 10 ماي كان في المدرسة الابتدائية أولاد منجم المعتمدين زرمدين، ويوم 17 ماي باش تكون في المدرسة الابتدائية سميرات. أكثر تفاصيل عن هذا الملتقى مع سيشام منسي أمين المكتبة المتنقلة بالمنسير. أهلا وسهلا سيشام.
1: أهلا وسهلا سيشام، مرحبا بك وبالسادة المستمعين الأفاضل. أنا هشام المنسي أمين المكتبة المتنقلة بالمنسير.
0: مرحبا بك
1: وبيك.
0: ناخذ فكرة على يوم 10 ماي، كيفاش كانت كيفاش كان الملتقى في المدرسة الابتدائية أولاد منجة؟
1: وهو كذلك هو هي الدورة 12 للملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي. ملتقى خاص بولاية منسير، معناها نحن قايمين الدورة 12. السنة طورناها أكثر، كانت في السابق ملتقى يقتصر على يوم واحد، السنة طورناها بالتعاون مع المكتبة الجهوية بمنسير باش ينقسم على زوز فقرات. اليوم الأول يومين. كان في المدرسة الابتدائية بأولاد منجة معتمدية زرمدين.
0: أيوة، كانت في فقرات متنوعة، نصور ورشات وكل الأطفال.
1: وهو كذلك صحيح، هو من الفضاء المحتضن للنشاط هو مدرسة ابتدائية، لكن نحن في الوسط الريفي نحاول نكون منها كافة أغلب الشرائح الاجتماعية والعمورية تكون موجودة. يعني الأنشطة تشمل تلامذة صغيرات وكذلك الأولياء والمربين وشباب المنطقة زيادة، لأنه النشاط كما هكا عادة في الريف يكتسي صبغة بمثابة العرس الثقافي في المنطقة ذيك. وعليش نحن نحرص على تشريك الأولياء والشباب وغير ذلك؟ لأن نؤمن نحن في المكتبات وهذا يتوجه بتاع وزارة الشؤون الثقافية أنه الأسرة هي النواة الأولى لغرس عادة وحب القراءة لدى الطفل باش ينشأ عليها فيما بعد. حاولنا نوع الفقرات، ثم ورشات المطالعة وورشات الفنية الفنون التشكيلية وكذلك مسرح خيال الظل وكذلك الورشات العلمية. بالمناسبة هذه نحب نوجه التحية لشركائنا في النشاط، هو النشاط هذايا الملتقى هذايا أساسا بالشراكة وبدعم من المكتبة الجوية بالمنسير. كنا عندنا شركاء مؤسسات شبابية وثقافية، ونخص بالذكر مثلا قصر العلوم بالمنسير اللي قدم ورشات علمية، وكذلك وكالة حماية المحيط، لأنه نحاول دعم وتشجيع على جانب التربية البيئية لدى الإحساس بأهمية البيئة والمحيط لدى الطفل. وكذلك باش نشارك معنا إن شاء الله في المحور الثاني مندوبية المرأة والأسرة بتقديم حصص توعية على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب. ونوجه التحية كذلك لإدارات المدرسة الابتدائية بأولاد منجة وكافة الأهالي.
0: وبش يكون نهار 17 ماي المدرسة الابتدائية سميرات.
1: وكذلك سميرات منطقة تعمير تتوازر بمعتمدية المكنين. عن عرض تنشيطي لمجموعة عم وزيزو، وكذلك باش نضيفوا جانب الحكواتي، لأن كما نعرفوا منها أهمية الحكواتي في تقريب من الكتاب للطفل، لأنه الحكاية تكون منطلق لحب القصة والكتاب. وكذلك ثم ورشة أخرى، ورشة جسور الإبداع والمطالعة بين الأم والطفل، لأنه الأم هي المدرسة الأولى، باش نحاولوا تكون معناها نشاط مشترك. وثم ورشات تحسيسية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. كذلك ما ننساوش معناها الطفولة المبكرة بالتعاون مع روضات المنطقة.
0: وانتم كمكتبة متنقلة باش تهز لهم مجموعة من القصص والكتب ترغبوهم في المطالعة؟
1: نحن أكيد نحن عندنا فقرة قارة في كل ملتقى، من خلالها نكرموا أوفى المطالعين بالوسط الريفي في الولاية. يعني عندنا جوائز خاصة بالورشات في المدرسة في ذلك اليوم بالذات، وعلى مستوى العام كامل السنة الدراسية كاملة نكرموا أوفى المتابعين بالوسط الريفي بكامل الولاية. في اليوم الأول كرمنا 6 كليمزيات 6 أطفال من المدارس المجاورة، وكذلك عنا مش كرموا مجموعة أخرى إن شاء الله يوم 17 مايو
0: يوم الأحد المقبل، يعني
1: يوم الأحد المقبل إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي هشام منسي أمين المكتب المتنقلة بالمنسير، إن شاء الله موافقين في هذا الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي. شكرا لك، إلى اللقاء سي هشام. ما تنساوش مستمعين الكرام مهرجان التراث الغذائي أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية من تنظيم جمعية صيانة مدينة لمطة، هذه الدورة 25 تنطلق غدوة الخميس باش تواصل حتى يوم الأحد 17 ماي بلمطة. زميلتنا إيناس الغرياني باش تكون غدوة في لمطة باش تواكب مباشرة هذا المهرجان في برنامج استهلك تونسي. هكا نوصلوا لنهاية هذه الحصة من أجندة. أجمل تحيات أيمن الشابي، روف غديرة، علي المنصوري، سليم الحيزم، ألتقي معكم يوم الأحد القادم، يوم الثلاثاء القادم في بشائر الصباح إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة الصحة عن إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعة الصيدلية صفات بعد توقف دام سنوات. وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة بأن هذا الاستئناف يشمل إنتاج أدوية في شكل شراب ومضادات الحموضة وأدوية أخرى مختلفة ستعزز توفرها بالأسواق التونسية، بما يدعم القدرة الوطنية على إنتاج هذه الأدوية. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تتراوح بين 2 و38 سنة سجن مع في حق 10 متهمين، مع إخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك فيما عرف إعلاميا بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم شكري بالعيد. تتواصل أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في التصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فلطة ضوئية برئاسة رئيس المجلس وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي. تستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من الخميس القادم 21 من شهر ماي بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، وذلك بعد توقف بسبب الظروف الأمنية الناتجة عن الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. وفي اليوم 75 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ. وقبيل وصوله قال ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاق جيد، وإنه سيجري حديثا مطول مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. خضع أكثر من 1700 شخص للحجر الصحي على متن سفينة للرحلات البحرية في فرنسا بعد وفاة راكب وظهور أعراض معدية حادة لدى عشرات آخرين يشتبه بأنها ناتجة عن التهاب المعدة والأمعاء. وكانت السلطات الفرنسية أكدت في وقت سابق وفاة أحد الركاب على متن السفينة أثناء رسوها في فرنسا، مرجحة أن تكون الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء هي السبب وراء الوفاة، ما دفع السلطات إلى فرض حجر صحي مؤقت على جميع ركاب السفينة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: عند الإشارة تكون الساعة
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم ثريا علاق.

مرحبا بكم الناس الكل في عدد جديد من برنامج بالتوقيت المحلي. أهلا وسهلا بالجميع من الآن حتى لسبعة مع بعضنا في بثنا المباشر كما العادة في إطار برنامجنا بالتوقيت المحلي. يلا نشوفوا فقراتنا اليوم. اليوم خارطة وطن كما العادة مع مهر جعيدان في عين على الجهات. اليوم باش نمشيو لزغوان تحديدا بمقرن مع عبد الهادي بوديلي، وفي بواكير كما العادة محمد أحمد مخلوف ياخذكم في العنصر المسجل. بعد نشرة الساعة السادسة نرجعوا بخارج النص مع محمد وليد الجاموسي يليه تحت المجهر. في تحت المجهر اليوم ضيفنا المهندس سفيان الكنزاري، باعث مشروع ناجح لتربية الحلزون واستغلال الحلزون في اختصاص التجميل وتحويلات لمواد لعاب الحلزون لمواد تجميل عالية الجودة. على كل اليوم استضافة طريفة، مشروع طريف برشا منا ما يسمعش بال خليني نقول المشروع الفلاحي. طبعا بعد نزيد ونشوفه مع المهندس سفيان، صحيح نقوله مشروع فلاحي وإلا لا؟ تو تعرفوا برشا تفاصيل. قلت اليوم باش تكون استضافة طريفة مع سفيان الكنزاري، وتنشوفه وأنه مجال عنده أفاق في تونس وخارج تونس أيضا. آخر أركاننا باش تكون أسماء ومسميات مع غادة العياشي، تحية كامل للفريق. نبدأ براوف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وأيمن الشابي في الهندسة الصوتية. نرجع لكم بعد النغم مع مهر جعيدان وخارطة وطن.

0: إشهار
1: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 17 بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: خارطة وطن.
3: مهر جيدين، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مساء النور لكل مستمعي إذاعة المنستير.
3: قبل ما ندخل في موضوعنا اللي عنده علاقة بالصيف، اليوم حسينا الصيف
4: أي فما شوية سخانة، واليوم الموضوع في نفس السياق تقريبا.
3: ذاك علاش قلت لك الموضوع عنده علاقة بالصيف. باهي أنت استبقت، يعطيك الصحة ومش غريب عليك.
4: لانه هو الموضوع اللي مش نطرحوه ينجم يكون على حلقات مش على حلقه واحده.
3: باش نحكيوا على استعمال المفرط للملك العمومي البحري،
4: موضوع كبير.
3: ايوه، ودور الوكاله،
4: ودور الوكاله التهيئه الشؤون الشريط الساحلي.
3: فوالا،
4: بالطبع الموضوع هذا كبير برشا. توا احنا على فصل الصيف، به اللي يعنينا في الموضوع مباشره وفي علاقه بفصل الصيف هي الشواطئ. من اليوم مش نحكيوا على الشواطئ والاستغلال والإشغال الوقتي للشواطئ. وأغلب المشاكل اللي نلمسوها فعليا في الشواطئ في فترة الصيف. اليوم هاو استبقنا وبدينا مش نحكيه على الموضوع هذا، لأنه هو موضوع يمتد على مدى الطقس الساخن، معناها مش مربوط بالصيف أو غيره، ولكن أصلا في ثلاثة الأشهر متاع الصيف. الموضوع هذا حتى أكثر
3: تقني كذلك جويليا اوتو او شطر سبتمبر، وساعات حتى
4: الموضوع هذا يزيد يمس المواطن بصفه مباشره في التصييف والاخلاع كما يقولوا بين قوسين، ونفاذه الى الشاطئ وعلاقته بكل المتدخلين في الشاطئ من اصحاب مشارب واشغال وقتي للشواطئ، كذلك مع النزل وطريقه تعامل النزل، وكذلك استغلال دور وكاله تهيئه الشريط الساحلي، دور البلديات في هذا المجال.
3: أيوة.
4: المسالك المؤديه الى الشواطئ، المناطق الغابيه التي تستغل ولا يمكن ان تستغل كما غابه المدفون في النفيضه. هذه كلها مشاكل كبيره. احنا حبينا اليوم نطرق للموضوع هذايا افونغوكي عبارة
3: باش تعرف انه الموضوع راه مهم. راه تقريب قداش من صيف التالي، كل صيف نحكيو فيه واحنا في قلب المشكله. وما نخرجوا بحد شيء، ويتعدى الصيف ويجي الصيف اللي بعده وتعاود نفس الحكايه،
4: وتتكرر نفس المشاكل ونفس المسائل ونفس القضايا. هي بيدها وما فما حتى تغيير على مستوى المنظومه الشاطئيه،
3: حتى تغيير جزئي راه
4: حتى تغيير جزئي. ها مش نعطيه توا احنا باش من نتجناوش على الموضوع، ونعطيه بعض الارقام، نعطيه بعض التشريعات المؤطره لهذا المجال، نعطيه كذلك بعض الاحصائيات نسبه الى مصادر رسميه كيما كور دي كونت، محكمه المحاسبات، كيما معناها نعطيه بعض الحقائق في الموضوع هذا، وكذلك شهادات عينيه نشوفوا فيها كل يوم. لأنه الاعتداء على الملك العمومي البحري أو التصرف في الملك العمومي البحري راه يعهد لعدة أطراف متداخلة في هذا المجال. أهم هي وكالة تهيئة الشريط الساحلي، وكذلك البلديات اللي عندها علاقة بالموضوع، وكل الأطراف والسلطة التنفيذية التي تنفذ القرار مجسدة في الحرس البحري أو الجهاز التنفيذي لتنظيم المجال هذا. إذن فما عدة تشريعات منظمة لهذا المجال، أهمها القانون عام 73 لسنة 95 المؤرخ في جويليا 95، اللي هو يتكون معناها يبين ما هو الملك العمومي البحري في الملك الطبيعي كضيفة في البحار والبحيرات والمستنقعات، كذلك الملك الاصطناعي كالمراسي والموانئ البحرية، يحددها بالتفصيل. فما القانون عدد 72 لسنة 95 المحدث لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وهي مؤسسة تونسية نحكي عليها عامة غير إدارية تخضع لإشراف وزارة البيئة مباشرة، وهي المكلفة والمسؤولة بصفة مباشرة على حراسة هذا الشاطئ. فما الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي اللي يلزم بعدم تجاوز المساحات المشغولة المساحات المشغولة بالتجهيزات نصف عرض الشاطئ. يعني وقت اللي يبدأ الشاطئ العرض نتاعه 50 متر ما عندكش الحق تستغل اكثر من 25 وقت اللي
3: يبدا 10 متر احنا شرطنا ان شاء الله بال10 متر واكثر
4: فوالا اي يلزم احترام المسافات
3: اي قداش الاشتغال
4: نصف عرض الشاطئ
3: نصف العرض
4: وين احضر
3: معناها في ال10 متر يعني يكون عنده 5 متر ونص
4: اللي هو كان الاشغال الوقتي هذاك بيرخص
3: نصف العرض 5 متر اي وبيرخص
4: وبيرخص يعني هذا الكل كذلك القانون المنظم لمجله الجامعات المحليه
3: عدوك البيدون لو كيفاش نلقاوها احنا هذا نحبوا البيدون لو
4: هذا البيدون لو راك استعمل وقتها تحرم المواطن وتحرم الحق في المرور وتحرم الحق في بيئة سليمة وتحرم الحق في حتى النباتات ما تتنفسش
3: أي.
4: نعطيك مثال ندخله في الأمثلة
3: هو ساعة إذا كنت تحكي على المواطنة هو كمية الغبن اللي يحس بها المواطن في حكاية الشواطئ ما نحكي لكش
4: بي.
3: ما نحكي
4: خلينا
3: لكش خلينا شو يعمل المواطن هو كي يلقى الشط محاس هو الساعة إذا كان أنت تحكي على أصحاب المقاهي والمطاعم وكذلك على الشطوط واللي يعمل أكل شو اسمهم أكل يحط ينصب طويل وواحده ويحوز الشاطئ الكل
4: بيه.
3: هو شو يعمل المواطن يولي البلاصة هذيك يتجنبها كريمة ما عادش هذيك تابع الرستوران هذيك تابع القهوة فما حاجة أخرى فما عباد طواول وكراسي وباراسولات وحايز الشط أنت ما تعرفوش شكون تجي تقعد يقول لك بالكراء الباراسول بعشرة آلاف والطاولة والكراسي بعشرة آلاف
4: هذا الكل عينه ويعينه المواطن بصفة مباشرة
3: المواطن شنو يعمل ما يلقى حتى حد يعرك عليه ويبعد وكو
4: في فترة هذيك معرض للتهديد معرض للتهديد مباشرة
3: فعلا
4: إيجي نحكيه من الأول إنسان خرج في الشيل خرج مش يمشي للشط أولا مش نأكد على حاجة بالله يذوم في تسلسل منطقي أولا الساعة مش يلقى المنفذ إلا مش يدخل لأنه المنفذ مسكر
3: أي.
4: وأؤكد أنه ما بين ولايتي المنستير وسوس على الأقل
3: أي.
4: نعرف منافذ لو كان نخرج من هنا نعرف منافذ رسمية تؤدي إلى الشاطئ مسكرة بطريقة غير قانونية وهي منفذ بين النزل هذه الأولى
3: أي.
4: المنافذ هذه ولت محدودة حتى الحماية المدنية في حالة الحراقة وفي حالة ما تلقاش منين تدخل منفذ منين تدخل
3: أيه.
4: وفما منافذ مسكرة اللي وقت اللي تراها توا في مثال التهيئة العمرانية وأشدد
3: أيه.
4: على أنها موجودة في مثال التهيئة صحيح. العمرانية محلولة لكن وقت اللي تمشي على أرض الواقع
3: مسكرة
4: ومسكرة
3: وشكون اللي سكر فيها
4: هذا خطير جدا
3: وشكون اللي سكر فيها
4: هذا خطير جدا
3: شكون اللي سكر فيها
4: أصحاب نزل
3: فوالا
4: يعني ديريكتومون قلت
3: لازم نقولوها
4: اثنين نعطيك أيه. مثلا موضوع والله أعتبره بلا الخطورة بمكان لأنه يمس البيئة شفت الملاحات هذه والسباخ هذه اللي عندنا
3: أيه.
4: عندها منافذ منافذ مائية
3: أي.
4: وأنا أي. خدمت على الملاحات وخدمت على البحر وخدمت على الطريق فما منافذ مائية اللي هي تغذي الصبخة وتغذي الدورة المائية في السباخ صدقني من 2012 كان فما ممر ما بين في الواد في مجنب نزل ممر من البحر حتى للواد هذا ويتصل بالسباخ
3: أي.
4: فما ممر من اللوح والحديد يتنقلوا به العباد من اليمين الى اليسار
3: ممر يعني ممر خشبي عبارة على قنطرة صغيرة
4: أي أي. وزيلت القنطرة باش العباد ما عادش تتعدى وادعو الى مراجعة هذا الامر وخاصة وكالة تهيئة الشريط الساحلي في هذا الامر لانك انت وقت لا تقطع طريق على العباد من شق الماء معناها ما يتعدى كان من شق الماء يعني انت شملت واللي تعمل ستر ترابي تجي بعدها كلي باز نوتيك
3: يعني.
4: وجي تسكر بالساتر الترابي ما بين البحر والتالي باش ما يقربوش البازنوتيك المكرية
3: أي.
4: هذه مشاكل كبيرة يعني نعتبرها معناها التضييق هذه التضييقات تضييقات غير قانونية
3: أنت تعرف اللي رأي
4: والأسباب أي. والمسببات اللي يتعللوا بها أعتبرها غير قانونية لأنه ما يقول لك فهمت اللي حكاية سيكوريتي أمور أمنية وكذا
3: لا
4: يا ولدي أنت أمن التأمين الذاتي ووفر لي كاميرا متاع التأمين الذاتي وراه المواطن في نهاية الأمر وقت اللي يلقى الممر محلول ما هوش فيش يعمل حتى شيء إجرامي
3: وعائلات
4: تحصرهم أنت ما بين مكان ومكان تحصرهم معناها مسكر عليهم من هنا وعلى يمين وعلى يسارة علاش تعاش أنت أسبق أو هما أسبق أصلا الأراضي هذيك الكل اللي مبني عليها النزل هي أملاك خاصة كانت وثم تم انتزاعها لفائدة القطاع العام والانتزاع هذاك الاستغلالها في معناها في برامج اقتصاديه كبيره وربي حب انت مالك غادي وليت تجي تحرم مول الليزانديجان معناها المجتمع المحلي من استغلال حتى طرف التراب اللي مش يقعد فيها هو عائلته نحكي بعد 30 عام ولا 40 عام شكون اسبق في الحكايه هذه يلزم فما
3: لا ومن حق المواطن معني المواطن التونسي هذيك اللي زاد عطى فرض ولا غيره
4: يلزم يلقى الفضاء
3: فوالا هي المشكله هنا انه المواطن احنا علاش خاطر رانا في الصيف نخدموا برامج الصيف والتصيف وكذا ونسمعوا في الحكايات هذه الكل راهو ما يلقى ما يعمل ما عادش عنده شط راهو المواطن كي تقول له تمشيش للشط يقول لك هما وين الشطوط هما هكا كريم المواطن على الهواء معناها في الاذاعه كي نبداو نحكيو على السيف وعلى المسيف وكل يقول لك ما نمشيوش ما عادش عندنا وين نمشيو الشطوط الباهيين والقراب حايزينهم الوتله وقعد شط ولا اثنين الناس تتقاتل على شبر مش مترو فيها شبر باش يلقى وين يحط ولده
4: بالله ولا بالله زاد نحب نضيف متدخل اساسي في هذه الحكايه اللي هي زاد كذلك وزاره السياحه
3: أي
4: في المجال
3: أي
4: هذايا
3: أي
4: ادعوها الى التدخل كذلك لترشيد المنظورين نتاعها جميع النزل كذلك عندها دور كذلك
3: على خاطر النزل سي ماهر يبدا عنده الشط نتاعو هو تو عنده شط
4: حدود من
3: اي عنده التالي. اي ليه وفما حدود من الى هو ايش يعمل على اليمين وعلى اليسار جنابه فيها منافذ وشواطئ عموميه هو ايش يعمل يكمل يسكر المنافذ باش علي يتوسع هو من جهه ومن جهه اخرى ما يجيوش المواطنين
4: احنا تعرضنا للموضوع هذا تو حاليا لانه فما حتى اضرار بيئي في المجال هذا صدقني فما اصحاب نزل ولاو يفتيوا في التيارات المائيه منين تمشي ومنين تجي الا مش تجي من شيره العباد هذاك ماهوش باهي وتلوث ويقلق السائح ولا هما يحكموا حتى في بزودنا اللي هي
3: من جهه تقصد من جهه الشواطئ العموميه
4: الشواطئ العموميه
3: المفتوحه يعني للعموم
4: يعني المفتوحه للعموم يعني هذه والله لا حتى اخلاقيا ما جاتش التبريرات هذه
3: ميليقش
4: فهمت ميليقش وفما قضايا راهو تنشرت في المحاكم خاصة في المحكمة الإدارية ما بين إدارات في أنه والله هذا يتابعني وهذا مش تابعني وهذا كريت وهذا ما كريتوش وهذا قديم وهذا جديد عدم تحيين الرخص في هذا المجال خلينا كما نقولوا نحوصوا شوية ثم التعدي المادي المباشر على غلق المسالك والطرقات العامة المؤدية للبحر واللي أكد عليها ونعاوده دون اعتبارها لكونها ملك عام بحري وليس ملكية عامة هذه الأولى وفما الاعتداءات على رخص الإشغال الوقتي لكن الناسك اللي تكري من عند البلديات في الشواطئ هذيك وبترخيص من لابال بموجب اتفاقيات معينة وعقود استلزام معينة راهو يتجاوزوا الحدود متاعهم برشة في الصيف استغلالا للمواطن والهدف هو هدف مادي بحت
3: أي ربح مادي ليهم هما
4: فما زاد كذلك
3: مصلحتهم
4: يلزم الناس اللي مش تحطهم للحماية أو للحراسة أو للأشغال يلزم ترشيدهم يلزم رانا في القرن 21 رانا ما نتعاملوش المواطن فهمت لي بالعصا
3: أي
4: وبالزجر راه فما معناها أدبيات معينة وقداش من عركة تصير وتدخل أمني في هذا المجال وتوصل ما توصل
3: برش
4: توزو وليت يومية
3: وليت يومية أنت داخل لهنا يزل البلاصة هذه متاع وهو ويأخذ من عرش يعني قدش من متر مربعي ولا الشط الكل متاعه
4: نعم.
3: ويعاملوا الناس بعد الغادي وما تتعدش من غادي وهذا الشط متاعي والمواطن ولا ما عادش قابلها
4: ونعطيك حاجة أخرى راهو أغلب المستغلين للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري

0: لو أني عندي مثلا أحصائيات قديمة شوية ماهيش محينة مش جديدة، تقول أنه مثلا المخالفات المعينة على الملك العمومي البحري خلال الفترة ما بين 2010 و 2015 في كل من سوسة والمستير والمهدية اللي هم ثلاثة ولايات ساحلية سجلت 951 مخالفة، تتصدرها ولاية المنستير بنسبة 52%، فيما توزع الباقي مناصفة بين ولاية المهدية وسوسة. وهنا في المستير وقتها ما بين 2010-2015 سجلت نحو 494 مخالفة خلال 5 سنوات.
1: بيو من 2015 لتوا أنت نحكيه على 10 سنين حاليا تصور أنت الأمور تحسنت؟
0: لا
1: بالعكس،
0: لا بالعكس. الاستقرار المخالفات في نفس النسب أو نسب تتقارب ولعدة أسباب. أهم الثغرات الموجودة هي في التحديد والمسح، لأنه في الملك العمومي البحري فما تحديد المجالات إما اندثرت أو تآكلت أو عدم تثبيتها، وهذا هام جدا. ونعرف وإحنا فما كلمة بتاع دي بي ام، الحجارة بتاع دي بي ام أغلبيته ما تمش التحين متاعه، ولت ما عادش نشوفوها الحجرة
1: صحيح
0: متاع تحديد الملك العمومي البحري.
1: صحيح.
0: كذلك فما قصور، أعتبره قصورا وليس اتهاما، هذا مش اتهام ولكن تشخيص من وكالة لابال وكالة تهيت في عدة جهات في مجال المحاسبة في المهمة الرقابية، وكذلك خاصة في التعلق بالإشغال الوقتي واللزمات، وكذلك في إخراج أجزاء من الملك العمومي البحري لإدراجها في ملك الدولة الخاصة. هنا فضلا عن قصور في مراقبة التصرف في هذا الملك، وهذا مش كلامي أنا، هذا كلام من تقرير محكمة المحاسبات. وطلعت على التقرير كامل في هذا المجال، ولكن يلزم مراجعة هذه الملاحظات تاع محكمة المحاسبات ومعنى معالجة هذه الظواهر السلبية بالنسبة للوكالة. وهذا برز في أكثر من تقرير في السنوات الأخيرة.
1: باهي، بخلاف لابال ماهر شكون آخر؟
0: البلديات
1: نجم يكونوا متدخلين، أطراف متدخلين.
0: البلديات هي
1: البلديات قاعدين يغزروا
0: لأن اللزمات تخرج من البلديات. أنا كل عام نشوف أنه فما تحفظات على إسناد اللزمات من البلديات لعناصر أو أشخاص معينين، وفما إشكال مثلا حاليا قائم الذات اللي هو في بالنسبة للحمام سوسة حاليا فما إشكالات، فما تحفظات. هنا يجي دور البلديات في الاستماع إلى المجتمع المدني في هذا المجال، لأن المجتمع المدني الفاعل هو اللي قدم الإضافة واللي يكون القرارات تشاركية وما هيش مقتصرة على اللجان الاقتصادية التي تمنح هذه اللزمات فقط. معناها مسألة ما هيش إدارية فحسب، ولكنها يلزمها إشراك المجتمع المدني في هذا المجال باش يكون عنده دور في إسناد اللزمات، وهذا أعتبره من الأساسيات. هذا إلى جانب عدة نقاط أخرى في حجم المخالفات، لأنه فما ثغرات التحديد والمسح كما قلنا وجبدنا لابال، كذلك فما التداعيات البيئية. راه التداعيات البيئية عندها دور كبير، وبالأخص في عنا في الحدود متاعنا، راه ما بين مثلا هذه نعطيك نقاط معينة، ما بين خليج المنستير وما بين واد حمدون وما بين شاطئ سيدي عبد الحميد وما بين غابه المنطقة الغابية الجيدة اللي هي غابة المدفون، هذه راه مناطق سواء السوداء أو المناطق الخضراء، هذه راه يلزم العناية بها بتدقيق، وإذا كان فما نقاط سوداء يلزم معالجتها، ويلزم معناها ليزيتود تامباكت متاع المؤسسات الصناعية المنتصبة أو المجالات متاع النفاذ إلى الممرات البحرية، يلزمها تكون معنى الممرات البحرية المائية اللي يقع سكب المياه المستعملة فيها وإلا اللي خارجة من واد حمدون، يلزم تحيين ليزيتود تامباكت على البيئة من المؤسسات المختصة في هذا المجال.
1: هو هذا موضوع كبير،
0: موضوع كبير ياسر،
1: كبير
0: يعني حبيت نعرج على الموضوع.
1: احنا ربما لو كان اقتصرنا على مسألة الملك العمومي البحري من حيث استغلال الشواطئ، هذه نقطة،
0: هي نقطة هامة.
1: مش تمشي للمشكل البيئي، هذا راهو كبير برشا.
0: نحب ننبه زادة كذلك، يعني علاش تطرقت عمدا لأن نحب نتطرق إلى الملك العمومي للمدينة.

0: مياه للمياه اللي هي على الوديان ولي كانار والسباخ زاد كيف كيف مجالات معناها تدخل فيها وكالة حماية الشريط الساحلي تدخل في المجال هذايا زاد. مثلا أني نعطيك مثال، يجيوا مثلا كنار، الكنار هذايا عبارة على الحزام المتنفس للسباخ اللي تدخل فيه المياه المياه مياه راكدة وتهبط بعد البحر بعد المرور بمحطة معالجة في الصبخ، وهني نعرفه مليح، نحكي على حاجة مدقة جدا. علاش ما تجهروش؟ علاش ما تنظفوش؟ وكذلك يلزم الاحترام الملك العمومي للمياه وعدم تشييد أي بناء. لو كان نعملوا دورة توا هتو نلقاو فما بناءات مشيدة على الملك العمومي للمياه وضاربة معناها شيرة الكنار في عدة مكان أمكنة كما في الساحلين موجودة في المجال هذا. يعني يلزم مراجعة للرخص، مراجعة حينية وتثبيتها كذلك في مثال التهيئة العمرانية اللي مازال لم يصادق عليه بعد في عدة جهات.
1: هو كما قلت احنا خرجنا من الشطوط مشينا للمياه، اما الموضوع ده اكبر راهو واهم واخطر،
0: اكبر واهم ويلزم فتح ملفات في الحكاية هذه.
1: يعطيك صح،
0: وراهو لعدة ادارات متداخلة في هذا المجال.
1: صحيح،
0: لانه زاد كيف صحيح. وهذا وقت نقوله هيك راهو مش للي فات، للي ممكن يجي ويهدد الملك العمومي للمياه، خاصة وراء المناطق الصناعية وفي القرعة هذيك في قرعة وادي المالح وفي في في السبخة وراء وفي السباخ وحدود كذلك المجال مجال الوديان في كل مكان.
1: باهي تبحث فيه ماهر الموضوع هذا، يجي وقته.
0: لا قاعد نبحث فيه،
1: يجي وقت نزيد نحكي فيه باكثر تفاصيل. يعطيك الصحه ماهر جعيدان.
0: شكرا
1: شكرا كالعاده بالحماس المعتاد. ماهر جعيدان اليوم حكينا على الاستعمال المفرط للملك العمومي البحري، تحديدا حكينا خاصه على الشواطئ ودور الوكاله الوطنيه لحمايه الشريط الساحلي. اذا نرجع لكم بعد قليل مع عبد الهادي بوديلي في عين على الجهات.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
3: 95.7

0: اثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا مجلد تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: مع بعضنا نمشيو لزغوان وتحديدا باش نمشيو المقرن مع عبد الهادي بوديلي. عبد الهادي اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: اهلا بيك مدام سوريا، شنو احوالك؟
2: شنو احوالك انت؟ نسال عليك.
3: الحمد لله عايشك الحمد لله.
2: بربي شكرا. معلومه هكا على الطاير ما اتفقناش فيها، خاطر مو تعرف احنا الفقره تقريبا حد الخطوط العريضه في اللي باش نحكيو فيه، ولكن عندكم صيف اليوم غادي؟
3: والله هو بدا صيف ولكنه هو فات هو خريف ساعاتي عشتاء.
2: بربي تبدل الطقس.
3: اي فما شويه ريحه كبيرده ولكن فما شمس زرقاء.
2: لا خطر احنا عنا شي لي جملة واحدة عادة اليوم ما نحكي لك.
3: احنا ما نخطر عنا جبل
2: هنادي. اي جبل هي اي هفت شوية لهواء. اي ليه انتم موجودين في البلاصة الطبيعية تقريب ما نحبش نقول الاكثر جمالا في تونس، مع الاقل بالنسبة لذوقي الخاص. زغوين رائع.
3: زغوين ما شاء الله.
2: لا رائع تقتل زغوين، تهبل وهواها يهبل. به انت توا في مقرن عبد الهادي؟
3: اي احنا توا في دار شباب المقرن.
2: ايوه وعنا عندك باش تحكي لنا على برنامج فقراته مزيانه برشا وهو برنامج مطول، ويلا تفضل الكلمه ليك.
3: اكيد ساعه شكر كبير ليك وتحيه كبيره لجميع مستمعي اذاعه المنستير والطاقم العامل بها. اذا انا اليوم في دار شباب المقرن باش نحكيه على برنامج صنع الامل، برنامج بدعم من الاداره العامه للشباب وبتدخل من عده اطراف، منها الكشافة التونسية، الفرع المحلي، ونادي سفراء قرى الأطفال SOS بإزاز زغوان، وعدة أطراف أخرى متدخلة مشكورة على مجهودها في البرنامج هذا. برنامج صنع الأمل هو برنامج يعني اسم على مسمى اسم صنع الأمل، وين يعني يتم تشريك الشباب يعني المؤسسة الشبابية هذه، ويعني محاولة أنه دفعهم للمساهمة في التأثير في المحيط العام بولاية زغوان. حبينا نمسوا الفئات الهشة بولاية زغوان، من يعني أشخاص يعني من قصور ذهني أو ذوي احتياجات خصوصية وغير وغيره. البرنامج اللي تم الافتتاح بتاعه مؤخرا بدار الشباب بالمقرن، وبعد تم تنظيم اليوم الأول من البرنامج هذايا الأسبوع الفارط يوم الجمعة الفارط في واحدة من المؤسسات اللي يرتدوها ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية بالزريبة بالزغوان، وين تم تنظيم يوم تنشيطي مفتوح لفائدة الأشخاص هذوما. كان فهم يعني مجموعة ألعاب مصممة خصيصا للفئة هذية، كيف ما كيف كيف يعني محاولة توعية، محاولة إدماج الشباب يعني الشباب العادي مع الأشخاص هذوما. والحقيقة تعدى يوم حلو برشا استفدنا منه وتعرفنا يعني على نوعا ما آليات التعامل مع الأشخاص من الفئة هذية، والحقيقة حاجة يسر سلامة يعني الشخص وين نراه فما يعني اندماج حلو برشا. وإن شاء الله باش يكون فما اليوم الثاني والأخير من المبادرة هذه صنع الأمل كيف كيف في نفس التوجه لكن بمدينة الفحطة ولاية زغوان. كيف كيف إن شاء الله يوم الجمعة من الأسبوع الجاري كيف كيف نمشي يعني الناس ونفس أنواع من الأنشطة ونفس أنواع الألعاب، وهذه هو يعني البرنامج المفصل. الحقيقة صنع الأمل هو كانت فرصة باش يعني نلمسه بطريقة مباشرة يعني وقعنا في ولاية زغوان، خاطر احنا ما نعيشوش فقط يعني شباب عادي وكذا، ولكن ثم اكيد في اخرى تحق الاهتمام تحق لفت النظر. وهذا هو يعني يعني البرنامج بصفة عامة.
2: بما انه ما عبد الهادي، بما انه فعاليات البرنامج منطلقة وفما اقبال من طرف الفئة المستهدفة من هذا البرنامج؟
3: اكيد هو يعني الـ الـ الـ يعني أولياء أو المسؤولين والقائمين على الفئه هذه، سواء يعني من اوليائهم هم من طرفهم هم عائلاتهم، والا من طرف يعني المؤسسات اللي هم يرتدوها، المؤسسات العموميه الخاصه بالفئه هذه. القينا اقبال به، وكان ثم يعني تجاوب، وكان ثم حسن استقبال وحسن تنظيم. الحقيقه مشكورين برشا، وين تعلمنا أصلا من خلالهم الآليات كما قلت التعامل مع الفئة هذية، وبرشا حاجات اكتشفناهم، واكتشفنا كيف كيف معناه اللي فما مثلا نعطي مثال تفاوت في درجات يعني القصور الذهني وكيفية التعامل معاه، وبرشا برشا تفاصيل الحقيقة لا يسعني الوقت أني نحكي عليها الكل معناها.
2: مؤكد فقرات مختلفة. الاختتام قلنا نهار الجمعة باش يكون؟
3: إن شاء الله باش يكون نهار الجمعة بمدينة الفحص. كيف كيف باش نتوجهوا المؤسسة من المؤسسات هذوما كيف كيف، ونمارسوا نفس النشاط. يعني حاولنا أن نمثلوا أكثر ما يمكن من الفئات هذه في مختلف يعني المعتمديات ولا المناطق في ولاية زغوان، لأنه ما حبيناش نخدموا على يعني على مفهوم المركزية بصفة عامة. حاولنا أن نخرجوا أكثر ونشوفوا يعني وقع زغوان كولاية،
2: وهذا مهم برشا. يعني
3: طبعاً.
2: أي خطر فما يصير هالتوزيع متاع البرنامج حاجة مهمة برشا الحقيقة، وخاصة فما نقطة زادة مهمة هي التنسيق مع المؤسسات اللي يلجؤوا لها الفئة هذه وينشطوا فيها، خليني نقول ينشطوا فيها، والبرنامج متاعكم بالمركز الشبابي بمقرن معك التنسيق ذاك باهي باش يشجعوا الصغيرات ويكون فما تواصل، وربما زاد علاش لا المركز الشبابي ينجم يفيدهم بحاجات تعاونهم في نشاطهم اليومي في المؤسسات اللي يمشيوا لها واللي ينشطوا فيها، يتنجم تكون بشكل مختلفة أفكار جديدة، طرق جديدة، دي زابليكاسيون جدد. اليوم ولينا في عالم الديجيتال، ولات فما برشا حاجات في كيفية تعليم أو تنشيط الفئة هذه، وهذا أيوه هذا مهم، خاطر البرامج هذه شنو تجيب جديد، فما أفكار أي تلقى برشا آليات تخلقت جديدة تولي تعاون المؤسسات التربوية اللي ينشطوا فيها الفئة هذه، وهذا هو الأهم ربما من النشاط يقتصر على بعض الأيام، لأنه يعني يكون كل حفل كل عرس وينتهي، لكن اللي يبقى بعد هو كل أفكار جديدة، هو كل البرامج الجديدة، هو كل آليات جديدة اللي ربما تستفيد منها المؤسسات اللي تنشط في مجال الفئة هذه. عبد الهادي عندك إضافة؟
3: فقط حبيت نقول انه النوع هذايا من المبادرات اكيد كما ذكرت انت مدام فوريه باش تشجع اكثر، تشجعنا اكثر باش يعني نطوروا اكثر من الاليات ومن الاساليب، وعلاش ليه ما نكونوش احنا المجدين مطورين كما انت قلت معناها، وتنجم تكون فما شراكات يعني على نطاق اوسع واشمل، ويعني يكون فما يعني علاش ليه برامج كامله ينجم يدخلوا فيها الشباب معناها، وينجم يكون حتى موضوع بحث وتطوير كما قلت انت
2: نحاولوا
3: نفهموا اكثر الفئه هذه كيفاش تعيش، شنو هي تخمم، شنو هي وضعيتها. وكذلك زاد الفت انتباهي اللي احنا عندنا مؤسسات عموميه في تونس لمثل هذه الفئات، يعني لانه انا مثلا شخصيا ما كنتش نعرف اللي يعني فما مؤسسات نجم تعنى بالفئات هذه، والحقيقه يعني لقينا يعني ظروف وبرامج ماشية في نطاق به ونطاق صحيح، وخاصة عمومية هذه يعني ما تسمعش بيهم أنواع من المؤسسات هذوما، واللي هما حتى ما نعرف موجودين معناه على كامل تراب الجمهورية حتى لو
2: فعلا.
3: كان
2: فعلا لا لا فما مؤسسات وعريقة راهو كي ترجع حتى لتاريخ إنشائها يا عبد الهادي راهو
3: أكيد
2: قديمة وقاعدة تتطور وتطور في برامجها، وديما تصير معناها في مناسبات يعاودوا يبحثوا في برامجهم في تطويرها، وفي حتى حكاية التريب بالنسبة للمستهدفين، خاطر كانت فما أنواع متاع إعاقات يحطوا ناس الكل مع بعضها وبعضها، ولو يعرفوا يعملوا تري على بالطبيعة حسب الدياجنوستيك متاع الطب المختصين وكذا، حاسيلو مشوار طويل فيما يخص المؤسسات هذه اللي هي عمومية. عبد الهادي يعطيك الصحة، شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله في لقاءات قادمة. عبد الهادي بوديلي من المركب الشبابي بمقرن زغوان، إن شاء الله في لقاء قادم. بعد قليل محمد أحمد مخلوف في بواكير.

0: بواكير. بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. كشفت دراسة حديثة أن تناول الأفوكادو والمانجو بانتظام يعزز وظائف الأوعية الدموية ويحمي صحة القلب. وأوضحت الدراسة المنشورة في جمعية القلب الأمريكية أن تناول حبة من الأفوكادو وكوب من المانجو يوميا لمدة 8 أسابيع يحسن مؤشرات وظيفة بطانة الأوعية الدموية واستجابتها لتدفق الدم. وتوسعت الأوعية الدموية للمشاركين الذين تناولوا المانجو والأفوكادو بنسبة 1%، وهو مقياس لقدرتها على الاسترخاء والتمدد. هذا وقال الباحث ماتيو لاندري إن زيادة 1% مؤشر له أهمية سريرية، مضيفا أنه يرتبط بانخفاض الإصابة بأمراض القلب بنسبة 8% وفق ما نقله موقع فيري ويل هيلث. ويحتوي المانجو والأفوكادو على عناصر غذائية مهمة مثل الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمركبات النباتية وفيتامينات سي والدهون الأحادية غير المشبعة. وأكد لاندري أن هذه العناصر ترتبط بتقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، وتساعد الأوعية على إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساعد على استرخاء الأوعية وتوسعها، ما يحسن تدفق الدم.
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: مساء الخير وأهلا بكم في نشرة السادسة مساء للأخبار. وبالعناوين نبدأ نشرتنا. في اليوم الوطني للفلاحة 500,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية تعاني من سوء الاستغلال. في المنستير قريبا انطلاق حملة لرش المبيدات في إطار برنامج لمقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة. وفي تطورات الحرب في الشرق الأوسط تصعيد صهيوني في لبنان والملف الإيراني يتصدر مباحثات الرئيس الأمريكي في الصين. أهلا بكم من جديد. أفادت المدير العام لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد باسو بن ساسي بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500,000 هكتار وتمثل رصيدا عقريا دوليا هام. وأشارت في تصريح لمهل فرشيشي على هامش ورشة عمل حول الأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة أنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم.
1: أراضي الدولية الفلاحية هي رصيد عقاري دولي هام يمسح حوالي 500,000 هكتار. عند إحكام استغلالها نجم تساهم في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي. هذه ورشة تفكير الهدف منها هو النظر في الآليات الكفيلة بإرساء منظومة متابعة فعالة لمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية المصوغة لمختلف صيغ الاستغلال. عندنا إطار قانوني متوفر موجود، مناشير مشتركة متعددة ما بين وزارة الفلاحة والموارد البيئية وسد البحري وأملاك الدولة والشؤون العقارية اللي تنظم منهجية متابعة استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة أساسا بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق ما بيناتهم. جهاز المتابعة الحالي ينجم يكون عنده محدودية إمكانيات تبعا لشساعة هذه المساحات. احنا في إطار الإصلاح في إطار هذه الورشة مش تقص الوضعية الحالية الراهنة عشان هي مختلف في النقائص، وين النجم تصير المقترحات والحلول الممكنة سواء في إطار التشريعي بتحيين التشريعي ولا الهيكلي.
0: قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز غدان في افتتاح الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية الذي تحتضنه صفاقس بداية من اليوم لغاية 17 من مايو الجاري، قال إن القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية وانضافت إليها تداعيات إغلاق مضيق هرمز وما يتبعه من ارتفاع في أسعار المدخلات الفلاحية مما يستدعي دراسة المسألة والاستعداد لها.
2: القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات، فيها التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية، وهذا تحدي يلزمنا نراهن عليه ويلزمنا نجدوا له حلول. ثم تحديات أخرى على مستوى اقتصادي على مستوى اجتماعي، لأنه احنا نحكيه على الفلاح وما نحكيش على الفلاحين، وهذه راهي معضلة كبيرة لأنه الفلاحين قاعدين يعيشوا ضغط وضغط كبير جدا. ثم تحديات احنا إقليمية وعالمية، اليوم ما نحكيوش على اللي باش يكون ينتظرنا في الشهرين والثلاثة القدام هو الارتفاع بتاع المدخلات الفلاحية والشيء اللي صاير في مضيق هرمز راه باش ينعكس علينا انعكاس سلبي فيما يتعلق بالارتفاع نتاع المدخلات الفلاحيه هذه. السؤال ما تروحش عملنا ولا واش حضرنا رواحنا للمساله هذه. فمهم جدا انا ديما نقول فيها ونعاودها انه خلينا نحكيوا على اداره الشراف وليس اداره الطوارئ، لانه مهم نحكيوا على علوش العيد بعد جمعتين او ثلاثه، ولكن خلينا نحكيوا على جهاز الانتاج الحيواني وشنو استراتيجيتنا بعد 4-5 سنوات فيما يتعلق بالامراض الحيوانيه، فيما يتعلق بالانتاجيه نتاع يعني المواشي نتاعنا، فيما يتعلق بالهيكله نتاع المربيين في المحافظه على المربيين هذوما. هذه التساؤلات اللي المفروض نقعد ونلقوا لها حل في قادم الايام.
0: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة خصصت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أجنحة لعرض مختلف المنتوجات الفلاحية والأساليب الحديثة إلى جانب المعدات والتجهيزات الخاصة بالقطاع.
3: معرض كانت نساء المجامع الفلاحية أبرز المشاركة فيه. السيدة ليلى إبراهيم رئيس دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بمندوبية الفلاحة بالمهدية.
4: المجامع النسائية اللي شاركت اليوم هما خمسة، المنتوجات متاحة متعددة ومتنوعة، منها تقطير النباتات الطبية والعطرية، عن التجفيف زاد متاع النباتات، تحويل المنتوجات الفلاحية، وعن فلاحات عندما تقطير الزيوت، نقطة بيع متاع نباتات الزينة. إن شاء الله جديد اللي عملناها سنين تربية الأغنام، عملنا للمجامع الكل 5 مجامع الناشطة. بالنسبة لي زاد إن شاء الله مش نجيبوا لي بروايير في المجمع لتثمين المخلفات الزراعية، سؤال إحنا عنا تغييرات مناخية، حاولوا باش يثمنوا المخلفات الزراعية على الأقل كتغذية للحيوانات.
3: معرض شاهد تنوع في المنتوجات المعروضة من نباتات الزينة وأشجار المثمرة إلى منتوجات المرأة الفلاحة وأيضا أعلاف الأسماك.
5: وجنا اليوم هو علفة أسماك مصنوعة من برودوي على باز مارين، فارين دو بواسون، ويل دو بواسون اي دوتر كومبوزون. البرودوي نتاعنا سنة أول عام يكون موجود، احنا موجودين في السعد في قصور السيف، علفة الوراثة، عنا علفة القاروس وعنا علفة القربو.
6: اسمي كافية مرزوق من شعابنا الشابة، حرفية في نفس الوقت مغرومة بالنباتات منخرطة في المجمع الفلاحي الحرير بالشابة، وخذيت رخصة سنين مع المندوبية في الأشجار، معنا النباتات والأشجار المثمرة.
7: مجمع الخير والبركة ما شاء الله بدينا بثلاثين توا، قرابة 300 امرأة معايا، كل واحدة فيش مختصة، عنا اللي هي بالعلا، اللي هي بالبسيسة، اللي هي بالزيوت الطبية، اللي هي بالتقطير النباتات العطرية، زيت العنبر، الحلويات.
3: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: تعد نبتة النسري من أبرز ما اشتهرت به ولاية زغوان، والتي تمتد المساحات فيها جنان النسري، ما دفع بعديد من المهتمين بهذه النبتة إلى البحث في كيفية تثمينها. حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
8: اخترع عدد من الشباب بولاية زغوان تثمين زهرة النسري والتعريف بأهم مميزاتها. منال العريبي شابة مختصة في تثمين النسري تتحدث بأكثر تفاصيل عن تجربتها.
9: الثمرة بتاع النسري ما نعرفوهش برشا، على خاطر فاريتي بتاع النسري ماهيش هي اللي باقي نزرعوا فيها، احنا نزرعوا في لي فاريتي ابريد، يعني هيجينا فاريتي هذيك ما تعملش فروي، تعطي كل الوردة، والوردة نتاعها ريحتها ياسر بنينة، هذيك علاش بقينا متخصصين في زراعة النوعية هذه بتاع النسري. النسري الكلي اللي هو لغزة كديدة ما يزرعوش فيها، ونية مازال متواجدة على خاطرها النبتة الأصلية متاع زغوان، ماهيش إبريد، موجودة في الوديان قرب الجبل، موجودة يعني الفاريتي هذه، مي مانيش باقيين نخدموا على زراعتها بكثافة.
8: زهرة النسري لا يقتصر استعمالها على التقطير، بل يمكن تجفيفها وإدخالها ضمن بعض العادات الغذائية.
9: الوردة احنا استغليناها كان في التقطير، وقت اللي نجموا نشيحوها بدرجة حرارة تكون أقل من 40 درجة بالفنتيلاسيون، متاحنا نجم بعد نستغلوه أول حاجة في صناعة مثلا القهوة العربي بالنسري، في البسيسة بالنسري، في أنفزيون بالنسري.
8: تجارب علمية سنوية بهدف تثمين نبتة النسري داخل زغوان وخارجها، والتي تلقى رواجا كبيرا في مختلف المجالات. حدثنا عنها ماهر ملوحية، مهندس فلاحي وباحث في تثمين النسري.
10: صارت فما محاولات تثمين أبار تسمية المثبت الاسم، اللي هي فما شركات من زغوان وغير زغوان لكن خاصة من زغوان، معناتها شباب عمل دي ستارت اب اللي ثمن في نبتة النسري، ولا النسري يتباع على الانترنت، يتباع امبالي، يتباع معناتها بشكل جميل بتيكيت مزيانة، هذا كله داخل في التثمين ما متاع النسري.
3: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير عيسى موسى عن انطلاق حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بالولاية بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية خلال الفترة الممتدة من 16 حتى 26 من ماي. الحملة ستشمل المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب أحماضة خنيس وأحماضة بنبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خلايا النحل خلال فترة الرش، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع حفاظا على السلام العام. في اليوم 75 من اندلاع الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني تشي جين بينغ. وقبيل وصوله قال ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيد، وإنه سيجري حديثا مطول مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. هذا وكثف الكيان الصهيوني من وتيرة ضرباته على إيران، حيث أسفرت غارات شنها على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان. وأعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات لجنود صهاينة في مناطق جنوبية لبنان. هذا وعقد رئيس وزراء الكيان الصهيوني اليوم جلسة مشاورات عاجلة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية لبحث سبل مواجهة التهديد المتزايد للطائرة المسيرة التي يطلقها حزب الله، وذلك في ظل الخسائر البشرية المتصاعدة في صفوف جيش الاحتلال جراء هذه الطائرة المسيرة. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
12: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
11: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
13: بالتوقيت المحلي،
14: عند الإشارة تكون الساعة.
11: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم ثريا علاق.
14: بالتوقيت المحلي.
15: مرحبا بكم من جديد، نواصلوا معكم الجزء الثاني من برنامج بالتوقيت المحلي، نتواصلوا حتى للسبعة ديما مع بعضنا بعد قليل بعد النغم. خارج النص محمد وليد الجاموسي وفقرته المسجلة، بعدها تحت المجهر. اليوم ضيفنا المهندس سفيان الكنزاري، باعث مشروع ناجح لتربية الحلزون واستغلاله في اختصاص التجميل. نعرفوا تفاصيل حول هذا المشروع، وخلينا نقول هذا المشروع طريف وأسماء ومسميات تكون آخر فقراتنا مع غدا العياشي. خليكم معنا.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. أكدت وزارة الصحة أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. وحثت الوزارة في بلاغ توعوي نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي خاصة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على غرار السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، وكذلك النساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهل. يبدو أن الوزارة آثرت أن تصدر بلاغاً ولكن في الوقت بدل الضائع، لأن الأمور كما تبدو خرجت عن السيطرة، إذ لا أحد يشك أن بلاد 30,000 طبيب وكليات الطب والصيدلة والمستشفى الرقمي لا يمكن أن يتعافى شق كبير من أبنائها من هوس العلاجات الافتراضية بالبيانات والبلاغات التي هي لتسجيل الحضور ومن باب تطير الملام ليس أكثر. المشكلة أن هذا الانفلات لم يعد مجرد ظاهرة هامشية أو موضة عابرة، بل تحول إلى سوق ضخمة مفتوحة يكفي هاتف محمول وبعض المصطلحات الأجنبية حتى يتحول أي شخص إلى كوتش صحي أو خبير تغذية شامل. ولعل أخطر ما في الأمر أن هذه الثقافة الرقمية الجديدة لم تعد تكتفي بالتأثير على العادات الغذائية، بل بدأت تنتج نوعا من العداء الصامت للطب نفسه، تشكك في العلم والطب وتقدم البدائل الجاهزة بطريقة أقرب ما تكون إلى الشعوذة. لا يمكن التعميم طبعا، ولا يمكن إنكار أن بعض الصفحات لم تركب الموجة والتزمت بدور تثقيفي وتوعوي إيجابي، ولكن الإشكال يكمن دائما في غياب التثبت والتحري من مصادر المعلومات، وفي تحول بعض الصفحات إلى منصات للربح والتأثير أكثر من اهتمامها بصحة المتابعين. الظاهرة طبعا ليست تونسية فحسب، بل عالمية بامتياز، وقد ساهمت طبيعة هذه المنصات القائمة على سرعة الانتشار والتأثير البصري في منح بعض المؤثرين سلطة معنوية تفوق أحيانا سلطة الطبيب أو المختص، خاصة عندما تقدم النصائح في قالب بسيط وسهل ومصحوب بشهادات شخصية وتجارب فردية. وتكمن الخطورة الكبرى في إقبال بعض المرضى تحت تأثير هذه المضامين على إيقاف أدويتهم أو تغيير أنظمتهم العلاجية، وهو ما نبه إليه بلاغ وزارة الصحة. تونس خاضت في السابق تجربة النوادي الصحية في المدارس وتجارب توعوية أخرى متميزة مثل حملات التلقيح والتثقيف الغذائي ومقاومة التدخين، وكانت الدولة حاضرة بدرجات متفاوتة في تشكيل الوعي الصحي لدى المواطن، لا فقط عبر البلاغات بل من خلال المدرسة والإعلام العمومي والمستوصفات والأطباء المباشرين. لذا لا خيار

0: الشعوذة بشقيها التقليدي والرقمي.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: ارتاح.
1: الستة 31 دقيقة، نوصل مع بعضنا الفقرة تحت المجهر.
2: تحت المجهر،
3: تحت المجهر،
2: تحت المجهر.
1: نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا سفيان الكنزاري، المهندس وباعث مشروع ناجح لتربية الحلزون في تونس. سفيان مرحبا بك.
4: أحيا لك أختي سوريا، ومن خلالك نحب نحييك ونحيي كامل العاملين بذات المؤسسة وكافة المتابعين.
1: يعطيك الصحة، عايشك يا سفيان. أيوة، احنا مش نحكيه في موضوع، نحكيه مع مهندس صوت وصورة. يظهر لي هكا ولا سفيان؟
4: هذه خدمتي الأصلانية، معناها أنا كنت حتى التو مهندس في التلفزة التونسية، خدمت في مهندسة الصوت وبعدها في الدراسات والأساليب بشكل.
1: بهي ربي عينك ويعطيك الصحة. أما اللي مش نحكيه عليه مشروعك اللي يمشي عن باراليل مع خدمتك الرسمية كما سميتها أنت، أنت عندك مشروع ناجح لتربية الحلزون واستغلاله في اختصاص التجميل، تحول لعاب الحلزون لمواد تجميل عالية الجودة. احنا باش نبداو نحكيو هذه الفكره، هذه منين انطلقت، كيفاش بدات؟
4: والله ساعات اختي زوري اللي زوريجين عندهم تاثير، معناها الوالدين والمحيط اللي عشت فيه انا والشمال الغربي والدفلاح، معناها حبيت ديما نرجع لزوريجين نتاعي. مع خدمتي الاصلانية حبيت حاجه نعملها معناها خارج توقيت العمل نتاعي، بعد الخمسه العشيه انا نولي فلاح، معناها فلاح هذا. خممت في برشا حاجات، منها حبيت نعمل الفتر ولا نعمل للفاجيس كارغو لتربية الحلزون. وتلقيت تكوين في الغرض في مركز تكوين فلاحي ببجاوة، حصلت على الشهادة، ومن بعد انطلقت في 2022 واتصلت لحسابي الخاص واسست مشروعي هذا. والحمد لله.
1: قديت دامت فترة الفورماسيون في بجاوة سوفيين؟
4: والله ما بين 3 و5 أشهر، خاطر هما كما المؤسسة التربوية كل عندها مكلة عطل، دونك تدوم ما بين 3 و5 أشهر وتتمتع ريت الشهادة اللي تاخذها من مركز. بمعنى بالله مدام لو نحن ذكرنا مركز تكوين الفلاحي ببجاوة، أنا فخور جدا أني نحكي على المركز هذايا لأنه الوحيد في شمال إفريقيا. احنا رانا أي مكسب هذايا، مكسب هذايا المركز التكوين الفلاحي ببجاوة اللي يدرس تربية الحلزون وتتمتع بشهادة مش موجود حتى في دولة عربية في شمال أفريقيا. معناها الناس يجوا حتى من الجزائر ومن واحد يحبوا يتلقوا تكوين هنا في تونس. منارة زي منارة الواحد. وتحية من خلال زادة لسيدة الأم المربين السيدة نجل العمراوي اللي قررتنا نحن اللي زي الفيرو كل.
1: أي. به الاختصاص هذايا، دونك ملي زوريجين نتاعك جاتك الفكرة، مشيت عملت الفورماسيون في بجاوة على خاطر تعرفوا أنه معناها تربية الحلزون عندها أكيد تقنياتها الخاصة بها باش تنجح، باش ينجح المشروع، وانطلقت هكا ولا سوفيين؟
4: نعم، خاطر هو ريت قطاع تربية الحلزون كبرشا قطاعات فلاحية يحكموا كراس شروط، فما كراس شروط فنية تزرع وزارة الفلاحة، فيها جانب هندسي تقني وفيها جانب صحي زاد للحيوان، خاطر انت تتعامل مع حيوان فما تحاليل، خاطر هذا شكون باش يمشي، هو باش يمشي للكونسوماتور في الكوجين التونسية للنزل للمطاعم كذا، دونك فما نوعية نتاع تحاليل تصير وفما متابعة بيطرية. يلزم سويفي فيتيريناري يكون عندك مع أقرب مندوبية اللي تنتمي للمشروع نتاعك، كما أنا مثلا في منوبة ننتمي للسيار ديال نتاع منوبة دائرة الإنتاج الحيواني هي اللي ترقب.
1: أي يجيكم الطبيب البيطري ويرقب لك المنتوج نتاعك، الحلزونات نتاعك عندهم طبيبهم معناها هكا ولا؟
4: نعم، فما تحاليل نعملوها احنا،
1: والله يطلع منها الببوشه سفيان،
4: والله حاجه كبيره.
1: ليه عالم اخر، معناها كي حكيت لي حكينا في الموضوع في الاوف مع بالحق عالم اخر. به الليلفاج كيفاش يتم هذا، خاطر تو احنا نسمعوا الليلفاج نتاع حيوان، فما تقنيات فما اساليب، كيفاش الببوشه تتربى؟ احنا اللي نعرفوه الببوش موجود بارتو في تونس، احنا في الساحل عندنا برشا، كل وين تصب المطر نخرجوا للغروس والصوان لقتوا الببوش. ببوش حيوان بري موجود وحده يعيش، معناها ما وش ما ربيوش، فهمت نورمال ما
4: تونس سباقة في القطاع تاع مش تربية الحلزون بركة، مي في قطاع الحلزون البري، خاطر هو يخضع زادة للقوانين، مش مندوبية الفلاحة في دائرة الإنتاج الحيواني، لكن إدارة الغابات للمحافظة على القطيع تعطيك كوتا أنك تتصدر. تونس من الخمسينات ويتصدر في الحلزون البري اللي يعرفوه اللي يدور هذاك يبيعوا فيه في الأسواق ويبيعوا فيه في الواحد. لكن بالنسبة للحلزون نتاعنا هو حلزون التربية، فما نوعية اسمها إليكس أسبيرسا هي موجودة في كرة الشروط وهي اللي يربوا فيها المربين نتاع الواحد. دونك في كرة الشروط ينقسم إلى قسمين، فما بارتين تاع ريبرودكسيون تاع تكاثر دي في بيوت تكاثر نحطوا البابوش نتاعنا في صنادق هكا من الخشب مثلا لديمونسيون كان نقول لكم مثلا 300 على 100 ونحطوا في 2000 كعبة. الألفين كعبة هذوكم يولدوا ويبيضوا يبيضوا ويفقسوا في الصناديق هذيك. عنا نحن نوعية نتاع تراب نحطوه يمشي هو يعمل
1: التراب اللي تحطوه له في الصندوق حاجة تشبه للميليو معناها العادي في البر في الطبيعة.
4: اي فيها خاصيات فنية معينة هو يسمى التورب. هو فيه الهوميديتي تكون أكثر رطوبة أكثر من 80% والتهاس نتاعو ما يكونش أسيد برشا وكذا. هو شنو يعمل؟ هو في صندوق لوحة يتغذى ويتكاثر ومن بعد يمشي يبيض. وين يبيض؟ يمشي يلوج يشم هو ريحة التراب، وين يلقى التراب يمشي يحط فيه الوحدة نتاعو ويبدا يبيض. احنا كل يوم نجو ريكوبيرو ونهزو كل البيض هذاك. من بعد نفقسو ومن بعد نخرجوه للونغريس مول بار.
1: وين يفقس البيض كي تهزو؟
4: عندنا بيوت تفقيس ما بين 25 و 27 درجة البيوت التفقيس هذية ويقعد 12 يوم العظام كما الفقسات نتاع الدجاج بالضبط.
1: أي أي أي
4: أي يقعد 12 يوم بعد يفقس. كي فقس هو يطلع الببوش يكون عظام صغيرة كالكافيار وبعد يطلع هو الفوق للي باروار تاع اللي باركات نحطوه فيها مذاكم. ومن بعد وين نشوفوهم هو تبدل كلورهم ولا مرون وخرجوا الفوق نزلوا خرجوهم لونغريس مول بار. يقعد ما بين 6 شهور و 9 شهور وهو عايش على الخضر الورقي.
1: انتم تجيبوا له العلفه نتاعو؟
4: لا لا ما نجيبوش احنا نزرعوه.
1: اي معناها انتم تقربوه له توا هلي في الصنادق وكذا الكل معناها تجيبوا له انتم الماكله. اي
4: هذاكم تحطوا له معلفه عاديه، تحطوا له معلفه عاديه كيما نتاع الجز البياض فيها شعير ولفت شعير ومستوره ذره وفول ونزيدوا شويه كالسيوم باش كي تكسر الكوكي نتاعو يعاود يبناه. والكالسيوم هو عباره على البودر نتاع الرخام.
1: بودر نتاع نخاله
4: رخام رخام باش يبني بها الكوكي كيما الدجاجه. الدجاجه في المليون ناتورال نتاعها تاكل لك الحصحاص صغير ولا دونك هو البابوش باش يبني الكوكيه هذيك.
1: ايوه
4: لازم ياخذ الكالسيوم. من يمشي يجي الكالسيوم يا اما من النوريتور من الماكله اللي ياكل فيها والا من دي كومبليمون اللي راح نعطوهم له اللي هو البودر نتاع رخام ولا الحجر ولا الواح.
1: اي وتشريهم حاجه سبيسيال للبابوشه معناها هكا ولا؟
4: اي نعم.
1: بيه والمنتوج مربح سفيان هذية وتحصل برشا بابوش. وبعد كيفاش تصدرون انتم؟ انتم تخرجوه للسوق الساعة المحلية هكا ولا؟
4: باش نحكيك على الرونتابيليتي تو كيفاش هو معناها المردودية نتاعو كمشروع. تو في المخيلة نتاعنا ديما الحيوان ذكر وانثى ومن بعد مثلا النعجة كان ناخذ نحن العلوش والنعجة كي يجيب علوش ولا اثنين ولا كذا. بالنسبة للبابوش ارمافروديت هو ثنائي الجنس يلزموا شريك باش يصير لاكوبلومون يصير التكاثر ومن بعد الزوج يبيض. البابوشه الوحده في لاكوبلومون الواحد نجم تعطيك ما بين 40 و 400 بيض. هذيك الرونتابيليتي كيفاش؟ معناها كي تعمل انت 10 بابوشات نجم يعطوك ما بين 400 ل 4000 بابوشه. علاش ديما هو موجود ياسر بكثره في الطبيعه؟ عنده قدره على التكاثر و أنا رونتابيليتي كبيرة برشا.
1: باهي وبعد تخرجوه للسوق المحلية كمعناها باش يستعملوه في المطبخ معناها في المطبخ كمادة غذائية معناها باش يخرج يتباع.
4: نعم
1: كي اللحوم وكي
4: فما زوج حاجة. فما اللي شكون اللي يحب يبيع ديريكت المنتوج نتاعو للنزول والمطاعم وهنا يطلبوا برشا خاطر المطاعم والنزول مش سهل أنك أنت كبير تهز تبيع لهم بابوش ما عندوش مراقبه صحيه باريطاري. فما شهاده اسمها الفيتو سانيتير لازمك تكون عندك باش تنجم تزود المطاعم والنزول هذيا وعليهم اقبال كبير. وديما المنتوج راهو ديما مفقود في تونس خاصه المربي هذيا. خاطر كي نحكوا على المربي راهو الناس تعمل كومباريزون حتى في البوا راهو المربي راهو كعبه نتاع البابوش 25 غرام معناها اربع كعبات يجوا 100 غرام معناها الكاليبر كبير كعبه باهيه معناها فيها اللحم. هذه بالنسبة للمطاعم والنزل. وفما ناس اختارت طريق واحد اخر اللي هو تسميل المنتجات. بالنسبة للاسكارجو في تسميل المنتجات على النجم نسمنوه نجم نطيبوه سيمي كوي ولا كوي ويتباع سور جولي والا يتباع الحم هكاك. والا نستخرج اللعاب الحلزون، وهذه
1: هي يعني تنجيك بعد بالاستخراج اللعاب ذاك حاجه اخرى. ذاك معناها هو الحلزون علاش قلت لك يطلع منه الببوش على خاطر فريمون شو شو شو كيفاش قل لي اللي تعملوه كل سيمي كوي وندر شنو للتصدير ذاك لبرا يخرج؟
4: لا مازلنا نحن نتو لحد الان في السوق المحليه، اللي
1: مازلنا ديما في السوق المحلي حتى في تونس صح،
4: ما نجموش نصدروا لازم خاطر الحرفاء في اوروبا ما يطلبوش. احنا خرجوا في 10 طن كل عام حتى 20 طن، ما نجموش نوصلوا للسوق العالمي. لازم يولوا برشا فلاحه باش نجموا خاطر اي حريف يجي 200 300 طن. دونك احنا بقينا في السوق المحلي وتو قاعدين نعملوا في ابيل الفلاحه وحالين البارك نتاعنا باش الناس تجي تشوف وزيارات والجامعات يجوا والبحوث العلميه وكل شيء باش نوصلوا نكبروا ويولوا عندنا برشا ديزيلف
1: باش البرودوي نجم يفي بطلبات السوق الاجنبيه. هذا يفهمني خاطر شويه تحكي حسب انت تحكي تو كي نمشيو تو للاستغلال الثاني للحلزون هذا احنا حكينا عليه، هذا كغذاء باش ياكلوه عادي مع انه فوائده الغذائيه هذيك اهل الاختصاص يعرفوها يظهر لي اي. ومن بعد باش نرجعوا احنا كغذاء لخاطر من بعد عندنا حاجه باش نحكيوا فيها بيه. لكن الاستغلال الثاني هو تحويل لعابه لمواد تجميل عالية الجودة، هذا نعرفوه احنا السيدات بالطبيعة والمغرومين بالجمال ومغرومين بالنظارة خاصة.
4: اي هو الحيوان الوحيد، الحيوان الوحيد اللي نجم يعطيك الكولاجين والانتوين والاستين ويعمل لك الريكونستيتيوشن تاع البوم تاعك، ريتيريت اللي زاكني اكل الحاجات اللي جي تحت العين، اكل الحبوب اللي جي في الوجه، الجروح، للاستيسيتي نتاع الجلد،
1: التجاعيد، التجاعيد خاصة التجاعيد تبدا في بدايتها معناها في بداية الشيخوخة وكذا، إذا كان تقاوموا بلعاب الحلزون ما فماش تجاعيد.
4: لعاب الحلزون هو الاسكارجو اللي يطلع منه، هذا الاسكارجو عنده 7 أنواع نتاع لعاب. فما لعاب مثلا نتاع بروتكسيون يحمي بها روحه، فما لعاب مثلا يبني بها الكوكي نتاعو، غير الكوكي هذيك القوقعة هذيك نتاعو يبنيها بنوع من اللعاب. فما نوع اللي نحن حاشنا به هو سيميلاتور، وقت نحن يحس في روحه اللي هو في خطر شنو نعملوا له باش نحسنوا شويه بلعاب حلزون، نبدا ندقوا فيها كل شيء بالحاجه سباتولا كينوكس ولا ولا اون بوا، وهو يسيب الماء نتاعو. الماء نتاعو نحن ريكوبيراسيون، هي كل بابوشه تعطيك ما بين 1 غرام و 2 غرام، ما بين غرام واحد و 2 غرامات. دونك لازم 500 بياس باش تحصل على كيلو غرام اللي هو يتراوح سعره ما بين مدري 550 حتى 1000 دينار.
1: اي قديه 550 حتى 1000 دينار معناها بمليون الكيلو.
4: اي
1: وبعدها هما يزيدوا بتبيع للتصدير هذايا.
4: اي لا لا الفابريكاسيون كوزميتيك يمشي للمؤسسات ولا للمخابر اللي تعمل في لي برودوي كوزميتيك بوسي حاجات طبيعيه خاطر ما يخطيكش. فما الناس برشا ناس ياخذوا مواد مصنعة ويستعملوها في البرودوي كوزميتيك، احنا نحكوا على حاجة طبيعية.
1: أما غالي راهو من بعد البرودوي راهو في بالك ولا؟
4: أنتم تشوفوا حتى على المارشي تلقاه أباز دو باف ديسكارجو تلقاه ديما دوبل البري.
1: لا غالي برشا حتى أكثر من الدوبل، مع تلقى كريم عادية من نباتات وكذا بسوم وهو تلقاه ضارب في غالي برشا اللعاب الحلزون معروف. أما للي جربوا لي والناس الخبراء يقول لك راهو إفيكاس على الآخر.
4: وليه طلب عالمي وليه طلب حتى في العالم.
1: أي في العالم الكل يلاف هو ما لشكون هو تقريبا لي برودوي من الأوتنتيك معناها اللي بلعاب الحلزون متاع ناس لبس عليها متاع نجوم ومتاع الفيديت متاع ناس حاجتها بوجوها تخدم بوجوها متاع فنانين كبار متاع ناس تظهر على الشاشات متاع ناس تعيش الأضواء فهمت اللي حاشهم بالنظارة أكثر ناس دونك هما هذوك مولي نجموا يقدروا عليه زادة خطروا غالي برشا به. المشروع هذا احنا نحبوا نعرفوا حاجة زيدة خطر احنا تو نحكيه على برشا معناه نشوف البابوشة الصغيرة هذية شنو تنجم تطلع منها وشنو تنجم تعمل بها. بالنسبة ليك انت ساعة مبدئيا رنتابل المشروع
4: بتبيع احنا تو من 2020
1: والحمد لله نقوله دي
4: الحمد لله.
1: اي
4: نعطيك حاجة أخرى بالنسبة للاستثمار الفلاحي خطفة مبرشا ناس
1: اي
4: ما يتبعوهاش النقطة دي وهي نقطة هامة. الدولة التونسية تشجع على الدعم الدفع نحو الاستثمار في القطاع الفلاحي. مثلا نعطيك اكزومبل احنا تبعنا للبرنامج هذا، وعملنا إثبات تصريح بالاستثمار ومع لابيا وتمتعنا بمنحة من الدولة التونسية.
1: أيوة.
4: منها اللي هي توصل ما بين 30% و55% من تكلفة المشروع. معنى كانت عملت مشروع مثلا 20,000 دينار، تنجم تسلم 6,000 حتى 10,000 دينار. وتتمتع بإكزونوراسيون من التيفيا، معنى 10 سنين الوالد تشري زيت وتجي زيت وتخدم بها وكذا. أيوة. بالذي بأورتاكس احنا نسموه مغير غرائب على 19%.
1: معناه نجم نقولوا الإطار اللي تنشط فيه واللي عامل فيه مشروع كذا من طرف الدولة فما تشجيع، ما عندكش مشكلة
4: بتبيع. تدعم، هي تدعم الدولة التونسية، تدعم القطاعات كل في مجال الفلاح،
1: أي
4: وخاصة تربية الحلزو خاصة.
1: أي القطاع جديد ذي وقطاع بارامورونتابل وعنده ومطلوب البرة،
4: أي
1: ومطلوب البرة. الأفاق اللي عندك سفيان، وأنت قلت لي فما جاية أفاق كبيرة على مستوى الحلزون باش يولي كغذاء معترف به من طرف منظمة الصحة العالمية ويشجعوا عليه كبديل لبعض اللحوم أو كيمشي بالتوازي، ما قلش بديل للحوم. أي
4: هذا يختي فرايت كوب، هذه الفونداسيون انترناسيونال،
1: أي
4: هذه متاع كرياسيون، عملنا كرياسيون تاع فونداسيون انترناسيونال لي دي ديسكارغو، معناها كان مؤسسة للتشجيع والدفع نحو التنمية المستدامة في قطاع تسمين منتجات الحلزون. هذه فونداسيون تابعة لفاو، تابعة منظمة الأغذية والزراعة المتحدة. تو نحن في إطار التأسيس. الفونداسيون هذه تلقى دعم من لفاو باش تطرح الحلزون كغذاء بديل للحوم الحمراء واللحوم البيضاء ككل شيء اللي ما فيه من منافع، وخلق أفاق جديدة للتشغيل وتثمين المنتجات نتاعها. صار الاتصال بينا، ما عنديش نهارين الحكاية، صار الاتصال بينا ككل شيء، باش نكون إن شاء الله ممبر عضو ممثل للدولة التونسية في هذه المناسبة. هي فيها دي تشارشور وفيها دي زلفور، أستاذ
1: الجامعين مؤكد
4: وديزيلفور ممثل في شخصي في كمربي حلزون.
1: إن شاء الله ربي يوفقك سفيان، يعطيك الصحة. مصافحة طريفة من خلال مجال أو دومين ما عناش عليه فكرة برشا في تونس، ويمكن فما حتى بشكون ما سمعش بها حكاية تربية الحلزون مرة واحدة، لكن كما قلنا دومين جديد. يعطيك الصحة، أنت أخذت الكوراج وبديت، وطو أكيد باش يجيو برشا، بما أنه الدولة تشجع باش يجيو برشا ناس يعملوا للفاج وينجحوا إن شاء الله كيفك.
4: أنا نعطيك حاجة، ثم برشا أطباء ومهندسي ومدشان يحبوا يخرجوا فك الإطار، عرف الإطار نتاعو اللي يخدم فيه اليومي، وخاصة يعرفوا اللي هو حيوان نوكتورن، الحيوان الليلي. أنا تنجم تسميها به بعد 5-6-7 الوقت هذيك.
1: برشا
4: إطارات تامية، ولا يحبوا مثلاً طب مهندسين كذا.
1: أي بعد ما يكمل نهار الخدمة نتاعو يعمل سهرية وكيف على حلزون.
4: أي والله يمشي السندية ويستحق ساعة ولا ساعتين في النهار.
1: أي بيه.
4: ليه حاجة حبيت نقول لك مدام ثريا.
1: تفضل.
4: إحنا تو في الوقت هذا هو نحن نحتفل كفلاحة بالعيد الوطني للفلاحة والصيد البحري.
1: أي.
4: في ذكرتها 62 للجلاء الزراعة.
1: أي.
4: وشعارها هو السيادة الغذائية قرار وليس خيار. وخاصة في ظل التغيرات المناخية هذه. نحب نحاول كافة الفلاحة والعاملين في القطاع الفلاحي وإطارات وزارة الفلاح.
1: سيدي ربي يشدكم صحة البدن، وإن شاء الله ديما بخير، وإن شاء الله ديما متطورين والقدام. الفلاح هو اللي يغزر لنا وعينه صحيحة، خاطر كلنا ناكله من يده.
4: والله تعرف بالجي سنوات نستحقوا برشا فلاحة باش نستحقوا.
1: شكرا سفيان الكنزاري، يعطيك الصحة، كل تشجيعاتنا ليك كشاب تونسي طموح ودخلت المجال غامرت ونجحت، وإن شاء الله ربي يزيد كل النجاح والتوفيق. إذن نواصلوا معكم، مازلنا في بالتوقيت المحلي، مازلت فقرة أسماء ومسميات مع غادة العيش.
2: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العيشي.
0: مرحبا بكم. أول من يخرج من حدود الأرض إلى الفضاء شاب من الاتحاد السوفيتي، ولد سنة 1934، يدعى يوري غاغارين، الرحلة لم تكن طويلة في الزمن، لكنها كانت عظيمة في المعنى. في 12 من أفريل سنة 1961 انطلق على متن مركبة فوستوك 1 من محطة بايكونور ليدخل مرحلة لم يسبقه إليها إنسان. خلال نحو 180 دقيقة دار حول الأرض دورة كاملة على ارتفاع يزيد عن 200 كيلومتر وبسرعة تفوق 27 ألف كيلومتر في الساعة. وفي لحظة الانطلاق نطق بعبارته الشهيرة هيا ننطلق، لتصبح كلمة ترمز إلى بداية عصر جديد. لم تكن الرحلة خالية من المخاطر، فعند العودة قفز بمظلة من المركبة قبل وصولها إلى الأرض، ومنذ تلك اللحظة تحول اسمه إلى رمز عالمي يحمل معنى الجرأة والاستكشاف. توفي يوري جاجارين أول رائد فضاء في التاريخ في 27 من مارس سنة 1968 إثر تحطم طائرته النفاثة ميك 15 أثناء رحلة تدريبية روتينية عن عمر يناهز 34 عاما.
2: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: المواعيد يتجدد غدوة إن شاء الله بإذن الله مع برنامجكم بالتوقيت المحلي من 5-7 ديما على موجودنا إذاعة المناستير. غدوة إن شاء الله نلقاكم في برنامج من المجتمع. إذن بعد قليل بعد أخبار الساعة 7 يأخذنا الهذيلي الفتني في حديثنا سبور والأجواء الرياضية. تحية توصلكم من رؤوف غديرة علي منصوري أيمن الشابي، شكرا لكم وإلى اللقاء، تصبحوا على خير.

0: تسكير انفيذر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
2: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والذي يقضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. الجمعيات اعتبرت أن تقييد وصف هذا الدواء الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا نقصا في أطباء الاختصاص. تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على مسافر يحمل جنسية أجنبية حاول تهريب كمية من المواد المخدرة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وعمل رصد مكثف. أكد سفير تونس لدى بغداد أن SNF الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من 21 من مايو يمثل حدثا مهم للجالية التونسية المقيمة بالعراق وللعلاقات الثنائية بين البلدين، وبين أن الرحلة نحو تونس ستنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج وتدوم حوالي 4 ساعات ونصف، بما من شأنه أن يخفف من وطأة رحلات العبور والتنقل بين المطارات على المسافرين. في العالم، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأن نتنياهو زار الإمارات سرا والتقى رئيسها خلال الحرب مع إيران. وجاء في البيان أن هذا اللقاء أفضى إلى تحسن تاريخي في العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات. توغلت قوات من الجيش الصهيوني صباح اليوم في قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، ونفذت عمليات تفتيش للمنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي هذا التوغل في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا والتي تكررت خلال الأشهر الأخيرة. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: حديث مسبوق.
3: حديث مسبوق.
4: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من حديثنا سبور خاص بالكره العالميه. وكل عاده يرافقني في هذا الموعد الكوتش شهاب حاج عمر. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا.
5: مساء النور هذيلي، مرحبا بك، مرحبا بكم لطفي، مرحبا بجميع المستمعين.
4: لا ما عادش لطفي، هو الكابيتان ولطفي المكي في الاخراج التقني اليوم حاضر معنا كالعاده مستمعينا في نصيف ساعه باش نرجعوا لاخر الاخبار، والبدايه تكون من خلال فقره فلاش سكور.
6: فلاش سكور.
4: عشية اليوم تلعبوا زوز مقابلات في إطار الدفعة الثانية للجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. النادي البنزرتي انهزم ضد ترجي جرجيس هدفين مقابل صفر أهداف ياكوبو أبو بكر في دقيقة 17 وخليل القصاب من ضرب الجزاء لفائدة ترجي جرجيس. وفي اللقاء الثاني مستقبل جابس انهزم أمام الملعب التونسي هدف يوسف السعفي في دقيقة 52. بالنسبة لبقية مقابلات اللي تتلعب غدوة في إطار الدفعة الثالثة لهذه الجولة الأخيرة، الاتحاد المنصيري يستقبل مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي، نجم المتلوي شبيبة القيروان، واتحاد بن قردين الترجي الرياضي التونسي. في إطار مسابقة كأس تونس تم الإعلان اليوم عن تعيينات مواجهة دور ربع النهائي، والتي ستقام على زوز دفعات أيام الأربعاء 20 والخميس 21 مايو الجاري انطلاقا من ماضي 3:30. البرنامج سيكون على النحو التالي: يوم الأربعاء 20 مايو نادي الصفاقسي ضد الملعب الجيبسي، ترجي جرجيس يستضيف النادي البنزرتي، يوم الخميس 21 مايو تقدم سقيت الدير ضد شبيبة العمران، وفريق بعث بوحجة سيستضيف المتأهل بالنجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. ذكروا أن المقابلة هذه المؤجلة لحساب الدور الثمن النهائي لكأس تونس واللي تجمع نجم المتلوي والترجي بملعب البلدي بالمتلوي ستدار يوم الأحد 17 مايو الجاري. ذكركم مستمعينا ببقية المواجهات: يوم 24 مايو تتلعب مقابلة الدور نصف النهائي، ويوم 31 مايو يتلعب الدور النهائي على ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس. وبالنسبة لآخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، غدا سيعلن صبري اللموشي خلال ندوة صحفية عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في كأس العالم. منزلنا ما نعرفوش شكون هي القائمة الموسعة، وإلا 26 لاعب. المؤكد أن المنتخب الفرنسي سيعلن اليوم ديدي ديشان عن القائمة النهائية اللي باش تشارك في المونديال في 8 متاع الليل خلال النشرة الإخبارية الأولى كما عودتنا الجامعة الفرنسية لكرة القدم. نمشيو لفقرتنا الموالية الجورنال. الجورنال نبدأه بالحدث الأساسي اليوم معك كوتش شهاب، انطلاق مشاركة منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم في كأس إفريقيا للأمم الأقل من 17 عام اللي تنظمها المغرب، مواجهة أقل من ساعة تفصلنا على بدايتها. منتخبنا الوطني التونسي سيواجه حامل اللقب والمنتخب المستضيف على ملعب مولاي الحسن تونس ضد المغرب. قراءة حول هذا المنتخب التونسي اللي نجم نقول مع إطار فني جديد، مع مجموعة زادة فيها برشا عناصر جديدة اللي ما شاركتش في دورة شمال إفريقيا منذ أشهر. هل عندنا حظوظ معناتها مع منتخب مغربي نجم نقول هو المرشح الأبرز لحصد اللقب، خاصة أنه نذكر المقابلة اللي تم مجموعتنا كذلك بين أثيوبيا ومصر، المقابلة هذه وفات على نتيجة التعادل السلبي 0-0، نجم نقول نتيجة إيجابية لمنتخبنا الوطني التونسي.
5: والأوبجكتيف يقعد ديما من الدورات هذه في الأخير معناها الترشح للكأس العالم اللي يخلي ديما موجود المنتخب التونسي في الأصناف الصغرى، موجود في التظاهرات الكبرى، ويخلينا أكثر نكتشفوا اللاعبين هذم ويطوروا من الأداء بتاعهم ونشوفوهم أكثر مع المنتخب والانتجراسيون بتاعهم تصير في أكثر وقت. الملاحظة الأبرز كما قلت أنت معناها الإطار فني جديد، المجموعة جديدة، الحقيقة نتصور ما كانش فما برشا وقت باش الإطار الفني ياخو وقته في توسكي كوليكتيف توسكي تكتيك. نتصور فما انديفيدياليتي الحقيقة موجودة في اللاعبين هذوما باش نشوفوها، فما زاد لاعبين كان تم استدعائهم سابقا مع المنتخب الوطني للأواسط مثل الأصغر كانوا شاركة كيما رمضانية لاعب الحقيقة لاعب موهوب عنده خاصيات فنية وبدنية كبيرة، لاعب فريق مارسي كنا شفناه شارك الموسم هذا مع فريق مارسي حتى في الشامبيونز ليج نتاع اليوفان، كان قدم مردود متميز. كيما قلت لك ان شاء الله يكون الإطار الفني معنا عرف يستغل معنا قصر الوقت في الحاجات الإيجابية في وجود التركيبة المثلى للمجموعة هذه. وبالنسبة للمجموعة متاعنا الحقيقة مجموعة صعبة نجم نقوله بوجود المنتخب المنظم منتخب المغربي اللي هو نعرفوه معنا ونعرفوا الجامعة المغربية اللي قاعدة تخدم على المنتخبات الشبان، وكنا شفنا النتائج في المواسم الأخيرة اللي حققها الجامعة المغربية مع المنتخبات الفئات الصغرى. منتخب المصري زاد كنا لعبنا له وكنا انهزمنا ضده في كأس شمال أفريقيا، نتيجة تعادل زاد مع المنتخب الأثيوبي توري زاد المنتخب الأثيوبي اللي هو معناه فما مينيموم دي بوتنسيال في الفريق هذا. إن شاء الله اليوم تكون ديبار وموان نشوفوا المجموعة الجديدة هذه تقوم بمرتود متميز ونشوفوا روح موجودة، روح المجموعة تخليه معنا نكمل الكومبيتيشن نحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله اليوم تخلينا نكملوا الكومبيتيشن والكاليفيكاسيون للدوزيام تور
4: ان شاء الله. هذا من نتمنى. وبالنسبه لبرنامج بقيه المقابلات يوم السبت 16 ماي في ماضي ساعتين نلعبوا ضد المنتخب المصري، ونتصور هي المقابله الحاسمه لضمان ورقه التاهل ضد منتخب مصر، واللي الحقيقه كما كانت حتى على مستوى المردود اليوم مصر ما وراتش حاجه كبيره برشا قدام المنتخب الاثيوبي اللي باش يكون هو الطرف المواجهه في الجوله الثالثه والاخيره لهذه المجموعه الاولى، باش يكون يوم الثلاثاء 19 ماي في 8 نتاع الليل. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي في هذا الموعد، ويكون فما هناك مشاركه تونسيه في كاس العالم، خاصه انه لازم انه تحاول تستقطب اكثر ما يمكن من المواهب نتاعك وتوظفها وتخدم بها وتوصل بها للملتقيات الكبيره هذه، خاطر فرصه اليوم باش يوريو حقيقه امكانياتهم، وعلاش لا تكون حتى بوابه باش يحترفوا ويشاركوا في نوادي اوروبيه،
5: خاصه انه الفيفا معناها في السيستم الجديد كثرت من الدورات هذه ومن كؤوس العالم، ولينا نشوفوها برسك كل عام ولا كل عامين، دونك فرصه للاجيال الصاعده الكل باش تكون مشاركه في العديد من التظاهرات هذه اللي تخلي البروكريسيون نتاع الجوار انديفيديوالمون وكولكتيفمون تتحسن من تظاهرة الى اخرى.
4: هذا مهم جدا. من دم حكيت على الفيفا نذكر انه اليوم تم الاعلان انه كل لاعب باش يشارك في كأس العالم الفيفا ستمنح فريقه 11000 دولار في اليوم. نحكيه على إذا تلعب 3 مقابلات وتخرج من الدور الأول أي جمعية باش تضمن على الأقل 250000 دولار. في هذا الإطار ممكن خبر تو نجم نحكيه عليه من الأخبار، الجامعة الغانية لكرة القدم فرضت على المنتخب الغاني لكرة القدم فرضت عليه أنه 3 لاعبين سيتم تحديدهم من قبل الجامعة الغانية لكرة القدم، عطى من 26 فما 3 باش تختارهم الجامعة الغانية. كيفاش؟ انه 23 لاعب سيختارهم النخ اللي باش يمشي اللي باش يعمل عليهم في كاس عام، اما فما 3 لاعبين الجامعة الغانية باش تختارهم. على ما اساس اختارت باش تختار من كل نادي غاني ينشط في البطولة الغانية باش تختار لاعب باش الجمعية نتاعو تضمن تلك المنحة نتاع 250000 دولار باش تحاول تقوي النوادي الغانية، وباش تكون ترجع النوادي الغنية عندها حضور في المسابقات الإفريقية للنوادي هذه.
5: كيفاش باش يدم الاختيار؟ رومون باللوجيك تجي تقول حسب الترتيب،
4: قلوب
5: السنوات حسب الترتيب. مرتبة الأولى، مرتبة ثانية، مرتبة ثالثة، فرق الأولى يكون لاعب من كل فريق.
4: ونصور أنه منتخب أغلبية 23 اللاعب الباقيين باش يكونوا من البطولات الأوروبية، الأكثر باش يكونوا 3 حراس مرمى تاع 3 نوادي، يضم نفس الإشكالية اللي عنا في تونس الحقيقة كما تعرف، معناتها فما برشا ندية وفما كل نادي يحاول يفرض أكثر ما يمكن من اللاعبين نتاعو للاستفادة من هذه المنحة اللي تنجم تعاون برشا نوادي تونسية، خاصة في ظل الأزمة المالية الكبيرة اللي تشهدها كل النوادي التونسية للأسف، واللي خلت إنه حتى مشاركتنا على مستوى المسابقات الإفريقية تكون دون المتوسط ومتواضعة برشا. به نمشي ولا بقية أخبارنا نبدأ بالكرة الأوروبية. تتويج برشلونة بلقب الليغا كنا حكينا عليه الأسبوع على الفرط، ما شفنا احتفالات كبيرة. لكن الجديد بالنسبة لنادي برشلونة هو مدرب برشلونة كان البارح أكد هانزي فليك أنه توصل مع إدارة نادي برشلونة لتوقيع عقد جديد لمدة زوز مواسم مع التمديد لموسم ثالث، كما وعد أنه سيتم التركيز بشكل كبير والتحضير الجيد لمن أجل الحصول على دوري أبطال أوروبا اللي نادي برشلونة منذ 2015 لم يتحصل على هذا اللقب.
5: صحيح
4: نتصور خبر يفرح برشا جميل برشلونة بخلاف أنك تربح الريال وتنزل بطولة قدام الريال، أنه هانزي فليك أنه يواصل تجربته في نادي برشلونة، وشفنا العمل الكبير اللي حقه معته في العامين هذا.
5: هو صحيح ما حتى حد ما يشك معنا
4: في واحد من مشجعين نادي برشلونه الكابيتان وقال لك نطلبوا منه شويه دفاع، هو ما عندوش في فلوس
5: في القيمه في القيمه نتاع هانزي فليك. كما نشوفوا زاد في فما فما فما دي ماتش زاد فما اخطاء صارت من من من الاطار الفني نحيو كوتي معناها نتاع الافكتيف وضعف الدفاع الفريق برشلونه. اما كيما حكينا ديجا قبل فما دي ماتش دي سيركونسونس سيرو في الماتش معناها يلزمك تتوخى الدفاع، يلزم البلوك نتاعك يكون مويا ولا بلوك با سولون النتيجه سولون الادفيرسير. نحسوا هانزي فليك معناها في برشلونه ديما متوخي نفس استراتيجي نفس ستيل دو جو كلكو سوا سكور كلكو سوا الادفيرسير. شفنا ديجا معناها اكزامبل مثلا مباراه عمنا ضد الانتر ماتش الروتور أنا رابح أنت وقتها في السكور ومازال البلوك نتاعك عالي وتلوج باش تمركي الهدف، قبلت الهدف اللي هو خرجك من الكومبيتيسيون هذيك اللي أنت كنت تستحق معناها عندك بريت كبير باش توصل للفينال.
4: أي صحيح.
5: هكا علاش معناها كنوصلوا في الأدوار المتقدمة في الديمي فينال وفي الفينال. ممكن كيف معناها نفس النهج التكتيكي بالنسبة لجوارديولا اللي الحقيقة حسيناه الموسم هذا بدل شوية. غوارديولا كان نفس الشيء معنا نشوفه غوارديولا بنفس استراتيجي نفس ستيل دو جو مع في اي ماتش كلكسو على ادفيرسير كلكسو سكور. هذو ما حاجات كما قلت لك معناها كي النيفو يولي قوي ومتقارب في الدور نصف النهائي في الدور النهائي الفرق الكل معناها تقرا له حساب وتنجم تلعب لك معناها على نقاط الضعف نتاعك. الحاجات هذيك لازمها نشوف كونه لازمها معناها تصير مراجعه بالنسبة للانس فليك.
4: بعد شوي باش نحكيو على الغريم الأزلي برشلونة ريال مدريد، أما قبلها نتوقف مستمعينا الكرام لرفع الأذان.
0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الجورنال. مواصلين معكم مستمعينا في حديثنا سبور في فقرة الجورنال. كنا حكينا على برشلونة قبل ما نرجع ونحكي على ريال مدريد. تحية كبيرة برشا لملاعبي وبرهن خلال احتفالات برشلونة انه عنده معناتها قضية عادلة يدافع عليها, هي قضية الشعب الفلسطيني. وشوفنا احتفالات لامين يامال بالعلم الفلسطيني خلال الجولة في مدينة برشلونة, ولقى الحقيقة نقد كبير برشا من جماهير ومقاطعة من الكيان المحتل للحركة هذه, وتم حتى تهديد النادي بسحب بعض المستشارين وكل شيء. لكن اللاعب برهن انه وصل لمرحلة ما من التركيز, وانه الايمان بهذه القضية العادلة خلت بيب غوارديولا دافع عليه خلال المؤتمر الصحفي اللي قبل لقاء كريستال بالاس. سألوه على لامين يامال وقال لاعبي من حقه باش يدافع على القضايا العادلة هذه, القضايا الإنسانية كما قضية الشعب الفلسطيني, وأنه برهن وأنه باش يكون قدوة للناس باش يأثر فيهم في الإيجابي. ومن الإيجابيات أنك تسلط الضوء على واحدة من أكثر الجرائم اللي صارت في حق البشرية, هي الجرائم اللي تصير كل يوم على الشعب الفلسطيني.
1: حقيقة موس جست سهل, معناه جور مازال في الديبيوت كارير متاعه وستار, معناه جست كما كنت تحكي انت, معناه الناس كل حكيت عليه. فمش ما نصورش فما شكون ينجم يوصل ميساج اكثر من يمين يامال كلاعب كرة قدم متاعه. شفنا الميديا الكل, الصورة دارت في الميديا الكل, تلقى كما قلت انت معناها موجوده كريتيك كبيره معناها من الصحافه الاسرائيليه بالنسبه لي. هو نتصوره كان عارف معناها الرياكسيون هذيك شكون موجوده. زاد الحقيقه ما نعرفش اسكو فريق برشلونه الاداره كانت في بالها ولا في بالهاش, خاطر نعرفوا ديما معناها تاريخيا فريق برشلونه كان مساند مساند للجبهة الإسرائيلية أكثر من الفلسطينية.
0: هو حديث إعلامي الحقيقة, معناتها هما النوادي الكبار هذو على مستوى العالم ما يتبنى حتى قضية حتى طرف إنه عنده علاقات تجارية ومالية.
1: فما حاجات صارت هي اللي خلت ديما فريق
0: ما برشلونة, وزيارة فريق برشلونة لحائط المكة
1: أروح ودار نيرمون, هي اللي خلت ديما فريق برشلونة مربوط
0: متسمي وبر ما دكبوا جماهير ريال مدريد لنا
1: يا مال. فسخ الكل بشكل على الناس الكل بالجست هذي.
0: والحقيقة لقطة نحترمه, مش نخلي نحترم, معاش مش ننتقد لامين يامال, خاطر جات الموسم هذا قدم بداية موسم كارثي على خاطر السلوك متاعه خارج الميدان أثر على المردود متاعه, بعد رجع في قمة مستواه وإن شاء الله يهز كاس العالم. أكثرش من هيك معناتها لامين يامال
1: إن شاء الله يرجع من الإصابة في ساعة ويكون حاضر في كاس العالم, خاطر الحقيقة وجود لامين يامال حاضر في كاس العالم معناها يعطي سبعة أخرى للتظاهرة هذه,
0: وخاصة واحد من الأسلحة القوية اللي يعتمد عليها دولانس مدرب المنتخب الإسباني. نحكي عن ريال مدريد. ريال مدريد اللي كثرت عليه الكلامات البارح, كان فما ندوة صحفي لرئيس نادي ريال مدريد فالنتينو بيريز أكد من خلاله أنه نفى من خلاله مختلف الإشاعات اللي تحكي على استقالته, أكد أنه ستتم انتخابات جديدة لمجلس إداري النادي على أن يترشح لهذا المجلس الهيئة الحالية للدورة الجديدة. أكد كذلك أنه فما حاجات ما هوش راضي عليهم على مستوى ريال مدريد, خاصة قال بعد 27 سنة تسيير أول مرة يشوف بيانات بين زوز لاعبين حول حادث اعتداء داخل حجرة الملابس تخرج للعلن, وشفنا تأثير هذا الكبير, معناتها قائد فريق كما نادي ريال مدريد يخرج بإصابة على مستوى الوجه وأنه اللاعب يتم الاعتداء عليه, ومعناتها وغسل معناتها الكلمات هذه كل تخرج للصحافة. قال حاجة عمري ما شفتها في 27 عام. أكد كذلك أنه سيتم إعداد موسم قادم سينسي من خلال جماهير ريال مدريد الإخفاقات في العامين الأخرانيين. نحكي ريال مدريد السنة الثانية على التوالي معناتها موسم صفري, معناتها ما يتحصل على حتى لقب ونقاط استفهام كبيرة. ممكن برشا ربطوها بكيليان مبابي. كيليان مبابي ما يصحت, معناتها تصور باريس سان جيرمان صرفت أكثر من 1.8 مليار يورو من أجل الحصول على تشامبيونز ليج. كي خرج كيليان مبابي هزت المرة الأولى وممكن مش تهزها سنة, معناتها في عامين مش تهز مرتين تشامبيونز ليج. معناتها كيليان مبابي معناتها حتى على مستوى الانتقادات كبيرة برشا من جماهير الريال اللي هو يعتبر نجم الفريق واللي هو أفضل هداف في النادي.
1: الأمبيونس الكل هي تحسها في فريق ريال مدريد الموسم هذا برشا بيرتورباسيون, كيف كيف في المجموعة فما فما فما الستار وما عادش فما تحس فما اللي كادر دي كيب كما كان قبل فما راموس فما كريستيانو رونالدو
0: توني كروز
1: توني كروز مودريتش تحب ولا تكره هذوما جوارات دي كادر وما يخليوش الجروب معنا كبارين المشاكل اللي صايره توا العرك بين اللاعبين
0: فالفيردي وتشاوي
1: وتحس معنا حتى في اللعب ريال مدريد الموسم هذا تحس معنا الانديفيدياليتي غالبا الجو كولكتيف كانت صارت مشاكل كبيرة معنا في الفيسير مع المدرب الأول إكزافي ألونزو وكنا شفنا معنا مشاكله مع فينيسيوس
0: ورودريغو
1: كيف كيف بعد الشانجمون زاد مع أربيلو شفنا من الأول معنا خطر نتائج ممكن كانت إيجابية هذاك علاش الجو ركح شوية من بعد شفنا تردي النتائج وشفنا معنا العركة كما حكيها هو موجود في بيننا اللاعبين.
0: هل الحل حسب الصحف

0: خاطر اذا اللاعبين اكبر من الفريق واكبر من الجمعيه تو تعرف تلقى المشاكل هذه وتلقى اللاعب هذاك يحب يبرز هو اكثر من اللاعب الاخر وتصير المشاكل هذه وهذاك ياثر بطبيعه على النتائج ومردود الفريق ككل.
1: وهذا قاعدين نشوفه فيه ما بين فينيسيوس وكيليان امبابي. مادام حكيت على لويس انريكي ممرر باهر كوتش معناتها ترانزيسيون مزيانه. لويس انريكي حسب مصادر من صحيفه ليكيب الفرنسيه انه توصل الاتفاق مع اداره نادي باريس سان جيرمان من اجل تمديد عقده الى غايه 2030. المدرب الحلم بالنسبه لنادي باريس سان جيرمان الحقيقه. نتائج مبهره للغايه مع المدير الرياضي كيما كومبوس وبالخبره نتاعو في استقطاب اللاعبين الشبان عرف انه يوظف فريق متكامل متجانس متناغم يحقق من خلاله افضل النتائج. كيما عثمان ديمبيلي في انتظار تجديد عقده اللي فاز مساء الاثنين بجائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية وكيف كيف رغم أنه ما شاركش برشا السنة لعب كانت 9 مقابلات فقط أساسي في البطولة الفرنسية سجل كان 10 أهداف صنع 6 في 20 مقابلة لعبها كان في البطولة الفرنسية تم اختياره كأفضل لاعب وفي أفضل لاعب فرنسي محترف خارج فرنسا أوليزي نحكيه على جناح فريق بايرن ميونخ هو اللي تحصل على هذه الجائزة باستحقاق كبير وبعيد شكل كبير برش على ريان بن شرقي وكيليان مبابي اللي تعتبر فرنسا من عندها مواهب كبيرة برشا في كأس العالم.
0: عندها في فرنسا كان حطوا الافكتيف تاع الجوار ديسبونيبل اللي نجم يكونوا في القائمة الموسعة دي ديشون نلقاو نجموا نعملوا 3 فرق
1: عادي
0: ثلاث فرق بنفس المعناه بنفس القوه بريسك في كل بوست فما دو تروا جوور كان في الديفونس في ميليو تيران في اللين اوفنسيف.
1: ممكن نقطه الضعف اليوم في فرنسا الوحيده هي حراسه المرمى. شوفاليه اللي خسر مكانه في باريس سان جيرمان واللي تعرض الاصابه باش تحرمه من المشاركه في كاس العالم. قعد له كان مينيو حارس فريق ميلان في صورة أنه يتعرض الإصابة فإنه المعوض متاعه سامبا اللي هو حارس نادي لانس الفرنسي ما عندوش تلك المؤهلات الكبيرة برشا خاصة نحكيه على حراسة المرمى. ممكن من النقاط اللي تنجم تقلق دي ديشان ولازم يقرأ لحسابه ما فماش حراس كبار برشا في فرنسا جايين فما مهاجمين لاعبي وسط ميدان فما مدافعين في حراسة المرمى ما فماش أسماء كبيرة حاضر
0: فما الحارس متاع كان موجود في الليست الأخرانية
1: حارس تولوز
0: إيه عنده خاصيات ممكن مازال حارس جديد صحيح ما عندوش الخبرة الكافية ما ينجم يكون موجود كما حكيت ذي اللي بالنسبة للإفكتيف المنتخب الفرنسي سرتو كما حكينا معنا على الليني أوفنسيف كنت تحكي أنت على التتويجات الفردية تو عثمان ديمبيلي وأوليزي لاعبين هذوما تستنى منهم الفارق في أي وقت مع وجود معنا ميليو تيران سوليد وديفونس سوليد كما كنت أحكي أنت معنا الفريق الفرنسي باش يكون من الفافوري الكبار في كأس العالم
1: المرشح الأول ما دام نحكينا على المواهب فما موهبة برازيلية أليسان سانتوس اللي ينشط في نادي نابولي كثر عليه الكلام أنه باش يكون من باش يختار تونس. خرجت القائمة الموسعة للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي ليس موجود من ضمنها خاطر هو قال ينتظر في دعوة من المنتخب البرازيلي خاصة بعد بداية قوية مع نادي نابولي الإيطالي وخاصة زاد مع الدقائق والنتائج والمردود اللي قدمه مع سبورتينغ لشبولة قبل انتقاله لنابولي. أليسان سانتوس برشا يراو أنه هل سيختار تونس بعد خروجه من قائمة البرازيل المونديال وهل نحن نسحقه؟
0: والله يشوف الكاليتية الموجودة في اللعب هذه من نجم حد يقول ما استحقوهاش في المنتخب التونسي خاطر بوتنسيال كبير برشا في اللعب هذا تكنيك مو انديفيديوال مو صحيح ممكن هو كان رفض المرة الفارطة لدعوة المنتخب الوطني. شوف هذه لي أي لاعب معناه في العمر هذاك ينجم معناه في شواء بين دو شواء يختار بالنسبة لي هو الأفضل معناه ينجم يكون ما عندهش علاقة معناه بانتماء البرازيل والانتماء التونسي غزر له هو من كوتي كروي يقول لك يعني منتخب البرازيل يخولي باش خلينا نلعب في اللونيفو نلعب في بطولات قوية وما فماش عليه زادة باش الجامعة التونسية توا بعد كما قلت انت مش موجود في القائمة الموسعة يعود يصير الاتصال متاعه ماش حشمة معناه صحيح قلت لك هو رفض ما ناخذوها كنتي كروي معناه مش كنتي انتمائي كمصلحة للمنتخب التونسي ومصلحة للبلاد هذه
1: هو غدو سيتم الإعلان عن القائمة

0: قائمة المنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم كما قلنا الناخب الوطني صابر اللاموشي انطلاقا من الأربعاء متاع العشية في واحد من الفنادق في العاصمة. أمين الشارني أفضل ظهير في الدوري التركي حسب الإحصائيات حسب صحيفة فيتيارا التركية. أمين الشارني اللاعب الوحيد في الدوري التركي اللي شارك في جميع المباريات كأساسي 33 مقابل على 33،
1: مردود كبير للاعب.
0: ونقطة استفهام حول غيابه
1: قدم في الغياب نتاعه بالنسبه للتربص الفارط كان كان موجود في الليست ما صارت له بليسير في اخر مباراه هذا كان صرح به المدرب صبري لموش. ان شاء الله نشوفوه يكون موجود في القائمه هذه خاطر الحقيقه ينجم يعاوننا برشا. لعب بروغريسيون كبيره صارت له كان لعب معنا زوز مواسم في الليغ 2 في فرنسا بعد ديريكتومون مشي للفريق غوستيب في تركيا واللي حقق معاه موسم متميز. ممكن الفريق هذا احسن ترتيب في تاريخه المرتبه الخامسه يحتله قام موسم متميز كان قام باربع اسيست ويلعب زادة في مركز ممكن هو الخاصيات نتاعو الاستراتيجية وستيل دو جو نتاع الفريق نتاعو يلعبوا في ثلاثة محور دفاع ويلعب كإكسنتري كما شفنا معنا المنتخب التونسي ضد البرازيل ولا شفنا علي العابد يلعب في الفريق نتاعو. معنا لاعب الإضافة نتاعو موجودة وسرتين مع المنتخب الوطني إن شاء الله يكون موجود في القائمة.
0: ماذا نحكينا على المنتخب خاصة اللاعبين اللي ينشطوا البرا حنا بعد المجبري تم الطمأنة على مستوى إصابته من الفريق الطبي لنادي بيرلي الإنجليزي بعد مشاركته في المقابلة لعب قرابة 62 دقيقة عمل تمريرة حاسمة وقدم مردود به الحقيقة قبل الإصابة فإنه باش يكون حاضر ومتواجد على ذمة فريق بيرلي أمام مواجهة كبيرة أمام أرسنال. ممكن بيرلي الفريق اللي نزل ينجم ينحي البطولة الأرسنال في ملعب الإمارات ما تعرفش على الكرة.
1: جاء أرسنال شفناه كانت زوز مباريات مع فريق وولفز اللي هو كان بريسك معناه نازل للشامبيونشيب كنا زوز مباريات صعب والإنجليز هذوما كما نعرفوا هذه اللي كنا شفنا مباراة جاء يلعبوا كرة كما بلغتنا احنا كنا شفنا مباراة توتنهام مع كونتر ليدز ما عنده علاش تلعب وكانت مباراة كبيرة وكانت تنتهي في الوقت الضايع الحقيقة زوز فرص كانوا ليدز كانت تنجم تنتهي بالانتصار لهي.
0: باهي هذا اللاعبين شكون عندنا اخر الياس سعد رجعش يلعب
1: عودة الياس سعد بعد الإصابة كان شارك في المباراة الأخيرة أخذ شوية وقت إن شاء الله الوقت مازال الفريق نتاعو مازال يلعب على الصعود للبوندس ليغا سواء صعود ديريكتومون سواء يلعب على البراج إن شاء الله من هنا الوقت يزيد ياخذ وقت طون دو جو ونلقاو حاضر.
0: باهي نختموا موعدنا هذا كالعادة فقرة البرونوستيك
2: برونوستيك.
0: نمشي للبرونوستيك مقابلة مهمة لنادي مانشستر سيتي في إطار البطولة الإنجليزية مقابلة مؤجلة على ملعب الاتحاد. مانشستر سيتي يستقبل نادي كريستال بالاس في صورة الهزيمة نجم نقول كل شيء
1: سي سير ما عادش عندها الحق في عثرة مانشستر سيتي دونك نتصور غوارديولا والفريق كل حاضر باش ينتصر في المباراة هذه باش يخلي شونس تاعو لآخر جولة.
0: الحقيقة مقابلة كبيرة برشا كريستال بالاس اللي يضمن تواجده في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.
1: كريستال بالاس زاد نشوفوا الثلاثة أربع مواسم الأخيرة ديما مع مانشستر سيتي راهو يقوم بمباريات كبيرة وتفكروا مع كومباني وقت زوز مواسم كان انتصر وتعادل.
0: وكريستال بالاس آخر جولة باش تلعبها ضد أرسنال على ملعبها معناتها نجم بطولة كريستال بالاس باش تحكم في البطولة السنة بالنسبة للبطولة الإنجليزية
1: راه مش كومباني قلت
0: في الليغا نحكيه على ألافيس برشلونة
1: برشلونة
0: خيتا في مايوركا
1: تعادل.
0: بالنسبة لقمة لقاءات البطولة الفرنسية نادي لانس يستضيف نادي باريس سان جيرمان
1: تعادل
0: اللي هو بطبيعة في مصلحة نادي باريس سان جيرمان. بالنسبة للمقابلات اللي تلعب توا في دقيقة 78 في إطار البطولة الإسبانية إسبانيول المتقدم على أتلتيكو بلباو هدف مقابل صفر. فيا ريال منهزمة على أرضية ميدانها أمام إشبيليا 3-2 إشبيليا اللي تلعب من أجل تفادي النزول للدرجة الثانية
1: كبست روحها المباراة الأخيرة توا ثالث انتصار على التوالي
0: وقريبا سيكون المالك متاعها سيرجيو راموس حسب آخر الأخبار. في البطولة الفرنسية بريست ستراسبورغ في دقيقة 77 ستراسبورغ متقدم على بريست هدفين مقابل هدف. ان شاء الله زين المنتخبنا الوطني التونسي. نزيد نذكر مستمعينا 8 متاع الليل اقل من الساعه توصلنا على لقاء منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم في اقل من 17 عام في اطار مشاركته كما قلنا في كاس افريقيا للامم بالمغرب اصاغر مواجهه كبيره برشا ضد حامل اللقب والمستضيف المنتخب المغربي. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لمنتخبنا. موعدنا يجدد معك ان شاء الله كالعاده كوتش شهاب الاسبوع القادم في حديثنا سبور. نتمنى لكم مستمعينا الكرام متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه المنسير. تحيه لطفي المكي في الاخراج التقني. بسلامه ليتكم زينة. موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عام اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وتتعلق المشاريع القوانين 5 بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها لفائدة محطات بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيدة والكسر وسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابسة بطاقة إنتاجية جملية تقدر ب 598 ميجا وكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1064 مليار دينار. دعت الجمعيات العلمية التونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك لمراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديدة لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ للعلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا من نقص في أطباء الاختصاص. وقع مرصد الصحراء والساحل والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما من أجل تحقيق تنمية مستدامة وقادرة على الصمود لإفادة السكان المناطق الجافة، وذلك اليوم في تونس. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء تعاون منظم بين المؤسستين في مجالي البحث والتنمية من خلال وضع إطار مشترك لتصميم وتنفيذ مشاريع مشتركة وتعبئة التمويلات من الجهات المانحة الدولية وتبادل الخبرات التقنية. سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال من ولاية المنستير وتحويله إلى مستشفى جهوي تقدما نهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليدة. وسيتم تقديم طلب العروض في نهاية الشهر الجاري لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويلية القادمة. يتسم الوضع الجوي هذه الليلة بظهور بعض السحب بالشمال والوسط، تكون أحيانا كثيفة آخر الليل بمناطق أقصى الشمال مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية، والطقس مغيم جزئيا بالجنوب مع وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية. البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة ليلا بين 15 و 21 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقية وبين 22 و 27 درجة بالجنوب الغربي. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. ومؤانسة. سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤانسة. يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
3: فن موسيقى
2: والكل أذواقكم.
3: محطة
2: من محطات السهر.
3: عناوين
2: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
4: من الأرشيف.
5: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
4: من الأرشيف.
6: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وين ما كنتوا. هذا لقاء جديد يجمعني بكم في جولة الأرشيف، ساعتين من الوقت مع اختيارات متنوعة من موسيقى، سينما، تسريحات وغيره. هذا اللي تعودتوا به معنا، وإن شاء الله كل مرة تسمعوا اختيارات مختلفة. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعونا واخترتوا إذاعة المنستير في بداية سهريتكم. إن شاء الله ننسوكم وإن شاء الله نفيدوكم. تحية كامل الفريق اليوم، لطفي المكي في الجانب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية كل ساعة، ألفة جمالي ترافقكم كيف ما العادة في الأعداد والتقديم. والبداية بصوت عفيف رافي
4: من الأرشيف.

0: هوا يا هوا وتبقى الأغنية هذه الحقيقة من أجمل الأغنيات بتاع الفنانة عفيف راضي في كلمات للشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. وبليغ حمدي اللي يعد الحقيقة مكتشف نجم نقولوا هكا عفيف راضي، وهذا صار عام 1970 وقت اللي سمحها وهي طالبة في الكونسيرفاتوار تقريب وقتها صغيرة، معني عمرها 17-18 سنة. ومن وقتها عجبوا صوتها وتبنى الموهبة متاحة وقدمها في حفل أضواء المدينة في الإسكندرية عام 1970، وكانت البداية بغنية لليوم احنا بيدنا نحبوها بصوتها، غنية جميلة برشا ردوا السلام. ومن وقتها بليغ حمدي بلغة الأرقام نلقاوه الملحن اللي لحن جل أغاني عفيف راضي، لحن فوق 60 أغنية لي تقريبا. هنا نحكيه على 80% من رصيد عفيف راضي كان من ألحان بليغ، من عطاشة، من ذيز دغنية مزينة برشا تسهيل ورزق على الله، وبرشا أغاني أخرين من الأرشيف. هذي لقاء جمع ثنائي بليغ حمدي وعفيف راضي مع الإعلامية فريال صالح، وحديث الذكريات والبدايات.
1: بس أستاذ بليغ، قدمت عفيف سنة كام؟
2: سنة 70.
1: كانت أول أغنية إيه؟
2: رد السلام. هما كانوا غنوتين يتسجلوا مع بعض، رد السلام وهوا هوا. فاكرة اللي
1: طبعا. طب نفسي أعرف يعني عفيف شكلها كده ما يوحيش إن مثلا إيه ممكن تقف تغني، شكلها هادي جدا وخجول جدا، بحيث إن اللي يكتشفها لازم يكون عنده بقى الحاسة الفنية الشخصية عشان يشوف الكامل في عفاف راضي. كان ازاي اكتشافها؟
2: انا رايي فيها من اول دقيقه شفتها انها تقدر تقدم فن، لدرجه ان حتى اما ابتدت مرحله انها تعمل سينما، وما شافها حسين كمال لاول مره سالني نفس السؤال اللي انت بتقوليه دول، فقلت له يعني انا واثق انها هتديك اللي انت عايزه ما دام انت هتتعب معاها. وكان يعني افتكر كلامي كان مظبوط. هو شوفي الاحساس ما اقدرش اقول لك ان له يعني 1-2-3، يعني ما اقدرش اقول لك عرفت ده ب1-2-3،
1: لا مش
2: انما بمجرد ان انا اتقابلت معاها وقعدت وشفتها وحبيت اشوفها وحبيت اسمعها، حسيت انها هتقدر تقدم يعني عندها العطاء اللي تقدر تديه.
1: اول مره شفتها فين استاذ بليغ؟
2: عندي. صحيت من النوم، كان كذا خبر قريت يعني كلام عنها، فقمت من النوم قلت لهم عايز في خلال ساعه اكون عندي عفاف راضي عشان اسمعها. وكان
1: وسمعتها وشفتها اول مره.
3: كان انا عندي كونسير في الجامعه الامريكيه، فكلمني في البيت، كلموني فجم خدوني من الكونسير، خلصت الحفله ورحت. فاول ما سمعني في موشحات وقطعة من أوبرا.
1: كنت خايف بقى أول مرة بيسمعك وكده ولا إيه؟
3: أكيد طبعا.
1: يعني بعد كده بقى كان الأغاني
2: لا هي يعني مشيت المسائل طبيعية، لأن ما ابتديناش كده يعني مسائل قعدنا ندرسها سوا، وقعدت أدرس معها إيه اللي ممكن يتقال وإيه اللي ممكن ما يتقالش وإيه اللي ممكن ناخده بشكل على الودن المستمع يسمع شيء يحس انه بيسمع حاجه جديده.
1: ايه الجديد اللي استلفت نظرك بقى من وجهه نظر بقى راجل موسيقي؟
2: الجديد في صوت عفاف انه ما كانش شبه ولا صوت حد، دي مساله تانية، انما الجديد ان كل النقط او كل يعني هو العمل الفني الغنوة عباره عن كلمه وموسيقى وصوت. صوتها كان فيه رنة جديدة، الكلمة حاولنا بكل الطرق ان احنا نختارها بشكل واعي جدا، المزيكا حاولت احطها في شكل واضح علمي. يعني ما كنت تسمع عفاف حفلة كانت الناس بتحس انها قاعدة في كونسير بتسمع فن على مستوى بيستقبلوه بشكل عظيم وبيودعوه بشكل عظيم.
1: يعني الطابع الغربي واضح جدا.
2: مش غربي، لا،
1: امال نسميه ايه؟
3: يعني اسلوب معين،
1: اسلوب مميز.
2: اسلوب مميز، انما مش طابع غربي، بالعكس. يعني احنا قدرنا فتره بسيطه بالتطويع الدراسه اللي هي درستها لخدمه الاغنيه.
4: من الارشيف

0: يا روحي يلا جايبالك مام كله يكبر لي يا روحي يلا هم النم هم.
1: الصوت يقرب البعض وكأنه الفن تعدى في الجينات، خاطر اللي كنتوا تسمعوا فيها هي مش عفيف راضي، هي بنتها مي كمال، ونعرفوا الرصيد الكبير العفيف راضي على مستوى أغاني الأطفال اللي جيل كامل تربى عليها، وجزء منها سمعتوه الليلة بصوت بنتها. ونرجع نواصل معكم لقانا وجولتنا من الأرشيف. تحية لكم مستمعينا الكل، مازلنا نتسميه في بداية لقانا ومرافقينكم حتى للعشرة. وخلنا في الوقت هذا الساعة نتوقفوا مع زوز أسماء غادرونا ليامات اللي فاتت.
2: معلم سردينة،
3: سردينة.
2: ودي برضو بصمة
3: بالعشق، وبعدين رفضوا جميع النجوم.
2: ليه بقى الوقت ده؟
3: ما كانش على باله
2: أحمد
3: توفيق الله يرحمه، بس احنا كنا أصحاب وبتاع. فكلمني قال لي أنا عايزك بكرة. قلت له أعمل إيه؟ قال لي هتصور. قلت له إيه؟ قلت قال لي اسكت بس اسكت. أنا في حالة وحشة وسخيفة، وقعدت أصور اللي الشخصية مش فيه، وعملت منها مساحة
2: مشاهد اللي هو مش فيه،
3: وحبعت لك السكريبت، ولا أقول لك تعالى وحشرح لك الدور
2: مثل على الهوى.
3: يا أحمد أنا إيه الحكاية وبتاع؟ يحكي لي يحكي لي الموقف. أنت عارفة أول مشهد عملته إيه؟ لو تذكر المسلسل ده، ان نور وقعت عليه
2: الحجر البضاعة في المخزن
3: الحديدة ودخل المستشفى. هي دي. كانت جمل بسيطة وسهلة ومش عارف ايه. رحت نازل وعمله له، كل اللي اعتذروا ندموا.
1: الصوت والوجه كلنا نعرفه، أجيال حبته واحترمت غزارة عطاءه الفني، هو الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اللي توفى نهار الاثنين عن عمر 92 عام بعد مسيرة فنية طويلة خليته من أبرز نجوم الفن اللي تواصلت المسيرة متاحهم سنوات طويلة. مسيرة بدأت بعد ما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 58، وقدم برشا أعمال مسرحية وسينمائية، لكنه كان وجه ياسر مألوف ومحبوب عند الناس من خلال التلفزة، لأنه قدم برشا أعمال تلفزية أكثر من المسرحية والسينمائية. وفي مصر يحبوه زادة لأنه كان صوت إذاعي، قدم برشا أعمال عبر الإذاعة المصرية، وتعرف زادة في مرحلة ما بنقولوا احنا بالدوبلاج لبرشا أعمال عالمية الله يرحمه وينعمه. وأكيد اسم عبد الرحمن أبو زهرة بشبقة حاضر في الذاكرة، كيف ما زاد الاسم اللي غادرنا يوم 8 ماي اللي فات، الفنان عبد الوهاب الدوكيلي، الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي، واحد من أجمل الأصوات المغربية والعربية، حتى أنه موسيقار أجيال محمد عبد الوهاب كان يعتبره أفضل صوت رجالي في العالم العربي، لكن بعد صوت عبد الحليم، خاطر نعرفه مكانة عبد الحليم عند عبد الوهاب. فنان عصامي التكوين كرس تقريب 50 سنة من عمره للفن، وكان من المجددين بأسلوبه سواء كان كمغني وإلا كملحن. تعرف زادة بميله للقصيدة وسواء كان بالعربية وإلا بالدارجة المغربية، وربما تكوينه في المسرح في البدايات متاعه مع فرقة المعمورة ساهم بشكل أو بآخر في قوة البلاغة، وطريقة أدائه للأغاني كانت ديما طريقة مختلفة، يحس الكلمة يعطي قيمة للكلمة وللصورة الشعرية، تحس يمثل في التكست اللي قاعد يغني فيها الله يرحمه وينعمه. اسم شبقة أكيد حاضر في الذاكرة ومن الأرشيف. اخترنا تصريح عبد الوهاب الدوكيلي يحكي فيه علاش ما خذاش لحن من فريد. ربما السؤال ذي كان ملغومة، لأنه في فترة ما البعض حاول خلق حزازيات من وراء العلاقة الوطيدة بين الدوكيلي وعبد الوهاب، بالتالي برشا كانوا يستهدوا في المياه العاكرة، علاش ما تتعاملش مع فريد، علاش عبد الوهاب حاسيله. من الأرشيف عبد الوهاب الدوكيلي.
4: نوادر،
5: يعني أنت تقول أنك أحببت عبد الوهاب، لكن أيضا فريد الأطرش على ما أعتقد لحن لك.
4: لا،
5: لم يلحن. إذا كتبت الجرائد كان يعني كلام جرائد، لماذا لم يلحن لك؟
4: لا، هو شوفي، مرة في أظن في جرائد سألني محمد عبد الوهاب على هذه حكايتي ويا حبي، قال لي من هذا؟ قلت لحني، قال لي أها، قلت نعم. ولما سمعت البيت اللي هناك قال لي لحن، قلت قال لي وهاب قلت أنا. قال لي ما تغنيش لحد حتى لمحمد عبد الوهاب. قلت له استغفر الله. قلت لي ما تغنيش لحد
5: يعني اذا القصص اللي كنا نسمعها عن عبد الوهاب
4: يعني هذا اعطاني يعني اعطاني يعني يعني حقنه
5: فما غنيتش
4: يعني ديال الامل وحقنه ديال ثقه في النفس ومسؤوليه عظمى.
5: انت تنظر اليها من هذه الزاويه لكن لو هذاك المسكين فريد الاطرش لو لحن لك
4: ما فريد الاطرش ملحن كبير عظيم
5: نعم
4: مالو يعني فريد الاطرش يعني يعني ابهر الجميع باغانيه وكان شعبيته اكثر من محمد عبد الوهاب لعلمك
5: في المغرب
4: ماشي في المغرب
5: لا
4: في العالم
5: في العالم اي نعم في المغرب
4: في العالم العربي شعبيا فريد الاطرش اكثر لانه كان كياخذ لانه من الكتاب اللي كان عنده فتح اورا كان كيدير المسائل يعني الخانات الصغيره كذا. محمد عبد الوهاب كان
5: بيعمل لماذا لم تغني له لانك سمعت نصيحه عبد الوهاب
4: لا لا لا لا, لا, لا, لا قال لي قال لي محمد عبد الوهاب هذا الكلام قبل ما نشوف فريد الله يرحمه
5: قبل.
4: لا لا لا قبل نوادر
6: من الارشيف مرسى

0: نواصل معكم لقاءنا من إذاعة المنستير 8:34 دقيقة مع الدكتور مراد رماح. وجهتنا في أصل وفصل اليوم القيروان.
1: فسقية الأغالبة تعتبر من أهم المنشآت المائية الإسلامية في ذلك التاريخ، وتعبر على عبقرية كبيرة، لأن فسقية الأغالبة سمحت بالنسبة لمدينة مثل القيروان التي لا توجد على مقربة من الأنهار وليست بها عيون، سمحت بحل مشكل الماء، تزويد الأهالي بالمياه. لما أن هذه العاصمة وهي القيروان كانت تتطور ديموغرافيا، فإنها تحتاج إلى الماء لأهلها. صحيح أن الأهالي كان لهم مواجل لتجميع مياه الأمطار وكذلك أبار، لكن الحاجة بالنسبة للقوافل وبالنسبة لعامة الناس الذين ليس لهم هذه المواجل بدورهم أن تكون مورد ماء، فالحل هو تجميع مياه الأمطار عندما تكون الأمطار بكميات كبيرة، فيقع السيل ويؤخذ الماء إلى الفسقية صغيرة تتصفى فيها المياه، ثم يتحول إلى الفسقية الكبرى. وكلمة الفسقية تبدو يعني غريبة، لأنه في ذلك التاريخ الاسم المتعارف هو الماجل، ماجل باب تونس، لأن فسقية الأغالبة كانت توجد عند باب تونس، الباب المؤدي إلى مدينة تونس. لكن كلمة الفسقية لما بحثنا فيها لقينا في الأصل هي كلمة لاتينية وهي بيسكيا، ومنها بيسين التي نعرفها الآن. فسقية الأغالبة هي عبارة على مضلع متعدد الأضلاع، فيها أكثر من 121 ضلع، 120 متر القطر متاعها، والعمق متاعها 4 أمتار، حمولتها توصل إلى 57 ألف متر مكعب، وهو مهم جدا. أي القيروان التي كانت عدد سكانها في ذلك التاريخ تقريب 70 ألف، نقديره ب 70 ألف، تقريب لكل قيرواني ما يناهز المتر مكعب من فسقية الأغالبة فقط. لكن نعرف عبر المصادر أنه كانت تحيط بالقيروان مواجل أخرى ليست بأهمية فسقية الأغالبة، لأن فسقية الأغالبة هذه بناها أبو إبراهيم أحمد وهو أمير إفريقية في ذلك التاريخ في حدود سنة 246-248 للهجرة، تقريبا 866 ميلادي، أي أواسط القرن التاسع ميلادي. وإلى جانبها كانت هنالك مواجل أخرى، ويعدد البكري وهو جغرافي أندلسي اللي كان بالقيروان 15 ماجل، ليست الكل بأهمية كما قلت لك ماجل أبي إبراهيم أحمد، مثلا تم كشف النقاب وترميم فيما بعد في التسعينات عن أحد المواجل هذه، وتسمى الآن بماجل سيدي يوسف الدهماني لأنه قريب من زاوية سيدي يوسف الدهماني، حمولتها لا تفوق 7000 متر مكعب. لكن مهمة تبقى ديما من المواجل المهمة.
2: أصل

0: وقيتها قريب القاعدة هذية تحت الياسمينة في الليل وقهي وبركة إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهيدنا في السخانة، خاطر أنا مازلنا ما تخنيش في الصيف والليمات هذوما ربي قدر الخير وكها. وتحية ليكم صوت الهيدي جويني الله يرحمه وينعمه، مدرسة من المدارس المجدة في الأغنية التونسية. نسلم عليكم بالنغمة التونسية كيف ما زاد بالاختيار بعد شوية السينمائي التونسي. نسلم عليكم من إذاعة المنستير ومعاكم في جولة الأرشيف، مواصلين في ساعتين من الوقت حتى للعشرة تسمعونا على فريكونس المتنوعة وكيف كيف على غاديو مونستيخ بوانت إن، جزء ثاني من اللي قانا نوصلوه في ساعتنا الثانية مع اختيارات متنوعة أخرى. لكن في الوقت هذي الوقفة سينمائية ومن أرشيف السينما التونسية، فيلم صور جزء من تاريخ النضال التونسي وتاريخ النضال التونسي، سنوات وأسماء وشهداء وناس لم تدخر للغالي وللنفيس باش ضحات في سبيل تونس الأمانة هذية اللي إن شاء الله اليوم نعرف قيمتها. فيلم تاريخي أخرجه عمار الخليفي عام 1970 وتحصل على الجائزة الذهبية في مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 71. الفيلم كان من بطولة الحبيب الشعري، والد راحل سفيان الشعري المنتج والممثل، المنجية الطبوبي زادة، الأخضر السيود والمختار حشيشة. والفيلم ذي عرض قصة حياة المناضل التونسي مصباح الجربوع بالطبيعة مع بعض التحويرات اللي نقولوا احنا دخلت لمسة رومانسية على الفيلم. أحداث الفيلم ترجعنا للمرحلة الممتدة بين 1951 و1961 وقصة هذا المناضل أصيل بن خديش واللي انخرط في العمل النقابي في تطاوين قبل ما ينخرط في الحزب الحر الدستوري الجديد، مع محطات النضال، قصة الحب مع بنت عمو. فيلم الفلاقة من اختياراتنا الليلة في الأرشيف،
1: من أرشيف السينما.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: السلام يا خالي حمد، هاي تفضل اقعد.
3: انا اخت سعيده، تفضل يا ولد عمي.
2: تفضل عنك كل خير.
3: احسنك جراي، خلطت على البرد الاول.
2: بارك الله فيكم.
3: اش بيك يا مصباح؟ شي مريضه؟ باين عليك بردان.
2: اللي في قلب النار ما يبردش يا حمد. ايه وش تحكي؟
3: يضر فيك عندك ما تقول.
2: اسمع يا مصباح، ما نطولوهاش وهي قصيره. الثوره شعلت في تونس والجهات الكل طلعت أولادها للجبل، وما بقينا كان إحنا في الجهة. تحبش تعاوننا وتساهم في ثورة بلادك؟
3: كيفاش نعاونك يا ولد عم؟
2: الجماعة معاملين عليك وبعثوني باش نشاورك. تحبش تكون قائد المقاومين هنا في منطقتنا؟
3: قائد المقاومين؟ وسلاح وين يا حامد؟
2: السلاح في سفاقس، تمشي تجيبه وتسلح الرجال اللي باش نحطوهم على ذمتك، وهكا ترفع راس جهة.
3: ولد عمي، طو طفت ناري ونقد نغسل عاري. قل لي كيفاش خليني نسافر.
2: استنى مصباح، واش هالعار اللي باش تغسله؟
3: عاري يا ولد عمي حملت سنين وانا صابر، وكي جا الوقت باش نطلع الجبل لازم نغسله ونقتل الخاين علي القومي بنت عمي وفكها مني بالقوه.
2: انت غالط يا مصباح، الثوره ما نحبوش تدخل فيها الاغراض الشخصيه، ما نحبوكش تهز السلاح باسم الشعب وبدل من الحزب وتطلع للجبل باش تلقى فرصة وتقتل غريمك. لا يا مصباح، ثورتنا نحبوها تكون نظيفة.
3: الله غالب يا حامد، كلامك سر بيناتنا، نموت وما يخرجش من صدري، برا شوف غيري.
4: استنى استنى خالي حامد، يا اخي ماشك المرة قالنا كيلاني اللي القومية عدو الوطننا والحزبنا.
2: اي نعم.
4: اي عاد كان خالي قتل علي القومي اش عليه؟ ما له الا خاين
2: يا ولدي، لكن ما نحبش مصباح يطلع للجبل وقلبه مليان بهالفكرة هذه. فكر يا مصباح وقيس بين مصلحتك ومصلحة بلادك.
3: قلبي فيه النار يا حامد، لكن معك حق، لو كان مش استعمار راني ما تنهتش. تقدوا تعملوا علي ورب وفق إن شاء الله.
2: بارك الله فيك يا مصباح، نعرفك راجل والراجل يفهم. هيا تو اسمع، باش تمشي لسفاقس وتتصل بسي عبد السلام في سوق السباغين، وهو اللي باش يعطيك السلاح وباش نعطيك لمارة اللي باش يعرفك بها وتعرف.
1: من أرشيف السينما،
5: من الأرشيف.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، والخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال الطاقية النابع من خيارات وطنية وليس بإملاءات خارجية كما يروج له، وإلى الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. وعبر عبد الحفيظ خلال انعقاد جلسة عامة من مجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية، عبر عن أمله في أن تشترك مجموعات من القطاع الخاصة التونسي مع بعضها البعض خلال طلبات العروض القادمة كي تكون قادرة على المساهمة في إنتاج الطاقات البديلة من خلال اللزمات. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد باسو بأن بنساسي بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500,000 هكتار ويتمثل رصيدا عقاريا دوليا هاما. وقالت إنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة بما ينظم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتداخلين وضعف التنسيق بينهم. تحتل ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج المشمش، حيث تقدر الصبا خلال الموسم الفلاحي الحالي بحوالي 18,100 طن أي ما يعادل 40% من الإنتاج الوطني. كما تتصدر الولاية أيضا من حيث المساحات المزروعة والتي تقدر ب 3055 هكتارا أي ما يعادل 30% من المساحات الجملية المخصصة لزراعة المشمش بالبلاد وفق معطيات دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. في الشأن الدولي، أرسلت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت في إيران بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية وتطويرها في الصراع مع كيان الاحتلال، رغما عن مؤسساتها الدستورية كوفق ما كشف مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة. وأوضح الدبلوماسي اللبناني أن لبنان يطالب وفقا للقانون الدولي بمحاسبة إيران على أفعالها والتي تتعارض مع المصالح اللبنانية وأدت إلى حرب مدمرة ذات عواقب كارثية حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية لبنانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: من الأرشيف
1: مع ألفة جمالي.
0: من الأرشيف.

0: روح الموسيقى القسنطينية، روح الموسيقى الجزائرية، هو اللي يعتبروه لليوم وحتى بعد رحيله عميد الموسيقى الأندلسية، ولا الملوف، ولا كيف ما يتسمى في الجزائر فن الصنعة، في المغرب فن الآلة، لكن الروح واحدة هي الموسيقى الأندلسية والملوف. الشيخ محمد الطاهر الفرقيني اللي أساسا جاي من عائلة فنية، خاطر بوه هو الشيخ حمو المطرب المعروف والملحن واللي كان ياسر معروف في الحوزي، وبين قوسين الحوزي هذية هو لون غنائي معروف في تلمسان، في قسنطينة، في البليدة، أيضا في الجزائر العاصمة، وشوية شوية بالكل في عنابة، يقرب شوية في الأداء متاعه للنغمة الأندلسية، لكنه يفرق على الملوف في بعض التفاصيل. من والده ورث النفس الموسيقي هذي، لكن زاد عليه. واليوم كيف نقوله محمد الطاهر الفرقيني، نقوله معلم ملوف، شيخ ملوف، أداؤه خاص جدا، وعنده خامة صوت يقول عليها المختصين أنه فيها قدرة على أداء الأغاني على أربع مجموعات من 8 أوكتافات. ذو ما تفاصيل شوية تقنية، لكن يبين لك قوة الصوت متاعه، بخلف طبعا تميزه في العزف على الكمانجا. والعارفين بالموسيقى يقولوا أنه طابع الموسيقي القسنطيني المنسوب لمدينة قسنطينة هو أساسا جاي من اسم وأسلوب محمد طه الفرقيني، اللي هو أساسا أصيل قسنطينة. واليوم نلقاه الحفيد متاعه واللي اسمه عدلين الفرقيني، قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا، خدمة في نقل وحفظ أصول الغناء والموسيقى كيف ما ورثهم هو وورثتهم أجيال من جده. هكا رجعنا لكم الجزء الثاني من لقانا معكم في جولتنا من الأرشيف. تحية للي بداوا يسمعوا فينا في الوقت هذي، ما فاتكم حتى شيء، ما زلت ساعة من الوقت مع اختيارات متنوعة أخرى. وتحية زادة للي بدأ معنا من انطلاقة لقانا في حدود 8 ودرج، مع علم آخر باش نواصله في الوقت هذي، لكن المرة هذي علم تونسي نتوقفوا معاه في أعلام وحكايات.
1: أعلام وحكايات
0: باش نحكيه على فنان عصامي التكوين. الظروف الصعبة اللي عاشها ما حالتش دون بروز موهبته، وبالتالي بروز اسم الفنان عمار فرحات. عمار فرحات ولد في بيجا عام 1911 في وسط عائلة فقيرة، كانت تقتات من خدمة والده في الفلاحة حتى لين توفى. الظروف المعيشية القاسية اللي عاشها عمار فرحات خليته يكتفي فقرايته بمرحلة الكتاب، لأنه من بعد وفاة والده اتنقل العاصمة وعمره 7 سنين، وين خدم برشا مهن شاقة لطفل في عمره.
2: بس نلقى خدمة، خدمت في الغلة، خدمت في الجمرك، خدمت في كل خدمة، من بعد في الخبز وليت نخدم خباز.
0: وكان دائم البحث على قوت يومه مهما كانت المهنة، المهم أنه تكون شريفة.
2: أنا صغير كنت تخمامي، أنا كي يبدأ واحد يخدم يبدأ يخدم بشرف، يبدأ عايش ما يخممش على الخدمة الباهية ولا مش باهية، خاطر ما وقتها ملزوم واحد يخدمش على كيفه.
0: كان عمار فرحات وهو صغير يرسم على الحيوط، وما كانتش لهنا عنده فكرة أنه في داخله موهبة كبيرة باش تتطور، وما كانش زادة واعي بأهمية الفن هذا، فن الرسم، لأنه في وقتها ما كانش ياسر منتشر، سيما أن الرسم بدأ يبرز في تونس بشكل أفضل انطلاقا من 30s، والفن هذا بقى ربما حكر على الأعمال الفولكلورية والتقليدية في وقتها.
2: صور على الحيوط على الخطر، والفن التصوير من عام يمكن 30 تقريبا بدايه، قلال كانوا ناس اللي متابعين الامور هذه، كانوا يخدموا على البلار ويخدموا في على حيوتك المحابس وحاجات فولكلور ومعمولين.
0: وقت اللي وصل عمار فرحات لعمر 15 سنه ادرك الموهبه اللي عنده، كان يقوم بتصوير برشا شخصيات كان متأثر بيهم، كيف ما مصطفى كمال، سيد درويش الفنان الكبير اللي كان مولع بيه، وفنانين مصريين أخرين. والصور هذه من بعد يقوم بعرضها للبيع على أصحاب المقاهي، وهكا اتطورت موهبته اللي في جانب آخر كانت تدر عليه دخل.
2: ثم أرتيست يعجبني ياسر دوغلاس فيربانك، ووقت الفلور دي بغداد ذاك النوع هذاك فهمت سرق بغداد، عند كان يعجبني في النوع وكل منامة هي الحكاية كلها حلوة، وكان يعجبني كإنسان مقتدر.
0: عمار فرحات عرض أول مرة أعماله في الصالون التونسي، كان هذا عام 1937، وكانت عبارة على زوز لوحات مائية. من بعد أقام أول معرض شخصي ليه عام 1940، وفي عام 1949 التحق بمجموعة مدرسة تونس وأحرز على جائزة الرسام الشاب، وهذا ما عاونه من بعد للانتقال لباريس ونتعرف على الوسط الفني غادي. استلهم فرحات عمار أعماله من الحياة اليومية في تونس، ومن اللي بدأ مسيرته بقى ملتصق بالخصوصية التونسية. الكاتب علي الويتي يقول عليه: أصبح معه فن الرسم تعبيراً شاملاً عن عالم قائم بذاته، وهو عالم الطبيعة الفقيرة بكل مظاهره وأحداثه، وهو عالم يرصده عمار فرحات بإلهام كبير وشيء من السخرية. شيخ وكنون، في المقهى، الخريف، صناعة الفخار، فنون شعبية، الكلها عناوين اللوحات للفنان عمار فرحات اللي اهتم برسم البدو والفقراء والموسيقيين الشعبيين والباعة المتجولين وغيرهم. كان وقت لا يرسم يميل للاستماع للموسيقى الصامتة.
2: لا نسمع شغلها، نسمع صامتة، موسيقى صامتة.
0: كان يحب الموسيقى الكلاسيكية، وكان يحب زادة يسمع أم كلثوم. يحب يسمع الشعر رغم أنه ما يفهمش ياسر الكلمات نظراً لتكوينه العلمي المحدود.
2: ما نفهموش الحق، ما نكذبش. وقت الحرب أنا متعدي نلقى واحد يبيع في 6 سوانات، شريتهم رخاص وقتها، ما عنديش لا مش نسمعهم. حتى مرة سمعتهم كنت معجب بهم، منهم هما الحق، هما اللي غرموني.
0: عمار فرحات عاش حياته ما غير ما يتزوج.
2: الزواج يجي صدفة، علاش؟ على خاطر كنت بكري، كان احتمال ما كنتش في الميدان هذا، راني تزوجت.
0: وكنت عنده للحب وللمرأة رؤية خاصة.
2: الحب مش في المرأة، الناس الثانية عندنا احنا الحب هو مرأة، الحب يلزم حب كامل، ومعاهم تكون زادة المرأة، خاطر واحد يحب عين ولا رأس ولا بدن، مش هذا الحب.
0: عمار فرحات الفنان التشكيلي ورسام التونسي توفى عام 1988، اسم جدير بالاحترام لأنه من لا شيء صنع اسم مهم. هو اللي عاش وفلسفته في الحياة
2: نمشي مع الوقت كما كان، الفارع والوقت كان كل صفة، خاطر أنا أقول بالمكتوب الشيء اللي يجي هذاك لازم يجي.
1: من الأرشيف.

دوب تدوب وغنية مش ياسر تتبرمج بصوت كروان الشرق فايزة أحمد الليلة برمجناها الكلمات للشاعر صالح أبو سالم وألحان عبد العظيم محمد. ونرجعو لكم الإذاعة المنستير مازلتوا تسمعوا فيها, نرجعو لكم جولتنا في الأرشيف 9:31 دقيقة اللي يسأل على الوقت وفي إذاعة المنستير باش نرجعو العام 96 في الوقت هذايا. الحدث كان منتظر من العديد وحدث تحكي عليه ياسر ياسر ياسر, العرض الأول والأخير لمايكل جاكسون في تونس في 7 أكتوبر 1996. قلنا خلنا نحكي على مايكل جاكسون في السياق هذايا مدام الفترة هذية الفيلم اللي يحكي على حياته, قلوا احنا جزء أول معناها خاطر كينه سما جزء ثاني باش يخرجوا بتالي فيلم ثاني على مايكل جاكسون. فيلم هذايا اللي عالميا معناها محقق نسبة إيرادات كبيرة وحتى في تونس ولا وجهة العديد بين اللي عجبوا الفيلم بين اللي عنده شوية تحفظات بين اللي حس بالحنين, خاصة الجيل اللي واكب مايكل جاكسون ويحب مايكل جاكسون ثم هكا نستلجي خاصة الأيام والأغاني للوالك مون وغيره من التفاصيل المرتبطة بيه. على كل نهار 7 أكتوبر 96 كان يوم منتظر, موعد فني ما كانش عادي بالكل وكان منتظر من العديد من محبي مايكل جاكسون في تونس, ولكن يعني الحدث هذية لليوم يعني حدث بقى حاضر في الذاكرة وبرشا حسوا بالندم أنهم جيتهم الفرصة بشي مشي وما مشيوش. موعد للفرجة للمتعة

يكشف لي حبايبي وصحابي وحبني وانا في عز شبابي، القلب على الحب شابي والحب بعيد عني.

0: سعاد حسني بينه وبينه ممكن برشا ربطوا اسم سعاد حسني بأغاني كيف ما يودي تقيل ولا الدنيا ربيع والجو بديع، لكن سعاد حسني عندها رصيد محترم نجم نقوله من الأغاني الكل مغنيتهم بطبيعة في أفلامها، وجزء كبير من الأغاني هذم كتبهم لها الشاعر المصري صالح جاهين اللي كانت تعتبره مقرب لكشي حتى تعتبره الأب الروحي لها. ومن الأغاني اللي كتبهم الشاعر صالح جاهين الأغنية اللي برمجناها الليلة من الأرشيف بينو بينو على أصلكم بينو، والأغنية هذية اعتبرها النقاد بعد ما غنيتها سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 78 اعتبروها صرخة ألم، صرخة حقيقية معناها لسعاد حسني، صرخة شخصية جسدت من خلالها الانكسار النفسي اللي عاشته بسبب خيانة زوجها في الوقت ذاك المخرج علي بدر خان، وقيل أنه سجلتها وهي تبكي ومتأثرة بحكاية الخيانة هذية، لكن أيضا كل ما عاشته في حياتها من خيانات واستغلال من المحيطين بها. وحسب رواية مقربين من سعاد حسني قيل أنه بعد اكتشافها لخيانة زوجها هي اللي مشيت لصالح جاهين لداره فجرا في حالة انهيار وطلبت منه أنه يكتب لها أغنية تعبر على اللي هي فيه. قيل أيضا زادة أنه سجلتها على 6 مرات بسبب أنه كل مرة كنت سجل وتبكي، ونتيجة اللي وصلت للناس كانت مش مجرد أداء عابر. إذية سعاد حسني اليوم أسعدت الملايين، يعني برشا جوانب في حياتها ما كانتش تشبه ما ظهروا من بهجة وسحر وجمال للجمهور. على كل احنا نواصلوا معاكم لقانا في الدريجين اللي مازالوا، ومن تراجيديا نمشي للكوميديا، اش قولكم في الوقت ذي؟
1: يا 2000 أسفاه يا 30 حسرتاه حبيبي يلي خيالي فيك واحد يا حدو.
0: عرفتوها ولا ليه؟ لطافة الاسم والشخصية تكفي. هي الفنانة زينة صدقي، تاريخ في الكوميديا في مصر والوطن العربي. الفنانة اللي بدأت المسيرة متاحة كمغنية قبل ما تكون ممثلة، وقبل ما يشوفها عرابها الفنان نجيب الريحاني ويقترح عليها اسمها الفني زينات وقدم لها أول أدوارها المسرحية، من بعد تفتحت لها أبواب الشهرة كواحدة من أشهر الفنانات في الكوميديا في عصرها، خاصة على مستوى النساء ما كانوش برشا في وقتها. لكن ختام حياتها ما كانش سهل، هي اللي بدأت برفض عائلتها دخول هالفن، وفات الحياة هذية بالمرض اللي خليها قبل ما تتوفى تقريب ب6 سنين ما تخدمش بالكل، وهذا أثر عليها ماديا حتى وفاتها عام 78. من الأرشيف عنصر نادر تحكي فيه زينة صدقي في عز الشهرة متاحة على رفض عائلتها بأسلوب خاص، رفض عائلتها دخول هالفن، وسمعوها مليح شنو تمنيت.
2: نوادر.
3: أنا كنت عايزة أن قرايب اللي كانوا بيلموني ومتبرئين مني لحد دلوقتي كان نفسهم، بس طبعا تسجيل تلفزيون مش كده، وكلهم عندهم تلفزيون
4: وهيشوفوك.
3: اللهم انصر الفنانين على أهاليهم اللي هم ما بيعترفوش بالفن. نفسهم يشوفوني علشان يعترفوا بيا، عشان من قلبهم كده يقولوا زنات قريبتنا.
4: لا قطعا بعد ما الدولة ادت لهم يعني التكريم والمكانة الكبيرة دي، قطعا يعني كل واحد يفخر انه بقى له قريب فنان بيؤدي رسالة في المجتمع. زي مدام زينات، هل ما زلت يعني بنفس روح الكوميديا والفكاهة اللي عهدناها فيكي في الافلام؟
3: انا هقول للشاشه حاجه، يمكن انا الوحيدة اللي بعترف بسني بالحق. انا مولودة 4 مايو سنة 12، يعني 61 مش كده، لما تكون 81 واحد وزائد واحد أنا مستعدة أشتغل في 24 ساعة. 24 ساعة
4: نفس نوع الأدوار اللي كنت بتؤديها؟
3: اللي يناسبني أشتغله.
4: لا الكوميديا يعني هل
3: ما اللي يناسبني، يعني ما أقدرش أشتغل بنت 12 سنة مثلا؟
4: لا مش السن، لا نفس نوع الدور يعني.
3: إن شاء الله دور عفريتة أنا مستعدة أشتغل. أعمله كويس بقى.
2: نوادر.
5: من الأرشيف
0: مع صوت ميادة الحناوي اخترنا باش نختموا معاكم لقانا، ونخليكم بعد شوية مع ثنايا الإبداع، مع عماد العوني وفوزي صخيري، ومع لطفي المكي. الليلة مازال مواصل معاكم الرحلة في الجانب التقني، ما بقالي كم شو نقولكم إلى اللقاء. نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير وتصبح على خير الناس الكل إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامج إذاعة المنستير. بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة، مجلس الأقاليم والجهات يصدق على 5 مشاريع قوانين لزمات لإنتاج الكهرباء. رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، 500,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية تعاني من سوء الاستغلال. والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنبه إلى التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة. أهلا بكم. صدق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وتتعلق المشاريع القوانين الخمسة بالاتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لإفادة محطات فوتوضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسار والسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات وكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار. وبحسب الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع، ستباع كامل الطاقة المنتجة حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع توقعات بتوفير ما يناهز 246 مليون دينار من مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية، إلى جانب تقليص واردات الغاز الطبيعية بنسبة تقدر ب 13.3% مقارنة بإجمالي واردات سنة 24 و2000. من جهة، يعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، وأن الخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال الطاقية أنها باع من خيارات وطنية وليس بالإملاءات الخارجية كما يروج له، وإلى الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. هذا وستمكن المشاريع وفق وزير الاقتصاد من الحد من الاختلال الكبير بين الانتاج والاستهلاك في المجال الطاقي، مشيرا إلى أنها لن توفر في الوقت الراهن وفي المدى القريب الحصول على فائض للتصدير. في موضوع آخر، أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد بن ساسي بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر ب 500,000 هكتار وهي تمثل رصيدا عقاريا دوليا هاما. وأشارت في تصريح لمال فرشيشي على هامش ورشة عمل حول الأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة إلى أنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهما.
1: الأراضي الدولية الفلاحية هي رصيد عقاري دولي هام يمسح حوالي 500,000 هكتار، عند إحكام استغلالها نجم تساهم في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي. هذه ورشة تفكير الهدف منها هو النظر في الآليات الكفيلة بإرساء منظومة متابعة فعالة لمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية المسوغة لمختلف صيغ الاستغلال. عندنا إطار قانوني متوفر موجود، مناشير مشتركة متعددة ما بين وزارة الفلاحة المرجائية وسد البحري وأملاك الدولة والشؤون العقارية اللي تنظم منهجية متابعة استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة أساسا بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق ما بيناتهم. جهاز المتابعة الحالي ينجم يكون عنده محدودية إمكانيات تبعا لشساعة هذه المساحات. احنا في إطار الإصلاح، في إطار هذه الورشة، مش تخص الوضعية الحالية الراهنة، شيء مختلف في النقائص وين النجم تصير المقترحات والحلول الممكنة، سواء في إطار التشريعي بتحيين تشريعي ولا الهيكلي.
0: قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز غدان في افتتاح دورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعة الغذائية والذي تحتضنه صفاقس بداية من اليوم ولغاية 17 من مايو الجاري، قال أن القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية والتي تنضف إليها تداعيات إغلاق مذيق هرمز وما يتبعه من ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، مما يستدعي دراسة المسألة والاستعداد الجيد لها.
2: القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات، فيها التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية، وهذا تحدي يلزمنا نراهن عليه ويلزمنا نجدوا له حلول. ثم تحديات أخرى على مستوى اقتصادي، على مستوى اجتماعي، لأنه احنا نحكيه على الفلاح وما نحكيش على الفلاحين، وهذه راهي معضلة كبيرة لأنه الفلاحين قاعدين يعيشوا ضغط وضغط كبير جدا. ثم تحديات احنا إقليمية وعالمية، اليوم ما نحكيوش على اللي باش يكون ينتظرنا في الشهرين والثلاثة القدام، هو الارتفاع بتاع المدخلات الفلاحية والشيء اللي اللي صاير في مضيق هرمز راه باش ينعكس علينا انعكاس سلبي فيما يتعلق بالارتفاع نتاع المدخلات الفلاحيه هذه. السؤال ما تروحش عملنا ولا واش حضرنا روحنا للمساله هذه. فمهم جدا انا ديما نقول فيها ونعاودها انه خلينا نحكيوا على اداره الاشراف وليس اداره الطوارئ، لانه مهم نحكيه على علوش العيد بعد جمعتين أو ثلاثة، ولكن خلينا نحكيه على جهاز الإنتاج الحيواني وشنو استراتيجيتنا بعد 4-5 سنوات فيما يتعلق بالأمراض الحيوانية، فيما يتعلق بالإنتاجية متاع يعني المواشي متاعنا، فيما يتعلق بالهيكلة متاع المربيين في المحافظة على المربيين هذما. هذه التساؤلات اللي مفروض نقعد ونلقوا لها حل في قادم الأيام.
0: استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة وحماية المعطيات الشخصية. أكثر تفاصيل قدمها رئيس المنظمة لطفي الرياحي.
3: شركات مزدي الخدمات هذه تغولت بصفة كونها أصبحت الحاكم والناهي في الجزاء. هنا نعرفوا اللي الشركات هذه كونه فما عديد المسارات اللي باش تعمل ريزرفاسيون فيت ولا رونديفو بتاخذوا من السيت يتحل كان بعض ثواني في النهار، وبالتالي ما نلقاوش مجال كان عن طريق الشركات الوساطة. شركات الوساطة هذه تحت شركات أخرين تاع وساطة، وبالتالي عمت الشركات هذه والتي ابتزاز كبير للمواطن للحصول على الفيزا، هذا فضلا على عدم عدم منح الفيزا لأسباب نعتبرها نحن ماهيش منطقية واقعية. انك تعطيني كود وما تعطينيش السبب علاش، وبالمطلق فبدي سبب نجم تعملوها. وهنا زاد اشكال كبير اخر في انا طلبت خدمة ودفعت فلوس ما خديتش خدمة ذاك ترجع لي فلوس، خاطر عديد الطلبات يترفض ويعاود يصب المطلب ويعاود يصب 4-5 مرات، وبالتالي باش يتحصل على الفيزا تشوف مكلفة ومكلفة جدا. وعلى ذلك نطلب نحن من الجهات المختصة دراسة الملف هذا بكل جوانب بتاعه، وبالتالي هنا توفير آلية وزارة الخارجية لتبني الشكايات هذه وفضها.
0: في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير عيسى موسى عن انطلاق حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بولاية المنستير، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 26 من مايو الجاري. وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزمي خنيس المنستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب حماضة خنيس وحماضة بمبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لخيم حماية خلايا النحل خلال فترة الرشة، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع حفاظا على السلامة العامة. سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال من ولاية المنستير وتحويله إلى مستشفى جهوي تقدما نهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد. وسيتم تقديم طلب العروض نهاية الشهر الجاري لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويليا القادم. رئيس مصلحة البنايات والتجهيز بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير جيان سيك سالم وأكثر تفاصيل.
4: بالنسبة لمشروع جمال بكلفة 4,830,000,000 يتقسم إلى قسمين، قسم فيه قسم الطب العام وقسم الأطفال وقسم أمراض النساء. قسم الأول شارف بريسك على النهاية، وصلنا 90% بالنسبة للبناءات. في الدوفر نتاع ميديكو تكنيك فيكس تجهيزات طبية ثابتة للأقسام هذيك خرج لها في الدوفر إن شاء الله آخر شهر يتحل. وعندنا القسم الثاني اللي يتمثل في تهيئة المطبخ وتهيئة المغازة والفارماسي، قريب زرا إن شاء الله ينبدأ فيه آخر شهر جوان. عندنا البلوك أوبيراتوار إن شاء الله بيحل برمج، إحنا أشغال بريس كم نتحل 25 جويلية 2026، ونبدأ إن شاء الله أول العمليات نسرعوا في الإجراءات ونسرعوا في الأشغال. تكمل الأشغال هذه إن شاء الله بتولي مستشفى جهوي. هو الأشغال هذه هو أصل اسم المشروع، هو تطوير المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي.
0: Thank you. ونختم نشر بشأن الدولي، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس اليوم أنه يعتقد بأن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. هذا ووصل الرئيس الأمريكي للعاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصينية، وقبيل وصوله قال ترامب أنه لن يبرم مع إيران الاتفاقا جيدا، وأنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. مجلس الجهات والأقاليم يصادق على 5 مشاريع قوانين لزمات إنتاج للكهرباء. ورغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، 500,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية تعاني من سوء الاستغلال. أخرج النشرة تقنيا لطفي مكي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
5: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى،
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة
2: اللي
1: تجمع.

0: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع.
1: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
0: ثنايا الإبداع.
1: ثنايا الإبداع
0: مع فوز السخيري
1: وعماد العوني.

0: مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير في عدد جديد من سهرة في ثنايا الإبداع. هذه هي السهرة الأسبوعية اللي تعودت على متابعتها كل نهار أربعة، موعد اليوم 13 مايو 2026، في سهرة كما العادة تبدأ معكم تو وتتواصل حتى يكشل نصف الليل من خلال مجموعة من المتابعات الثقافية والإبداعية الفنية.
1: مرحبا عماد، مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات، إن شاء الله قضية مع بعضنا أسعد الأوقات من الآن وحتى منتصف الليل.
0: تحية لطفي المكي في إخراج سهرة الليلة، فوز وعماد معاكم كما قلت حتى يكشل نصف الليل من خلال لقاء شوي آخر باش يكون مع الكاتبة التونسية رانيا الحمامي حول لقاء مرتقب نهار الجمعة في معرض سوسة لتقديم مؤلفاتها الفكرية والأدبية.
1: في سهرتنا لهذا المساء أكيد الحدث السينمائي يفرض نفسه، انطلق البارح وتواصل حتى يوم 23 من الشهر الجاري، طبعا الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي، يعتبر طبعا يعني أهم مهرجان عالمي على الإطلاق.
0: بعد كان وأيضا الأخبار العربية، أخبار السينما العربية والتونسية من كان باش نحتفي في جانب من الحصة بذكرى وفاة مطرب الأجيال الحقيقة خلو الجيلين، محمد عبد الوهاب مطرب الأجيال، واللي باش نحكيه شوية على ألحانه على المطربين اللي تعامل معهم وأيضا كتاب الأغنية اللي كتبوا له أغانيه.
1: هو بطبيعة الحال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ذكرى وفاته تو نعرفه أنه ذكرى وفاته 4 مايو 1991، ولكن ما نعرفوش تاريخ الولادة متاعه، خطر كل واحد يقول، هو يقول أنا مولود عام 1910، ولكن
0: أنت برقدينه معني،
1: لا هو يقول 1900 صغر في روحه هو لمحالة موسيقار الكبير،
0: وظهر لي مشى هو بيده مشى البلدية، ظهر لي سجل في روحه
1: ولهذا فمش
0: هذا للدعاء
1: الحال. هو فمش كون يقول 1901 1902 1904 حتى يقولوا 1897، يعني ما تحديدا العمر متاعه ما صعب برشا باش واحد ينجم،
0: لكن وفاته هكا معروف،
1: وفاته 4 مايو 1991. احنا اليوم اكيد محمد عبد الوهاب الاكثر المستمعين يعرفوه من خلال اغانيه من خلال صوته، ولكن احنا اليوم باش نحكيه شويه على الالحان التي وضعها لمختلف الاصوات العربيه. تو تشوفوا برشا الحان سبب شهره العديد من المطربين،
0: ايضا باش نحاولوا نركزوا شويه زاد خدم خدمه حلوه الفيروز، وكان الى جانب الاخوين الرحباني كان من الناس اللي قدمت فيروز في مصر بشكل كبير برشا، لأن فيروز في الفترة اللي بدأت مع الأخوين الرحباني كانوا تقريبا مش كانوا تقريبا هما ملكينها، يعني عبارة أمريكا مسجلة للأخوين الرحباني، فك الخروج متاعها وعلاقتها
1: هي متزوجة بيعاصي بطبيعة
0: الوقت، تعاونت مع عبد الوهاب فأصنع لها حاجات أخرى، خرجها من الثوب هذاك الكلاسيكي اللي اعتدنا به، ثوب عاسي رحبين.
1: هذا ينجم يكون في كان في الساعة الثانية إن شاء الله، لأنه وإحنا دائما نحاول في الساعة الأولى نواكب الأحداث، يعني
0: زاد باش نحكي وفوزي على فيلم الجندي البارح، امبارح أو أول امبارح شفت حافلة متاع إشهار فيها شاشتين على اليمين وعلى اليسار كبار وارشة
1: في سوسة في باتي، يعني
0: بالضبط من أجل عملية إشهارية للفيلم هذا. الحقيقة ما تفرجتش فيه، ما عنديش عليه حكم، لكن يبدو أنه فيلم فيه شوية أكسيون،
1: في برشا اكسيون، في برشا اكسيون،
0: في قصه ويحكي على احداث عندها صله بالواقع ربما اللي عشناه في السنوات الاخيره خاصه بعد 2011.
1: هو الفيلم جندي جديد المخرج ايمن طبعا
0: الشريف،
1: وحبينا يكون معنا عماد ايمن الشريف، لكن للاسف هو غادر تونس ومشى لباريس لربما لظروف خاصه، ان شاء الله مره اخرى وقت اللي يرجع
0: ربي يشفيه، احنا نقولوا اسمعوا بيه ربي يشفيه
1: ان شاء الله ربي يشفيه على كل حال. وثم انه الفيلم عماد في دور السينما انطلاقا من هذا اليوم،
0: من اليوم بدايه
1: اليوم بدايه هذاك كان اللي تحكي عليه انت هذاك كان على
0: عمليه اشاريه في
1: العرض مع الصحفيين
0: بالضبط مع الصحفيين
1: ديما الفيلم يسبق يعني العرض الاول ديما مع الصحفيين ثم يكون في دور السينما فيما بعد
0: اول اغنيه من اغنياتنا في سهرتنا كما العاده جورج وصف.

0: من عام. اليوم باش نحكي معها على جملة المؤلفات وأيضا على هذا اللقاء المرتقب بنهار الجمعة. رانيا الحمامي مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء الخير عميد، ومساء الخير مستمعي إذاعة المسير العزيز على قلبي واللي قمت فيها بقديش من مداخلة.
0: مرحبا يا رانيا. رانيا ساعة قبل ما نحكيه على اللقاء هذا والفحوة متاعه، لو كان ناخذ فكرة على المؤلفات متاعك، لأنه الحقيقة شخصيا حكيت على زوج مؤلفات يبدو لي أنهم أكثر.
1: نعم، هما روايات وترجمات لرواياتي وترجمة ومجموعة مقالات في كتاب ورواية صادرة حديثا. روايتي الأولى اللي خرجت سنة 2021 وهي رواية مسرحية نهي بداية، وهي رواية جمعت بين الحقيقة والخيال العلمي. ورواية ألف درجي هي رواية كانت فيها مسئلة الإنسان وقت اللي يعيش داخل منظومة يعتقد أنها الحقيقة المطلقة، هي رواية فكرية فلسفية رمزية. وقمت بترجمتهم زوز إلى اللغة الفرنسية بعنوان لابوكل دي لومانيتي، وعنوان آخر هو إسباتيغ اللي يعني ألف درجي. كذلك قمت مؤخرا بإصدار كتاب يحمل مجموعة مقالات، قمت بنشرها في المواقع والجرائد والمجلات باللغة العربية والفرنسية في تونس وخارج، على مستوى عربي وخارج تونس. يحمل عنوان بين السطور فكر امرأة، entre les lignes la pensée d'une femme. كذلك ترجمة لكتاب صادر باللغة العربية للدكتور صحراوي نجمعون يحمل عنوان فلسطين وحروب التضليل، ترجمته إلى اللغة الفرنسية بعنوان فلسطين لغير دي ديزانفورماسيون. وروايتي السادرة حديثا خلال هذا الشهر هي في أحضان رجل يظل.
0: هذوما الكتابات بشكل عام اللي باش تحكي عليهم نهار الجمعة. لكن قبل هذا رانيا، انت تكوينك اساسا وتعليمك علمي اللي نعرفه عندك مهندسة، مانيش غلط؟
1: مهندسة مدنية، واشتغل في المهنة متاعي يعني مرأة ميدان، وتابع معنيها المشاريع على مستوى سابقا كنت على مستوى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، اليوم مع وزارة التجهيز، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال. يعني لكن
0: الولوج إلى عالم الأدب، عالم الكتابة، عالم الرواية،
2: أنا بالكيف يعني حبيت تقول
1: الحقيقة الهندسة علمتني أني نلوج على الأسباب العميقة للأشياء اللي نشوفها، وعلمتني الملاحظة الدقيقة وتحليل المعطيات. والكتابة كانت كأنها امتداد طبيعي لهذا، واعتبر اللي نقدمه يعني في كتاباتي يعني ما بين الرواية والفكر هي قضايا تكنولوجيا الإنسان، الإعلام، الأسئلة الوجودية، وحتى في الرواية الأخيرة وقعنا الاجتماعي التونسي، لكن بعين المحلل، بعين الملاحظ، معناها بذهنية المهندس ربما.
2: نعم، هو رانيا انت حكيت، قلت انت استغلت يعني في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. انا حبيت نقول لك ان زميلك سابقا على كل حال مرحبا يا راني،
0: تبع الصونيت السيد
2: والله هو. وفما حاجه اخرى،
1: دائره الهندسه المدنيه الشميله في الكبرى بالاداره المركزيه للدراسات.
2: الاداره انت معنا في تونس، في الاداره في تونس مش في الاداره المركزيه باهي. هو الاطار يعني نجم تقول مناسب باش تقدم انت روايه نتاعك، يعني خاصه في المعرض تحت إشراف اتحاد الكتاب التونسيين برئاسة طبعا زميلنا سعد برغل، يعني هو الرئيس لاتحاد الكتاب التونسيين. يعني قلت ذا إطار يعني مناسب باش نجم تقدم يعني المنشورات متاعك والروايات متاعك.
1: بالضبط، فرحانة برشا أني ضيفة في هذا اللقاء الخاص اللي نظمه اتحاد الكتاب التونسيين وفي فعالية معرض سوسة للكتاب. والحقيقة

0: خاطر مهم ياسر تبادل الحوار مع القراء والمهتمين بالشأن الثقافي ونخرجوا من الكتابة اللي هي فعل فردي وتعطي يعني للنص وللرواية وللكتاب حياة أخرى تتحل للنقاش. وبالمناسبة هذه نشكر برشا سيد محمد سعد برغل وسيدة زيدة فتحية جليد على الفرصة اللي اتاحوها لي باش نقرب اكثر من
1: احنا حلينا لقينا الزملاء كما قال لك عماد في كل بلاصه فما زملاء تو
2: ايوا
0: بالضبط يعطيهم الصحه ومشكورين يعني اللقاء باش يكون كما ذكرت يوم الجمعه 15 ماي في فضاء اتحاد الكتاب التونسيين في معرض سوسة الدولي للكتاب على الساعة
2: الثانية والنصف وبطبيعة المداخلة نتاعك حول كتاباتك باش يتبعها باش تكون مطبوعة بنقاش
1: بنقاش
0: اي طبعا هي مطبوعة بنقاش وهو هذا اللي يزيد فراغ وهذا خاطر مش يعني سيونغشيسون يعني هذا يعطي حتى الكاتب دفع أكثر لمزيد الإبداع والعطاء ويفهم المتلقي أكثر يعني خاطر احنا ما نكتبوش لرويحنا نكتبو للمتلقي يعني هي يعني تبدل مهم برشا يعني اللي قريت مهمة ياسر.
2: رانيا آخر سؤال في اللقاء السريع اليوم معك عملية النشر اللي تقوم بها لكتاباتك ومؤلفاتك أكيد مع دور نشر العملية تتم على حسابك أم كيفاش؟ لأني نعرف صعوبة النشر بشكل كبير في تونس، عندنا مشكلة كبيرة مشكلة النشر، الكاتب حتى يكون عنده أفكار يبخل باش يكتب لأنه باش يلقى مشكل على مستوى النشر،
1: لازم يكون فما شكون يتبنى يعني هالمشروع هذا. نعم
0: فعلا هي الحقيقة فما صعوبات كبيرة يتلقاها الكاتب يعيشها الكاتب ويعيشها الناشر. يعني احنا كي نسمع الناشر نسمع بالحق يعني برشا عراقيل يتعرض لها حسب ما نشوفه، لكن احنا الكتاب بدا بالحق يعني نلقاو في معنيها معنيها المسيحة مش كافية باش تتاتي وتبدا كما انت كما كنت بذرت ذكرت. واللي خليني في مرحلة اولى كنت نشرت روايتي المسرحية نهي بيدي والفذرجي وترجمتهم زوز بشكل فردي يعني قمت على حسابي الخاص بالطبيعة وخاصة بالتوزيع والإعلام ونشر
1: فماشي الشراء
0: هو الأهم هو التوزيع يعني كيفاش توزع الكتاب يعني
1: تعمل له شوية ببليسيتي وتعمل له يعني بالطبيعة
0: وتوصل للقراء في كل بلاصة يعني أنه يكون في أكثر موزع في أكثر من نقطة ويكون زيد حتى أونليني يعني هذا اللي لكن
2: ونزلتهم بي دي اف ولا لسه؟
0: نزلتهم بي دي اف في موقع معروف تونسي كليك توديت وهو موقع معنيها يخلي القارئ ما عادش يمشي للورقه لكن يمشي للابليكاسيون اللي يقرا منها اي سي بي يعني سي فاسي يعني ديما تابليت ولا تليفون في يدك تنجم تقرا اونفورم يسهل يعني وروايتي الأخيرة في أحضاني رجل يظل خيرت أني نمشي لدار نشر اللي هي المسيرة مشكورين يعني مزيد كي خرجت بمناسبة معرض الكتاب في الكرم. كذلك ترجمة لفلسطين وحروب التضليل هي الكتاب الأصلي خرج على دار الأترش مجمع الأترش وترجمة بيعه زيدة بنيته مجمع دار الأترش.
1: كل حال بالتوفيق يا أخت رانيا.
2: يعطيك الصحة رانيا الحميمي شكرا لك
0: على هذه الاستضافة يعطيكم الصحة
2: شكرا رانيا وان شاء الله نذكر بالموعد 15 ماي 2026 ماضي ساعتين ونص بفضاء اتحاد الكتاب التونسيين في معرض سوسة للكتاب. الى اللقاء رانيا ليتك زينه.

0: أوصي بي يا رجل.
1: 41 دقيقة بعد العاشرة ليلا في إذاعة المنسير، تحياتي لكل الساهرين معنا، تحياتي لكل من التحق بنا في المتابعة. نذكركم أنكم تتابعون سهرة في ثنايا الإبداع إلى حدود منتصف الليل من خلال الإبداع بمختلف أنواعه. تحدثنا منذ قليل مع الكاتبة التونسية رانيا الحمامي حول مؤلفاتها وحول اللقاء المرتقب نهار الجمعة هذه في معرض الكتاب، هذه الكتابات الفكرية والعلمية والفلسفية في ذات الوقت. نمر الآن للحديث عن واحد من المهرجانات السينمائية الكبرى في فرنسا، وهو مهرجان كان السينمائي
2: الدورة 79 الافتتاح كان البارح عماد، والعرس السينمائي العالمي نقوله لأنه مهرجان كان هو أكبر تجمع، يعني نشوفوا فيه صناع السينما، نشوفوا فيه يعني الإعلاميين، نشوفوا يعني كل شيء، الموزعين، يعني كل ما يتعلق بالسينما نلقاه في مهرجان كان من جميع دول العالم. المهرجان انطلق البارح، يتواصل حتى يوم 23 من الشهر الجاري. احنا انا تابعت البارح الافتتاح، والافتتاح دائما ديما نقوله هو الفترينة، راهو أنجح المهرجانات وقت اللي يكون الافتتاح يكون منظم، يعني تنظيم محكم. كتشوف انت البارح اللي يمشي على السجادة الحمراء تابيروج، راهم كان الناس المهمين،
1: راهم
2: مش لا معناها اللي يمشيوا على التابيروج في كان يعني المدعوين بالاسم،
1: ليه ويلزم يكونوا سينمائيين، يلزم يكونوا فنانين. احنا مشكلتنا وهذه قلناها ألف مره، مجموعه كبيره من الدخلاء،
2: احنا جميع الفنون تلقاها
1: والله وكان جاوا يغنيوا في لمعزه ساعه تلقى ديزانستغراموز موجودين غادي كايا جايين باش يخدموا رواحهم وباش يعملوا فيديوهات وباش تلقى ناس ما عندها حتى علاقه بالسينما.
2: هذوما قلت لك اللي يمشيوا على التابيروج بالاسم وما يجي اللي يدخل تو، مثلا نادين نجيم هذه نتاع لبنان، الممثله اللبنانيه البارح موجوده على السجاده الحمراء، ولكن ما عندهاش حق باش تدخل القاعه، فهمت؟ لانه اللي يدخل القاعه فما مرقمه، يعني كل كرسي كل مقعد يعني عنده الرقم نتاعه، كي باش يجي الضيف يلقى المقعد نتاعه موجود في.
1: احنا واحد يدخل صاحبه، واحد يدخل صاحبته، واحد يدخل عمته، واحد يدخل خالته، كل واحد يكون يدخل.
2: الكروازات هذه في مكان يعني جنوب فرنسا، وقت اللي يبدا السيريموني، وقت اللي يبدا الافتتاح ويبدا المنشط على خشبه المسرع، الناس الكل كايا موجودين في الاماكن نتاعهم، لا تلقى الباب مسكر ولا تلقى واحد يلوج على بلاصته ولا يلوج على المكان نتاعه كما ايام كارت السينمائيه. تلقاك احنا مثلا الافتتاح يبدا 7، يبغى نقولوا يبدا 7، ولكن تلقى الجماعه يجيو 7:15، الاخر يجي 7:30 ويبدا يقول وين البقعه نتاعي، هون في بالي اني باش نقعد في البقعه هذه، والاحاديث الجانبيه معناها الواحد يولي مقاش مركز على هل موجود على المسرح، يولي مركز على الناس اللي باش تلوج على الاماكن نتاعها.
1: راهو بعيد، تحترم بعضها الناس، تحترم الفن الناس، حتى كي فيلم يبدا في اللونسمون نتاعو باش يعديوه الناس كلها تلقاها ساكته، الناس الكل شاده بقايحها. نحنا تلقاه واحد خرج باش يعمل سيجارو، واحد خرج يحكي في التليفون،
2: والباب الحس نتاع الباب سكر ورجع
1: شنو المشكله هذه قاعدين نقسيو منها. مش كان في كارتاج السينمائي بالحق في برشا حاجات، مشكلتنا معناها رانا مازلنا نحبش نقول متخلفين، لانه عندنا جنون في الفن، في السينما، في الهندسه،
2: التنظيم،
1: في
2: التنظيم عنده مالي وما فماش مجاملات، وما فماش مجاملات،
1: احنا ما نحبوش ننظم ومش عندهم، احنا ما نحبوش ننظم.
2: يا عماد شوف، اني مثلا الوزاره تاخذ ماذا يعني مجموعه من الاستدعاءات وتفرقهم على الاطارات نتاعها وكذا، لكن تلقى مثلا فما شكون يحب يمشي الايام كارتاج السينما، ايش يعمل؟ يعطيه لصاحبه،
1: نقول ما نمشيش،
2: لا ولا هو لا يعطيه لصاحبه، صاحبه ما عندوش حتى علاقه بالسينما ويمشي يدخل تلقاه. هذاك هذوك اش معناها الدخلاء؟ احنا تو نحكيو معناها التوزيع نتاع الاستدعاءات. يعني
1: نرجع لكان
2: خاطر واحد قلبه يوجع وقت اللي يشوف التنظيم هذا، ولاني خاطر ديما نمشي للمهرجانات هذوما ونمشي لهم بعدها الحق به. نمشي البارح الافتتاح الحقيقة بكله 35 مينوت، يعني 35 دقيقة، يعني دقة تطلع المنشطة يلزم تحكي ما فماشك الحشو ما فماشك مش عارفك الحاجات اللي ما عندهم حتى علاقة بالافتتاح. تقدم لجنة تحكيم، لجنة تحكيم يطلع بواحد وراء واحد يقعد في الأماكن متاعهم، معناها بين الضيوف بين أعضاء متاع لجنة تحكيم فما ممثلة معروفة عماد اسمها ديمي مور، يعني كانت يعني معروفة بارش، قالت تقدم أفلام الأفلام الجريئة يعني خاصة معروفة بيهم. ثم اللي عطوه البالم دور يعني الساعفة الذهبية الفخرية هو مخرج اسمه بيتر جاكسون، هذا العمل سيد الخواتم الثلاثة أجزاء اللي كانت مشهورة برشة، ذوما أخذوا الأوسكار يعني هو طلع وعطوه يعني وسقفوا له يعني الحقيقة بحرارة كبيرة برشة، استقبل كان كبير برشة. ثم جات جين فوندا يعني ممثلة زي كيف من السينما،
3: قل لي زادة ممثلة غادي من معروفة
2: جين فوندا بالطبيعة هي عمرها 88 سنة، هي أعطت إشارة افتتاح الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي. اللي يلفت النظر عماد في الدورة هذه
3: إلى جانب ديمي مور وفوندا شكون آخر من
2: لا هذوك هم اللي جاوا في النهار الافتتاح. ولو شيء الملاحظ كونه في هوليود ما فماش النجوم اللي جاوا من أول، فما تقلص كبير برشا من النجوم اللي كنا نتصوروا مهرجان كان باش يتوافد على الدورة 79، العديد من النجوم اللي مسلسين بيهم كما توم كروز، كما عملوا توم كروز، كما ليوناردو دي كابريو، الكل هذوما جاوا عملوا السنام. الحقيقة حتى الصحافة لاحظت الملاحظة هذه أنه فما في هوليود الحقيقة فما أفلام تاع أمريكا اللي مش يكونوا في المسابقة الرسمية، ولا في 22 فيلم هم في المسابقة الرسمية من أجل الحصول على الساعفة الذهبية، ولكن ما فماش نجوم الكبار اللي مسنسين نشوفوهم في حفل افتتاح، لكن ربما باش يكونوا موجودين يعني تباعا يعني في الأيام القادمة. وأكيد المهرجان غير نجوم في كان، معناها نجم نقولهم يسوى حد شيء في مهرجان كان.
3: قضيت عليهم وفوزي
2: لا والله لا، لخطر مهرجان كان معروف بالنجوم متاعه، بالنجوم خاصة اللي يجوك من الولايات المتحدة الأمريكية، خاطر بتعرف. والحاجه الباهيه في اللي يمشي على التابيروج وعلى اليمين وعلى اليسار تلقى العدسات نتاع الاعلاميين الموجودين، فما حواجز وكل شيء يصوروا، معناها تلقى فما نظام والله شيء يعمل كيف. تو نشوفوا الجانب التونسي فاش متمثل يعني. الجانب التونسي فما اول صعب، فما المركز السينما العربيه، هذايا مركز السينما العربية عنده 10 سنوات موجود، لكن هذايا ما عندوش علاقة بمهرجان كان. هذوما عندهم جوائز متاعهم، نقاد عرب يجتمعوا في كان من أجل يعني إسناد جوائز الأفلام العربية اللي يستحقوا، فهمت؟ فالشخصية متاع العام سنة هو حسين فهمي باش يعطيوه الجائزة متاع المركز السينما العربية باعتبار أنه وجه معروف.
3: شفتوا الحقيقة كيفاش داخل في الأبيروج، معناها شيء يعمل
2: حسين فهمي هو رئيس مهرجان
3: الوهرة اللي عنده حسين فهمي رغم قريب عمره فوق 80
2: عمره 85 بالضبط، وهو رئيس مهرجان القاهرة، هو اللي باش يكرموه سنة
3: مزال، معناها مزال
2: شهد روحه احنا نقوله ربي يطول عمره على كل حال،
3: مزال معناها قادر أنه يشد مهرجان وقادر أنه يتكلم بالحق فنان بيتم،
2: ولو هو اللي باش يحب يسلم المشعل للخالد النبوي حسب الاخر الاخبار. المهم بالنسبه لتونس عنها قريه، القريه السينمائيه تعرف في كان عماد فما اجنحه ديستان احنا نقولوا كل ستان يمثل دوله من الدول، تونس ماهيش بتشارك حتى فيلم سنه، معناها خلي في الساعفة الذهبية معنا حتى شيء، حتى الدولة العربية الساعفة الذهبية فما حتى الدولة العربية، ولكن فما أقسام موازية. الأقسام الموازية هذوما عماد متعودين يشاركوا فيها الدول العربية ودول أفريقية، شنوما نصف شهر المخرجين هذا قسم الأقسام، فما أسبوع النقاد، وفما نظرة ما أنسرتان ريغار، هذوما ثلاثة أقسام المتعودين.
3: عناش على الأقل تونس في أنسرتان ريغار زادة معنيش
2: حتى شيء معنا حتى فيلم، يبدو أنه فما عنا فيلم كور متراج، فيلم قصير يعني تقريبا نذيل سمعت باش يكون موجود، لكن ما بعد ذلك معنا حتى مشاركة، ولكن فما مشاركات عربية قليلة زادة وقليلة جدا، فما فيلم سوداني، فما فيلم فلسطيني، وهذوما هما تقريبا اللي موجودين الدول العربية، لكن موجودين بكثرة في الأجنحة. في الجناح هذايا اللي تشرف عليه المركز الوطني للسينما والصورة كل عام يبدأوا ماشيين وفد من الوزارة وفد من المركز هذا يبدأوا حاضرين في الجناح. وشنو اللي فيه الجناح عماد؟ هو يقدموا يعملوا ندوات يعملوا ترويج للسينما التونسية، يعملوا ترويج لتونس كديكور، ينجموا الأجانب يستدعوا الأجانب باش يشوفوا تونس خاطر فيها برشة ديكورات، فيها الآثار، فيها الشمس، فيها النزل، فيها البحر، فيها الآثار.
3: نسك سؤال.
2: نعم هذا هو يعني
3: برشة. هذا هو الدور متاع المركز متاع نعم. الصورة قبل نتذكر نبدأ نقرأ في زيد غارسون ولا تلقاني هبه بحر، شفتوا الريبات متاع سوسة الجامع الكبير يدي كل شهر تقريبا نلقى ناس تصور
2: تلقى أفلام أجنبية
3: في مستير كيف كيف في الريبات وين علاش بعش يحبوا يجيوا؟
2: هذه حكاية البيروقراطية اللي موجودة في تونس في حكاية الإسناد الرخص،
3: كلهم قالوا لي ولا يمشيوا المغرب
2: يصوروا الإسناد الرخص، وخاصة الديوانة الديوانة تعطل برشة وتعطل برشة في
3: الديكور معناها
2: في الحاجات بصوا مثلا فما حاجات معناها وفما زاد كيف كيف وفما الحوافز وفما الحوافز زاد المالية المالية كانت معناها الاكزونيرسيون تاع التي في كانت منحية تو ولا ترجع
3: يعني في يجيو يصوروا سامحني فيلم لهنا في بالك الوتلة تخت رستورونات
2: كل شيء يخدموا كل شيء
3: اللي زارتيزانا يخدموا الفنانين والتقنيين متاعنا يخدموا الكومبارس حتى اللي ما عندوش حتى خدمة يمشي يخدم كومبارس
2: عندنا كفاءات في التقنيات يعني الا مش موجوده عندنا تقنيين من طراز رفيع موجودين تو في الخليج وموجودين في الجزائر وموجودين حتى في برشا بلدان خاطر عندنا صناع صناعية احنا نقولوا التقنيين نتاع تونس توا صناعية سواء المخرجين ولا التقنيين نتاع الاضواء ولا نتاع الزيفي سبيسيو ولا يعني في كل ميدان.
3: الخلاصة فوزي معناها ما عندناش حتى فيلم سنافيكا
2: ما عندناش حتى فيلم وثم حاجة فما
3: احتفاء علاش ما قبلوش الأفلام ما قدموش
2: بطبيعة الحال ما فماش أفلام يعني جديرة بالواحد
3: ثم شكون صار قدم ينجم يكون
2: لا فما زوزة ولا ثلاثة أفلام تقدموا لكن ما أخذوهمش فما لجنة بطبيعة الحال وفما أمور سياسية رأي فما يعني تدخل في الحكاية ساعات ما تعرف تدخل
3: الأمور السياسية تدخل في كل شيء
2: تدخل حصلوا فما احتفاء في الجناح بتاع تونس بمرور 60 سنة على تأسيس أيام كرة السينمائية لأنه عام 66 أيام كرة السينمائية تشوف المفارقات يعني الواحد يتعجب تو أنت منها عينت الدوره القادمه تاع الدوره 37 لايام كرة السينمائيه من 12 حتى 19 ديسمبر ومازال ما فما حتى مدير مازال ما تعين حتى مدير تعين المدير نتاع ايام كرتاج المسرحيه تعين وايام كرتاج السينمائيه زي. الى حد الان حتى اللحظه هذه ما فماش حتى
3: انت ايش بدنا نحكيوا على كرتاج والدخلال يبدو موجودين خاطر نرجع ونقول خدمتنا رعوانية راهو في المجالات الكل حتى الميدان الثقافي والميدان السينمائي مش عارف ثم أمور نحسها على المستوى السينمائي والفني والثقافي بشكل عام قاعدة توخر قاعدة ماشية بالتوالي مش عارف السبب شنو هل ترى في المسؤولين في وزارة الثقافة في المسؤولين على المهرجانات في
2: الكلفة شوف عماد رغم هذاك احنا عنا انتاج لبس بيه بالنسبة للأفلام التونسية القطارة في دور السينما أول عام يعني معناه 2025
3: في بالي 5 ولا 6 أفلام في أول
2: في شهر في شهر برك 2025 2025 من سبتمبر حتى التوى تقريبا 20 فيلم تونسي تعرضوا اتباعا في دور السينما أول مرة هذا ريكور وقت اللي تسمع أنت الأفلام قاعدة تتصور وقاعدة تتعرض أمام الجمهور تقول السينما لباس ولكن في نفس الوقت فما التشريع والقوانين اللي هما يحبوا يتغيروا خاطر عنا قوانين من عام 60 وهما بيدهم تو فما قاعدين يحاولوا باش يبدلوا القوانين ويحاولوا باش يخلقوا زاد صندوق نتاع تمويل نتاع الافلام يعني برشا حاجات يحبوا يبدلوها
3: من نوادر وتراف ثم قانون في تونس شفتوا الفنان التشكيلي مثلا باش يخرج يعرض لبرا لازم 20 لوحه مثلا باش يعرضهم في فرنسا ولا في المانيا ثم قانون يحكموا عليه انه ما يبيعهمش يلزم يرجع بيهم يعني هو مش ماشي هو مش يعرض لا يقولوا له 20 تابلو هزيتهم انت عرضتهم في المانيا فرنسا يلزمك يا ودي هنا لا ما تبيعش ترجع
2: هذاك تعزيز تعزيز والسينما ان شاء الله على كل حال تتعافى يعني على قاعده وكهو هذيك هو تو
3: ان شاء الله. باهي باش نسمعوا عبد الحليم في توبه، ثم بعد تلي نرجعوا بعد نشره سامحوني مش النشره، موجز ال11، ونواصلوا حصتنا معكم من خلال مجموعه من الفقرات الاخرى.

مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش راح أصدق

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. صدق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل يوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطوضوئية. وتتعلق مشاريع القوانين 5 بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لفائدة محطات بكل من الخبن والمازون بولاية سيدي بوزيدة والسكدود والقصر بولاية قفصة ومنزل الحبي بولاية جابس بطاقة إنتاجية جملية تنهز 598 ميجاوات. احتضنت تونس اليوم فعاليات الحوار الأول لمشاريع البرامج المتعددة حول الطاقة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أوروبية ومتوسطية وخبراء وباحثين وصناع قرار من مختلف دول الحوض المتوسطية. ويضيف هذا الحوار إلى تعزيز التنسيق بين مختلف برامج التعاون الأوروبية والمتوسطية وربط نتائج المشاريع الميدانية بالسياسات العمومية المستقبلية وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكرية على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ للعلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا نقصا في أطباء الاختصاص. قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز غدان في افتتاح الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية والتي تحتضنها صفاقس بداية من اليوم إلى غاية 17 من مايو الجاري، قال إن القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية والتي تنضاف إليها تداعيات إغلاق منطقة هرمز وما يتبعه من ارتفاع الأسعار الفلاحية، مما يستدعي دراسة المسألة والاستعداد الجيد لها. أوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري تسيطر على الجزء الغربي من مضيق هرمز، بينما يتولى الجيش الإيراني الإشراف على القسم الشرقية. وأشار إلى أن هذا الوضع سيضاعف الدخل النفطي لإيران. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها أجبرت سفينتين تجاريتين على العودة هذا الأسبوع امتثالا لإجراءات الحصار المفروضة على طهران. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: طبع الموجة
0: موعد مع المتعة والإفادة
1: طبع الموجة
0: على موجات إذاعة المنستير.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل.
0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
2: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع
3: تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
2: ثنايا الإبداع
3: مع فوز السفيري
2: وعماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعين الكرام لمواصلة اللقاء معكم ضمن سهرة في ثنايا الإبداع. الجزء الأول حكينا فيه على كان وحكينا على بعض المتابعات الثقافية. الجزء الثاني باش نبدأوه بالحديث عن فيلم اللي لمسناه في المقدمة متاع السهرة الليلة اللي هو فيلم جندي.
1: جندي هذا فيلم أحدث شريط تونسي يعرض أمام الجمهور التونسي انطلاقا من هذا اليوم 13 ماي. فيلم من الأفلام اللي في الحقيقة في الفترة الأخيرة حسينا فما تنوع وفما يعني كثافة في التنوع الجديد بالنسبة للسينما التونسية. يعني كوميديا وإيقاع وحركة، يعني هذوما الأفلام اللي فيهم
0: الأغراض ومواضيع الأفلام،
1: الأفلام اللي ممكن تستهوي الجمهور العريض. ممكن تعرف الجمهور العريض ذي ما يميل برشا للأفلام الكوميدية والأفلام اللي فيها أكسيون، يعني فيها حركة وأفلام اللي صراع بين
0: مش مخرج هكا طيارة مع سيناريست مخه كبير ويعملونا فيلم تاريخي.
1: الفيلم التاريخي يا عماد حكينا فيه برشا مرات وقلنا ونسعى الكلفة متاعه وبعضها برشا. ثاني حاجة ديما تلقى القراءات مختلفة وتخاف من الهفوات التاريخية صح التعبير.
0: موكي يبدأ مؤرخين هما
1: حتى بالمؤرخين اللي يكتبوه
0: الرسالة أربعة الرسالة
1: الرسالة الرسالة فيه معناها
0: لكنه تعدى ونجح الرسالة وغير الرسالة
1: نحكي لك ولكن كان فما برشا معناها مشاكل فيه صارت. المهم إذا كان
0: فيه خلنا نعملوا فيلم تاريخي خل تصير فيه مشاكل مفيد نعملوا فيلم هيت نعملوا عنا شخصيات
1: عنا برشا شخصيات تونسية من المفروض
0: رحنا القرن العشرين القرن 19 القرن 18 القرن 17 علاش ما نعملوش فيه.
1: يا سيدي تحب أقول لك على حاجة يا عماد. أولا ساعة الوزارة عندها مبلغ الدعم فيه للأفلام التونسية كل عام تقريب حوالي 8 مليار.
0: بربي تو سمحني أفلام العقاد الرسالة دعمت وزارة الثقافة ما نعرفوا حكيته كيفاش الدعم.
1: لا هذاك دعمته ليبيا ودعمته فما بلدان عدعموه.
0: إيه نحبوا نحن البلاد الدعم فيلم تاريخي ينورنا قدام الناس نحكيه على شخصياتنا على تاريخنا على ملاحمنا. رأي تونس كلها ملاحم.
1: الفيلم هذا يجب تكون برا كما قلت لك فما أطراف أجنبية تساهم فيه على خاطر الفيلم التاريخي مكلف برشا عماد. وكما قلت لك فما برشا مخرجين حبوا معناها يتناولوا شخصيات حتى سياسية عماد. يعني زعماء بتاع الحركة الوطنية في مقدمتهم طبعا زعيم بورقيبة وحبوا يعملوا برشا أفلام على الزعماء اللي بتاع الحركة الوطنية.
0: غلبهم الضحك
1: باش غلبهم الضحك بالضبط ولكن لقاو رواحهم ما لقاوش شكون يدعمهم ما لقاوش. يقول لك السيناريو حاضر
0: سامحني.
1: السيناريو تلقاه حاضر يعني
0: سامحني. السيناريو أي. حاضر أي. لهنا نرجع ونقول لك كما كنا نحكيه قلت لي وزارة الثقافة ما عندهاش فلوس. إيه علاش مش الوزارات الكلها أربعة خمسة وزارات تتساهم في إنجاز عمل ضخم كي من هذا اللي نخليوه للأجيال الجاية اللي
1: المفروض
0: نخليوه للتوانسة باش يجيهم بعدنا يتفرجوا على يا أخوية نجموا نعملوا حتى فيلم على الفترة اللي صارت من 2011 التوى شنو صار على العمليات الإرهابية على الجيش متاعنا على الحرس متاعنا على الأمن متاعنا اللي ضحاوا من أجل بلاد هذية يا أخي ما يسحقوش باش نعملوا عليهم
1: أكيد.
0: حتى
1: أكيد.
0: فيلم معناه يأرخ للمرحلة اللي هي من أبرز وأهم المراحل اللي جيت في تونس بعد المرحلة الاستعمارية. مرحلة معناها فيها أحداث فيها بنقردين فيها سوسة فيها تونس العاصمة فيها النزول أحداث كبيرة برشا تنجم تعمل عليها أنت المحطة هذه فيلم تاريخي يأرخ للبلاد باش نهار آخر ما نقعدوش نلوجوا على التاريخ كما توا قاعدين نتعارك وشنو صار قبل وهذه كذبة وهذه ما صارتش عليه.
1: هو توا ممكن اللي جاي أفضل إن شاء الله. المشكلة الكل كان فما مجلس النواب صادق مؤخرا
0: مع القانون الفنان
1: على القانون هذاك القانون الفنان ولكن حتى القانون السينما الجديد صدقوا عليه ومازال باش يخرج في رايد رسمي. إذا كان خرج في رايد رسمي تعرف قداش الميزانية متاع السينما باش تولي عماد حوالي 100 مليار. هذا اللي توا قاعدين ماشيين فيه إن شاء الله. وطبعا اللي محمد علي بن حمرة هذا هو المنتج اللي قاعد يسعى هو الرئيس يعني المجمع متاع الصناعة السينمائية اللي الحقيقة وصلنا للنتيجة هذه ولكن إن شاء الله إن شاء الله ما طولش الحكاية بخطر يزم تخرج في الرايد الرسمي. بقت تخرج في الرايد الرسمي تولي عنا الحقيقة صناعة سينمائية ونوليه في الحاله هذه عماد نجموا نعملوا برشا افلام تاريخيه، خاطر الامكانيات تولي موجوده متوفره، نجموا نعملوا برشا.
0: السيد خدم في السينما وعنده نعم. فكره الافلام حاليا بالتقنيات الجديده بالكاميرا جدد بالتكنولوجيا الجديده ما عادش تكلف كي قبل برشا، سيرتو تو قبل باش تعمل انت بعض الخداع السينمائيه تحب لك برشا
1: ديكور، الديكور يتكلف برشا،
0: هو اورديناتور يخدم كل شيء.
1: اي لكن الملابس والديكور واعاده بناء ديكورات ويعني فما وحتى انا بقدر فيلم تاريخي في برشا كومبارس وفي برشا تقنيه
0: ان شاء الله يعملونا فيلم تاريخي ان شاء الله.
1: التقنيه تسهل برشا لتو العمليه ولكن الاخر ما نجموش زاد نجنبوه.
0: نرجعوا الجندي
1: نرجعوا الجندي الفيلم هذا
0: انت تفرش فيه ولا مازال؟
1: والله مازال ما تفرش عليه ولو انا جاتني دعوه متاخره شويه وقت اللي تعرض في سوسة جاتني متأخرة شوية حصيله. المهم إن شاء الله تجي فرصة باش نتفرج عليه الفيلم هذا. احنا المخرج هو جديد بالنسبة للسينما في تونس، برشا ما يعرفوش خاطر هو كان عايش في نيويورك وعايش في فرنسا ومعناه خدم برشا على الأفلام الوثائقية وتعامل برشا مع قناة الام بي سي يعني. فالفيلم هذا جي عمله فيه كما قلت فيه برشا حركة ويبدو أنه من الأفلام القليلة اللي بما يسمى بالفيلم الأكشن يعني في تونس. خطر برشا يقول لك هذا أول فيلم تونسي ولكن مش أول فيلم تونسي، فما برشا تجارب سبقت الفيلم هذا ولكن الفيلم هذا يبدو أنه فيه برشا فنون القتال احنا كده نسميهم هذوما،
0: في كل انواع القتال يعني وفي سلاح وفي
1: فما سلاح يعني في لما تنجم تكون هو مدام عايش في نيويورك وكل شيء مناخ المناخ هذاك يعرفه اثر فيه شويه. فالمهم هذايا كما قلت الجمهور العريض يمشي له له ما تعرف تو برشا مراهقين ولا يمشوا للسينما نقص برشا العائلات اللي يمشوا للسينما نقص برشا ولا يمشيوا اكثرهم مراهقين ويحبوا والمراهقين بصفه عامه من من من من من نقولش معناها 100% نقول ديما الاكثريه المراهقين يحبوا الافلام الكوميديه والافلام اللي فيها حركه هذا اللي هو باش نعديه تو. والفيلم من بطوله أحمد الأندلسي، صلاح مصدق، جميلة الشيحي والعديد من الأسماء الأخرى، باش نعديه الومضة الإشارية الجندي ثم نأخذ رأي طبعا جميلة الشيحي اللي هي من الفريق
0: المشارك
1: في الفيلم.
2: صحيح عندك موضوع نستعمل السلاح في المواجهات المباشرة، شرفنا في البطولات، شرفت الوطن.
3: تشكراتي سيد الملازم، هذا واجب.
2: مازلت صغير، متأكد اللي عندك كل المؤهلات باش تنجح في ميادين اخر.
4: هذه مشكلتك جندي، خدمه نسيتك في الناس اللي حبوك، ما عادش ترى فيهم جمله.
5: جندي مش عيبك.
6: مرحبا بك، وانا فرحان برشا اللي انت موجود في الفريق بتاعي.
7: شكرا عباس ونبيل مكناسي، زوز نحن نعرفوا اللي عندهم شبهات، اما حتى شيء ما ثابت عليهم.
8: واش بيني نحكي هكا؟ تعرفوا انت شكون شكري عباس؟ الرجل غول مسيب في البلاد، معارف وفلوس من غبار الكبار في البلاد.
7: كمل نحبكم ترحبوا بزميلنا جديد جندي.
9: احنا هون باش نواصلوا لكم الموضوع.
10: تسخيب روحك بطل، هذا مش موجود عندنا.
11: توا تصل الفرصه في المراك، ما كانش مكتار
12: حقيقتكم باش تبان على قريب، وكان القانون باش يطبق لهنا.
13: فم الشرطي حبكم تقضوا لي عليه.
14: شوفوا الفوضى اللي عملت.
15: قبل على القوة الحرب اللي هو بجديد وني ما عندي حتى قلق.
16: هل يا قريش
17: ملاحظ الروح باش نقسمك على زوج.

فرحانة برشا بالتجربة السينمائية بعد غياب طويل الحقيقة. والفيلم فيلم جندي إخراج أيمن الشريف فتحت خير عليا، خاطر كما قلت قبيلة جيست بعد الفيلم جاني اللون متخاج آخر إن شاء الله تنحكيوا عليه في وقته. فرحتي الثانية إنه مخرج أختيست تونسي عيش البرة وحب يعمل فيلم تونسي 100% ورجع تونس وعمل الفيلم هذايا في تونس avec des artistes tunisiens bien sûr. وفرحانه زاده اللي الفيلم اول شريط سينمائي تونسي اكسيون، دونك نتصور اللي مفاجاه كبيره للجمهور التونسي. ان شاء الله نتمنى له برشا برشا نجاح وتوفيق.

في بعض الوقت باش نتحدث على مطرب الأجيال أو مطرب الجيلين محمد عبد الوهاب اللي سمعنا له توا أغنية دي النعيم. شوية آخر باش نسمعوا له أغنية لحنها وغنيتها فيروز.

0: الحرية، إمتى الزمان، مجنون ليلى، جفنه علم الغزل، عندما يأتي المساء، الأربعينات، القندول، الكرنك، الحبيب المجهول، يعني هو، وكذلك كليوباترا، مضناك يا جفاه مرقده، يا مسافر وحدك، يعني كل فترة شنو هما الأغاني اللي اشتهر بهم عبد الوهاب. الخمسينات بدأ يقل شوية من نشاطه، افتكرني أنا والعذاب وهواك، كل ده كان ليه، بفكر في اللي نسيني، جبل التوبات. في الستينات غار من قلبي، ساعة ما بشوفك جنبي، لا تكذبي، هاني الود. ثم ما تنساش عمل برشا أغاني وطنية عماد، خاصة الوطني الأكبر. المقطوعات الموسيقية عمل تقريب 60 مقطوعة موسيقية، منهم عزيزة وبنت البلد وحياتي يعني بالنسبة للأغاني اللي لحنهم عبد الوهاب اللي مختلف الأصوات. مو برشا مستمعين تولي يسمعوا فينا ممكن يعرفوا عبد الوهاب كمطرب، ولكن ناسين عبد الوهاب زاد ملحن العديد من الأغاني
1: والأسماء اللي طلعهم.
0: اللي طلعهم تو مثلا أم كلثوم، أم كلثوم لحن لها قرابة 9 أغاني، من أنت عمري للحب، أمل حياتي، فكروني، هذه ليلتي، أغدا ألقاك، هذا ما كل لحن عبد الوهاب ودارة الأيام. بالنسبة لفايزة أحمد طبعا الأغنية المشهورة هي ست الحبايب، وقدرت تهجر، حمال الأسية، بصراحة نجت الصغيرة، خاصة يا عماد عم لحن لها برشا أغاني، وكان سبب يعني في انتشارها، خاصة قصيدة أيظن، أسألك الرحيل، القريب منك بعيد، شكلي تاني، ساكن قصادي، ماذا أقول له، أرجع إليه، هذوما كل لحنهم عبد الوهاب. وردة الزهرية زادي كيف الوردة الزهرية، أسأل دموع عينيا، لولا الملامة، في يوم وليلة، أندى عليك بالحب، هذوما زادي كيف من الأغاني المعروفة، والأغاني بكلها نجحت يعني بصوت وردة. اسمهان، محلاها عشت الفلاح، أوبريت مجنون ليلى، شادية لحن لها أغنية بسبوسة، عبد الحليم حافظ، يعني القائمة
1: طويلة برشا،
0: طويلة برشا بين أغاني وطنية وأغاني رومانسية، أهواك، توبة اللي كنا نسمع فيها، فاتن جنبنا، نبتدي منين الحكاية، ظلموه، فوق الشو، مشاني زماني، أنا لك على طول، ضي الأناديل، كنت فين، وثم ما ننساوش من غير ليه، الأغنية اللي كانت مؤدية طلال المداح، ماذا أقول له، وديع الصافي، عندك بحرية يا رايس، اللي عديناها منذ قليل. فيروز اللي باش نسمع أغنية من الأغاني اللي لحنها عبد الوهاب، هي فيروز أديت زوز أغاني اللي غناهم عبد الوهاب قبل، خايف مرة، خايف مرة، وكذلك يا جارة الوادي لصوت فيروز. ثم لحن لها إسهار بعد إسهار، سكن الليل، والأغنية اللي بشسموها مر بي، صباح على الضيعة، وكذلك أغنية كرم الهوى، إلى جانب أعماله الفنية طبعا بصوته، والأفلام اللي قام ببطولتهم 7 أفلام، الوردة البيضة، ممنوع الحب، يحيى الحب، يوم سعيد، دموع الحب، رصاصة في القلب، لست ملاكا. ثم ظهر عماد في زوز أغاني، في زوز أفلام كمطرب فقط مش كممثل، غنى وكهو منتهى الفرح، غنى فيها هاني الود، وغزل البنات اللي غنى فيها غنية عاشق الروح، هذوما. ثم ما ننساوش كذلك عبد الوهاب لحن أغنية لياسمين الخيام، أبعد عني عيونك،
1: أبعد عني عيونك،
0: ومحمد ثروت يا حياتي، وسمية القيصر في عينيك عنواني، هذوما تقريبا اللي بصفة عامة راهو ما حكيناش
1: بشكل عام،
0: بشكل عام حطينا
1: بعض الأغاني نتاعو،
0: هذوما أغاني كلها ناجحة بطبيعة الحال،
1: أما هذوما كما قلت الأغاني اللي نجحت ولقات صدى كبير عند العرب سواء في مصر ولا خارج مصر.
0: وما تنساش عمل برشا أغاني وطنية، العديد من الأغاني الوطنية اللي شارك فيهم أكثر من صوت، مثلا صوت الجماهير، شارك عبد الحليم وصباح ووردة وفايز أحمد، وذلك كيف وطن الأكبر.
1: طبعا لهنا لابد من الإشارة، نحن حكينا الموضوع كنت حكيت فيه سابقا، اللي هو الاقتباسات الفنية، هو نفسه اعترف
0: نعم
1: أنه قام ب، حبش أقول سرقة، لكن

0: بعض الألحان والجمل الموسيقية اللي خذها من الموسيقى الأوروبية الشرقية، من أوروبا الشرقية، خذها مجموعة من الألحان وهو اعترف بهذا، قال مش توارد خواطر، لكن في بداياته استغل الموسيقى الشرقية هذيك الأوروبية وخذها منها
1: كما أحب عشت الحرية هذيك مثلا،
0: كما غنية فيروز معروفة برشا،
1: ولا فما زاد فما أوبريت كان ذكرها اللي يقدر على قلبي،
0: أي ليلى مراد،
1: ليلى مراد اللي عملتها في فيلم عنبر. هو انا هو تتفكرش وقت اللي يصعد اسماعيل ياسين باش يعمل الفقره نتاعه، خاطر فيها برشا اصوات، هذيك هو انا هو انا هي ماخوذه من الموسيقى نتاع لورال إيهاردي، هاك الزوز الثنائي اللي تسمينه ضعيف هاك تغرمنا بيهم احنا صغار، هذوك الكزويز اللي يقتلوا بالضحك، الكزويز هاكم لورال إيهاردي، هذيك الموسيقى هذيك
0: نتاعهم
1: هما خذاها عبد الوهاب، كلمه شنيا تريف يعني، جمله قصيره،
0: جمله موسيقيه، جمله موسيقيه. باهي باش تسمعوا فيروز في مربي.

بصوت فيروز والحان محمد عبد الوهاب نقترب من نهاية سهرة الليلة اللي بدأت معاكم العاشرة وعشرة دقائق سهرة في ثنايا الإبداع واللي أمنها لكم لطفي المكي. شكرا لكم مستمعين الكرام على المتابعة. آخر نغم بشكون صوت شهرزاد. ختاما لكم أجمل تحيات فوز سخيري عماد العوني متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير وكما العادة لكم من كل الحب والتقدير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، وذلك حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد عبيد أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها آثار على مستوى الأسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها وفق ما ورد في بلاغ لوزارة التجارة. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية الأربعاء الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة وجهوية وإضراب عام وطني حضورية وحمل الشارة الحمراء وفق ما ورد في بيان صادر عن هيئة المحامين. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والقاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج. أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد بن ساسي بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500 ألف هكتار ويتمثل رصيدا عقاريا دوليا هاما. وقالت إنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة بما ينظم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم. أخيرا، أوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري تسيطر على الجزء الغربي من مضيق هرمز، بينما يتولى الجيش الإيراني الإشراف على القسم الشرقية، وأشار إلى أن هذا الوضع سيضاعف الدخل النفطي لإيران. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7

أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحلة النسيان.

ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب النغم. تحياتي لكم الكل على الوفاء والمتابعة والاستحسان، دمتم دائما من أحلى وأجمل السهرين معنا على موجات إذاعتنا، ورجاؤنا دائما كل رجاء أن تستمتعوا بما نقدم من أنغام وفقرات. فالعمل الإذاعي يبقى دائما منكم وإليكم وينطلق من أبرز ما تقترحون أحيانا. الحقيقة أحيانا باش ما نقولش دائما، لأنه لابد من تنويع على مستوى الأذواق الفنية، لأنه الناس اللي تسمع فينا الكل، كل حد تقريبا والذوق متاعه، كل حد ونوعية الفن والموسيقى اللي يحبذها. هذاك علاش نحاول قدر الإمكان في سهرة في رحاب النغم أن ننوع من أنواع الموسيقى وألوان الموسيقى اللي نقدمها لكم في سهرتنا. هيثم والناس يرافقني الليلة في إخراج فقرات سهرتنا. أي مدلعوني يتمنى لكم كما كل سهرة من سهرات في رحاب النغم إن شاء الله المتعة حاصلة في كل ما نقدم من ألوان الموسيقى. كما عودناكم شوية خرج وصوف في كوكتيل لوردة وحليم، ثم بعتلي باش نحكيه على واحدة من نجمات البوب في العالم، وخليني أقول ربما النجمة الثانية بعد مايكل جاكسون في موسيقى البوب، اللي هي بريتني سبيرز. هذه الفتاة، هذه الفنانة، هذه المطربة التي أثير حولها الكثير من الحديث، الكثير من المشاكل والإشاعات، وأيضا حتى على مستوى حياتها النفسية وحياتها الجسدية اللي كان لها أثر كبير في تدهور أحيانا بعض أعمالها الفنية. لكن بريتني تبقى من أبرز مطربات البوب في العالم. باش نحكي على جانب معين من حياتها اللي هو جانب الأزمات، لأنه هذه المطربة عاشت أزمات كبيرة، وأيضا باش نتحدث على بعض أعمالها الفنية الرائعة والتي لا تزال إلى حد اللحظة تبث في مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية العالمية. بعد اخبار الحديث باش نحكيه على واحد من الاصوات الممتعه، الاصوات التونسيه الجميله، الاصوات التي خلدت في الخزينه الغنائيه التونسيه بانغام رائعه للغايه، لدرجه انه لقب بشحرور الخضراء. الليله باش نحكيه على يوسف التميمي، وباش نسمعوا بعض اغانيه التي تنسى. نوعية فن كنت حكيت فيه قبل، لكن يعني شذرات حديث، شذرات معطيات، شذرات معلومات، اللي هو ما يسمى بالزندالي أو موسيقى الزندالي. هذه الموسيقى والفن اللي المنطلق متاعه فن شعبي أو ما يسمى بفن السجون، الغنيات اللي تكتبوا في الحبس واللي تكتبوا على الحبس واللي يحكيوا على المظلومين في الحبس يعبر عنه بيئة الزندالي، لأنه الكلمة صحيح ما هيش عربية مش تونسية، لكنها ذات أصل تركي. الزندالة مقصود بها هو السجن باللغة التركية. باش نسمعوا إن شاء الله الفرزيت، وباش نسمعوا زادة غنية حلوة برشا. الحقيقة حاولت قدر الإمكان أني باش نلقى الغنية هذه كاملة، إلا أني فقط لقيت مقاطع متفرقة منها، لكن باش نحكي لكم قصتها. باش تسمعوها من بعد تالي غنية قالوا مجدة، واللي هي أغنية ذكرت فيها حتى مجموعة من الأسماء متاع السياسيين في تلك الفترة اللي يحكيوا فيها على الأغنية هذه واللي عنوانها قالوا مجدمات.
باش نختم سهرتنا بالراحل هني شاكر. هني شاكر اللي جمعة اللي فاتت لمتوني في المساجات بالتليفونات، قلت لكم الحصارة هي مسجلة. هني شاكر خلال هذا الأسبوع أو خستنا نهار جنازة متاعه والأربع اللي فاتت، عدد كبير من وسائل الإعلام حكيوا عليه. نحن بيدنا مع زميلي فوزي حكينا عليه واستضفنا مدير أعماله في تونس عزين الباجي، وأكيد إن شاء الله بعد مدة باش نرجع لهني شاكر باش نحكي على تفاصيل حياته، باش نحكي على أزماته أيضا اللي صارت له، لأنه هني شاكر من الفنانين الرومانسيين الهادئين أيضا اللي تعب برشا برشا، خاصة بعد وفاة ابنته واللي أثر فيه الموت متاعها، لدرجة أنه في فترة من الفترات أغانيه الكل كانت مشوبة بالشجن، ملونة بالحزن، قاتمة، وهذا بطبيعة